0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.

0: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في أسماء وحكايات مع تحيات ألفة جميل. اليوم في الأعداد والتقديم واليوم يأمن الحصة تقنيا لطفي المكي. تحية ليك لطفي. اختياراتنا نبدأها بصوت في مقام مدرسة. أنا ديما نقول الصوت هذا لو كان جسد الطرب في شخص باش يكون أكيد صباح فخري. ما فعلت بنا في بداية لقانا معكم في أسماء وحكايات.
1: أسماء وحكايات.

0: عينيك ما فعلت بنا سيظل هذا القلب ملك هواك يرنو إليك ومشفق من نفسه أسفا على ألا ينال رضاك وقت لا يغني صباح فخري للغزل بألحان الموسيقار أمين خياط ومجدمة ولا خليني أقول نادرا وين تتبرمج الأغنية هذي ما عاش سمعتوها قبل أي وإلا لا فرصة على كل باش سمعنا من رصيد صباح فخري الغزير قطرة صغرونة من إبداعاته معكم من إذاعة المنستير وفي أسماء وحكايات إن شاء الله حتى للعشرة اللي يسأل على الوقت تويكا 8 ودرجين سلام عليكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا سواء كان على الفريكونس المتنوعة وإلا على راديو مناسيخ بوانتين مجموعة من الفقرات تستنى فيكم حتى للعشرة كيف ما قلت تعرفوها تباعا وإن شاء الله من خلالها نحقوا الإضافة لكن زدها إن شاء الله ننسوكم أول فقراتنا وقفة من خلالها مع حدث ما يتنساش
1: حدث ما يتنساش
0: وبرشا أحداث لما حالة ما تتنساش وصارت في تاريخ اليوم 5 أكتوبر برشا أحداث مواليد أعلام ناس خلت أثر ورحلت على العالم متاحة الساعة هذا اليوم يتزامن مع اليوم العالمي للمربي للمعلم ذيك علاش باش نرجعوا له في وقفة خاصة بعد شوية لكن كيف ما اليوم عالميا وفي فرنسا وبالتحديد تم إقرار حق الفرنسيات في التصويت والترشح للانتخابات هذا كان عام 1944 الحدث اللي سبق في 21 أفريل إقرار اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني في الجزائر برئاسة شارل دوغول إقرار حق الفرنسيات في الانتخابات والترشح في إطار تنظيم السلطات العامة في فرنسا هذا وقتاش بعد التحرر من الاحتلال الألماني القرار هذا ما كانش وليد الظروف هذيا كهو إنما سبقوا حراك ونضال نسوي امتد العقود خاصة بعد إقرار الاقتراع العام للرجال عام 1848 وبقات وقت نسى الفرنسيات مستبعدات عن الحياة الانتخابية وأول مرة انتخبت فيه المرأة الفرنسوية فعليا كان في 29 أفريل 1945 خلال الانتخابات البلدية ومدمش بدنا على تاريخ في علاقة بفرنسا نحكي وحكاية الاقتراعات والانتخابات في الوطن العربي نبدأ بتونس يعني نبقى في تونس إقرار حق المرأة في الانتخاب في تونس كان رسميا نهار 13 مارس 1957 الأمر العالي اللي صدر وقتها واللي منح المرأة حق الانتخاب والترشح للانتخابات البلدية وعلى الصعيد العربي سوريا كانت أول دولة عربية منحت المرأة حق التصويت والترشح عام 1949 هذم تواريخ ما تتنساش
1: حدث ما يتنساش أسماء وحكايات

0: تو بي لله. اليوم برمجناها بالصوت الثاني اللي هو صوت السيدة سليف في إيقاع مختلف، إيقاع فيه الروح الليبية، وهذه حاجة مش غريبة على السيدة سليف، ربي شدها بصحتها. غنيت برشا معناها في اللون الليبي والإيقاع الليبي، ريدي الغالي ربما من أشهر ما نسمعه في الإطار هذية. والغنية هذية عندها حكاية، لأنه الملحن الأستاذ محمد تريكي الله يرحمه لحن الغنية من لول بالكل الصوت الخالد صليحة، وكنت باش تغنيها في حفل الرشيدية وعملت حتى بروفات، لكن الموت سبقت وتوفيت الله يرحمها وينعمها. والسنوات بعدها رفض محمد تريكي أنه يعطي الأغنية لصوت آخر، لين أقنع الدكتور صالح المهدي أنه يفرج على اللحن الجميل هذية، ومعناه يعطي لشكون باش يغنيها. محمد تريكي بعد ما وافق كانت عنده رغبة أنه الأغنية تغنيها كل من نعمة، سليف وعليا في ليالي رشيدية إحياء لذكرى رحيل صليحة. أوكي، اليوم عنا زوز نسخ، واحدة بصوت نعمة ربي يرحمها، والثانية كيف ما قلت في إيقاع ليبي بصوت الفنانة سليف ربي يعطيها الصحة. انتم مع إذاعة المنستير ورافقكم في أسماء وحكايات، نخليكم الساعة تسمعوا العنصر هذية ونرجع نحكي عليه بعد شوية.
1: أسماء وحكايات.
2: كلفت بوزارة التعليم ووضعت ما كان يسمعنا البرنامج القومي للتعليم التونسي بخصائصه الذاتية، فيه المحافظة أساسا على عنصري ثقافتنا القومية، الدين والعربية، الإسلام والعربية، لكن مع تفتح كامل على الحضارة العصرية وعلى الثقافات الأجنبية. في ذلك الوقت أقول أننا ابتكرنا بالتعاون مع اليونسكو نظرية، لأن المنظمات العالمية المالية كانت تطالبنا بالمردودية رنتابيليتي الاقتصادية، تقول نحن نمنحكم الأموال للتنمية الاقتصادية الفلاحية الصناعية، أما منحكم أموالا لتصرفوها في مدارس فأنها ليس لها أي مردود اقتصادي أو مالي. فابتكرنا في ذلك الوقت نظرية، يمكن أن نقول أنها نظرية طريفة، قلنا لهم أنتم مخطئون، لأن الاستثمارات في ميدان التعليم شيء أساسي يتوقف عليه النمو الاقتصادي، لأنه لا يمكن أن يوجد نمو اقتصادي بدون أن يكون هناك أشخاص يخلقون ويصنعون هذا.
0: هذا الكاتب والمفكر والسياسي التونسي صاحب حدث أبو هريرة قال والسد محمود المسعدي، اللي بعد الاستقلال تولى وزارة التربية القومية وأسس الجامعة التونسية. ومن أهم الخطوات اللي تم إحداثها في وقت تقلد الوزارة إقرار مجانية وإجبارية التعليم لكل طفل تونسي، أيضا ساهم في تحديث المناهج، وهذا يعتبر إصلاح كبير برشا صار بالتدريج ومس الهياكل التعليمية التقليدية، وكانت الغاية تعصير المنهج التعليمي التونسي وزاد توحيده. والمنهج هذية تخرجت منه كوادر وإطارات ورجالات ونساء دولة، هما اللي في مرحلة لاحقة قادوا مؤسسات الدولة. اليوم 5 أكتوبر نحتفيه باليوم العالمي للمعلمين والمربين، المعلم في كل المراحل التعليمية، واحد من أنبل المهن، واحدة من أنبل المهن وأكثرها مسؤولية، لأنه تحمل معاها مسؤولية بناء أجيال وبالتالي وطن. وبالحق في نهار كيف ما اليوم نحب نقدم تحية إكبار وتقدير لكل مربي ولكل من علمنا نهار من نهارات حرف وساهم في تعليمنا، ولكن أيضا وخاصة في تربيتنا، خاطر نحكيه على تربية وتعليم. وفي وقتنا راه المسؤولية هذه مش صعبة برك، صعبة وربي يقدر المربين عليها إن شاء الله ويعينهم عليها، مع كل ما نعيشوه من مخاوف وتهديدات لأولادنا وبناتنا، وساعات ما نسمعوه حتى من محاولة البعض المس من هيبة المؤسسة التربوية، وللأسف زاد المس من قيمة المربي اللي هو من أول القدوات، من المفروض هكا من أول القدوات في حياة كل إنسان. فبالتالي ربي يعينكم على الزمان هذية وصعوبات الزمان هذية. من الأرشيف اليوم اخترنا نسمعوكم مداخلة لأحد الأساتذة الأجلاء اللي كانت لي فرصة لاستضافتهم في وقت سابق، وكان لقاء الحقيقة مسني على الصعيد الشخصي برشا. اسم الأستاذ والمترجم أحمد الحيزم من الأسماء الكبيرة واللي اعطت برشا للجامعة التونسية وللتعليم العالي حتى خارج تونس في السعودية بالتحديد. اسمعوا كيفاش يحكي كأستاذ كمربي في علاقة به وبتعاطيه مع تلامذته من اللي كان في المعهد لنوصل للجامعة التونسية.
3: أنا مدين لتلاميذي وطلابي في كل شيء، ثقتهم شجعت. هي احنا نقولوا مثل في الدرجة يغني وجناح يرد عليه. وقت اللي تلمذتك هم اللي يرد عليك، هم اللي يتجوزوك. انت عندما تدخل يوما الى فصلك مرتبكا متخوفا مما سيطرح عليك من الأسئلة، ستشعر بحاجتك الى مواصلة التعلم. أنا كنت، وكانت الإدارة متعاونة في هذايا، كنت اشترط على إدارة معهد الفتيات المنستير مع السنة السابعة تعطيني سنة أولى. مع السنة السابعة بكالوريا تعطيني سنة أولى. كانوا تلميذات سنة أولى المعيات يخوفوني بسألتهم، وأنا أعد درسي ولكن لا أقدر أن أحيط بما يدور في أذهانهم، بما يخطر على بال كل
0: ما تنجمش تتوقع شنو السؤال اللي يسأله لك ولا الملاحظة اللي يقولها لك.
3: فكنت والله ندخل وأنا خايف، فقلت المسألة تقتضي توسع في دائرة المعرفة. ثم المعرفة اللي أنت تتطلع إليها، وفهم المعرفة الأساسية التي لابد منها. وهذا لا يتسنى لك إلا بمواصلة التعليم الجاكي.
0: مش سهل أنه أستاذ يقول نخاف من تلامذتي.
3: لا لا، أنا نخاف الغدوة. لا لا، أنا خواف وبكاي، ممكن أعجبهم الناس. أنا خواف لأني أقدر العواقب، وبكاي لأني حساس.
0: جيك سؤال بالحق أحرجك في وقت ما مثل إمزا متاعك أنت، وقلت لي توا باش نطور من إمكانياتي وقدراتي باش كامل قرايتي. تتفكروا الموقف اللي عمل لك الديكليك هكا؟
3: لا ما نذكروش الموقف، أما أكيد الأسئلة كانت تتعلق بالبدائل التعبيرية، لأني أنا دايما حريص على استنطاق البنية اللغوية للنصوص. أنا حريص على تحليل المعاني والمفاهيم من كيفية أدائها، كيف يؤدي صاحب اللفظ معانيه. فكنت دائما نحاول باش ننبه التلامذة إلى قيمة الاختيارات اللغوية. هذا السؤال، هذه مغامرة، لأنك أنت عندما تلقي بهذا السؤال أنت تعرض نفسك لقراءات مختلفة متباعدة يملك بعضها عللها ولا يدرك جلها أسبابها، شفت؟ فأنت في حاجة إلى نظرية، وكنت في تلك المرحلة أشك في وجود نظرية في قراءة الأدب في الفكر العربي القديم. وإن كان قد شاع في الدراسات السابقة أن العرب يمتلكون نظرية نقدية قديمة، أنا كنت أشك في ذلك، وكانت ذلك مدعاة حيرتي وتوجهي إلى مواصلة الدراسة.
0: واضح جدا. شعور الأستاذ، أنت قلت لي كلمة نحب نتوقف عليها ونمر للي بعد. قلت لي ساعات التلميذ يتجاوز أستاذه. شعورك كأستاذ وقت اللي تلميذك تراه تجاوزك في المعرفة؟
3: شوف، أنا نذكر قريت عبارة وصدرت بها إهدائي الأول كتاب هديته لبنتي الكبيرة، هي دكتورة في الأدب الفرنسي، فدوى قال وربما كان الفرع أطيب ابن الأصلي. هذا القدامى الأوائل قالونا يعني الأوائل لم يعطلوا تجاوز الفروع أصولها. قال وربما كان الفرع أطيب من الأصل. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإلا فنحن قد فشلنا وخسرنا المعركة. إذا لم يكن أبناؤنا أفضل منا فما قيمة مجهوداتنا؟
1: أسماء وحكايات.

0: مدام مش بدنا قبيلة شوية على السيدة نعمة الله يرحمها، سمعناها الليلة في غنية نحب نقدمها تحية للهلالية الكل اللي يسمع فينا أهالي قصر هليل. الغنية من تأليف الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشدلي أنور. قصر هليل الدافية بالموقع متاعها، بناسها، بحركتها، ببركتها. ونتفكر نهار دكتور في التاريخ الأستاذ محمد حسين فنتر واللي هو بطبيعة أصيل قصر هليل، حكي مرة على أصل تسمية قصر هليل اللي كانت حولها بارشة ترجيحات دولتها الذاكرة الشعبية الشفوية، ثم الصحيح ثم الغلط. لكن الدكتور حسين فنتر قال أنه تسمية قصر هليل منسوبة لعشيرة بني هليل اللي استقرت في المنطقة وبنيت وقتها مسجد وديار صغيرة حول المسجد فتسميت قصر هليل نسبة ليهم. بينما برشة تفسير أخرى جيت باش توضح أصل التسمية، مثلا دكتور أحمد بكير يقول أنه التسمية ترجع لشريف هلالي كان هرب من الاضطهاد العباسي وجاء من الشرق واستقر في المنطقة وبناء النواة الأولى للمنطقة. الأستاذ والباحث في شأن قصر هلال محمد الحبيب براهم يرجع التسمية هذه الاسم فرد من أفراد بني هلال بعينه معناها، وبالتالي كان الجد المؤسس للمنطقة واللي بطبيعة الدولة فيها برشا أسماء برشا ألقاب برشا حكايات في علاقة بناس عطات للمدينة وللمنطقة وكعرفين ليهم. برشا من أعلام قصر هليل تسميت على أساميهم أماكن أحياء أنهجة مؤسسات استشفائية تربوية، ومنهم الاسم اللي اخترنا نتوقفوا معاها اليوم الحاج علي صوة. وشكون باش يحكي عليه؟ عبد العزيز العرفي. مدينة
1: وحكاية. أواخر الشهر اللي فات كنت قمت بزيارة سي المنجي الكعلي والي بن زرت، وفي أثناء المحادثة اللي وقعت بيناتنا قال لي اللي هو تعليمه الابتدائي كان وقع في مدرسة الحاج علي صوة، وفكرني في الحاج علي صوة، فكرني في تاريخ. هاك العام أنا مروح من المهدية للمستير، تعديت على قصر هلال، تعديت وراء البلاد وقيت مرمى، ثم واحد هلالي نعرفه قال لي اهبط تفرج، واهبط ولقيت ناس تبني وناس تخلط في البغلي وناس كل واحد حط طبق كذال قدامه وفي يده حجرة غطسها في الماء ومنها يبدأ يحك فيها في كذال هذاك باش يردوا أرطب كيف البلار، خاطر هذاك باش

ايش يحكيوا عليه؟ ولو هو في الساحل كل بلاد بماليها معروفين، وحتى حد ما هو محتاج باش يلبس مليح باش يقدروه ولا باش يخضروله بعين كبيرة، كل واحد يخضروله بالعين اللي هو يستاهلها قد قد. بالرغم عن هذا الكل، ثم ناس يبدأوا يتفيسخوا عليهم هكايا، كيف ناجي صيادي في المستير مقاول الأشغال العامة صاحب الملاين المتالفة اللي يبدأ لابس كدرون وبلغة صفرة وعمره بلبس كلاس بشي ساقيه، وفي قصر هلال الحاجة اللي صوى يقولوا يكسب ميات الملاين، وكيف تشوف الهيئة متاعه وتقول هذا يا طالب، هذا ولا يضرب به الأمثال في كل بلاد من بلدان الساحل كعنوان الشحة والنتونة. وإذا به قال لهم أخرصوا الكل، وبداها بهاك المدرسة هذيك اللي قلنا لقيته يبني فيها، وعامل يد الله مع الجماعة يخدم بيده باش ربي يثبت الأجر. بناها مدرسة قرآنية وعليها الكلام بست أقسام، وبدأ يكبر فيها كل عام حتى ولو فيها 18 قسم، وحط ولده هو المدير متاعها، وعب الأقسام الكل بالطواول والخزاين والصبورات وكل ما يلزم، والشهاري متاع المعلمين من عنده هو، وشهرية هاك المكلف بالتنظيف من عنده هو. وبالرغم على المضايقات متاع حكومة الحماية زمانتها اللي وصلت حتى حطت البعض من المعلمين في الحبوسات، المدرسة تجد فيها التعليم الثانوي، ولو الناس الكل يجيبوا لها أولادهم. في هاك العصر هذاك كانوا الناس اللي يقريوا أولادهم في المدارس القرآنية كانوا يخلص عليهم شهاري، أما في هذية ما يدفعوا شيء وما ينشدوكش من بلاد جاي، ادخل اقرأ برك. وإذا كان ما يدفعوا شيء مش معناه ما موجودة إلا لأولاد الفقراء برك، أما أولاد قصر للكل يقرأوا فيها مهما كانت حالتهم. ومدرسة كيف هذية ما يخفاش عادة إيش فيها من أناشيد ومن حماس ومن وطنية، اللي تلامذة اللي يتخرجوا منها يمشي ويبثوها وقت اللي نقلوا لتونس. وهاك التلامذة اللي يتخرجوا من المدرسة متاع الحاجة اللي صوى إيش تكون حالتهم وقت اللي نقلوا لتونس؟ إذا كان ما يلقاوش وين يسكنوا، كو في تونس ما ثم مدرس البياتة والنص بياتة وثم مدرس الطلبة بتاع جامعة زيتونة وغيرهم، امشى هو ابن مدرسة في رحبة غلم فيها 43 بيت، كل بيت ترفع 3 تلامذة، وهذو 150، وناظر المدرسة هو ولده، وبدأ يتسبب في تكوين الأساتذة والطب والمحامين والمتظفين العائليين من أولاد قسهلال. وهالمدرسة هذه حبس عليها الدخل متاع وتيل صبرة، وبما أنه شدها طريق هذايا زال توغل فيه قدام، عنده أرض 10,000 متر مربع مشى بنا فيها مستشفى، وجهزوا جهاز كامل من الفروشات للآلات الطبية لكل ما يلزم، والكل من ماله الخاص، وحتى من شهارة

0: الأطباء والممرضين من ماله الخاص وحبس عليها شل البزازية موصي من حياته اللي يجيه مريض حتى حد ما يسأله عنده شهادة الفقر اللي ما عندوش وحتى حد ما يقول له انت من بلاد وبرا امشي للمستشفى نتاع بلادك اللي يجي مريض يقبلوه. وزاد ابنه حمام حبسه على المدرسة وأسس كثير من المساجد والجوامع كذلك من ماله الخاص كيف جل جامع متاع المنزل متاع جابس وجامع بوحجر وجامع شراحيل والجوامع الكل متاع قصة هلال ومنطقتها جد لهم المنابر متاعهم والثريات والحصر وكل ما يلزمهم وبلا فسقية في الجم هكذا اللي منول الدنيا ناقصة ماء. وفي زمان الحرب عمل الكوشة وكل يوم الكوشة هذيك تفرق في 500 كيلو خبز على الفقراء المسلمين. هذا هو الحاج علي صوة صاحب الأيادي البيضة على أولاد بلاده وعلى غيرهم والله يرحمه ويوسع عليه ويكثر من أمثاله في هذه البلاد السعيدة.
1: مدينة وحكاية، أسماء وحكايات.

شفرتها قتالة نظرتها ذبالة قالوا القلب تعالى.

0: متعة الاستماع الكراوين الشرق فايزة أحمد يلي بتسأل عن أحوالي. أيوة تعبني هواك وياك. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في الجزء الثاني من لقانا معكم في أسماء وحكايات وفقرات متنوعة. ما زلت استنى فيكم في ساعة ثانية هذية إذاعة المنستير. إن شاء الله متونسين معنا سواء كان تسمعونا على فريكونس المتنوعة. نرجع نفكركم زيدا تسمعونا على غاديو منستير بوانت إن. فقرتنا الجاية حكاية وعبرة.
1: حكاية وعبرة.
0: ديما نقولوا يا حسرة على الماضي، احنا هكا ولا ليه؟ ان شاء الله كل زمان وعنده البهاء والخير اللي فيه ان شاء الله. حكايتنا اليوم عنوانها كلمة قولوها برشا في تونس اما ما نعرفش جيكمش البال باش تسألوا على معناها. نقولوا يا حسرة على زمان بو عنبة. شنو زمان بو عنبة وشنو بو عنبة الساعة؟ ثم شكون قال انه بو عنبة هو راجلك طيب عاش في وقت البيات في تونس وبرشا الحقيقة داولوا الحكاية هذية والخرافة هذية، لكن ماهيش صحيحة. صحيح انه بو عنبة عمره ما كان انسان، انما هو قطعة نقدية. القصة ترجع لعهد مصطفى بي، وقصتنا بطبيعة في تونس وقت لا تم صك الريال التونسي من الفضة الخالصة. البلاد وقتها كانت في زمان بركة وقلوا احنا وزمان وفرة. عاد الريال التونسي زخرفت بمعنيها البياسة متاعه بعنقود عنب كدلالة على الخير وعلى الخصب. وقتها سماوا الناس هالقطعة النقدية هذية بو عنبة وإلا بو عنقود. وقتها كان تقضي معناها بالباهي بالباهي وتجيب ما تجيب، وحتى أنه امتد التداول متاحة لأسواق طرابلس والمناطق المجاورة. لكن دوام الحال من المحال. مع دخول الاستعمار الفرنسي وتغيير نظام العملة للفرنك تراجعت القيمة الاقتصادية والنقدية للعملة هذية وتغيرت أحوال الناس، وتحول بو عنبة من ريال فضي مفقود الرمز من رموز الماضي. ذيك علاش جات عبارة زمان بو عنبة كنوع من التحسر على الماضي وبركة الماضي وتفاصيل الحياة في الماضي اللي تبدلت بين الأمس واليوم.
1: حكاية وعبرة أسماء وحكايات.

0: وصدرين على ذراعه يقفوا سبعين على اكتافه يبنوا قصرين يا صلاة الزين على النومة يا صلاة.
1: دريج من زمان صلتنا مع صانع النغم ومتحف الموسيقى العربية هكا كانوا لقبورة وزكريا أحمد، ولكن زادا يقولوا أنه طريد الأزهر. علاش؟ لأنه ساعة هو في بيئة معناها كانت خاصة جدا، البيئة اللي نشأ فيها مع والده، نشأة يعني دينية، وكان طالب أزهري، لكن نهار من نهارات شيخ من مشايخ الأزهر راه قاعد في القهوة لبس الزي الأزهري، صار ما صار. معناها كيفاش الأزهري يأكل المرتدلة والخبز الإفرنجي كما يقولوا المصاروة، فتكتب به تقرير الشيخ الأزهر واضطرت هذا زكريا أحمد ينعم بخلف أنه صارت مشكلة زادة مع أحد زملاء. ولكن كي نحكيه على زكريا أحمد هذا جزء من مسارحيات، نحكيه على نتاج الحقيقة إبداع على مستوى التأليف الموسيقي والتلحين، شيخ الملحنين، ويقال أنه من أغزر الملحنين إنتاجا باعتباره لحن أكثر من 1000 أغنية وموشح، ويعد من كبار الموسيقيين العرب في القرن العشرين، وكان عنده أسلوب خاص خرج بالاتجاه التقليدي للتلحين باعتباره ما كانش يهتم بالكتابة الموسيقية الأوركسترالية. الموسيقى بالنسبة لي والفرقة الموسيقية هي خلفية للصوت البشري لا غير. وبالنسبة لزكريا أحمد المغني هو محور العمل الموسيقي في المدرسة متاعه. نقوله زكريا أحمد ونقوله تاريخ كبير، نتفكره زادة ثنائيته مع الست، مع أم كلثوم اللي بداي لحن لها تقريب من عام 1931، وتقطقات عدة وروائع عدة قدمهم لها. لكن ما ننساوش أنه كان ثم خلاف في مرحلة ما بيناتهم في علاقة بحق الملحن والتأليف الفني، صار ما صار بيناتهم ودخلوا الاثنين للمحكمة بدعوى رفعها زكريا أحمد على أم كلثوم. مش شوية معناها الخلاف هذا دام تقريب 12 عام، و أصيب زكريا أحمد خلال الفترة هذية بذبحة صدرية، وكانت قضيته مع أم كلثوم والإذاعة في أشدها كما نقوله، فزادت تعكرت حالته الصحية، والصلح صار بيناتهم بعد ما ربح هو القضية ورجعوا يخدموا مع بعضهم من لولو جديد. وكانت ثمرة العودة هذية واحدة من روائع الست زكريا أحمد وبيرم التونسي هو صحيح الهوى غلاب. اسم زكريا أحمد في أسماء وحكايات في حديثه على بدايته في الفن.
2: من الأرشيف
3: في نشأة أزهرية، وتربيت في الأزهر وحفظت القرآن في الأزهر، وبعدين بقيت تلميذ في مدرسة الخليلة. فلو عشت بقى مطربش على طول كنت بقيت زكريا الفندي، وحيث اني بقى متفقت مع أبويا ان انا احفظ القرآن وابقى من أهل الأزهر ومن مقرئين القرآن، فلبست العمة مدة كبيرة أو لحد ما ابتديت ألحن في سنة 17، ابتديت ألحن وأنا بعمة برضه، وقعدت 3 سنين.
4: طب وكانت ايه الظروف يعني خلتك تتحول من قرآن لتلحين؟
3: والله يا سيدي حتى غريبة جدا لما أقول لك عليها تندهش. كانت واحدة من الممثلات المشهورين جدا بتشتغل عند عالم الطار أول، أنا ما اشتغلت هناك. واحد انا في البروف اشوح بقى وانا لابس الجبه والقفطان ولا ياكلوا الامر من ان ايدي تطلع وتنزل، فالممثله اللطيفه المشهوره دي قاعده بتشرب فنجان قهوه ولابسه فستان عليه القيمه، واذا بالكم يروح واخد الفنجان على وشها وعلى صدرها، قامت وزعقت وانا بقيت في نص ثيابي من الكسوف لفت يمين، من لابس من هذا اليوم لا الجبة ولا القفطان ما حي.
4: ودورك وقتها كان مع الفرقة، كنت تقرأ القرآن؟
3: مع الفرقة لا، كنت بلاحن.
4: طب مين من المطربين غنى أول ألحانك؟
3: كتير، صالح عبد الحاج وعلطيف البنا ومنير المهدية.
4: لا أول لحن، أول لحن
3: بالذات. هو ده أول لحن بالذات.
4: مين اللي غناه؟
3: الجماعة دول هم اللي أنا بقولك عليهم، نعيمة المصرية وفاطمة سري ومنيرة المهدية.
4: طب ما فيش لحن من ألحانك يعني بعد ما تقدم للجمهور والمستمعين، شفت أنت أنك تدخل عليه بعض تحسينات في اللحن مثلا؟
3: لا ما فيش، إن كان فيه يكون في البروفة ألاقي حاجة أنا ما كنتش ملاحظها وجل من لا ينسى زي ما بيقولوا. ألاقيها فيها مرهقة شوية على الشخص اللي بيقوله إن كان لحن طوله أو لحن مجموعة، أو ألاقيها عنيفة زيادة عن اللزوم أو هادية شوية زيادة عن اللزوم، فربنا يوفقنا ونوصل للمطلوب. إنما خلص اللحن خلاص وتغنى ما دخلش عليه حاجة أبدا. إنما إذا غنيته أنا بقى إذا كان لحن مثلا بتاع مغاني بتاع طرب أو بتاع أو خلافه
4: تغني بشكل آخر يعني.
3: لا بس يعني إذا ربنا كان مسهل لي أرتجل فيه بعض الأشياء يعني إن أمكن تحكينه عن كده أمكن، ما أمكنش نقول الأصلي.
4: فنفسي كده تنقي كده أغنية من الأغاني اللي أنت بتحب تسمعها.
3: لا والله ذكرى عزيزة في ذكرى هم برضو.
4: إيه هي
3: هم؟ تقيل أوي زنقة محدش الزنقة بعرف زنقة الفار في المصيدة.
4: كانت هي صار الأغنية.
3: تصور بقى لما يجيلك قطعة المذهب بتاعها اللي هتقوله الكورة كلمتين اتنين بكرة الصفر بس. لا في حبايب ولا بكرة الصفر يا اخوانا ولا بكرة الصفر يا هو. وقال لي اقول للأستاذ رامي هات رامي حرام عليك انت ناوي تجنني يعني افضل اقول بكرة الصفر بكرة الصفر بكرة الصفر زي الزك زي يا لطيف يا لطيف او الله حي الله حي. بس مفيش مجال علشان الواحد يقول لي الله يا حبوبي انا عارف وعذرك انا عذرك ان اعمل ايه مضرخة نقول لي دي سينما مش عايزين لد وبتاع. وقعدت بشكل ده 11 يوم والله لحد ما كنت حمول. وبعدين بقى ربنا سهل فكرت في الموضوع موقف ام كلثوم ايه الراجل الخليفة مطاهر اللي بيحبها ونقلوه ودوه معرفش تاني بلد في ليلة سودة وبرد ورعد وبرد فجات الجوار بتاعتها فرحانين مطلوبين قالوا لها الحائل مش نقل صاحبنا وحمدت البكرة قالوا والله العظيم بكرة قالوا لها والله العظيم بكرة كان بكرة صحيح بكرة بكرة هائل قال للتكرار ده نطلع منه الحكاية بكرة السفر بكرة بكرة بكرة بكرة السفر بكرة نلت في الكلمة تنزل ونطلع من المأزق وربنا وطلع زي ما سمعتوه كده.

0: ان شاء الله عملتوا كيف على الاختيار هذايا. مرحبا بكم مستمعين الكل، مساء النور. هذايا إذاعة المونستير من الست الزكريا أحمد الفايزة أحمد زاد قبيلة شوية للأغنيات التونسية اللي اخترناهم في ساعتنا الأولى من لقانا في أسماء وحكايات. مازلت حكاياتنا متواصلة في الوقت اللي مازل ربع ساعة معكم من إذاعة المونستير. وقلنا خلينا نحكي على اسم لمحالة هو مرتبط بهذا اليوم 5 أكتوبر. التفاصيل بعد قليل.
1: ناس ما تتنساش،
0: ومن الناس اللي ما تتنساش واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الاسم، المناضل التونسي الراحل الشادلي قلالة. شادلي بالحاج أحمد بن محمد قلالة اللي توفى كيف ما اليوم 5 أكتوبر عام 1962 وكان عمره وقتها 64 سنة. كيف نجبدوا اسم الشادلي قلالة؟ كيف مقبلة شوية حكينا على الحاجة اللي صوى معناها ششويرة في المستير وأحيان تحمل اسم الشادلي قلالة. نتفكروا الاسم هذي، نتفكروا ارتباطه الإنساني والنضالي مع زعيم الحبيب بورقيبة، خاصة بعد عودة بورقيبة لتونس عام 1927 وانطلاق النشاط السياسي والصحفي اللي خلى الشادلي قلالة من أبرز رجالات بورقيبة في تونس، لكن بالخصوص في المستير، حتى أنه أسند له رئاسة الشعبة الدستورية بالمدينة وقت تأسيسها عام 33 وبقى على رأسها حتى وفاته. خلينا نقوله أنه النشاط الوطني للشادلي قلالة بدأ من اللي كان نقوله أحنا في الشباب متاعه، خاصة مع انخراطه في الحركة الدستورية بعد ما انقطع القراية متاعه بسبب ظروف عائلية وقتها توجه للخدمة. اسم الشادلي قلالة برز بشكل كبير في معركة التجنيس اللي شهدتها المونستير بالتحديد في صيف 33 وبالتحديد نهار 7 أوت. النهار هذية اللي اعترض فيه أهالي المونستير على دفن طفل بوه تونسي متجنس في المقبرة الإسلامية. وقتها دخلت قوات الأمن والجيش الفرنسي وأطلقوا النار على المتظاهرين واستشهدوا برشا، من جملتهم المناضل شعبين بن صالح البحوري مع إصابات عديدة. الحادثة هذية تسجلت وقتها كأبرز المواجهات اللي كشفت حجم الصدام بين الحركة الوطنية وسلطة الحماية حول مسألة التجنيس. شنو نحكي على شادلي قلالة وشنو باش نخليه؟ شادلي قلالة كان من العناصر اللي ساهمت في الانتقال من العمل داخل الحزب الحر الدستوري القديم للتنظيم الجديد اللي تبلور في مؤتمر قصر هلال نهار 2 مارس 1934، وقت اللي تم اعتقال بورقيبة في المونستير عام 34. وقف شادلي قلالة في وجه القوة المكلفة بالمهمة هذية قبل ما يقع اعتقال بورقيبة وإبعاده مع عدد من قادة الحزب. وقتها شادلي قلالة ادفع بدوره ثمن نشاطه السياسي فتسجن وأبعد، ولا زد من الوجوه اللي ربطت بين القيادة الحزبية والقواعد المحلية. وبعد الإفراج على الوطنيين عام 36 استأنف نشاطه السياسي. على كل الشادلي قلالة ظل يعني اسم مرتبط بالعمل السياسي للسنوات الأخيرة من حياته، وتوفى في مسقط رأسه المونستير في نهار كيف ما اليوم عام 1962. هذا اسم الأسماء التونسية، من أسماء المناضلين التوانسة اللي دفعوا دمهم فداء لهذا الوطن، ومعناها ما شدوا على تونس حتى شيء، معناها حريتهم نضالهم حياتهم. الله يرحمه وينعمه، فرصة باش استحضرنا هذا الاسم.
1: ناس ما تتنساش. أسماء وحكايات.

0: مع وردة نحن معكم الآخر لقانا في أسماء وحكايات، لكن برامجنا ما زلت متواصلة معكم. تحياتي ليك لطفي المكي اليوم اللي أمن الحصة تقنيا، شكرا ليك وشكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنسير كان مازال في العمر بقية. بسلامة ناس الكل.
1: أسماء وحكايات.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: قاع الوردة، قاع الوردة، قاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عماذا ستحدثني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأحدثك اليوم سيدتي الوردة عن الطريق.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. آه، ما أوحش طريقك يا مولاي، وما أغرب صوفيتك وأنت تسير في طرق لا يهمها كثيرا ما تكتب وما تقول. كم هو حزين وقع خطاك على الرصيف، كم هو موحش هذا الشيء.

أي طريق تعبرين الآن؟ أي شوق يدخل القلب مع جرح الغريب؟ أي غريب يبحث عن مأوى داخل أهوال البحر؟ أي موجة تتكسر الآن عند صخور الشاطئ الأسود؟ أي دمعة تتجمد الآن عند حدود عينيك؟ أي صراخ يصعد من قلبك يبحث عنك في عربات القطارات الليلية وفي العيون التي انكسرت قبل الأوان؟ أي شيء يأتيك حارا مثل يوم القيامة قاطعا أنفاسك ودقات قلبك؟ لماذا أنت بعيدة؟ لماذا افترقنا في منتصف الطريق؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
0: سأعود لأعبر الطرق والأزقة التي عبرناها معا يا حبيبي تحت الأمطار وتحت الشمس الحارقة. سأستمع في غيابك إلى نحيب الذي دفنته في صدرك ذات ليلة شتوية لا أتذكر تاريخها، سوى أن اليوم كان ممطرا مثل هذه اللحظة التي تتآكل بين الشقاء والخوف وحالات الموت القصوى والتيه.

ما أبهج الطريق الذي جمعنا وفرقنا وما أوحشه. أين أنت الآن يا حبيبتي يا ابنة النور الذي لا يموت مع أي ريح ساخنة تهتي مثل الغيمة المدهشة؟ أي دهشة سرقتك على حين غفلة؟ أي حنين موسيقي حولك إلى ذرة أخذتها نسمات الفجر الأولى داخل مدينة تستيقظ باكرا قبل أن تغسل الأمواج الهاربة ملوحة البحر والشط الصخري المهجور؟

0: أي طريق جاء بك إلى قلبي؟ لم يكن الطالع يعلم أن ما بيننا كان كبيرا مثل هذه الأحزان، وأن غفوة مميتة ستأخذك مني وأبقى وحيدة.
1: سأظل أستمع إلى أصدائك التي لا تموت حتى نهاية المطاف، سأستمع في غيابك إلى نحيبي وألمي.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: أنا ما زلت أهواه وفي قلبي ذكراه، وتهفو دائما عيناي يا أمي لمرآه، فمن أقصاه عن دربي ومن يا رب أغواه، ليهجرني وينساني كأني لست أهواه، ليهجرني وإني ما عرفت الحب لولاه، أأنساه وينساني الهوى إن كنت أنساه. أذنبت؟ هل أخطأت معه دون أن أدري؟ وكيف وحبه في الروح في قلبي وفي فكري؟ سأصبر يا نجوم الليل حتى ينجلي فجري، رسائله تعزيني فأحضنها إلى صدري، أقبلها بأشواقي فبين حروفها عمري، وأؤمن أنه ما حن يا

بفتحة ثوبك الأحمر أرى بحرا من المرمر، أرى مدا أرى جزرا، أرى فيضا من الكوثر، أرى وردا أرى فلا، أرى حقلا من العنبر. زرعت جناه أحلامي فماج بحلمي الأخضر، فلا تنسي مهمتنا بجني الموسم الأكبر.

تعالي نرتوي أملا، تعالي الآن فلنسهر، تعالي نبتني عشا، ربيع العمر قد أدبر، وجاء الصيف ينبئنا بعرش شبابنا الأنظر. وعهد زهورنا ولى وحقل حياتنا أثمر، تعالي قبل أن تذرى ثمار الحب في البيدر، ويهرب صيفنا الغالي وكرم وجودنا يعصر، وعهد شبابنا يذوي وهم شتائنا يحضر.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: قال مسلم بن الوليد يرثي زوجته وقد حاول بعضهم أن يسليه فقدم له الشراب فامتنع وقال:
2: بكاء وكأس كيف يتفقان، سبيلهما في القلب مختلفان، دعاني وإفراط البكاء فإنني أرى اليوم فيه غير ما ترياني، فما الحزن حتى تنزف العين ماءها وتستفق الأحشاء بالخفقان، وكيف بدفع اليأس والوجد بعدها وسهماهما في القلب يعتلجان.
1: ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. قيل إن امرأة عجوزا مرضت فأتاها ابنها بطبيب، فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها. قال الطبيب:
2: ما أحوجها إلى زوج؟
0: فقال الابن:
2: وما حاجة العجائز للأزواج؟ فقالت الأم العجوز:
0: ويحك، الطبيب أعلم منك على كل حال. وداعا مولاي العاشق.
2: وداعا سيدتي الوردة.

0: قاع الوردة قاع الوردة قاع الوردة
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: يستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
0: بلاش العتاب إذا

0: دور دور نلبس مي والفراح.
1: إذاعة البونستير، صوت الطرب الأصيل.

Welcome to

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: لم يكن محمد مجنونا ولا كاهنا، فما يكون إذن يا ابن معيط؟
1: هو شاعر مثل شعراء العرب الذين يسحرون ألباب الناس بمحصول ما يلقون عليهم من شعر بديع.
0: وهل رأيت محمدا ينطق الشعر يوما بين الناس؟
1: أوه، ليكن كذابا إذن. لا تنتصر محمدا يا وليد، بعدما وصف قومنا بالجهل والذل وأذل آلهتنا العوالي.
0: وهل رأيتم عليه كذبا يا عقبة؟ أجبني.
1: قل ما شئت يا ابن المغيرة، سأتركك الآن مع نفسك تفكر وتدبر، وإنك فينا لذو عقل راجح، وأنت السيد يا وليد، فلا تكن تابعا لمحمد. أنت ذو مال وقوة، فكن صاحب الرأي. تذكر جيدا إنك أنت الوليد بن المغيرة، ولا تجعل قريشا تتندر بك. سأتركك لنفسك، وإنها لكفيلة بك.
2: لو كنت قد أنجبت كلبا لوفى إلي بعض رعايتي وحناني إلي، يا ليتني لم ألدك يا عاق.
3: لا داعي لهذا البكاء والعويل يا عمتي، من يسمعك وأنت تذمين وتسبين ولدك هكذا، يحسبه كما تدعين فيه حقا. على رسلك يا عمتي، إنما أنت تعيشين اليوم في ظل داره، وتأكلين من طعامه، وتلبسين من أمواله، ماذا تريدين أكثر من هذا؟
2: ويلك يا لبابة، ويلك. ولم لا؟ لا عجب أن تنصري زوجك العاق علي. نعم، تبا لطعامه الذي يطعمني، وثيابه التي يكسوني بها، ولداره التي تؤويني. ما نفع كل ذلك ها؟ وأنا بين جدران هذه الحجرة البائسة كأنني ناقة جرباء ينفر منها الناس. لا، لا أريد منه سوى أن يشعرني بأنني أمه، يطل علي كل يوم، يكلمني بكلمة واحدة لا أكثر، يسأل عن حالي، يمسح على رأسي.
3: أوه يا عمتي، حسنا حسنا، لك ما تريدين، سأتحدث إليه بشأنك، لعلك محقة فيما تطلبين منه. أعدك يا عمتي، أعدك أنني سأتحدث معه. والآن
4: لماذا أظلمت الدنيا في عيني؟ ماذا دهاني؟ أي هوة سحيقة تريد أن تلقي نفسك فيها يا وليد؟
3: يا وليد، جئت أتحدث إليك في شأن أمك.
0: سحقا لك ولمن جئت تتحدثين في شأنها يا شقية، كيف تدخلين علي هكذا وتقطعين خلوتي مع نفسي يا لبابة؟
3: لا، لا يحق لك أن تزجرني هكذا يا وليد، وكأنني عدو لك. ثم لا تجد نفسك وكأنك تذوب وتضمحل يوما بعد يوم خلال الأسبوع هذا؟ ما بدا هكذا يا وليد؟ لم تكن هكذا من قبل.
4: يا لباب، لو تعلمين ما يجيش بصدري، أحس بنفسي وكأنني زججت بنفسي في حرب ضروس، وليس بحوزتي سلاح ولا عتاد ولا حتى شجاعة. لابد أنني مهزوم دون ريب.
3: كبدي عليك يا زوجي المتعب، عن أي حرب وسلام تتكلم يا وليد؟ أجبني.
4: إنني أخير نفسي بين قومي وما يعبدون، وبين محمد وما يعبد يا لبابة.
3: وهل أجبرك أحد على هذا التخيير وأنت سيد قومك وأشرفهم؟ لا، لا أظن أحدا يجرؤ على ذلك. دعك من هذا الغم والنصب، والتفت إلى شأن أمك وشأني أنا.
0: أين أنا الآن مما تطلبين يا لبابة؟ والآن اخرجي في الحال واغلقي علي الباب، وياك أن تدخلي هذه الحجرة قبل أن أخرج منها. هيا هيا انصرفي. قلت انصرفي ولا تنظري إلي هكذا.

0: ها أراك تدخلين علي وأنت مطأطأة رأسك، ماذا جرى لك؟ هل صرخ بوجهك؟ هل ضربك؟ تكلمي
1: يا عمتي. لو بقي الوليد على هذه الحالة التي وجدتها عليها فإن مصيره لا بد أن يؤول إلى الجنون أو الهلاك.
0: أية حال هذه التي وجدت عليها ابن الوليد يا لبابة؟ هل فيها شيء يخصني أنا؟
1: لا لا لا، ليس لك شأن فيما يقاسيه يا عمتي. إنه واقع بين أمرين جللين، أحدهما أمر من الآخر في حسبانه. آه، من عناده واعتداده بنفسه. لو أنه أخذ برأيي آنفا لما وصل به الحال إلى ما هو عليه اليوم من حيرة وقلق وتوحد.
0: ألا تفصحين لي قليلا فيما تقولين يا لبابة؟ ما يكون من شيء بيني وبين الوليد ابني، فهو يظل طفلي الكبير وقرة عيني. أنا لم أنجب ذرية سواه، يؤلمني ما يؤلمه ويسعدني ما يسعده. دعك من غضبي عليه وثرثرتي بشتمه وسبابه، كل ذلك كان من وراء قلبي، صدقيني يا لبابة. والآن أخبريني عن ولدي، ماذا يجري له؟

0: الذي يجري لك يا وليد؟ أفقدت رشدك؟ كيف تقول هنا كلام محمد حق وأنت السيد في قريش؟ كيف أنكر ما جاء به محمد؟ إنه الحق. نعم نعم، لا ريب أنه الحق من عند الله. قلبي يحدثني بهذا ووجداني يصدقه، ولكن لا لا لا لا، حق أكبر مني أنا. ستتخذك قريش لعبتها وسخريتها، ولكن ماذا سوف أقول لهم؟ بما سأجيب سادة قريش إنهم سألوني عن أمر محمد؟ ماذا سأقول لهم؟ كلام محمد ليس بكلام أهل الأرض، أنا أعرف هذا جيدا، ليس بكلام أهل الأرض، إنما هو كلام السماء. نعم،
1: وليكن كلام محمد من السماء يا وليد.
0: من صاحب هذا الصوت؟ أين أنت؟ لا أحد في حجرتي سواي أنا. يا إلهي يا إلهي، من أنت يا صاحب الصوت؟ وأين أنت؟
1: لا لا لا لا تخف يا وليد ابن المغيرة، لا تخف مني، أنا صديق لك.
0: ولكن كيف دخلت علي الغرفة؟ الباب مغلق والنافذة كذلك. يا ويلي يا ويلي، من أنت ومن تكون؟
1: قلت لك لا تخف يا وليد، أنا صديق لك وحسب، أريد أن أساعدك وأقف إلى جنبك لتتخلص من همك ومحنتك مع قومك. يا رجل اسمع، ليكن كلام محمد من السماء، فهل تريد أن تسلم لمحمد وتقلل من شأنك بين قومك؟ ثم ما أدراك إنه من عند الله؟
0: حسناً، لأن كلام محمد ليس مثل كلامنا، إنه ليس بشعر ولا بخطابة ولا بسجع، إنه كلام متقن وعجيب.
1: وأنت أكبر من أي كلام يا ابن المغيرة، وهيبتك فوق الجميع، ألا تعرف قدر نفسك جيدا يا وليد؟ أنت أوحد أهل زمانك يا رجل، إن أنت قضيت على محمد ودينه وقرآنه الذي يدعيه، فلسوف تذل لك رقاب قريش بالطاعة والموالاة لشخصك. يومئذ ستأتي بعظيم من الفعل لم يسع أحد من جبابرة قريش وكبرائها أن يأتي بمثله من قبل ومن بعد.
0: هكذا إذن أحسبني أستطيع فعل ما تقول لم تقل لي من أنت.
1: قلت لك أنا صديق مخلص لك يا ابن المغيرة وحسب.
0: حسنا حسنا، أعدك يا صديقي المخلص بأنني سوف أبذل كل غال ونفيس للقضاء على دين محمد وللأبد.

0: غدا نلتقي. حوادث الآيات،
1: دعاء الكروان، فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، إن الله يبتليك لتصبر، فإن صبرت أدهشك الله بعطائه. لقد أقسم الله تعالى في الحديث القدسي بأن يغفر لنا ذنوبنا ما دمنا نستغفره، فأكثروا من الاستغفار مستمعين الكرام. يقول المولى عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فماذا بعد أن أقسم الله بنفسه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أجمل ما يقال كل يوم: اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. دعاء الكروان، فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

0: الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميد خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.
1: يكفيني هذا القدر من الناس الذين جاءوا لعيادتي، لا أريد أن يدخل علي أحد يا ابنتي بلقيس.
2: إن شعب سبأ بأجمعه قلقون على صحتك يا أبي، إنهم يقيمون النذور والطقوس عند الآلهة ويدعون لك بالشفاء لتطل عليهم من جديد.
1: لم أعد أطمع من الدنيا بشيء بعدما عرفت محبة الناس وإخلاصهم إلي. إن رضا الناس عني كان أعظم أمنية تمنيتها في حياتي يا ابنتي.

0: بيتي.
1: سأخبرك بكل شيء، ولكن تناول جرعة من هذا الدواء. خذها من يدي يا أبي، هيا هيا.
0: إنه مر، يلذع لساني يا ابنتي.
1: جرعة واحدة لأجلي أنا، هيا هيا يا أبتي. أحسنت، والآن سأخبرك كيف كان يومي الأول في حكم سبأ نيابة عنك.

0: مولاي الملك أدعار عظيم الحبشة، العرافة التي أرسلتها إلى سبأ تطلب الإذن بالدخول إليك.
1: من؟ العرافة؟ وماذا تنتظر يا روبين؟
2: أدخلوها علي في الحال.
0: سمعا وطاعة يا مولاي الملك.
3: فلتدخل عرافة الحبشة.
4: عظيم إجلالي وتحيتي لمولاي الملك أذعار.
1: تقدمي أيتها العرافة وأخبريني، لماذا تأخرت كل هذا الوقت علي في سبأ؟ إياك أن تتعذري هذه المرة، وإلا فإن سيف جلادي ينتظر إشارة من يدي ليضرب عنقك.
4: سلمت لمملكة الحبشة وأطالت الآلهة في عمرك يا مولاي الملك. جئتك بخير الدنيا كلها وبعز الدهر وفخاره. إن سد مأرب آخذ بالضعف يوما بعد يوم، ولا ريب أنه غدا سوف ينهار ويغرق سبأ بأكملها، وسينفر الناس جميعهم لردمه وإعادة بنائه، ومنهم الجيش. أجل مولاي، جيش سبأ سيترك السلاح ويسهم بمعالجة السد مع الناس، وحينها
1: يا لها من بشرى عظيمة. الحلم سيصبح حقيقة، واليأس سوف يستحيل أملا قريب التجلي. سأظفر بسبأ وأتربع على عرشها، أحس بالنشوة وهي تتخلل جميع أوصالي. ولكن كيف لي أن أضمن صدق ما تقولين أيتها العرافة، وقد خيبت ظني بك في المرة السالفة؟ ها؟
4: لن تكون ثمة خيبة هذه المرة يا مولاي الملك أذعار، وأنا ضامنة لك النصر بحياتي وبرقبتي هذه. حسبك أن تسير بجيشك في أسرع وقت ممكن لتقطف ثمار ما سعيت به من أجلك.
1: روبن!
0: مولاي الملك،
1: أريد جيوش المملكة بكامل أهبتها فورا، وسأكون على رأسها صباح الغد، فننطلق إلى سبأ.
0: سمعا وطاعة مولاي الملك.
1: وأريدك أن ترسل خير فرسانك بصحبة أسرع حصان ليسبقنا إلى قائد الأسطول البحري، كي يتهيأ فيعد السفن اللازمة لتحمل جيوشي إلى سبأ.
0: في الحال يا مولاي الملك، في الحال.

2018 Special!

0: ابنتي بلقيس، ما خطبك يا ابنتي؟ تبدين مفزوعة. ويحك، تكلمي.
1: لا أدري ما أقول لك وأنت على فراش السقم. أرجوك أن تستقبل ما أخبرك به بعظيم الهوادة والحلم. أرجوك يا أبتي.
0: سأفعل يا ابنتي، سأفعل، فقط أخبريني.
1: سد مأرب العظيم لقد تهدم، أغرقت مياهه المساكن والزروع، باتت سبأ بأكملها مهددة بطوفان مدمر سيحصد أرواح الشعب. ماذا أفعل يا أبي؟ أشر علي أتوسل إليك.
0: يا إلهي، أيعقل ما أسمع؟ إنها فاجعة كبيرة. وماذا فعل الناس يا بلقيس؟
1: إنهم يحاولون معالجة الفيضان المتدفق عليهم بعد انهيار السد، ولكن دون جدوى.
0: اسمعي يا ابنتي، اسمعي، انطلقي إلى أوديف قائد جيوش المملكة في الحال، وأمريه أن يستنفر جند المملكة جميعهم ليعينوا الشعب في معالجة الفيضان. هيا هيا يا بلقيس.
1: نعم، إنها فكرة سديدة يا أبي، سأنفذها من فوري.

لقد فعل انهيار السد أفاعيله، الفوضى والخراب يعمان أرجاء سبأ، وجيش المملكة ترك سلاحه وانتشر بين الناس يعمل معهم لإيقاف الفيضان المهلك. حمدا للآلهة، إن معبد الشمس على ارتفاع هائل بحيث لا يصل إليه الفيضان. هذه فرصة الملك أذعار ليداهم سبا.

0: غدا نلتقي، ومسلسل بلقيس ملكة سبأ.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا وكل

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح.

إلهي دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا رب فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي. فأمضي إلى النور خلف الحجاب، صلاة تغني بقدس الضياء. بجنبي طير غريب الجناح يغني، وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي أعني وبارك صلاتي، وبالعفو طهر خطى معصياتي. ويا رب بالنور ساعد جناحي. إلهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الصبح إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك. إذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء. فما لي ولا لي مجير عدا.

0: يقول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن هذا النص البياني الساحر والتعبير القرآني الآسر يوقظ المشاعر ويحرك لواعج القلب ويضيء جنبات الفؤاد وينير أعماق النفس. أنت تقرأ آية النور فتجد أنك تغمر في النور من رأسك إلى أخمص قدميك، تقرأها فترتسم أمام ناظريك لوحة جميلة هائمة عرضها السماوات والأرض، تفيض نورا وتنشر ضياء وتنثر سناء، وينكشف للقلب المؤمن من الضياء والنور ما لا يدرك مداه. فسبحان الله وتبارك من أنزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يفيض هذا النور الهادي على النفوس فتشرق، وعلى العقل فيتوهج، وعلى الكون فيقمر، وكأنما الكون كله يسبح في فيض من النور. فما أعظم هذا النور وما أسعد ضياءه وأوسع دائرته وأشد توهجه. خالق الموت والحياة هو الحي مفيض الحياة على الأشياء، في الغصون الخضر الجميلة، في الطير المغني، في الغابة الشجراء، في الكلام الجميل من فم إنسان جميل عذب شفيف الصفاء. فالحياة التي نرى قبس من نوره، فيه لمسة للبقاء، نوره سبحانه وتعالى في الوجود. ما غاب فوق الأرض حي عنه ولا في السماء. الله تعالى نور، والقرآن نور، والنبي محمد نور، والمؤمن نور، والملائكة نور، والشمس نور، والقمر نور، والفجر نور، والجمال نور، والعدل نور، والحق نور، كل الكون نور على نور.
1: أضأت بنور الحق قلبي وخاطري وصهري.

وكل نور تراه الأعين ويبصره القلب ما هو إلا من نور وجه الذي أشرقت له الظلمات، الله تبارك وتعالى. هو النور وذاته نور، وهو منزل النور. إذا اعتمت الطرق بالسالكين نفذت بصيرة المستنير بنور الله تعالى، فيمضي على نور من ربه وبصيرة من خالقه وضياء من وحيه تعالى، ثم يسعى بهذا النور بين الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وينادي فيهم: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك السنية، واجعل لنا نورا نمشي به في طريق الهدى. يا نور السماوات والأرض، ويا رحمن الدنيا والآخرة، إنك يا رب سميع مجيب. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نوراً.

وأذكرك مستمع الكريم، لا تنس وأنت داخل المسجد أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا للمسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ربنا لا تحرم خطانا من السعي إلى المساجد، اللهم اهدنا في من هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. ربنا نحمدك على نعمة الإسلام.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم. طوى الليل أستاره المسدلة، ولف ذوائبه المرسلة، وهب ضياء الصباح العليل، فعفى رواسيه المهملة، ومر بأنفاسه كالحياة، فأيقظ أعيننا المقفلة، وألقى الشذا في برود الندى على الزهر والأغصن المخضلة، وذر على الطير نفح النشيد، فغنت جماعاتها المقبلة، فأمعنت في حسنه الباهر، فآمنت بالخالق القادر، وفي الصبح للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر.

0: ربي.
1: مستمع الحبيب، استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه، فإن له جمالاً وجلالاً وإشراقاً يفتح لك الأمل والتفاؤل. من روعة في نفسي أضواء الصباح، أضواء الحياة كما هي، مغروسة في قلبي محبة الله تبارك وتعالى، ترافقني إلى ساحة عملي بسياج من الإيمان، لتملأها بالخصب والعطاء، بالانسجام والصفاء. فأنا في قمة السعادة والانشراح والتفاؤل والارتياح. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله تعالى وعن طاعته ومحبته، بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم.

مستمع الحبيب، إذا كان لديك بيت يؤويك ومكان تنام فيه وطعام في بيتك ولباس على جسمك، فأنت والله غني. نعم، أنت أغنى من الكثير من سكان العالم. فقط لا تنس فضل الله عليك. إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئاً منه لوقت الشدة، فأنت واحد ممن يشكلون نسبة مئوية كبيرة من أغنياء العالم. نعم، لا تعجب من ذلك، فأنت والله غني. إذا كنت قد أصبحت في عافية هذا اليوم، فأنت والله في نعمة عظيمة. فهناك مليون إنسان في العالم لن يستطيع أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب مرضهم. نسأل الله تعالى العافية والسلامة في البدن والأهل والولد والمال. لا تغفل وكن من الشاكرين. إذا كنت تبتسم وتشكر المولى عز وجل، فأنت في نعمة عظيمة. فكثيرون يستطيعون ذلك ولكن لا يفعلون، نسيان وغفلة. نعم، نسيان وغفلة عن شكر الله تعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. اللهم فهمنا وعلمنا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: إلهي وسيدي يا رب، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك.

سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.

من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ويعرف لها قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها، والتفاؤل كما يخبرنا الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وجوهر التفاؤل عند الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يتمثل في الارتباط الوثيق والصالح والمتهلل بكل مسؤوليات الحياة. إن التفاؤل يجد في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقوى نصير وأرحب أمل، وضعف التفاؤل عنده صلى الله عليه وسلم يعني ضعف الإيمان بالله تعالى وضحالة الثقة في

إلهي، يا واهب الخير للخليقة طرا، أنت يا ذا الجلال والإكرام، والجلال الأعلى لذاتك سبحانك، يا من تجود بالإنعام. فلأجل العباد أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام، وجرى الماء في العيون وفي الأنهار، وانساب من حواف الغمام. وجعلت الثمار مختلفات تابعات لدورة الأيام، قدرة لا تكون إلا لذاتك يا ذا الجلال والإكرام.

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، وهو ينهى الناس عن التطير والتشاؤم، ويوصيهم إذا خرج أحدهم من داره فرأى أو سمع ما يكره ألا يستسلم لتشاؤمه وينصرف عن عزمه، بل عليه أن يمضي قدما وأن يهزم هواجس نفسه وتشاؤمه بهذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. إلهي، أبدعت خلقك فالرياض نواظر، أنت الذي في كل شيء ظاهر، رب الخليقة والزمان مع الدنا، هو أول هو آخر هو ظاهر.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: لا تنطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عبد الحليم حافظ.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول، تتواصل بمدينة المنستير فعاليات المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فجر اليوم وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في استهداف لمطار الملك خالد. وأوضح بيان للهيئة أن الضحايا يتوزعون بين 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة. وقد اتخذت السلطات السعودية في عقاب الهجوم قرارا بتعليق العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أن البنتاغون صاغ مخططا عسكريا متكاملا لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران في ظل تعزيز لافت للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. قالت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية الجمعة أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمة قواتها دفاعية حصراً. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان. بعد قليل زميلان حمدي الحول وهذه لفتني يستقبلاني معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. إلهي يا ربي يا ربي يا ربي يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

كما سرى البدر في داج من الظلم.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، إرضيت الوالدين وإنما كنتم من مسكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام لحد 11 أكتوبر 2026 الموافق لليوم 29 من شهر ربيع الثاني من سنة 1448 هجرية. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه وتستجاب فيه الدعوات. أدام الله السكينة في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
3: نهاركم
2: مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين،
0: إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. الكل ما نختار مختلف موجات إذاعة المناسير، هذه البشير اللي تنطلق من توا حتى للتسعة متاع صباح. إن شاء الله صبحية أحد نستقبلوها برشة طاقة برشة تفائل وخاصة برشة محبة. مستمعين الكرام الكل زاد من يتبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت راديو مناسير بونتيان، إن شاء الله يوم جديد ما تسمعوا فيه كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم، وإن شاء الله زاد من خلال مختلف فقراتنا نحاول ننسوكم لاستقبال هاليوم الجديد. إن شاء الله يوم كل فرحة وخير عليكم وعلى الناس العزيز عليكم. هذه إذاعة المنسيين، حاب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، حمدي لحول في الإخراج التقني، هويدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، القائد نجل عطيب المحمد على مستوى الإخراج الرقمي. كيف كيف تحية لزملائنا من قسم الأخبار إن كان سي فتحي سعد ومختار كمون. نحب نوجه تحية كيف كيف لكل من يتواصل معنا ويكلمنا على 73 460 800. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله مختلف اقتراحاتكم الغنائية إن شاء الله تلقاوها معنا طيلة صبحيتنا لليوم. نحب نوجه تحية كذلك الحمدي مكادة في اللوجستيك ومروى زيد إن شاء الله تلتقي بها الأسبوع القادم في البشير. هذه إذاعة المنسير كما قلنا تنجموا تتواصلوا معنا كيف كيف مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بهم. إن شاء الله باش تسمعوا معنا أحلى الإيقاعات إن كانت التونسية الشرقية الترابية، من خلالها نحاول نعطيكم برشة طاقة لاستقبال هذا اليوم الجديد. كالعادة لوقيت هذا نفسح المجال لسيدة الصباح وكل الأزمنة والأوقات جارة القمر فيروز. هذه إذاعة المنسير، إن شاء الله نهاركم زين.

يا هوا. هذه فيروز مستمعينا الكرام، نوصلوا معها للستة وسبعة وعشرين دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجدة ليكم، من صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات. وقيت ناخذ فكرة حول حالة طقسنا لليوم وأكثر تفاصيل تعرفوها مستمعينا من خلال فقرة الميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لطقسنا لليوم لحد 11 أكتوبر، فإنه ما يميزه سيكون كثيفة سحب بالجنوب مع أمطار متفرقة محليا رعدية، سحب عابرة ببقية المناطق، الرياح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. درجات الحرارة في تراجع طفيف بالشمال والوسط، حيث تتراوح عامة الدرجات بين 24 و 29 درجة في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، وتكون في حدود 31 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للبحر فهو سيكون شديد الاضطراب بالشمال فقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لشمسنا لليوم فإنها ظهرت في 26 دقيقة. بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير، فإن صلاة الصبح كانت في 4:55 ستظهر في نصف النهار و10 دقائق، صلاة العصر في ماضي 3:18، صلاة المغرب في 5:48، وصلاة العشاء في 7:11. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حال طقس اليوم تكتشفوها معنا مستمعينا في موعدها القار في 8 غدر جين مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي. نسمعوا الإيقاعات والنغمة التونسية مع الكبير محمد الجاموسي. نهاركم زين.

0: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: إن شاء الله يا ربي في هذا اليوم الجديد ما تسمعوا فيه كان الأخبار فرح قلوبكم مستمعين الكرام بمحبة الدنيا كل نعاود ونصبح على كل ما التحق بنا في الاستماع. هذه إذاعة المنسير هذه البشير نهار 11 أكتوبر إن شاء الله يوم سعيد عليكم. خلينا نرجع للماضي ونكتشفوا أهم ما صار في هذا اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكوا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم حبينا نسلط الضوء على شخصية وطنية بهرزة ولدت في نهار كيما اليوم نهار 11 أكتوبر سنة 1916 باش نحكيو على محمد الهادي خفشة من مواليد مدينة المنسير. قرا الحقوق في فرنسا ثم رجع لتونس ومارس المحاماة وكان من أشد المدافعين عن شباب الحركة الوطنية أمام المحاكم الاستعمارية الفرنسية. انخرط في سن مبكرة في الحزب الحر الدستوري الجديد وشارك مع الباهي لدغم والهادي السعيدي في قيادة الديوان السياسي الخامس للحزب والذي عرضه العمل السياسي إلى الاعتقال من قبل سلطات الاستعمار. بعد الاستقلال محمد الهادي خفشة عين مديرا للموانئ التونسية وفي سنة 1966 انتقل في خطة كاتب دولة في وزارة الصحة ثم تولى وزارة الداخلية في سنة 1970 وفي مارس 1973 عين في خطة وزير للتجهيز والإسكان وفي 14 جانفي في 1974 تقلد وزارة الدفاع وظل في هذا المنصب إلى وفاته في 24 ماي 1976. يعتبر محمد الهادي خفشة من الكفاءات الوطنية التي اعتمد عليها الزعيم نحبي بورقيبة والهادي نويرة في إدارة وبناء أجهزة الدولة خلال الستينات والسبعينيات. هذا كان أهم حدث حابين نركزوا عليه لليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: وبالطبيعة من الأحداث اللي ما يلزمهاش تغيب علينا هو نصبحوا على ميمة. حب نوجه تحية من خلال الأغنية جاي لكل الأمهات ربي يمتحهم بالصحة والعافية الله لا يحرمنا منهم الله لا يحرمنا من ضحكتهم ومن دعوتهم لنا في الخير يا ربي. إن شاء الله دائما وأبدا يبقوا تاج فوق روسنا والله يرحم كل أم توفيت إن شاء الله من أهل الجنة. أغنيتنا الموالية الدنيا هي أمي أغنية لسعد الفنان اللبناني سعد واللي من خلالها نحب نوجه تحية لكل الأمهات إن شاء الله ربي يمتحهم بالصحة والعافية. خليكم على مستمعينا الكرام هذه إذاعة منسير. We'll be right back.

0: صباح الفل ليكم الكل.
1: نهاركم طيب. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: نهاركم مبروك. سيدي إن شاء الله نهاركم زين.
3: إن شاء الله نهاركم معطر بريحة الفل والياسمين لأحلى مستمعين. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنسير. صباح الخيرات والبركات لكل من يسمع فينا, الناس اللي تسمع فينا في كرابة طريق سلامة واحدة واحدة. إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معاكم في الخير دائما. ربي وتحياتنا لكم وين موصلكم صوتنا. التوقيت توا 6:43, موعدكم الآن من خلال جولة لأهم كتبة ونشرة من مقالات صادرة إن كان بالصحف العربية أو العالمية ومختلف المواقع الإلكترونية لهذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
3: البداية تكون مع المقالات الصادرة بالصحف العربية. نقرأ في جريدة الشرق الأوسط في الافتتاحية مقال جاء بعنوان رئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر سبتمبر 2027. وحسب ما ورد في المقال فإنه جاء إصدار المرسوم بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها قوى الاحتلال على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق. في صحيفة العرب اليوم نقرأ مقال بعنوان انفجار في مطار الرياض يسفر عن عشرات المصابين وإلغاء رحلات جوية وإجلاء مسافرين. وحسب ما جاء في المقال يأتي الحادث وسط تصعيد في الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على المملكة السعودية. في جريدة الأهرام نقرأ مؤسسة هند رجب الحقوقية تشكو نقابة الأطباء الإسرائيلية إلى محكمة الجنائية الدولية بسبب تعذيب الأسرى. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان على وقع أحداث اليمن, منظمة أطباء بلا حدود تحذر من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للنازحين في عدن, مشيرة إلى أن الفارين من مناطق التصعيد يواجهون معدلات مرتفعة من سوء التغذية, الكوليرا والإسهال المائي الحاد إلى جانب أمراض معدية أخرى في وقت تتراجع فيه قدرتهم على تأمين الغذاء والمياه والرعاية الطبية. في جريدة النهار نقرأ الجيش اللبناني يتشدد بملاحقة أسلحة حزب الله من سوريا وفي الداخل, آخرها نقل نصف طن من المتفجرات, والتحقيقات تتقصى عن هوية

وإسبانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت. في جريدة The Guardian نقرأ ترامب يجهز ملايين لحماية عائلته تحسبا للمحاسبة في حال فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس. في جريدة ليبراسيون بسبب عدم منح جائزة نوبل للسلام دونالد ترامب يهاجم دولة النرويج. نختم بمقال صادر في جريدة نيويورك تايمز، ترامب يعلن أنه سيقرر سريعا بشأن الانضمام إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات صادرة لهذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود. اختيارنا الغناء الموالي باش يكون طربي مع واحدة من أيقونيات وأيقونة الفن اللبناني صباح. إن شاء الله نهاركم مبروك وزين مستمعينا. هذه بشار الصباح، خليكم تسمعوا معانا الدنيا حلوة قدامي. مرحبا بكم ناس كلها.

0: بحبك.
1: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. حذر عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، داعيا إلى ضرورة تكثف الجهود لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. يصوت الصحفيون التونسيون اليوم لاختيار المكتب الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة والذي يناقش الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. أعلنت مدارس في العاصمة السعودية الرياض الانتقال إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع كامل عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المملكة. وفي عقاب الهجوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب هذا الحادث. من جانبها قالت وزارة الخارجية الكويتية أنها تدين الاعتداء وتستنكره، وقد شنه الحوثيون ضد مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في السعودية والذي أسفر عن قتلى وجرحى. أدان رئيس الوزراء الكندي الهجمات الحوثية على السعودية ولا سيما الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وعدها أعمالا شنيعة، وأضاف المسؤول الكندي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للهجمات على البنية التحتية المدنية ولا يوجد هدف سياسي وعسكري يبرر الاستهداف المتعمد للأبرياء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير.
5: من العشرة نصف النهار برامج إذاعة المنستير. لكل الاهتمامات
6: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: هارون مع ريم الهام.
1: السلام، انا اسمي ياسين لقب عباس. مش نحكي لكم كيف تعاونوا امكم، هي تبدا مريض، امكم تبدا مريضه لازمكم تعاونوها. اي حاجه تبدا تعرفوها مش طيبوها، طيبوها ولازمكم توكلوها وتشريوا لها دواء وتبريوا لها. واذا اي حاجه امكم برات والكل قولوا لها نحبك برشا يا امي، وانتي اللي تعبت علينا، وانتي اللي كبرتنا، انتي ابونا، ونحبوا امهاتكم الكل. امي مرضت، عملت عمليه، يا اخي بابا قعد بحذاها، خذا كونشي قعد يعاون فيها والكل. اخي قالت لنا برا امشيوا لدار ماميتكم، هاني باب هاك ابوك مشيت لها بيكم. وبعدك يا بابا وفيها الكونجي متاعو، اخي قالت لنا عايش ولدي انتي واختك برا، امشي واقضيولي من حانوت، وانتي ياسين اقعد بحذايا، مش تعطيني كاس ماء وجيب لي دواء. يا اخي عطيتها كاس ماء ودواء، يا اخي شربته وبرات والكل، ورجعت تخدم وولات لباس وتحسنت وولات تضحك وعامله جو، ولات تلعب معنا كما كانت قبل والكل. ونحب نقول لكم غناية تاع الأم، أنت الأنان، أنت الحنان، من تحت قدميك لالا الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمام في طريقنا، نحس بالأمام. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. نقول لكم ننصحكم نصيحة، إنكم ما طيشوش أمكم، ونحبكم توليوا كل واحد يستحفظ على أمه.

0: إيجابية. إن شاء الله صباحكم مزيان وبالخير مليان وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير. مرحبا بالجميع كالعادة في الوقت هذا، فرحانين برشا باستقبال المدربة التحفيزية كوتش منى المستيري. أهلا وسهلا، صباح النور كوتش.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. مرحبا بك هديلي ومرحبا بكافة السادة المستمعين.
0: مفهوم العطاء، برشا ناس تخمم انه كي تعطي باليمين تحب تاخذ باليسار، هو بالعكس. نتصور حسب رأي كي تعطي تحاول تعاون غيرك ما غير ما تنتظر المقابل، بالعكس نتصور انه كي تكون ذلك الانسان في خدمة الناس انك تحاول تعاون، اما ما تستناش باهي واحد يستنى حاجة اما تفاجئه، مش بالضرورة تعمل الباهي باش تستنى الباهي.
1: صحيح كلامك، احلى العطاء. برشا من الناس يقولك والله انا ايدي كريمة ونعطي، ولكن ما نعرفش علاش ما نلقاش نفس الرتور، معناها الناس ما تعطينيش كما انا نعطي. نعطي الباهي هما يعطيوني الخايب، وما عنديش زهر مع العباد وما عنديش زهر في الدنيا. ربما لم يتساءل الإنسان هذايا، هل العطاء اللي أنا قاعد نعطي فيه عنده المقومات متاع العطاء السليم اللي هو بطبعه كما ربي خلقه، معناها القانون هذايا ووضعه قانون العطاء يسمح لي باستقبال المقابل، أو أني أنا قاعد نعطي بطريقة ربما تكون تليميتي هكا الاستقبال متاعي ما غير ما نشعر.
0: الفكرة الأساسية تكون من خلال أنك تحاول تعاون، كان على المستوى المادي أو المستوى الدعم العاطفي أو المهني، في كل المجالات راه العطاء مهم جدا. في المقابل زادة ما تنتظرش حاجة في المقابل، على خاطر نصورة كي تبدأ عندك انتظارات كبيرة تجاه شخص ما والانتظارات هذيك ما تتحققش، مش تكون أكبر خيبة أمل تتسناه، واللي يجيبه ربي ديما باهرة حتى في ملاحظات كم نكاك أكو تكتشف حقيقة الإنسان هذاك.
1: يعطيك الصحة، والله أنت حطيتي ديك على أول معناها شرط من شروط نجاح العطاء، هو أنك أنت كي تعطي ما تنتظرش مقابل، وخاصة من نفس الإنسان. العطاء نتبنيه كقيمة، فأنت كي تعطي تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، وتأكد أنه الله يمحق الربا ويربي الصدقات. ربما ما يكونش من نفس الشخص، ربما هذا الشخص سيتصرف معك بطريقة غير ملائمة للحاجة اللي انت عطيتها له، ولكن تأكد ربي مش يبعث لك في طريقك اللي خير منه واللي مش يرتد لك الحاجة اللي انت عطيتها دون أن تتعلق بهذا. يعني ربي يعطيك من حيث لا تحتسب، يعني الواحد الأحد تأكد أنه هو بالطريقة اللي انت ما تنتظرهاش مش يجيك المقابل. يعني العطاء كيما انت مش تغرس حبرة وتنتظر باش تطلع، لازمك تختار التربة تكون باهية صالحة، لازمك تقدم لها الرعاية، فما مجموعة من المقومات حتى هيك الحبة تصبح شجرة وتعطينا ثمار. كيف كيف العطاء؟ دونك احنا حكينا على أول حاجة اللي هي أنك ما تنتظرش المقابل. الحاجة الثانية أنه فما برشا ناس تعطي بالنفس غير راضية، يعني أنا نعطي ما يقولش علي يتحس وإلا ما نكسرش بخاطر، وإلا اللي يصير هوني أنه أنا نعيش مشاعر رفض ومقاومة، وبعد حتى كي يخرج لا بيرسون هذيك يقول بربي طوينا نقص، وكان هو هوني يفسد تماما كالعطاء. ما تنتظرش انه مش يجيك المقابل، علاش؟ على خاطر انت ديجا الريزيستانس هذيك
0: المقاومه
1: تلوث الطاقه نتاعك. فمن المحبذ انك انت حتى لو انت غير قادر انك تواجه الشخص هذاك تقول له راهو معناها سامحني ما نجمش، خير من اللي انك تعطي وانت عندك مشاعر رفض ومقاومه وتعيش هكا الكونتراديكسيون بين العمل وبين الاحساس، وهذه اكثر حاجه تلوث لنا الطاقه نتاعنا.
0: واضح. هذا كان موضوعنا لليوم عن العطاء مع الكوتش والمدربه التحفيزيه مدام منى المستيري. شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات، وان شاء الله والاهم كان فما نصيحه في الاخير نحب نختموا بها مدام منى، شنو نجم نقولوا للساده المستمعين؟
1: نقول لهم انه اعطيوا وتبنيوا مبدا العطاء كقيمه وليس كشرط، معناها انك انت مش تنتظر حاجة في المقابل. كي تعطي تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، ونتجنبوا المن والأذى. يعني حتى هيك الناس اللي تلقاه كي يعطي من بعد يبدأ يحكي والله يعطيته وين عملت له وين ندرى شنو كيف كيف، راهو حاجة تمنع استقبال. فماذا بينا احنا نعطي ونعطيه فنكونوا في المقومات السليمة لاستقبال المقابل وفي تناغم هكا نكونوا مع القوانين الكونية اللي خليها ربي سبحانه وتعالى على هذه الأرض.
0: ونعم بالله. شكرا جزيلا كوتش منى المستيري، كالعادة نتمنى لك يوم سعيد بكل فرحة وخير عليك وعلى الناس عزيز عليك وعلى كافة سادة المستمعين اللي اختاروا مختلف موجات إذاعة المناسير. هذه البشائر نرجع لكم بعد شوية.

0: شهر.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: النقابة التونسية للزيتين تحذر من انتشار مرض سل الزيتون بغابات ولايتي المهدية وصفاقس، وتدعو إلى الإسرائيل بمنع امتداده إلى مناطق أخرى. في إنجاز طبي هو الأول من نوعه، المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ينجح في اعتماد تقنية متطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. 12 قتيلا وزيد من 300 جريح في استهداف حوثي لمطار الملك خالد السعودية وسط موجة إدانات دولية واسعة. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
4: المنستير 104.7.
5: رد بالك، ما تجريش.
6: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
5: تسمع من البعاد والقراب ليك.
6: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلكشي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
5: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
6: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
7: دقيقة صحة.
8: عسلامة، معكم دكتورة الأعصاب مريم المهيري في دقيقة صحة. اليوم جيت حبيت نحكي لكم على الأمراض اللي تسبب التنميل في اليدين والساقين. منهم مرض حكينا عليه المرة اللي فاتت، هو التصلب اللوحي المتعدد اللي يجي عند لجون ما بين 20 و 40 سنة. جيت حبيت نأكد على نقطة معينة، اللي المرض ذي راو يعطي تنميل أما يلزم تتراوح المدة متاعه أكثر من 24 ساعة، وأم بلوس ماهوش مربوط بحتى بوزيسيون معينة. خاطر عادي كي أنت تتك على يدك ولا تشد تليفون برشا ولا تقعد قاعد برشا، عادي باش تحس بالتنميل والعكشة، دونك مش هذا هو المرض. بار كونتر اليوم جيت باش ناكد على التنميل اللي يجي عند عباد الكبار، جينيرالمون اللي يبدا عندهم السكر، راهو يكون معناتها التنميل هذا ناتج من مرض السكري كيمس الاعصاب الجويده، واللي هو يبدا من اطراف الساقين وبعد يمس اطراف اليدين، وخاصه كي يبدا السكر نتاعهم مش معدل. دونك يعيشكم ويفضلكم استحفظوا على رواحكم، عدلوا السكر نتاعكم باش ما ندخلوش في مرحله مضاعفات السكري.
7: دقيقه صحه.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البداية بافتتاح الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا التعادل بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري التعادل السلبي بدون أهداف مع إصابة لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري أحمد بوعسيدة. في المقابل سجلنا أيضا انتصار فريق الترجل التونسي تحت قيادة المدرب الجديد بابلو لحقق الترجل التونسي فوزه الرابع هذا الموسم بانتصار أمام الأولمبي البيجي 3 أهداف مقابل هدف في ملعب حمد العقربي. وحازم المستوري سجل ثلاثية في دقيقة 13:49 وهذه دقيقة 59 في المقابل. الأولمبي البيجي دل الفرق عن طريق حازم المبروك. مكن الترجي من الانفراد بصدارة الترتيب مستفيد بعد تعثر النادي الافريقي وهزيمة امام اتحاد بنغردين. افتتح النتيجة لصالح فريق اتحاد بنغردين دانيال ابو في الدقيقة 18. تمكن اسامة شريمي من تعديل النتيجة لفريق النادي الافريقي دقيقة 24 وفي الوقت بدل الضيع في الدقيقة الاخيرة في دقيقة 90+6 تمكن وائل الصالحي من حسم نتيجة المباراة لصالح اتحاد بنغردين بتسجيل هدف الانتصار كما قلت لصالح فريق اتحاد بنغردين. اتحاد بنغردين بهذا الانتصار يحتل المركز الثاني متساوي مع فريق تقدم سقيدير اللي حقق المفاجأة وبداية استثنائية هذا الموسم لفريق تقدم سقيدير خاصة بعد فوزه في ديربي جنوب من فريق نادر الصفاقسي في ملعب المهيري بصفاقس هدف مقابل صفر سجل هدف محمد علي العمري. النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري 0-0 الترجي ان الاولمبي البيجي 3-1 تقدم سقيدير نادي الصفاقسي 1-1 واتحاد بنغردين انتصر النادي الافريقي 2-1. اليوم بقية البرنامج في ملعب الاولمبي بسوسة النجم الساحلي يستضيف نادي حملان في الحكم احمد الداودي وحكم الفار هيثم الترابلسي. ترجي الرجيس في مواجهة المرادي بحمام سوسة امير عيادي حكم الرئيسي محمد علي قروية في حكم الفار. شبيبة العمران في مواجهة الجار مستقبل نادي بالمرسى محرز الملك باش يزفر المباراة والبرتغالي فيليب في تحكيم الفار. واخر مباراة باش تجمع في ملعب المتلوي نجم متلوي الملعب التونسي بدارة الحكم فرج عبدلاوي وحكم الفار هيثم جيرات. كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى تنطلق الساعة 2:30. نمشي إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وسجلنا في افتتاح الجولة الثالثة هزيمة لمستقبل سليمان هزيمة مفاجئة على أرضية ميدانه أمام جمعية ميجرين 3-2. في المقابل نجم الخالدي سكحدي صفاقسي التعادل 0-0. الملعب السوسي انتصار مهم من بعد وحجلة 3-2 نظيفة وكان مباراة مشوقة في ملعب أحمد أخواجة بالمهدية التعادل 2-2 بين هلال المساكن ومكارم المهدية بعد ما كان الهلال المساكن متقدم هدف مقابل صفر أرجع المكارم من بعيد وعدل نتيجة 2-2. في المقابل هزيمة لمستقبل جابس أمام هلال الشاب على أرضية ميدانه بهدف مقابل صفر. وآخر مباراة دارت في دار ضيف جمعة هلال ضيف ونادي قربة والانتصار لنادي قربة هدف مقابل صفر. اليوم بقية البرنامج وأيضا كل المباريات الساعة 2:30 سبورتينج بن عروس اتحاد تطاوين رايد جوير هو حكم المباراة. جمعية مجرين تستقبل القلعة الرياضية بإدارة الحكم سلام الزوالي. أولمبيك الكيف قاف القفصة الحكم ياسين نهماني. يوسف توتي زفر مباراة سبورتينج المكنين جندوبة الرياضية. فرج بن رابح في مباراة شبيبة الخيران اتحاد قصر السيف. أمل بوشيم الملعب الجابسي الحكم حمدي بدر الدين. وآخر مباراة تجمع أولمبيك مدنين بمستقبل قاسلين بدارة الحكم وائل المصباحي. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على الكرة البرتقالية والقمة جمعت أمس في قاعة حمام سوسة بين الجارين نجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري وكان الفوز للاتحاد الرياضي المنستيري 58-51. انتصار صعب للدرجة الرياضية بجرومبيليا من نجم راتسي بنقطة فارق 84-83. في المقابل الشباب القيروانية تواصل انتصاراتها وتفوز بسهولة أمام نجم حلق الويد 90-60. الملعب النابلي حقق الانتصار أمام النادي حمام سوسة 80-63. النادي الإفريقي يرجع بانتصار أمام الجارة اتحاد أنصار 64-46. واليوم استكمال الجولة بمباراة النادي الصفاقسي شبيبة المنازه الساعة 3:00. في كرة اليد النجم الساحلي يواصل تحقيق نتائجه الإيجابية ويحقق انتصاره جديد أمام مكارم هدية 29-26. نادي ساقية الزيت نصرة بلبة الفوز لساقية الزيت 30-23. النادي الإفريقي فوز أمام نادي كرة اليد بجمال 38-32. بعث ابن خيار الانتصار أمام جار بنقطة فارق وبهدف فارق 26-25. سبورتينغ المكنين ينتصر أمام اتحاد التميمي 29-27 والترجي يواصل انتصاراته وينتصر المنزه الرياضي 36-28.
التراجي الافريقي نجم الساحلي اليد في اليد ب 18 نقطه في الصداره في المقابله. المركز الرابع لنادي ساقية الزيت 15 نقطه، والمراكز الاخيره اتحاد التميمي والمنزه الرياضي ب 6 نقاط. نختم بالكرة في العالم ونعمل طلع على أبرز النتائج في البطولات الأوروبية. البداية بالبطولة الفرنسية والانتصار الثامن على التوالي لبرشلونة، يحقق انتصار من ختافي 3-0. الغريم ينتصر من نحكي على ريال مدريد، ينتصر من فيريال بهدف مقابل صفر، وأتلتيكو مدريد تنتصر من ألافيس ب2-1. في البطولة الإنجليزية أرسنال يفوز أمام ليدز يونايتد 2-1. تشيلسي تضرب بقوة وتفوز أمام بورسموث 5-0. في المقابل مانشستر يونايتد وتوتنهام التعادل 1-1. وأكيد الفرجة باش تكون موجودة اليوم في البطولة الإنجليزية، والأنظار باش تتجه لمباراة قمة تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي. في البطولة الفرنسية موناكو تولوز تعادل 2-2. في المقابل في البطولة الإيطالية انتصار الانتر من بارما 3-0. والبوندسليغا تعادل بين أوكسبورغ وبايرن ميونخ التعادل 2-2. نقطة نهاية سبورت انفو، نشارككم أسعد الأيام، أرجع لكم لهذه اللي كمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: يا عزيز عيني ذكرى محمد نص معها مستمعينا للسبعة 51 دقيقة من إذاعة المونسير. تحية مجددة ليكم وين ما وصلكم صوتنا في بشير الصباح والموعد الآن من خلال قراءة محينة وآخر المعطيات اللي تم طقسنا اليوم وأكثر تفاصيل تعرفوها مع سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال فقرة الميتيو. سي سرحان هارك سعيد.
1: نارك زين، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين المونسير.
0: شكرا جزيلا سي سرحان. ممكن الملاحظة الأول

0: والية مع الساعات الأولى لهذا الصباح لاحظنا تراجع طفيف في درجات الحرارة.
1: هو تراجع مهم في الحقيقة، مش طفيف على خاطر تبدلت ملامح الطقس، وتراجعت بشكل ملحوظ درجات الحرارة. التراجع هذا صحيح لمسناه بمناطق الشمال، ولكن أكيد باقي المناطق يحسوا زيادة بهذا التراجع، سيما ويكون هذه الفترة ونحن قاعدين نستعد شيئا فشيئا إلى الدخول في فصل الشتاء، وبالتالي الأجواء باش تبرد خاصة في الصباح الباكر وآخر النهار وبداية الليل. التساقطات موجودة والحمد لله كما كان متوقع في 24 ساعة الفارطة بالمناطق الساحلية الشمالية. أساسا سجلنا كميات أمطار أقصاها كان بسجنان من ولاية بنزرت 21 ملم، 11 بنفزة من ولاية بيجا، و16 بجومين كذلك من ولاية بنزرت. الحمد لله على هذا الغيث النافع اللي يتواصل اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية، وممكن يخو صبغة رعدية يعني بعض الجهات المطلة على البحر من ولاية بيجا أو بنزرت تكون محلين رعدية هذه التساقطات، مع درجة حرارة قصوى بين 25 و 30 درجة عموما في حدود 21 بالمرتفعات الغربية. غدوة مناطق الجنوب هي الأولى الأماكن اللي باش تستقبل الأمطار المتفرقة ومحلين رعدية بعد الظهر، تشمل بعض السواحل الشرقية هذه الأمطار، مع درجة حرارة تزيد شوية في الحقيقة بين 26 و 30 درجة عموما في حدود 23 بأقصى الشمال الغربي وكذلك المرتفعات الغربية، وتوصل حتى 33 بالجنوب الغربي. الثلاث والأربعة أمطار متفرقة بالجنوب، الأربعة المناطق الساحلية الشمالية هي المعنية. الحرارة تبقى في هذه المعدلات الحمد لله، يعني كل ما تبدأ الأمطار موجودة وكل ما التفاؤل يزيد إلى أن حين أن تأتي يعني وضعيات جوية طيبة فيها من الأمطار ومن البشائر ما تخلينا نستبشر بموسم فلاحي وشتاء يعني من أحسن ما يكون.
0: يعطيك صحة سي سحر الرحالي، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات، وإن شاء الله يا رب يرحمنا بالغيث النافع وين تصب تنفع بالنسبة لبلادنا. هذه إذاعة المناسير، ما زلنا مواصلين معكم مختلف فقراتنا، خليكم على جو الإيقاعات والأغاني. مرحبا بكم الناس كلها.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: النقابة التونسية للزيتون تحذر من انتشار مرض سل الزيتون بغابات ولايتي المهدية وصفاقس، وتدعو إلى الإسراع بمنع امتداده إلى مناطق أخرى. في إنجاز طبي هو الأول من نوعه، المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ينجح في اعتماد تقنية متطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. 12 قتيلا وزيد من 300 جريح في استهداف حوثي لمطار الملك خالد السعودية وسط موجة إدانات دولية واسعة. إلى تفاصيل الأنباء، حذر عضو النقابة التونسية للزيتون عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، داعيا في تصريح للزميلة خولة سليتي إلى ضرورة تكاثف الجهود لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيد وخطير يصيب أشجار الزيتون وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفن. الأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية، تأدليل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق، خاطر احنا توكي فنجي ومش يصبر أشجار الزيتون، تعدل الأمراض من شجرة إلى شجرة. هذا هو المرض التو ويضر برشا خاصة في ولاية صفاقس ولاية المهدية، وإحنا نطلب من وزارة الفلاحة باش توقف وقتها صحيحة على خاطر كي اقتصاد بلاد كامل راهو، والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء.
0: بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول تتواصل بمدينة المنستير فعالية المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي. الدكتورة فاتن بن عبدالله بن عمر رئيسة الشرفية للمؤتمر الدولي لطب الأسنان:
2: المؤتمر هذا أبرز أهدافه وهي معناها التركيز على التقنيات الحديثة وعلى كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا كي تستعان بالتقنيات الحديثة. نستعملوا الإيان، نستعملوا الاسكانير نيميري، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان متاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل نزرعوا نحضروا البروتيز متاعنا نجمو باش نقدموا أحدث حاجة للمواطنين متاعنا في طب الأسنان، أحدث مصادر. صحيح احنا مؤسسة استشفائية جامعية بيبليك، لكن نحب ديما نقدم أحسن الخدمات للمواطن، أحدث التقنيات اللي تتركز على آخر ما وصلنا له في طب الأسنان باش نرجعوا الابتسامة للمريض، ابتسامة اللي هي مفتاح في كل شيء. آخر حاجة توا الروبوتيزاسيون، ينجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون ونكبروا بالميكروسكوب ونكبروا بالأورديناتور. أما احنا ديما نقولوا لازم لسبي المان يقعد هو الذكاء الاصطناعي، لكن نخليه زاد الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان.
0: نبقى في الشأن الطبي، حيث حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. وتعتمد هذه التقنية على الإرواء الآلي خافض الحرارة بما يتيح توفير بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة دقيقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين استخراج العضو وزراعته للمريض. منسقة عن المركز الوطني للتبرع رب الأعضاء بالمنسيرة الدكتورة إيناس جعفر:
3: لاباري هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، عملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية كي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة لما تبدأ المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم أو فما مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع فيها مدة بعيدة شوية، من الأحسن أن نحطها في الماكينة هذه في الأباري هذه لايف بارت، هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في أحسن ظروف. فما كل دورة متاع ليكيد تدور فيها ديما يبدأ أون بيرفيزيون يدور فيها ليكيد يحافظ على المكونات متاع العضو هذا، هنا باش نضمنوا أنه العملية بعد إن شاء الله العضو يوصل في أحسن ظروف ويوصل في أحسن حالة باش العملية متاع الزرع تنجح وتكون نسبة النجاح متاعها أعلى. وهذه أفتوها معناها حتى علميا في العالم أجمع بيستعملوا الطريقة هذه، كليات تخدم خير وتخدم في أحسن ظروف.
0: نبقى في المناسير، ففي خطوة واعدة تجمع بين الهندسة والطب والتكنولوجيا، وقعت المدرسة الوطنية للمهندسين بالمناسير اتفاقية شراكة مع 5 مؤسسات تابعة لجماعة المناسير، وذلك في إطار مشروع الاعتماد الخاص بإحداث شهادة مهندس وطني في الهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، وهو مشروع متعدد الاختصاصات تقوده جامعة المناسير. مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بالمناسير أنيس السكلي:
4: الاختصاص هذية في علاقة بالهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، خاصة وأنه عندنا في جامعة المنسير أكبر مركب جامعي طبي في الجمهورية التونسية بوجود 5 مؤسسات بالتمام والكمال. نستقنا مع دخيان زملاء العمداء والمديرين تاع المؤسسة هذه بمعية رئاسة جامعة المنسير باش نحضروا مخطط دراسات الا تساهم فيه المؤسسة كل، يعني تساهم فيه الكفاءات الهندسية اللي عندنا في المدرسة متاعنا والكفاءات الطبية في المؤسسات الشركة هذه. طرحنا مخطط متاع الدراسات في الاختصاصات هذه ولا تغير في العديد من المرات، وكل مرة اما ملاحظات اضافية ونزيدوا نغيروا ونزيدوا نتناقشوا ونزيدوا نشوفوا الامكانات المتاحة. والوين حضرنا يعني مخطط دراسات وقعت المصادقة عليه في المجلس العلمي متاعنا في المؤسسة، ثم فيما بعد مؤخرا في مجلس الجامعة بتاريخ 6 أكتوبر الفارق. وبنفس السياق قمنا بإعداد اتفاقية شراكة اللي هي تلزم كل طرف شنو باش يحط من دعم لوجستي، من دعم كيف زاد بشري لإنجاح ولتطبيق مخطط الدراسات هذه.
0: انطلقت أمس الحملة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي لتتواصل طيلة السنة الدراسية في مسعى للتوعية بمدى خطورة هذه الظاهرة، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد سليم السحيمية.
5: خطة لوزارة التربية مشتركة مع 12 وزارة للتوقي من خطورة المخدرات والظواهر المستجدة بالوسط المدرسي وفي المؤسسات التربوية. عندنا مشاكل كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية في المحيط متاعها من ناحية المخدرات من ناحية العنف. الرؤية أنه فما خطة للتوقي من هذه ورصده ومقاومته. تتواصل العملية على تلك السنة الدراسية، ما هيش نشاط متاع اليوم، هذا طول بداية وافتتاح للنشاط. خطة عمل احنا قاعدين نخدموا فيها تعطي نتيجة متاعها نحو مستقبل أفضل للتلامذة متاعنا.
0: يصوت صحفيون تونسيون اليوم لانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000 من بين 14 مترشحا، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة والذي يناقش الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. في تطورات الوضع في الملف أو في منطقة الخليج، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية فجر اليوم وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في استهداف لمطار الملك خالد. وأوضح بيان للهيئة أن الضحايا يتوزعون بين 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة. وقد اتخذت السلطات السعودية قرارا بتعليق العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية. كما أعلنت مدارس في العاصمة السعودية الرياض الانتقال إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع كامل عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المملكة. الهجوم تلته موجة إدانات دولية واسعة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عقب الهجوم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن صدمته العميقة وإدانته الشديدة للهجوم الدامي، مؤكدا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا. من جهته الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الغادرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على المطار. أما رئيس الوزراء الكندي فقد أدان بدوره الهجمات الحوثية على السعودية، ولا سيما الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض والتي عدها أعمالا شنيعة. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. النقابة التونسية للزيتون تحذر من انتشار مرض سل الزيتون بغابات ولايتي المهدية وصفاقس، وتدعو إلى الإسراع بمنع امتداده إلى مناطق أخرى. 12 قتيلا وزيد من 300 جريح في استهداف حوثي لمطار الملك خالد السعودية وسط موجة إدانات دولية واسعة. نهاية النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء نجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصر السيف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
7: ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: شهر
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
2: صباح الخيرات والبركات، صباح القلوب الدافئة والمحبة الصافية. هذه إذاعة منستير في بشائرنا كالعادة. بداية هذه الساعة تكون من خلال الاستضافات والمواكبات مع فقرة الكلمة ليك.
3: الكلمة ليك. الكلمة لي.
2: مدينة المنستير تعيش على مدى هذا اليوم، وأمس البارح عاشت موعد مع العلم الابتكار التجديد من خلال المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بالمنستير. كما قلنا البارح واليوم يتواصل لقاء يجمع المختصين المهنيين والمهتمين بطب الأسنان لمواكبة آخر التطورات إن كانت العلمية وتبادل الخبرات والتجارب. حبوا نكتشفوا أكثر حول أهداف هذا المؤتمر، برنامجه العلمي، أهميته بالنسبة لقطاع طب الأسنان في تونس. نستضيف وسعداء جدا باستقبال رئيسة المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بالمنستير الأستاذة والدكتورة سونيا زويتن. صباح الفل.
4: بخير، نهار جديد، صباح الخير لكل مستمعين إذاعة المنستير. شكرا لكم على إتاحة هذه فرصة للحديث عن هذا الحدث العلمي المميز، بارك الله فيكم.
2: وشكرا جزيلا ليك دكتورة على قبول دعوتنا. نعرفوا ضغط كبير برشا نتاع عمل، وفما وفود وفما ورشات وفما برشا عمل قاعدين تقوموا به، أما حبينا من خلال هذه الاستضافة نزيدوا نفهموا أكثر أهمية وأهداف هذا المؤتمر اللي هو في دورته العاشرة معناتها.
4: بارك الله فيك. بواني الأستاذة سونيا زويت النسخيري، أستاذة جامعية استشفائية بكلية طب الأسنان بالمنستير، رئيس جمعية علمية لاتوريت ورئيس المؤتمر الدولي العاشر للجمعية. هذا المؤتمر يكتفي سنة أهمية خاصة، علاش؟ على خاطر يتزامن مع احتفال بمرور 20 سنة على تأسيس الجمعية العلمية لاتوريت وتنظيم لي بروميير رونكونتر تونيزيو روماني، لقاءات بين تونس ورومانيا. البارح كان الافتتاح وكان والحمد لله حضور وإقبال كبير جدا من أطباء أسنان تونسيين وأجانب، كسوا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، وكانوا معانا زادة أطباء وأساتذة من وعمداء من رومانيا وسفير رومانيا زادة كذلك أحضر في الافتتاح. والبرنامج العلمي لهذا المؤتمر كان سريع جدا، كان فما برشة محاضرات علمية متنوعة في جميع الاختصاصات، ألقيت من قبل أساتذة تونسيين ولا أجانب من جميع أنحاء العالم، من إيطاليا، فرنسا، أمريكا اللاتينية، مصر، رومانيا، جزائر، العراق، ما شاء الله. وكانت بالحق فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان، كسوة في العلاج التحفظي، زراعة الأسنان، تقويم الأسنان، علاج اللثة وجميع الاختصاصات. وكانوا عندنا زادة دي ماستر كلاس، وكان فما ورشات تطبيقية، ما تعرفوا الأهمية ورشات التطبيقية في مجال طب الأسنان، ما يقارب 13 ورشة كلهم كانوا كومبلي. ودير نعتذروا من أطبائنا اللي ما نجموش يدخلوا خاطر فريمون كانوا أخشي كومبلي. كانت تتضمن أحدث التقنيات في مجال طب الأسنان، وطبيب الأسنان كان يبشرها هذه التقنيات مباشرة على دي دون إكسبريت، أسنان مخلوعة، وعلى دي موديل بيداغوجيك، دونك يمارسها ديريكتومون على هذوما لي موديل هذوما على الأسنان، ومن بعد يطبقها مباشرة بكل ثقة على العلاج المرضى. وقت عفوا انتما توا تبارك الله مجال طب الاسنان في تطور سريع ومتواصل.
2: اليوم نحكيو على دور الذكاء الاصطناعي في مجال طب الاسنان زاد، والتكنولوجيا الرقميه الجديده، ومنتصور انه فما برشا عمل في الجانب هذا.
4: فيكما واحنا ديما حريصين على التكوين المستمر ومواكبه واحدث التطورات العلميه، ونحبوا ديما طبيب الاسنان توجو على باش.
2: وهي الحقيقة الملتقيات هذه فرصة للتعريف بأحدث التقنيات كما أكدت سيادتك، وخاصة تحسين الممارسة اليومية لأطباء الأسنان، قدر كل مرة فما حاجة جديدة، وممكن من الحاجات هذه اللي تنجم تعاون المواطنين زادة إنهم كي يمشي لأي طبيب أسنان ينجم يلقى تقنية جديدة حتى على مستوى جودة العمل تحسن برشا وتخفف حتى على مستوى الآلام.
4: صحيح افكتيمون على مستوى الالام وعلى مستوى الاستيتيك زاد الاستيتيك احنا نحبوا ديما لي باسيون ساتيسفين ما نحبوش الالام للمرضى نتاعنا ونحبوهم زاد لو بو سورير ديما موجود وكما تعرفوا الاسنان ديما
2: دكتوره
4: معناتها ديما
2: والتكاليف ترخص شويه
4: كيفاش
2: سمحني اي خاطر كيما نعاود لك دكتوره خاطر كيما تعرف راهو نحكيو اليوم طب الاسنان راهو ارتفاع كبير تشهدوا معناتها خاصه نحكيو على الجراحه التجميليه للطب الاسنان فماشي امكانيه معناتها مع التقنيات الجديده الكلفه تكون اقل بالنسبه للمواطن
4: يمكن الكلفة تزيد مش تنقص
2: ممكن تزيد هذاك هو متطلبات السوق كما تعرف حاجة مهمة بالآفاق المستقبلية من خلال هذا المؤتمر معناتها نصور عنده تأثير كبير برشا نحكيه مثلا على مدينة المنستير تبقى دائما من خلال حضورها وتنظيم لهذه المؤتمرات قطب علمي كبير من خلال استقطاب أفضل كفاءات حول العالم مواكبة لآخر المستجدات آخر التحديات نحكيه على المستوى التكنولوجي نحكيه اليوم على الذكاء الاصطناعي مهم جدا استمرارية هذا الملتقى
4: وي تفتون ديما فماتي كونغري وكل شيء والتكوين المستمر وإحنا نتمنيه بعد اللقاءات والمؤتمر هذا يكون يعود الطبيب الأسنان المشارك في هذا المؤتمر يعود العمل نتاعه بأفكار متجددة معارف جديدة ومكتسب لمهارات زادة وكفاءات حديثة لأنه ديما يكون مواكب للتطورات
2: الجديدة صحيح
4: بقى في ممارسة اليومية متاعه في الكابينية متاعه وهذا كل يساهم في تحسين جودة علاج المرضى
2: صحيح دكتورة ويعطيكم الصحة بالحق من خلال هذه المبادرات وإن شاء الله مختلف هذه المؤتمرات العلمية تبقى موجودة في بلادنا ونأخذ بالطبيعة فكرة على آخر ما فما على مستوى العالم خاصة وهذا نأكده رانو عن أفضل الكفاءات العلمية في جراحة طب الأسنان ونعرف قيمة جامعة المنستير وجامعة طب الأسنان بالمنستير وإشعاعها الكبير إن كان على مستوى الوطني والإقليمي والقاري والعالمي راهو معناتها أفضل الكفاءات ما شاء الله
4: صحيح على كفاءات كبار وصغار حتى اللي جون تو تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم وكفاءات ممتازين جدا والكلية عندها إشعاعها كبير في العالم الكل معناتها نتعاملوا معاهم كل مع فرنسا مع إيطاليا مع رومانيا كيف تقول أنت كلية طب الأسنان في تونس بالمناسبة في تونس يعرفوا شنية قيمتها ويعرفوا شنو المستوى متاع الأساتذة وكل شيء ودونك وفينال نشكرك برشا على هذه الاستضافة
2: مرحبا
4: ونشكر زادا كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر خاطر مش واحد ويخدم الحقيقة توت اون ايكيب وفما في القدام وفما في الخفاء اكسيتيرا دونك نشكر سبيسيالمون توت ليكيب دو سيرفيس دي كونسلتاسيون اكسترن على رأسهم بروفيسور فاتن بن عمر وليكيب الكل بروفيسور أتفيدي بروفيسور أيا تون جون ريزيدان كلهم تبارك الله عليهم معناتها كلهم ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر وشكرا لكم على هذه الاستضافة بارك الله فيكم ونهاركم جميل إن شاء الله
2: نهارك سعيد إن شاء الله بالتوفيق دائما وأبدا المختلف التظاهرات اللي قاعدين تنظموا فيها وما نتمناه وكان نجاح وتوفيق لكم شكرا جزيلا أستاذة والدكتورة سونيا زويتن الصخيري رئيس المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمدينة المنستير واليوم هو الاختتام احنا ما زلنا مصير معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا من البشار نحب نجدد التحية مرة أخرى لكافة الفريق هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام القائد نجل عطيه بن محمد في الديجيتال وحمدي لحول في الإخراج رقمي خليكم معنا

0: الثامنة ونصف على موجاتنا، أهلا بكم. في عناوين الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح، والبداية بالصباح: في انتظار منصة التسجيل آخر سنة، مشروع جديد لسنيت ضمن آلية الكراء المملكة. ومن العناوين أيضا: مع برمجة زراعة نحو 1,000,000 هكتار من الحبوب، توفير أكثر من 500,000 قنطار من البذور الممتازة. وفي عناوين الصباح: 81 مطعما و174 مبيتا جميعيا، الخدمات الجامعية بين تعزيز طاقة الإيواء وتدعيم الوجبات. ومن العناوين أيضا: اليوم الصحفيون التونسيون ينتخبون مكتبهم التنفيذي للفترة 26 و2029 و2020. وفي أبرز عناوين الرياضة: الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم النجم يبحث عن التدارك، والغموض يخيم على المتلوي وجرجيس، أمس الامتياز لساقيت الدائر وبنجردان، وأول هزيمة للإفريقي والصفاقسي. في عناوين جريدة الصحافة: في إطار برنامج الكراء المملك، رئاسة الحكومة تكلف شركة سنيت بإنجاز مشروع سكني بفوشانة. الصحافة خصصت افتتاحيتها لموضوع الطاقة تحت عنوان: الأمن الطاقي أولوية قصوى للدولة. الوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، حياتك أغلى من مخاطرة، تحرك وطني لحماية التلاميذ. وفي عناوين صحيفة الشروق: الشروق تحصلت على التفاصيل، مليارات المونديال في خبر كان، والجامعة في قلب العاصفة. ومن العناوين كذلك: تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، صفحات مشبوهة تستدرج الأطفال للانحراف. سموم كانت ستوزع على المستهلكين بعقارب، مخدرات وقراص خطيرة في قبضة الحرس الوطنية. وفي عناوين الشروق أيضا تقرؤون في حق الشروق العالمية: معركة وعي ربيحة الفلسطينيون، الصهيونية بلا مساحيق. ونختم بصحيفة لابريس، ومن عناوينها: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد أن معركتها متواصلة من أجل صحافة حرة ومستقلة. صحيفة لابريس وفي عناوينها ومن ضمن عناوينها افتتاحية اليوم حملت العنوان التالي: من أجل نمو تدريجي مستدام. بهذا نصل إلى ختمة هذه الجولة عبر أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح، نعود ونلتقيكم في التاسعة مع موجز لأهم الأنباء.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7. انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتم، حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم، باش ديما نقدموا الأفضل.

0: جورج وصوف. مستمعينا الكرام نوصلوا معاه للثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة من إذاعة المنستير، وأحسن كلمة اختم بها شو بحبك أنا نحب نقولها لصديقي شيف مازري عيسى. صباح الفل.
1: صباح الخير هذيلي، صباح الخير ليك وليكيب الكل اللي معاك كيف متابعين إذاعة منسير،
0: ودي ما تدلل فيها هيك علاش نحبك برشا الحقيقة، باش تجينا بدبارة جديدة، دبارة فيها برشا تجديد، فيها برشا حاجات مزيانة وباش نكتشفوها بعد شوية. أما خلنا ناخذ فكرة علاش فما جديد خضرة غلة أسعار من خلال جولة جديدة باش تكون المرة هذه في مدينة الشابة مع سي ناصر المكشر من خلال فقرة أسعار السوق. سناصر نهارك سعيد.
2: صباح النور سيدي، مرحبا بك، تحيه ليك وتحيه للسادة المستمعين، مرحبا يتجدد اللقاء في هذا الموسم الجديد، ان شاء الله يكون طال خير وبركه على مستمعينا وعلى مستهلكينا في تونس بصفه عامه.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تكون اسعار في المتناول وتشهد انخفاض كما درجه الحراره.
2: هو انه تشهد انخفاض كما درجه الحراره، درجه الحراره لحد الان ما انخفضتش كما ينبغي، ما نحن في تقريبا على ابواب فصل الشتاء، ولكن لحد الان ما زال الطقس حار، وتعرف انه حتى موسم السباحه ما زال متواصل يعني في المناطق الساحليه، للناس اللي عند الوقت ما زالت متمتعه بالشاطئ معناها.
0: وتبارك الله معناتها شط الشابه ما فماش ما خير منه تمشي تعمل فيه غطس.
2: هو فعلا هو كل الشطوط التونسيه حقيقه يعني جميله ومزيانه، خاصه في الايامات هذه البحر من عنده رونق اخر.
0: صحيح
2: جميل. صحيح نعم.
0: اي سناصر كيفاش كانت جولتك اليوم؟
2: بالنسبه لليوم الملاحظه العامه هو يعني تقريبا ثم نقص كبير في التزويد، يعني لاحظوا انه اليوم حتى النصابه نحن اليوم هو سوق الاسبوعي في مدينه الشاب، والملاحظه كبيره انه العارضين معناها عددهم اقل من العاده بصفه عامه، لكن الاسعار ثم أسعار في المتناول خاصة بالنسبة للخضر يعني أسعار عادية. بالنسبة للفلفل الأخضر من دينار و500 ثلاثة دينارات، الطماطم من دينارين و200 دينار و500، بصل دينار و500 دينارين، الفنارية دينارين و300، البطاطا دينارين و500، القرع الأخضر والأحمر دينارين و500، الباذنجان دينارين و800 ثلاثة دينارات و500، الخضر الورقية بصفة عامة 800 مليم، الفلفل العولة وخاصة توا برشا عائلات يعني تعمل العولة دينارين 300، وولد القمرة دينار و500 ثلاثة دينارات. بالنسبة للغلال والملاحظة كبيرة في نقص كبير للغلال، ما عدا التفاح موجود تقريبا في سوق الشاب اليوم من 4 دينارات 500 6 دينارات 500، ثم الدقل أيضا 7 دينارات 8 دينارات 500، والعنب من 9 دينارات 11 دينار ولكنه أيضا تقريبا شبه مفقود. بالنسبة للحوم الحمراء اليوم تقريبا ثم شوية انخفاض في السوم العلوش 50 دينار، البقري 48 دينار، الهبرة بقري جيج الحي أيضا انخفض بالمقارنة مع الأيمات السابقة 5 دينار 500، فخذان 14 دينار، الدجاج 13 دينار، والسكالوب 18 دينار 19 دينار. بالنسبة للأسماك نتيجة ربما التقلب الجوي متاع أمس ثم شوية نقص، السردين اليوم 6 دينارات، الميلة من 14 دينار، وخاصة نحن تو في فصل المجل أو الميلة كما نقولوا نحن الشابة من 14 دينار حتى 30 دينار حسب النوعية. ايضا موجود الكالامار من 28 حتى 38 40 دينار، وخاصه توا اللي يعرفوا يعني هوات الصيد انه فصل الكالامار تو الشوابي بصفه عامه
0: باش ياخذوا بشطره
2: الشاكه، اي نحن نقولوا هما السيد اللي سيد الرخويات هذه بصفه عامه. بالنسبه لي ايضا الشوابي موجود 25 دينار، وإسبارس من 4 دينارات حتى 7 دينارات. نعم
0: يعطيك الصحة سناصر، شكرا جزيلا على شكراً. كل هذه المعطيات، جولة كانت موافقة، فما حاجات الحقيقة فيها تراجع كما الحمل علوش نشوفه فيه بدأ يشهد في انخفاض كبير برشا، إن شاء الله يتواصل إن شاء الله يتواصل. يعطيك الصحة سناصر، شكرا جزيلا. احنا نمشيو لدبارتنا، وشنو اختارنا الشيف من مكونات قضية اليوم سناصر؟
3: دبارت اليوم، دبارت اليوم.
0: تبارك الله الخيرات السبعة موجودة، ربي نوب الفلوس وكهو شيف
1: بالفلوس. أنا قعدت بيت في العنب اللي كان بسبع ألاف، وإحنا نقوله غالي هذي اللي يتول لحد بحدشن ألف معناته برشا نقعد موسم الدقل
0: وحتى شيف. وحتى الجودة متاع مثلا تلقى عنب بتسع ألاف وثمانية ألف ونص، الجودة متاعه مش باهي.
1: أي صحيح. أي وفي المقابلة الطماطم طاحت اللي كانت بربع ألاف ونص ومش مفقودة ومفقودة معناتها كذا، حتى البارح في المكنين طاحت حتى بخمستاشمية وصلت معناتها تو نسمع في الشابة بألفين وألفين وميتين به، ومو معناتها فما شوية خضرة كذا. قالوا رحنا شو كيفاش تبارتنا، والله البارح مستدعي بحذا حبيباتنا فهمني من سوريا وكذا، فرحوا بينا عملونا هكا شوية أطباق والله حلوة وسامباتيك، وحاولت هكا معناتها اعطوني ريسيت بيان سير واحنا عملنا لهم الحاجه اوريجينال، عطونا هما حاجه اوريجينال وانا في الدسير عطيت لهم حاجه اوريجينال نتاعنا.
0: خذوا
1: رشا تبادل ثقافات تبادل موروث غذائي هذا.
0: تقبرني يا شيخ.
1: الور اش عملونا؟ عملونا في السلطه، السلطه نتاع الدجاج باللبنه، اللبنه دي اللي هي
0: اليغور طبيعي،
1: اليغور طبيعي وخليوه كي نقولوا احنا كيتيلو ولا كومبريس ولا كي ريتك الكوافه يبدا معناتها صحي فهمتني.
0: ناي.
1: يحطوه فك التيلو هذيك ويعصروه يخليوه حتى في الفريجيدير ولا في شنو احنا نقول ولا الكسكاس الجويد الموا حاسيلو يزم يستقطر الماء نتاعو الكل داكوردو يضر كي البن. ها الور وشنو عملوا مع دجاج جري المشوي؟ الدجاج هذايا تلمو في مطعم سكري سالي، كيفاش يعملوا له باش احنا خاطر انت كي تشري تو دجاج روتي ساعات تاكل الزر تلقى يغصص الزر، واش يعملوا؟ ياخذوك الزر نتاع الدجاج اقل حاجه ساعتين ثلاثة شويه يحطوه في الماء وشويه سكر داكورد، يحطوه في الماء ويحطوه في الفريجيدير، ومن بعد كي يخرجوا الدجاج هذاك الزر يقصوا شرائح ساكات ونسكالوب يفوحوا بالبيج شويه غورت ناتوريل شويه معناتها عسل قارص ملح في الاخر ويقصوا اون لاميل اون باتونيج صوابع صوابع ويشوي يحطوا قري داكورد تلمو زبده يولي الدجاج هذاك، علاش؟ خاطر شبع بك الماء ويولي طري برشا برشا. يا دور اللبنه عندنا اللبنه ذي اللي هي الياغورت ناتوريل بعد ما استقطرت الماء نتاعها الكل نزيدوها عصرة قارص شوية ملح وشوية فلفل على شوية زيت زيتون أوكي
0: ممتاز.
1: ونخلطوها بالبيت ناخذك الصحن نتاعنا نحطوها اللبنة ذي وناخذك الدجاج جري هذاك نحطوه فوقه ومن بعد شوية أونيو كراماليزي يعني بصل كراماليزي ناخذوا البصل نصمتوه في الماء تلموك البصل يولي ترانسبارون اوكي ومن بعد نزيدوه السكر ونقليوه في السكر تاي ولي يلمع يعطيك الدوري نتاعو هذاك هو اللي باش نزينو به تنجم تقصو جراير جراير فهمتني اكل البصل هذاك
0: تزيد السكر معناتها باش يعطي
1: باش يولي كراماليزي فوالا فهمني يزم تصمتو في الماء باش معاش يولي كروستون يولي تري برشا فهمت كيما كل انت طرف البصل اللي تحطها فوق كعبه البريك اما اكل البصل هذاك نستقطرو الماء ومن بعد نزيدو شويه سكر ونسوتيو ونحطوه فوقك الدجاج هذاك على تحت تبدا اللبنه وريقه روكيت فهمني شويه طومات سيريز اكوتي فما اللي قالنا نحبوا شويه شويه فرويساك نجم نحط شويه فرويساك يعني تحسوا طبق متكامل اكثر منها سلطه ريت اللبنه من الفوق والدجاج معناتها حاجه مزيانه برشا فهمني وطريه برشا
0: خفيف بالنسبه للدجاج كي يبدا كاسع هو الحقيقه نحط ياغورت طبيعي نحطه ساعتين ثلاثه في الفريجيدير ووقت يطرى اما الفازه نتاع الماء ديما نعرفهاش
1: احنا مثال ديما وقت يجي في ريفيون مثال
0: كليل وزعتر وفلفل اكحل وملح وشويه بربيكا ولا فلفل احمر وتزيدوا طرف ياغورت وتحطوا في الفريجيدير
1: يا اخويا الدجاجه هذيك انا نحكي لك الاستيس الدجاجه كي تحبها روتي الدجاجه كي تحبها روتي تحطها في الماء اقل حاجه لافي يعني قبل بليله وكذا في الماء وكل ماء ذاك حط له رومارا وكليل وعصره قارص فلفل اكحل اونغرا كعب وخليه في الماء غدوه كي تحطها الدجاجه بعد انت في الكوشه طيب لك فيسع فهمتني ومعناته تقعد طريه برشا مش لا يابسه لا حد شيء داكوردو باه هذا في الطبق الرئيسي عملنا التاجل ياتيلي باللحم ولكن اللحم الفيليه غالي داكوردو اذا باش ناخذوا اللحم كديزيام كاتيجوري نحن نقولوا روم ستيك ما عاد تمشي جزارك الهبره الجيك الكويسه الفوقانيه الهبره الفوقانيه ذيك هي يقصها لك ستيك ومن بعد يقصها اون باتوني كيف كيف شو

0: من ماء سباجيتي فهمني احنا لا المره دي باش ناخذوا لكن ماء خاطر بالقوه نتاعو الكل غادي داكور ونزيدوا معاه زاده كيف كيف كعبات طومات سيريز مقصوصين على اثنين ونسوتيو معاه شويه معدنوس ويخرج هكا التاجلياتيلي فهمني باك اللحم فوق وكذا هذاش فرحوا بينا جماعه سوريا البارح فهمني فك اللبنه ذيك كل معاها دجاج والعنيو كراميليزي مع التاجلياتيلي باللحم وحتى اللحم توندر توندر انا عجبني اكثر حاجه الطري برشا دجاج واللحم طري برشا معناتها الطريقه اللي يخدموا بها
1: لا فرحوا بك بالباهي الدجاج والحم وتبارك الله فرحوا
0: فرحوا, فرحوا بي ما شاء الله يعني احنا تعرفنا
1: ودي باش رجعت لهم
0: عملنا لهم ديسير فهمتني زواوليه احنا وعندنا الدقله موجوده نجم باش نعطيو ب 11000 العنب تو سامبلومون حاجه اوريجينال شويه عندنا الريغوتا ما هما عطاونا الياغورت ناتوريل واستقطروه في الماء احنا الريغوتا نستقطروها في الماء وناخذوا فهمتني شويه دقله نقصوها جويده نخليوها نخلطوها بك الريغوتا هذيك نزيدوها شويه عسل فهمتني كان شويه فرويساك النجمو وناخذوا كعبه بريك فهمتني ونعملوا كي صوابع فاطمه باش فرسيك صوابع فاطمه بالخليطه اللي كنت نحكي عليها تو بلا هو بالريغوتا وبالدقله وكذا اوكي النجم نطيبوه بعد في الكوشه نخرجوه ونعملوا له ضرب عسل ولا ضربه معناتها ناباش فهمني باش يخرج يلمع وفما شكون يحب نعملوه معناتها نقليوه في الصوابع فاطمه نقليوها في زيت مضمي ما يديش الزيت بارد باش ما تتحلش ومش سخون برشا باش الورقه ما تتحرقش باهي الزيت هذاك ونقليوه بعد تطلع تقرمش يعني انت كي تبدا تقرمش فك الورقه الصوابع فاطمه تبدا فرسيه بالريغوتا وفرسيه بالفرويساك وبالدقله تبدا حاجه واكيد ديما الناباج فوق وشويه فرويساك فوق
1: لا لا تبارك الله لا
0: اوكي صوابع فاطمه فرسيه بالريغوتا والدقله
1: هويده قلت لك دبار للصغيرات
0: للصغيرات
1: معناتها اعطت هنا في المباشر شنو شنو تنجم تنصح مثلا حاجه اخرى للصغار غدو يهزوها في اللوم جاي
0: هو كب كيك يحبوه الصغار ولا الميني كيك ولا سيرتو كب كيك وكذا ولا الكريب يمدوا عليه الصغار نجم حتى تعمل الكريب فهمتني حليب وعظم وفارينة فهمتني زوز كيسان حليب مع كاس براسك فارينة الفارينة ديما نحاولوا نغربلوها من اللون نزيدوه شوية عظم نخلطوه شوية زيت ما ضربوني من زيت زيتونة زيت حاكم نخليه الباتة ذيك نصفيوها ومن بعد نزيدوها زيت ونخليوه ومن بعد تعمل الكريب متاعك ومن بعد تفرسي تنجم عندك شوكولا ولا باتة جلاسية احنا نقوله كنوات الشوكولاتة ذيك تعمل في باماري ذوبة وتمسكي الكريب متاعك تعملوا رولي يهزوا معهم يحبوا برشا الكريب ولا زاد كاب كيك زاد يحبوه كاب كيك احنا نعملوه ساعات كل الجاتو يعني تحط كعبه كريمه فوق وكعبه فهمتني كل لازانيا يبدا ايتاج فوق ايتاج زاد نجمو يهزوا
1: تبقى ولا تحط بيبيت دي شوكولا ولا تحط شويه فرويساك وهي منصوح بها وياكلوها الصغيرات دبرت هويده ووصلت معناتها وهذه فكره ممتازه برشا للنساء اللي تسمع فينا توا وحايرين الغدوه شنو نجمو يهزوا لهم جل صغيرات وحاجه صحيه وحاجه خفيفه يحبوها الصغار هذاك هذاك المهم
0: واحنا نحاولوا ديما كي تبدا الصغيرات نحطوا لهم شويه فروي فهمتني ما عنا كان التفاح تورينا هكا ولا هكا التفاح هذاك نجمو نعملوه زاد باش ما يقلقهمش نحيوله القشره نتاعو نجلاسيو شويه احنا شويه
1: هو المنافع نتاعو في القشر
0: ايوه
1: الصغار ممكن كما قلت انت ما يحبوش القشره هو المنافع نتاعو في القشر
0: حتى الداخل تلقى المنافع
1: اي حتى كي تنحي القشره تصفار في ساعة معناتها
0: لا احنا شو احنا علاش نحينا القشره باش ما يقعدش يتلكلك في السنين حاجه وباش يولي طري برشا لك الصغيرات فهمتني اذا شو شن بعد ما نقصوه مربعات في شويه بواله في سكر وشويه زبده وشويه قرفه فهمتني ونخليوه حتى تذبالك التفاح هذاك وهو علاش نفرسيو به كعبه الكريب مع الشوكولاته يعني كعبه الكريب تعمل تحط الشوكولاته تحط التفاح ومن بعد ترولي ولا تعمل انت والشكل اللي تحبه مع مثلث مربع فهمتني ويهز لهم الواحد يعني ديما نحاولوا الغله لا عندنا راهو المشكل الغله ما فماش موجوده برشا العنب ما تنجمش تعملها خاطر كي ياكل العنب يلقى فيه القلوب وكذا باش تحط وي بار اكزامبل مش موجود غالي برشا باش تحط بنات نجم هذاك
1: لما
0: نستطاع اليه سبيل هذا هو يعني اي نوع تاع غله موجوده نلقاو تو تفاح هذاك علاش احنا اخترنا التفاح الموجود تو في السوق
1: والله تعرف تو حتى البسباس ولا موجود نجم تاخذ بسباس سفناريا فقوس راه تعمل لهم جاي جراي وياكلهم صغير حاجه صحيه على الاخر معناتها خير ألف مرة إنك باش تمشي تاخلو عنب ولا بنان توا بالأسعار هذه راهو المنافع نتاعهم مهمة جدا راهو
0: هو راهو الفقوس والطماطم يعتبروا من الغلة خاطر التلمو كمية الماء اللي فيهم معناتها فهمني معناتها علاش احنا صغيرات ناكلوه طماطم ني وناكلوه الواحد ني ولتوا بعد الديسير نحطوا شوية بسباس وفقوس معناتها على الطاولة مع الغلة
1: أي وسفناري أوكي تهضم بها فيها برشا سكريات زادة
0: تو يجي موسم لي زاكريم معناتها القوارص تو يجي البومبليموس وال ليم وكذا واكيد تترخص
1: وكل عاده تودى بابن كيك نتاع برجدان

0: ويعملها الشيف مازري عيسى. الحقيقة هذه شهادة ذقت أبن كيك بورغدان من يدين الشيف مازري عيسى. الله أحد عليك يا شيف. احنا وصلنا لختام هذا الموعد من البشاي. نحب نوجه تحية لكافة الفريق أكو يتشاهي والكل، خاصة حمدي لحول عجبته التقليتين قالك باللحم هذه عجبته أوكي. عندك الدبارة موجودة وحاضرة، الناس اللي خلطت علينا توا نجموا ويرجعوا المختلف الدبارات اللي ودنا بيهم الشيف في صبحية اليوم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك اللي أمنت إخراجها زميلتنا وصديقتنا القائد نجل عطيه بن محمد. نوجه تحية كيف كيف لهويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. اليوم 11 أكتوبر هو يوم عالمي يا شيف، تعرفش يوم عالمي لشنو؟ يوم عالمي للبنات. اليوم الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للبنات من 11 أكتوبر 2011 بدأوا يحتفلوا بالنهار هذا، نهار خاطر البنات هما مهجة الحياة، هما أكثر حاجة فيها زينة وفرحة للأولياء، محليهم البنات ربي يفضلهم وربي يخليهم، وإن شاء الله وإن شاء الله حاجة ممتازة كل ما يتمناوه البنات يتحقق، خاطر هما الحقيقة عاطين للدنيا برشة روح وبرشة حب وبرشة حاجات مزيانة. معناتك تقوم الصباح
1: أكيد.
0: ايش قولك في البنات؟
1: انا عندي زوج بنات، ربي صار كل عام
0: هما سميهم شيف
1: دعاء وآلاء،
0: ربي يفضلهم لك دعاء وآلاء وربي يخليهم لك. ايش قولك؟
1: او حاجه ممتازه، يقول لك من اكرمه الله ورزقه بانثى، معناتها حاجه ممتازه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده البنات، معناتها ابو البنات، وهاك شفت معناتها رسول ما ادرك.
0: ربي يفضل البنات الكل وربي يمتعهم بالصحه والعافيه، والله لا يحرم حد من خلفه البنات
1: اكيد.
0: خليكم معنا نسي عجل نختم بها الناس كل مستمعينا الكرام. موعدنا اليوم من البشائر هذه اذاعه المنسير، بعد شويه موعدكم مع زميله وصديقه ريم الهاني من خلال برنامج مع الاطفال، وين مسكم صوتنا ان شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سلامة.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. يصوت صحفيون تونسيون اليوم لانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000 من بين 14 مترشحا، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 المهنة والذي يناقش الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. حذر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين شركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات وأجواء سعودية. تحذير يأتي بعد الإعلان عن مقتل 12 شخصا وإصابة مئات آخرين في هجوم حوثي على مطار الملك خالد بالرياض. أعلنت مدارس في العاصمة السعودية الرياض الانتقال إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع كامل عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المملكة. من جانبها أدانت جامعة الدول العربية استمرار اعتداءات الحوثيين وآخرها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. قال وزير الخارجية الأوكراني في منشور عبر منصة إكس اليوم إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وإن الشعب وحده يملك الحق في حسم هذه المسألة. في الرياضة تستكمل اليوم منافسات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من الساعة 2:30، وفيما يلي البرنامج الترجي الجرجيسي يستضيف ملحم ممسوسة بإدارة الحكم أمير العيدي. النجم الساحلي يستقبل نادي حمام الأنف بتحكيم لأحمد الذوادي. نجم المتلوي يتبارى مع الملعب التونسي والحكم فرج عبداللوي. وأخيرا شبيبة العمران تستقبل مستقبل المرسى بتحكيم لمحمد الملكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: تهدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: Em sap greu que... Shnamel Ljuga, do pshnet dhe asabi Temerin Ljuga, shkun ja fja me Ljuga Shnamel Ljuga, pshnet dhe asabi Shkollko Shahik Zafir
1: Kaman nara, kaman ayet
0: Kamal tu Beh, Trimian, kaifa halukom? Labes, kaifa kena l'usbu'a Nibdeu bi Esil Sena Setsa, Esil sena Setsa Okrub inti l'mikrof, inti dharka unni tallahu lik Shnahu lik Esil لا لا لا خليني نجي نطلع لك الميكرو شوي ابدا احكي كيف كان الاسبوع
1: جيد
0: اي احكي لي اجمل ما صار في الاسبوع شنو هو
1: قصيت على البيسين ورجعت
0: اجمل ما صار انك قصيت ولا انك رجعت
1: رجعت للبيسين
0: انك رجعت للبيسين وانت علاش قصيت
1: عطله
0: اي ليه عاد البيسين يسكر بطبيعته في الليل بديت العطلة مش انتي قصيت معني ايه
1: نقصد
0: تحب نشاط الرياضة
1: ايه
0: باي خارق العادة ثم بحذينا خليل سنة ثالثة
2: خمسة
0: يا إلهي غاب عني هذا الأمر أمر خطير جدا كيف حالك يا خليل وما أجمل شنو أجمل حاجة عشتها هذا الأسبوع بسم الله عليك
2: الحمد لله
0: منعت من مرضى يظهر لي أيوة
2: ليه لباس وكاو عطست وكاو
0: لباس ايه
2: باي أحسن ما عملت اليوم هو أني
0: الأسبوع هذا فما مشوش على جانبي اليا جانب اليسار فما ياسين مشوش التزم بالهدوء ياسين أقعد بالقدام شنو ما تتكلمش ما نعطيكش الميكرو يلا
2: أحسن ما عجبني في الأسبوع هو احتفلت بعيد ميلاد أمي
0: هذا خبر جميل ورائع جدا
2: نعم
0: بدان كيفاش عملتوا الاحتفال احكي لي
2: سمعت طلع مثلا كنوار
0: اي
2: وعطيته لها
0: كيفاش تذكرت انت تاريخ عيد ميلادها وحدك
2: هي ساعة ذكرتني بعديك اني بقى في مخي بعدك ابقى في مخي
0: يا يوم
2: بعدك هذه هو ساعه البارح البارح في الليل ولا ما نعرفش اني كنت اني وساره اني واخواتي كنا نحضروا في الكاد في النواره اللي كنا قاعدين نصنعوا فيها
0: شنو اسمها ماما
2: وفاء
0: ما نغنيوا لها عيد ميلاد سعيده
2: نعم
0: عيد

0: شاء الله كل عام وهي حية بخير وربي يخليكم أمهاتكم يعطيك الصحة. ثم باش نشوفوا بحذينا يوسف المصلي. صباح النور يوسف، شنو حويلك؟
1: بخير
0: بخير. شنو أجمل حاجة عشت هذا الأسبوع؟
1: اني قيدوني في التنس.
0: قيدوك في التنس؟ اول مره باش تجرب تشرب النشاط هذا ولا ليه؟
1: اول مره.
0: اول مره ياسين ياسين ايش نقولك، اخرج على شويه البرامج الاستوديو فوق الطاوله، فما شهي تجيبهم لي هارم غادي الشهي ذوكم جيبهم لي نتاع الاولاد. اي اول مره باش تجرب التنس، جربت شديت راكيت في ايدك ولا
1: ليه؟
0: ام بعديكش باش تجيب تقعد في كل مكانك بكل هدوء، فما جنب اخر في الاستوديو. اي هدوء. يلا يوسف.
1: جربت
0: قبل شديت الراكيت في ايدك، رزينه ولا مش رزينه؟
1: رزينه.
0: وكيف كانت التجربه الاولى؟ هل ممتع هذا النشاط؟
1: ممتع.
0: حسيت كونه في وسط افاده لعب تتعلم فوائد اللعب الجماعي مع الاصدقاء متاعك؟ ممتاز جدا رائع. ثم بحذينا ياسمين اللي تقدمنا مسرح الياسمين. كيف حالك يا ياسمين؟
2: بخير.
0: ياسمين يظهر لي أفضل مسار هذا الأسبوع كونك تحصلت على شهادة في حفظ القرآن الكريم بملاحظة حسن. أحسنتي يا ياسمين المصلي، برافو عليك، أنت طفلة متميزة جدا ورائعة جدا. وياسمين تقدمنا فقرة مسرح الياسمين. أكل مشيكس اللي من غادي وين إيجا من هوني باش تحكي ليش؟ ليه ماما يجب أن نتكلم؟ ما يقوليش صباح الخير الأطفال، قولي نعم.
2: أحب نقرأ صوت النبأ.
0: نقرأ شوية. يلا نسمع على السادة المستمعين. يلا نشوف قدراتك في تلاوة القرآن. ياسين هدوء. يلا بسم الله.

0: صدق الله مولانا العظيم. احسنتي ممتازه جدا، برافو عليك ياسمين المصلي. فما ياسين، شفت كيفاش ياسين كي تبدا تشاغب؟ ما عادش نجم دور للميكرو ده. يلا كيف حالك ياسين؟
1: بخير
0: بخير. احكي لي كيف كيف كيفاش قضيت العطله مع والدك خلال هذا الاسبوع؟
1: مشيت.
0: وين مشيت؟ وقريت شنو قريت؟ قريت تربية تكنولوجية؟
1: اي.
0: شنو علموك في تربية تكنولوجية؟
1: علموني حاجة.
0: شنو كيف؟
1: حاسكيب أورديناتور.
0: لازمك أورديناتور. هوني باش تورينا اش عملتوا في التربية التكنولوجية؟
1: اي.
0: شنو تعملوا؟ فسر اللي حكي لي ترى. اقرب ميكرو هدوء.
1: حاسكيب أورديناتور قبل.
0: هوني باش نجيب لك الأورديناتور توا؟
1: يظهر لي.
0: نجم تحكي لنا تعبر لنا شنو عملتوا في التربية التكنولوجية؟ أعطاكم وحدة مركزية؟
1: لا لا. لازم تعطيني الأورديناتور خاطر ما نعرفش نقولك بالقديه كيكة.
0: ما تعرفش تقولي كيفاش عملتوا نجمة ودار ولونتوهم؟
1: أي وكيف... نعرفش كيفاش نقولك هذا بفمي، أما نعرف كيفاش نوريك هذا.
0: أحسنت به به. لا داعي لأن تورينا تنشوفهم في ال... في ال... في الدار الحاجات هذوما. أنا حبيتك تحكي للسادة المستمعين عم عما تعلمته عما تعلمته به. يلا خليكم معنا باش نمر مباشرة لفقرة الأخبار متاع الصغار بعد شوية. هذه إذاعة المنستير وإحنا معاكم على المباشر، معنا خليل بوزقرو، يوسف وياسمين المصلي، ياسين سمودي، سارة الجويلي، معنا في الفريق الهندسي حمدي لحول على الكونسوليت، ويدا سيسي في تنسيق فقرات الحصة، نجل عطية في الإخراج التلفزي، ومعكم ريم الهيني من قدام ميكرو.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر مؤخرا دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، وأكدوا أن تلوث الهواء الداخلي يؤثر بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من مشاكل تنفسية، ويمكن أن يتسبب في نوبات الربو والسعال والحساسية وصعوبات التنفس وتهيج العينين والأنف والحلق، فضلا عن الصداع والتعب وتراجع القدرات على التركيز وأوصوا بتهوئة الفضاءات المغلقة بانتظام وعدم التدخين داخلها، والحرص على صيانة أجهزة التدفئة والتكييف والتهوئة، والحد من استعمال المنتجات التي تطلق موادا وروائح في الهواء، فضلا عن تنظيف الأرضيات والأسطح بانتظام للحد من تراكم الغبار والعس والفطريات.
0: الأخبار تصغى.
1: أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وتشمل هذه الآليات إمكانية تصفية المواقع غير المناسبة عبر قوائم حجب وإدارة الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت وتعرفها عليها، فصلا عن تحديد أوقات النفاذ إلى الشبكة. كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بالإعلام المشتركين بتوفر خدمات الرقابة الأبوية وكيفية تفعيلها أو إيقافها واستعمالها، إلى جانب توفير دليل يوضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها.
0: الأخبار تصغى.
1: طقس كثيف السحب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر والوسط
2: بعد الظهر الوسط
1: ومحليا الجنوب، مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب، الحرارة في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
0: الأخبار تصغى.

نواصل حصتنا في برنامج الأطفال مباشرة من إذاعة المنستير. وقبل ما نمر إلى موضوع حصتنا اليوم اللي نحب نحكي فيهم على الأنشطة اللي مرسوها الأطفال اللي هي معناها مش الأنشطة اللي تقوموا بها وسط الأنشطة الدراسية خارج الإطار الدراسي, باش نحكيوا على كل واحد شنو النشاط اللي اختاروا باش يمارسوا خلال هذه السنة, شنو عمل قبل ولماذا باش يواصلوا إلا باش يغيروا, كيفاش لقى النشاط متاعه. والقبل حبينا نعطيو الميكرو لياسمين في إطار مسرح الياسمين باش تقدم لنا حكاية للأطفال.

0: المهمة الصغيرة. ذات يوم أعطت الأرنب الأم مهمة صغيرة لابنها الصغير زيد. قالت الأب: زيد سأخرج للتسوق وربما أتأخر قليلا، فلا تنس إطعام قطتنا الصغيرة. أجاب زيد: لا تقلقي يا بابا، سأعتني بها. وبعد برهة سمع أصدقاءه يناديه من الخارج، فقال: سأذهب للعب قليلا ثم أعود. خرج مسرعا وانشغل في اللعب، وبعد وقت طويل عاد إلى المنزل متعبا. دخل غرفته واستلقى على فراشه وغط في نوم عميق. عادت الأب إلى المنزل فلاحظت أن القطة تتصرف تبوء بواء غريبا. حينها أسرعت وولجت غرفة صغيرها وأيقظته بلطف وقالت: زيد، ما بال قطتنا؟ إنها تتصرف بغرابة. صرخ زيد: يا إلهي، لقد نسيت إطعامها. أنا آسف يا أمي، لقد انشغلت في اللعب ونسيت مهبتي. أجابت الأب: لا بأس يا بني، ولكن عليك في المرة القادمة الانتباه والقيام بمسؤولياتك حتى بعد شغالك بلعبي. إذن يا أصدقائي،
1: المسؤولية
0: تعني أن نهتم بما أوكل إلينا وأن لا ننسى واجباتنا حتى مع انشغالنا بشيء آخر.
1: ممتاز، أحسنتي أحسنتي أحسنتي ياسمين المصلي.

0: هذه ديما إذاعة المنستير وإحنا معاكم على المباشر. محليها الأغنية من عشت تعرفوها الأغنية شنو تقول ولا ليه؟ كل عنده سيارات وجدي عنده حمار بيركبنا خلفه بياخدنا مشوار. خاطر في وقت الفراغ سابقا ما كاينش فما أنشطة ونوادي وهز للنادي الفلاني ويجيب من النادي الفلاني يمشي يمارس أنشطة. ما كاينش. قبل كانوا العباد يمشوا يلعبوا في دار جدتهم، يمشوا يلعبوا مع ولاد خالاتهم ولاد عمتهم، يعملوا قرقيف يطرزوا، يتعلموا مهنة يتعلموا مهنة معناها يعاونوا في مهنة، ما يتعلموا صنعة هكا كانت في الصيف. يعني هذيك شنو كانوا الأطفال وشنو يعملوا كأنشطة؟ نحكي لك سابقا، معناتها نحكي لك على أجدادنا مش أبائنا، خاطر أبوكم وأمكم كانوا يمارسوا في أنشطة لكن أنشطة محدودة كانت في إطار النشاط شو يتسمى الحكومي اللي تابع الدولة اللي تتحكم فيه. تولد فما حاجة اسمها نوادي خاصة. دونك النوادي كي كثرت النوادي الخاصة كثرت الأنشطة وتنوعت بزهركم انتوما ورب يكون في عون والديكم اللي يلزم يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا للنوادي، يلزم يهزوا ويجيبوا ويوصلوا ويرجعوا للنوادي باش سيادتكم تتفرهدوا وتشيخوا في النوادي متاعكم. يلا ناخذ فكرة على أنشطة النوادي متاعكم، نشوف هل النوادي هذية باهية مش باهية، تفرهدكم تفرهدكم، مش عندها إضافة على حياتكم، عندهمش إضافة على حياتكم. أبش نبدأ مع يوسف. يلا يوسف، شنو النشاط اللي تمارسه أنت؟
1: تينيس.
0: عملي شنو الأنشطة اللي عملتها؟
1: تنيد في البيسين.
0: بيسين أي مسرح مسبح البلدي. أي ما أنا ما في بليش، كنت نسخال في كل ولاية فما مسبح بلدي، إلا أن صدمت ولقيت كونه ما فماش مسبح بلدي في كل ولاية. فأنت محظوظ خاطرك عندك مسبح بلدي في مدينة المنستير، ربي فضله لنا وربي خلينا هذا الصرح المهم، وإن شاء الله يعمه معنا في بقية الجهات وبقية الولايات. أيوة دونك عملت البيسين الرياضة أي
1: والقرآن
0: والقرآن وسنة عنا التنس. اي مازلت بديت كان بالتنس، احكي لي عن النشاط هذا كيف هو، كيفاش لقيت روحك فيه، عجبك ولا لا، شنو تعملوا فيه، كل قديش تتريني برشا اسئله محلتون عاونك. يلا
1: مازلت ما بديتش نترينا، انا بعد ما نخرج من الإذاعة باش نمشي
0: نترينا. اول حصه اليوم
1: اي
0: وقديش من حصه عندك في الاسبوع؟ مازلت ما تعرفش، مازلت في العادة يعملوا زي حصص، لأنه زيدا خليني نحييك لأنه من محظوظين اللي عنا نشاط زيدا كيف كيف منظم على المستوى الحكومي في رياضة التنس، محظوظين جدا، صح عليكم في مستير يا يوسف. باهي يلا نشوف خليل.
2: كرة القدم.
0: أيوة
2: كرة القدم عجبتني الساعة.
0: أنت مارست عملي ولا شنو الأنشطة اللي مارستهم؟
2: تايكواندو.
0: أي
2: سباحة وذلكم هما
0: المميزين والرسم. عملت ثلاثة عملية ولا عملت ثلاثة أنشطة، سباحة وتايكواندو ورسم. وقتيش كنت تمارسهم هذوما؟ في أي أيام من الأسبوع؟
2: ما نعرفش
0: نسيت. بعد الحصة أو حصتين في الأسبوع
2: كرة القدم.
0: كرة القدم والتايكواندو والرسم.
2: بكرة القدم حصة برك
0: أي
2: حصة في الجمعة، وتايكواندو زوز ولا ثلاثة الأكثرية
0: نتخيل زوز أنا في الجمعة. أي
2: والرسم مرة برك
0: مرة بالجمعة. بيه وكين تحس اللي انت عندك وقت فراغ
2: والنتاسيون مرة برك
0: مرة برك هم أربعة هذوم. ايه كين عندك وقت فراغ وقت فراغ تحس اللي عندك وقت إضافي باش تنشط فيه ولا وقتك كين مليين؟ كيفاش كنت تشعر بجدول الأوقات متاعك؟ كيفاش تحس فيه؟
2: ممتع
0: ممتع فرحان بيه معناه.
2: أما أحسن حاجة تو عجبتني هي كرة القدم.
0: كرة القدم معليش
2: خضر رياضتي الممتعة المشوقة ونحب، واني ماركت غاديك زوز بونتوات
0: زوز اهداف كاملين سجلتهم على الانطلاقة متاع الموسم.
2: لا بديت هو ساعة
0: نتدرب
2: حتىك اللي نجم نمركي بونتو عادة مرة اول بونتو تخل عارضة وبعدك تخل بونتو والثانية كان واحد جت لقيت الكرة ما حد ماخذها عادة واحد قوي يحب يفكها لي قاعده شط طول
0: واو
2: قاعده والجول فارغ
0: والمهارات نتاعك قاعده تتطور راهي النهار بعد النهار
2: والجول فارغ
0: والكل فارغ زيدة. حتى ياسين يظل يعمل في كره القدم هكا ولا ليه ياسين؟
1: اما الجول نتاعنا فارغ زيدة ما فيهوش حارس مرمى.
0: كيف الشيخ يلعب كره قدم غير حارس مرمى؟
2: ساعات يحطوا صح حارس مرمى ساعات لا
0: علاش؟
2: وزيدا يعلمونا في المراوغة.
0: المراوغة زيدا كيفاش المراوغة ذي؟
2: مثلا هكا حركات فنية مثلا لان واحد شو مثلا لذي باش يفك لك وذا انت ترى انت تتقدم بالكره اوب تعمل حركات فنيه
0: في حركات فنيه تسمى مراو
1: ليه
2: كيما
1: ليه لازم الحركات هي كان فما شكون قدامك ام اعطيه عظمه تحت
2: ساقك ساعات هذيك ساعات
1: تيسكت
0: على المهيلكم هذيا في العظمه على المهيلكم في المواندي المباراه
2: هذيك تقنيه نتاع لامين يامال
0: ليه خاطرو اختصاص رونالدو
2: اي رونالدو نتاع الناس الكل
0: يعرفوها اللاعبين الكل هذي ياسين اللي يغضب ديما يغضب على روحه راه عايش في الديار بهدوء نتصرف بهدوء يلا ساره احكي لنا على رياضه السباحه انت اسيل سامحني انت رياضتك هي السباحه اي علاش تحبها رياضتك المفضله
3: خاطر نحب كي نكبر نولي سباحه ونحب نحب معناها الماء
0: السباحه في الماء كيفاش كان كيفاش هو تنظيم وقتك نتاع النشاط مقارنه بالدراسه
3: هما انت تختار الوقت معناها وهما يعطيوك ثلاثه اوقات وانت تختار انا اخترت وقتي معناها بعد القرايه كي نكمل القرايه نرتاح شويه ونمشي
0: باهي وقديش من حصه في الاسبوع
3: زوز
0: وقديش من نادي اخر عندك
3: باش ندخل عازف
0: لا موسيقى كيفاش تقيم الوجود النوادي والانشطه هذه مقارنه بوقت الدراسه نتاعك هل هو كافي برشا شويه مازال عندك وقت
3: ما زال عندي وقت ونحب معنا اني اللي نحب ندخل مش ما تقولي ادخل اني نحب نتفرهد معنا القراية كي تخسرني نحب حاجة بعدها تفرهدني اكعلين نترنى في بيسين معنا
0: بيه تاو بش نحكي لكم على نشاط يظلي حتى واحد فيكم اجربه حتى مرة كان ياسين جربه مرة حتى واحد فيكم اجربه حتى مرة اللي هو فما رياضة اخرى اسمها ركوب الخيل ومعانا مجد من قربة باش تحكي لنا تجربتها مع هذا النشاط
2: نعرفها
0: الو عسلامة مجد مرحبا بيك الو مرحبا يا مجد شنو احوالك نسمع فيك يا مجد مرحبا قول الو يا مجد قول الو مرحبا عشان احوالك يا مجد عرفنا بروحك ترى اسمي يا مجد احكي نحبك تحكي لي على ركوب الخيل انت نعرف لي انت عندك اما حصان والا فرسه شنو اسمها يوم شنو تمشي تمارس رياضة ركوب الخيل يا مجد
4: يوم الأربعاء
0: ممتاز جدا باهي يا مجد أنت تخاف من الحصان ولا ما تخافش يا مجد ما تخافش أي وكيف تجدين هذه الرياضة هي ممتعة ولا تحب السباحة أكثر
1: أسلمها مش
0: تحب السباحة أكثر أنت سنة تقرأ في سنة أولى
4: أي
0: شو اسمها سيدتي
4: سيدتي رؤية
0: أخرى باهي وماما شنو اسمها
4: عفيف
0: ما لا يلزم نسلم على ماما عفيف اللي تزن لسيدتي رؤية الأولى والثانية والثالثة وللسباحة ولركوب الخيل وللموسيقى زيدا شنو تحب تقولها ماما تقولها نحبك برشا يا ماماتي
4: أنا تو
0: عايشة للموسيقى أول حصة متاع موسيقى هذي باش تعزف باش تجربها
4: أي
0: ولا مشيت قبل
4: مشيت
0: شنو عند جربت عزفت على آلة
4: اي
0: شنو هي اسمها الاله
4: بيانو
0: اله البيانو اذا انت تركبين الخيل وتعزف على البيانو هذه انشطه ياسر جميله صح عليك
4: نعمل بانتور
0: زيد هذا هذه فنون جميله جدا يا صديقتي انا فرحانه برشا بالانشطه المزيانه هذه كان فما نشاط اخر تحب تمارسه شنو ينجم يكون يا مجد
4: بيسين
0: بي يا مجد مجد
4: قدم.
0: وكرة القدم مزيدة
5: حتى نلعب في كرة القدم.
0: أنا في العادة نعرف الأغلب الأولاد يلعبوا كرة قدم ولا اللي فما بنيتي يلعبوا كرة قدم زيدنا شوي في الميكرو في استوديو ترى يا حمدي فما اي ابني لك في المحترفين في الكبار ما اطفالي ذولي ما فماش
6: انا محترف في كرة القدم
0: انت محترف في كرة
2: القدم
0: سامحوني انتم زوز محترفين في كرة القدم اي معاكم بنيتي يلعبوا كرة قدم
2: لا
0: اي لكن اذا كان يحبوا يلعبوا بنيت هذا امر ممكن ولا ليه فمش حتى مانع ولا ليه انت شنو رايك مجد
6: فما مانع أما مش في نادي بحذين
2: معطي النجم مثلا الولاد يلعبوا وحدهم والبنات يلعبوا وحدهم
0: وعليش ما يلعبوش مع بعضهم انتم أطفال وفي
6: دقيقة
0: مثلا
6: حاجة النجم يلعبوا البنات أما بشرط واحد أنه الواحد اللي بش يلعبوا فيه ما يكونش بحذيه سكت قيطرة خاطر كي يمشي القيطر من بحذيهم يتف
0: لا لا خليني نفسر للسادة المستمعين اللي انت التيران اللي قاعد تلعب فيه بجنبه فما سكة قطار فانت حفاظا على سلامة البنات تقترح كونه ما يبديش فما سكة قطار لا ماما ما نعملوش هكا ما نعملوش هكا نحن على هواء مباشرة وكل العالم يسمعك الآن ما نبكيوش هكا ماما به إذا نرجع المجد إذا المجد النجم نعم نلعب كرة القدم ونتمنى كونك تستمتع بالرياضات متاعك شنو تحب تسلم على ماما شنو تقول لها قولها يا ماما أحبك جدا عاود لها بالقوية بالقوية مجد باهي قلها منك ليها يلا ليست مشكلة باش نتعديو للفقرة الموالية في حصتنا اليوم فقرة قل لي عليش وحبيت نشكر برشا مجد على مشاركتها معنا ونتمنيو لها سفرة طيبة في قربة لمختلف النوادي اللي قاعدة تمارس فيهم مع تحياتنا لوالدتها عفاف نواصلوا معكم حصتنا باش نمشيو لفقرة قل لي عليش وتعرفوش يا الأولاد عليش عنا برشا تمارين في الدار كل أسبوع تعرفوش علاش يوميا المعلمة تعطيكم تمارين
6: يعني يظهر لي نفع علاش خاطر باش نوليو باهين وزادة نعرفو برشا حاجات
0: باهي شنو رايك انت يوسف كيف شنو رايك انت خليل هي القراية في الدار حاجة باهية ولا خايبة
2: باهي
0: حاجة باهية تراجعوا دروسكم في الدار بكل فرح وسرور اسمع يا سيدك أبهرتوني أيا هو إسيل باش تقول لكم في فقرة قولي علاش لازم نقراجعوا دروسنا

0: مرحبا بكم في فقرة جديدة.
1: مرحبا بكم في فقرة جديدة من برنامجكم قل لي علاش، وين كل سؤال خلينا نكتشفوا حاجة جديدة والكل معلومات تزيد. اليوم باش نحكيوا على موضوع يهم الصغار والكبار، والموضوع عايشوه تقريبا كل يوم. اما ياخي سألتوا روحكم مرة قل لي علاش نعمل تمارين في الدار؟ علاش المعلمة تعطينا تمارين بعد نهار كامل قراية؟ وعلاش نروحوا من المدرسة نرتاحوا شوية من بعد نلقاو رواحنا قاعدين قدام كراسة وكتاب من جديد؟ يا اخي المدرسة ما تكفيناش، مش قرينا وفهمنا في القسم؟ علاش لازمنا نعاود ونخدموا وحدنا في الدار؟ الحقيقة

0: نلعب. واليوم زاد والنوم زاد مهم ونخدمه بتركيز ونظمه وقتنا. وتوا نرجعوا لسؤالنا، قولي علاش نعملوا تمارين في الدار باش باش باش باش
1: ذولي لازمك تعمل تمارين اكثر في الدار انت. تزيد تراجع التمارين بتاعك في الدار، نحي الورقه وقول لنا انت علاش لازم نقراو. يلا
0: لازمنا نقراو باش نزيدوا فايده في قرايتنا ونزيدوا يزيد المعلومات والفايده تقعد في راسنا.
1: اذا نشوفوا عندنا في برشا انواع نتاع مواد احنا نراجعوهم، فما مواد اللي تحبوهم وفما مواد أقل شوي، لكن في طريقة المراجعة فما أنواع، فما تمارين متاع ذكاء كما تمارين الحساب، تمارين الإيقاظ العلمي، وفما تمارين متاع حاجات نتعودوا بها كما تمارين الخط. عادة هو الخط كيقول لك تعمل نسخ ولا تعود تكتب ولا تعود رتب جملة، إذاك باش ترسخوا في مخكم الحروف وطريقة كتابة الكلمات وباش تفهموا الأورتوغراف أو طريقة صياغة الكلمة وإلا صياغة الجمل باش تعرفوا كيفاش تنظموهم. والأمر هذايا ما يصير كان بالتدريب، كما في كرة القدم مثلا، لو كان نجيب واحد يلعب كرة قدم الشارع ما هوش عامل حتى تمرين، نجيبوه يكون راقد في الدار طوال السنة ونقول له إجا سجل لنا العب لنا مباراة، تو مسكين ما يعرفش يشوت الكرة هكا ولا ليه؟ كان نجيب واحد مش متمرن أبدا، هل يعرف يشوت كرة ويحقق هدف؟
0: لا،
1: مش يخرجها خارج المرمى وبش يخرجها خارج التراء. أما لو كان نجيب واحد كيما رونالدو ويعمل تمارين كل النهار ويقوم في الصباح يمارس رياضة ويعمل تمارين متاع تسجيل أهداف
2: كيما رونالدو كيما لامين يامال كيما البهين،
1: صحيت البهين هذوكم شنو يعملوا؟
2: يدربوا.
1: إذن الدراسة هي أيضا دربة وهي التعلم، يعني كيما الرياضي. حللنا الميكرو بربي يا حمدي الميكرو، حللنا الميكرو يا بربي. اذا كيما الرياضي يتدرب على كرة القدم، انتوما تعتبروا زيدا كيما الرياضيين، يلزمكم تتدربوا على مسك القلم، يلزمكم تتدربوا على الحفظ، يلزمكم تتدربوا على الكتابة، يلزمكم تتدربوا على ما درستوه في القسم كداخل وخارج وخط منحني وخط دائري وبونجور مامون وجو مابيل ياسين وشنو اخر تقراو انتوما في دورس الفرنسية وفي شنو تقرأ في الفرنسية؟
2: le verbe de premier groupe.
1: Les verbes de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. في الإنجليش شنو تقرأ يا إسيل؟
0: نقرأوا على الفيفورتس والحاجات.
1: الفيفورتس.
2: أنا نحنا نتوى نقرأوا على البوزيتيف أبجكتيف.
1: بس ما يا سيدي، هذوما لو كان متدربش عليهم في الدار كيفاش باش يدخلوا للدماغ نتاعك ترى؟
2: هل ما يدخلوش؟ ما وقت ما نذكرش.
1: هو صندوق باش نحلوه ونحطوا فيه الكتاب ونعاودوا نسكروه، مش صندوق هكا ولا ليه؟
2: لا.
1: اذا ماذا يجب ان نفعل؟
2: نتدرب.
1: صحيتو. اذا كيما نتدربوا على العزف على آلة كيما البيانو ولا الكمانجا والا اللي هو، كيما نتدربوا على الرياضه في كره القدم، كيما نتدربوا على السباحه باش ما نغرقوش. تخيل نجيب واحد ما يعرفوش يعوم ونرميوه في البيسين شنو يصير له؟
3: يغرق ويموت.
1: احسن انما اللي كان نعملوا تدريب على السباحه ونتعلموا كيفاش نعوم، وهل بعد مده من الزمن نغرقوا؟
3: لا،
1: ما نغرقوش في المسبح في ظروف عادية نجموا ما نغرقوش إذا كان تدربوا بالهداء.
3: ماهر في
1: السباحة.
3: في السباحة.
1: أحسنت لأنك تتدرب. لأنك
2: وأنا
1: تتدرب.
2: أيضا.
1: أحسنت لأنك تتدرب.
3: أنا عندي أكبر قفزة وأنواعها.
1: برافو. إذن يجب أن نتدرب على الدراسة كما نتدرب على التمارين متاع الأنشطة اللي نقوم بها خارج المدرسة باش نتميزوا في دراستنا وتكون القراية سهلة.
3: سهلة ما مهلة.
1: سهلة ما مهلة. باش نختم لكم بحاجة بسيطة بجملة برك. باه، هل تعتقد أنه اللي يتدرب على كرة القدم يسجل هدف بسهولة ولا مش بسهولة؟
3: بسهولة
1: شديدة ولا ليه؟
2: كيما رونالدو كيما مبابي ميسي كيما
1: يسجل هدف بكل سهوله.
3: اي اما مجموعه كبيره ما ينجمش خاطرهم باش يقعدوا يفكوا الكره.
1: اما كي يبدا ماهر برشا متدرب برشا يعمل مراوغه
2: مراوغه مثلا تفنتي بالكره وكله تفنتي بال لا مش تفنتي بالكره مثلا تفنتي بالعبد مثلا رونالدو يفنتي بميسي
1: بالضبط.
3: سيدتي
1: بس نعم
3: علاش ما تقول لهمش انت على نظرك
1: لابسه نظارات جديده. انا يا جماعه لابسه نظارات

0: جديدة. قل لكم شنو رايكم، قولوا لي شنو رايكم في النظارات الجديدة متاعي. استنى خنوريكم على شعري الجديد. ترى شوفوا هكا النظارات على شعري مزيانة. تشجعوني باش نلبس النظارات باش ما نحيهاش ديما. اذا كان تذكروني
1: الا كي ترقد
0: نتدرب
1: على الا كي ترقد عاد الا كي الا اما كي ترقد نحي النظره
0: وكي تقوم في الصباح
1: عند نظارتك.
0: كيفاش
1: عند
0: نظارتك؟ صحيت لازم ديما تذكرني باش نلبس نظارتي. برافو.
1: الا ما ترقد نحيها.
0: باهي استنى خلينا نختم الموضوع، يعطيني
2: شويه كيزي. حتى كي انت ترقد لازمك تقعد لبستها.
0: لازم
1: ما يجيش ما يجيش فما قانون.
0: باهي استني لي لحظه واحده واحده باش نفهم الموضوع. اذا قلنا اللي يدرب برشا يسجل الهدف بكل
1: سهوله،
0: واللي ما يدربش يسجل الهدف بكل
1: صعوبه.
0: يعني كي تدربوا في الدار تولي القرايه عندكم حاجه سهله مماهله.
2: سهلة
0: كعبة حلوة. تبدأ سيدتي تتكلم في القسم وانتوما الدماغ متاعكم يعني يشرب المعلومات كل بكل سهولة. أما لو كان ما تقراوش في الدار تولي هي المعلمة تتكلم في القسم وانتوما تشوفوا فيها وكأنه تتكلم لغة غريبة
1: وكأنه
0: رائد من الفضاء جايتكم من معالم خارجية. ما كنا قراو في الدار نبداو فاهمين سيدتي شنو قاعدة تقول. خطنا مزيين نعرفوا نكتبوا بسرعة، وكي نكتبوا بسرعة نجموا نروحوا للدار نقراو خطنا ونحفظوا بكل سرعة. واضح؟
2: واضح يا بطة.
0: واضح يا بطة. إذن حان الوقت باش يهزنا خليل إلى البرتغال.
1: البرازيل.
0: يلا يا خليل
1: توا نبدا.
0: اي توا بدا.
1: اليوم باش نحكي لكم على البرازيل. البرازيل تقع في قارة امريكا الجنوبيه وتعتبر اكبر دوله في قارة الامريكيه من حيث المساحه وخامس اكبر دوله في العالم. عاصمتها برازيليا ولغتها الرسميه هي البرتغاليه، اما عملتها فهي الريال البرازيلي. تتميز البرازيل بطبيعتها الجميله وشواطئها الرائعه، كذلك بغابة الأمازون وهي من أكبر الغابات في العالم ونلقاو فيها أنواع كثيرة من الحيوانات والأشجار. يمر من هذه الغابات نهر كبير يسمى نهر الأمازون، تعيش فيه الكثير من أنواع الأسماك، لذلك يعتبر هذا النهر ثروة طبيعية مهمة في هذا البلد. البرازيل تضم أكبر مهرجان استعراضي على مستوى العالم وهو كرنفال ريو دي جينيرو، حيث تقام عروض موسيقية ورقصات واحتفالات جميلة. يتميز المجتمع البرازيلي بالطابع الحيوي والترحيب والشغف الكبير بكرة القدم. طبعا اللي يقول برازيلي يقول البلاد الأكثر تتويجا بقلب كأس العالم بلقب كأس العالم، حيث فاز بهذا اللقب لخمس مرات في تاريخه. كذلك البرازيل تعتبر مصنع للمواهب والأساطير الكروية كيما بيلي، زيكو، رونالدو الظاهرة، رونالدينيو، وصولا إلى نيمار. وهذا اللي خلى كرة القدم أكثر من مجرد رياضة في هذا البلد، بل هي عنصر أساسي من هوية البرازيل. في الأخير السياحة قطاع حيوي بامتياز في البرازيل، فهي تجمع بين شواطئ الأسطورية والطبيعة العذراء في الأمازون والمهرجانات الثقافية النابضة بالحياة. وهكذا تنتهي رحلتنا لليوم.
0: يعطيك الصحة. البرازيل نمشوا لها بالقطار ولا بالحافلة؟
1: بالطيارة.
0: بالطيارة إذا من بعيدة هي. يعطيك الصحة. شكرا شكرا شكرا.
1: بعد الأرجنتين.
0: هل أنت طائرة الآن أم صاروخ يا ياسين؟
2: طيارة.
0: أنت طائرة أحسن.
1: أزيد بعد الأرجنتين.
0: هدو ياسمين، نسيت ما قلتليش اللي أنت تمرنت على رياضة ركوب الخيل. ما قلتليش اللي أنت تمرنت على ركوب الخيل. علاش نبكر ونحكي على ركوب الخيل وأنت ما قلتليش اللي أنت جربت ركوب الخيل؟ جربت ركوب الخيل؟ كان عندك حصان؟
2: لا.
0: ميلا
2: شرينا ركبنا وين فما الحصول.
0: صحيت، كانت تجربة رائعة. شكرا جزيلا لك.
2: نمشي للحصان.
0: شكرا جزيلا
2: بالجنتير.
0: يلا باش نختموا الحصه. خليل بوزقرو شكرا على الحضور. ياسمين ويوسف المصلي، ساره جويلي، اسيل جويلي، ياسين السامودي شكرا على الحضور. نشكر الفريق اللي رافقنا هذا الصباح احنا معكم على المباشر، نجله عطيه بن محمد هويدا في الاخراج التلفزي، هويدا سيسي في تنسيق فقرات الحصه، حمدي لحول في الاخراج الهندسي، ريم الهيني كانت معكم قدام ميكرو. ما تنسيوش باش تسمعوني كل صباح في برنامج صغير صغرون في إذاعة المنستير، في القايلة يوميا في برنامج نيو تيك، ونهار الأربعاء في برنامج مساءات المدينة من 5 للـ7، إضافة لهذا البرنامج صباح كل أحد. يوم طيب وسعيد.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. صوت صحفيون تونسيون اليوم لانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26/2029/2020، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة، والذي يناقش كذلك الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرات شهر تونس الإنسانية التي تأتي في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر تحديدا إلى غاية 6 نوفمبر القادم. مشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول، تتواصل اليوم بمدينة المنسير فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنسير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير اليوم حملة تلقيح الحيوانات الأليفة أي الكلاب والقطط، وستقيم بهذه المناسبة خيمات بيطارية مجهزة اليوم وإلى غاية الواحدة بعد الزوال بالساحلين وسط مدينة معتمر، وبقصيبة المديوني أمام مقر سيدي المديوني، وبالزرمدين أمام مدرسة الجمهورية. جددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الرياض أمس السبت. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنسير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: إشهار هذا البرنامج برعاية
3: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا، في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صياد المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
4: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752، أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
5: موجة ديكو، موجة ديكو، موجة ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
0: يسعد
6: صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، نهاركم أسعد ليام. مرحبا بكم معنا في طبعا حصة أخرى من حصص مجادكو. هكا صوتي بح على بكري على بكري أمين الله غالب ملي بديت الصبحية. صباح النور، هاي تكلم في بلاصتك.
7: نهارك زين يا مروة. صباح النور السادة المستمعين. أربع حصص عملنا تو،
6: شفت بحيد
7: اليوم. إيه اليوم الحصة الرابعة. صباح الصحة دائما للمستمعين ومشاهدي إذاعة منستير، كل صباح الطاقة الإيجابية. نحب نقول لهم نهاركم زين، إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم لمدة ساعتين، إن شاء الله نقدموا لكم الإفادة ونقدموا لكم النصايح اللازمة باش نحسنوا مستوى العيش في ديارنا. هذا هو الهدف نتاعنا،
6: محلاه الكلمه، نحسنوا مستوى العيش في ديارنا. نحن نحبوا نعيشوا مرتاحين، نحبوا نعيشوا مفرهدين، ونحبوا زادا نعيشوا في صحه وسلامه. وهذيك علاش اليوم الموضوع الكل تقريبا في حصه كامله مهم ياسر ياسر
7: ياسر بدرجه كبيره برشا
6: صراحه. ما موضوع رائع جدا اليوم اخترته امين، اللي هو المنزل الصحي، الاخطاء اللي في منازلنا واللي يضر بصحتنا.
7: بالضبط، خاطر شوف احنا كي نجي وكي يجي واحد باش يحل مشروع مثلا، باش يحل ريستوران، تجيه لجنه صحيه تراقب له المحل نتاعو، اسكو المحل هذاك مطابق للمواصفات ولا. احنا في ديارنا شكون شي يراقبنا؟ اللي كما نراقبوش رواحنا، ما نجمش يجي واحد يراقب لك دارك. دونك احنا لازمنا نتمعنوا برشا، لازمنا نشوفوا لي ديتاي هذوما نتاع الدهون نتاع لي نيفو في ديارنا، نتاع البناء، نتاع التهويه، نتاع الاضاءه. هذا كل راه مهم برشا، دونك باش نكونوا عايشين في جوده عيش طيب.
6: نعم، ما تحب تقول مين انه احنا في ديارنا نجمو، لا قدر الله الا اللي ورينا، نجمو نجيبوا المرض، نجمو نجيبوا المشاكل الصحيه وحدنا وبفلوسنا
7: وبيدينا،
6: واحنا كسرفنا زيدها، احنا فندقنا على الدار باش زيناها وقديناها وفي نفس الوقت ضرينا روحنا. كيفاش هذا الكل باش تعرفوا عليه اليوم ما شاء الله مع ضيوفنا، مع مختلف الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين بحدنا وتنورنا بعد شويه. دكتوره لميا بوزقر وحرزله باش تحكي معنا فيها تكون في تفاصيل الموضوع هذه. معنا ايضا سي محمد مينا ميلاد، المهندس الداخلي والاستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميله بسوسه، في فقره الخبير في دارك. وانتم اللي تسمعوا فينا باش تتابعونا زاده وتابعوا لي سبونسور نتاعنا مين اللي يكون حاضرين بحضنا
7: في الاستديو بحضنا اليوم باش يحكيوا لنا على المنتوج نتاعهم. اذا كان عندكم اي تساؤل زاده فيما يخص المواضيع هذه نجموا، مرحبا بكم على 73 460 800.
6: صحيح، حافظ درسك. صحيح، نعاودو 73 460 800. وان توكا عندنا مسابقه زاده لليوم،
7: عندنا مسابقه اليوم موجوده على الصفحه الرسميه، فيها بون داشا من عند سبونسور نتاعنا مع بيتورا نوسترا، فيها معنا بون داشا ب 100 دينار. والحاجه الممتازه اليوم والحاجه يمكن هي الابليكاسيون بلاش، معناتها اللي تشري من عندهم الدهن باش يبعثوا لك شكون يعمل يركب لك الدهن هذاك يدهن لك في دارك بلاش.
6: دونك
7: هذا هو الحاجه
6: نشارك معاكم. هاني اخر حصه باش
7: هو حتى هذه اللي شارك ديجا.
6: اسمع انا اخر حصه معني بعد ما عادش تبعني البرنامج، يرجع المولات ويرجع الانيس. دونك هاتهم شارك حد، انا بالك نجرب حظي، عندي حيتك في الدار نحب نركحو.
7: اي بالضبط، هذا هو معناتها 100 دينار هي باش تاخذ بها قيمه
6: نتاعها. نعمل قرعه حيلو معايا مال هذه لي لي العشرة وثمانية دقائق. صباح النور اللي كيف الكل، هاللي معاكم بتبيعه بالنسبه لليوم في مجدكو، ان شاء الله حتى النصف النهار باش نكونوا على موعد مع المعلومات اللي عندها علاقه دائما بالديكور، وايضا في نفس الوقت حتى بالجانب الصحي. اليوم باش نركز عليه برشا برشا برشا مع مختلف الفقرات، وما تنسيوش زادا بدلها بذكي وما تعاودهاش، هذه فقرتنا اللي حاضره معاكم كما قلت حتى النصف النهار. تحياتي لليكيب الكل، مرحبا بكم معنا، وانتم اللي تسمعوا فينا اهلا وسهلا بالجميع. اخترنا نبداو بصوت زياد غرسه.

0: صباح الصحة والعافية وصباح الزين والعين وصباح الراحة البال وصباح كل الحاجات المزينة والإيجابية. وبالحق أهم حاجة صحة والعافية اللي ديما احنا نركز عليها باش نعيشوا مرتاحين، خاطر من غير صحة ومن غير سلامة أجسادنا وولادنا وعائلتنا ما نجموش نكونوا في راحة ولا في مرتاحين، حتى كان نكونوا ساكنين في قصورات العالم وهكا ونرقدوا على مخدد ريش وناكلوا بمغرفة ذهب ما حشتنا بصحتنا. وهذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم في فقرتها هكا تكون. اليوم تنورنا في الاستوديو ومحليها بحذينا الدكتورة لميا بزقر وحرزلة. صباح الورد والفل والياسمين.
1: صباح الخير،
0: شحوالك؟
1: الحمد لله، الله يخليك. ميرسي.
0: فما تراك
1: شويه
0: شويه تنحيو هاي. بدنا نحكيو في موضوع مهم برشا اليوم بقدره ربي مع طبعا السادة المستمعين. خليني فقط جوست نقول دتاي صغيره لانه جاونا برشا تليفونات على 73 460 800. تنجموا تشاركوا معنا فقط في البرنامج اذا كنت تحبوا تدخلوا بعد في فقره الخبير في دارك، اما بالنسبه للمسابقه راهي على الفيسبوك. مين قلتوا دونك خلينا نوضح لكم المعلومه هذه، تحطوا الكومونتير في الفيسبوك، تجاوبوا في كومونتير وتابعوا طبعا مقاييس المشاركه وبطبيعة نجمو تفوزوا معنا اليوم بالكادو. أمين، كلمة عندك.
2: صباح النور دكتورة.
1: صباح الخير.
2: نورتنا اليوم في ذات مسير في برنامج موجة ديكو. اليوم جبناك بحذانا باش نحكيو معاك في موضوع حساس برشا الحقيقة، اللي هو ما تطرحش قبل في معناها في دي بلاتو أخرين ما تطرحش، اللي هو المنزل الصحي.
1: صحيح.
2: المنزل الصحي ايش معناتها؟ نقولوا احنا كما بكري قلنا الفضاءات التجاريه، الفضاءات معناها لازم يكون فيهم معناها ان يقول تغذيه صحيه معناتها من المختصين بتاع الادارات بتاعنا. لكن في ديارنا شكون باش يراقب لنا الشيء هذا اذا كان ما نراقبوش احنا؟
1: صحيح.
2: معناها كي نجيو نبنيو ديارنا اوكي، معناتها الارشيتيك باش يعمل لنا الدار ويحضر لنا البلان تاعنا، ومن بعد نبداو نمشيو نشريو في الدهن، نشريو في كل في الجري تو موجود برشا الجري اللي داخل بطرق على السوق الموازيه ما نعرفوش عليه وين مصنوع. فما شكون يقول فما برشا رايحه تصدر من الجري الموجود هذاك توا، فما شكون ركبه في السال دوبام تاعو كي تخلي يعمل في دوش ولا يشم في روائح ما فهمهاش منين هو، هي خارجه من الجري وكل الروفيتمون هذاك. دونك هذا هو الكل نحبوا نحكيوا فيه معك دكتوره. المسبات معناتها شنو، وين نجموا نوصلوا بالحاجات هذه؟
1: يعيشك سي امين، يعيشك على اختيار الموضوع، على خاطر بالحق موضوع مهم جدا وقليل وين يتعرض، ولا حتى كي يسالك المريض يسالك على المشكل اللي في الخدمه، يسالك على المشكل في الطريق، قليل وين يخمم انه المشكل ينجم يكون في داره وبفلوسه كيف ما قلتوا، ينجم يعرض صحته للمخاطر. المسكن الصحي راهو هو معناها في المنظومه في منظومه الصحه العالميه ديفينيسيون كامله منها وقت تعريفها كأحد محددات الصحة متاع الإنسان، كيفها كالتعليم كالغذاء كالدخل اكسترا. المسكن يلزم يوفر الصحة ويعززها للمتساكنين، ويلزم يحميه زادا من مخاطر ديما منسية، المخاطر المنزلية نحكيه برشا على مخاطر الطرقات على مخاطر الشغل، أما ننسيه برشا المخاطر المنزلية اللي هي موجودة واللي هي تمس خاصة الفئات الهشة كيف ما الناس الكبار بويتنا مماتنا اكسترا، الصغيرات النساء الحامل، ساعات احنا في عويدنا تلقاها مرا باش تولد تبدا تزرب باش تعاود تدهن تنقل لدار جديده اكسترا، الوغكو المشكل هتنشوفوا راهو حتى الدار الجديده ساعات الدار الجديده فيها اكثر مشاكل من دار قديمه.
0: ابا كيفاش هذه تا باش يقول لك كيفاش تو انا مشيت من القديم جيت للجديد وفي الجديد مش باش نلقى راحتي مش باش نلقى صحتي؟
1: هو تنجم تلقى راحتك على خاطر الصحه يلزمنا نذكروا راهي صحه بدنيه جسديه نفسيه واجتماعيه.
0: صحيح.
1: والتعرض للمخاطر ينجم يكون مخاطر نفسيه، ينجم يكون بدنيه، تنجم تكون مخاطر اجتماعيه. والدار الجديده كيف ما قال سي امين، انت وشنو شريت وانت وشنو حطيت وانت والمراقبه اللي صارت على المواد مثلا الدهن اللي استعملته الغيل الغوفيتمون اكسترا، من شريته والمراقبه اللي صايره على المواد، مش حتى الماده كي تراها اما المواد الاوليه نتاع الصنع مهمه جدا.
2: ونعرفوا دكتوره ساعات كي تجي مواد من برا نستوردها من هجري ولا دهن راهو فما مصالح نتاع الديوانه تهز معناها تاخذ ايشونتيون وتهزوا للتحليل قبل يقولوا نهزوا للتحليل
1: ساعات تثبت من التكوين من كونيت
0: هي سائل أن يسأل وحنا نسمع هكا في الحديث على الموضوع هذا أمين ودكتورة، شنو ينجم يكون فما في الجري مثلا حاجة اللي تكون خطيرة على حياة الإنسان ولا على صحة الإنسان؟ شو تجم تكون؟ أعطينا أمثلة مثلا.
1: برشا برشا حاجات نجم تكون خطر لغي، نجم يكون ثم ديكال معناها لساق مستعمل، نجم يكون لبارتيكول المصنوع بها بجودها، نجم يكون ثم سكون أبيل احنا أنا نحب نحكي عليها جودة الهواء اللي نعيش فيها في الداخل. ديما نحكي على التلوث الهوائي البرا، الثنية، السيركولاسيون، المصانع.
2: لكن في ديارنا ما حكيناش عليه.
1: اكزاكتومون. ألوغ كو الإنسان يعدي أكثر من 80% من الوقت نتاعو في الداخل، ونسبة كبيرة منه هو في داره. دونك الهواء في الداخل راهو مش أكيد يكون نقي ولا أنقى من الهواء الخارجي، وينجم في حالات يكون هو مضر بالصحة وملوث أكثر من الهواء الخارجي.
0: نعم.
1: يلزمنا نعرفوا أنه هذية مثلا اللي قلت الجغي وكل برشا مواد تتسبب في تلوث الهواء الداخلي، كيف ما الدهن، كيف ما الصمغ، كيف ما الفرني، ألواح الخشب المضغوطة مثلا نستعملوها برشا في الديكور وفي منها البوا أجلوموري، نستعملوها برشا في التغطيات الأرضية إكسيتيرا. نجم زادة يلزمنا نخمو ثم دي برودوي نستعملوهم بذمة تنظيفة كالغري هذاك، ولا قل لك راهو ما تمسحوش بالبرودوي العادي، شريلو كذا شريلو كذا المنتوج التنظيف هذاك بجوده، شنو هي الكومبوزون نتاعو يلزمنا نعرفوه. حبوا ياسر كي نقعدوا في الدار نهويوها، نحطوا معطرات، نحطوا شموع.
2: معطرات موضوع مهم برشا، في المعطرات وكالروائح اللي تسيبها هذيك راهي راه فما برشا اللي يقولوا هي توكسيك، راه
0: فما انواع
1: وشكلها.
2: انا نعرفوا من عند شكون نشريو،
1: لازمنا نعرفوا من عند شكون نشريو والمراقبه نتاع النوع هذاك، وشنو هي ثم البيو راهو، ثم الشيميك سانتيتيك، ثم انواع مختلفه.
0: هو حتى في دارك نجم تعملوا المعطر هذاك بحاجات انا وحده من الناس نعملوا بحاجات بسيطه
2: حاجه طبيعيه
0: وطبيعيه وموجوده في الدار نتاعي، ونعمل هاك الفشفيشه ونبخ ونتعدى على روحي، مش لازم كل شيء نشريوه ونصرفوا عليه فلوس.
2: الدكتوره ساعات نسمع يقول لك تعجبني ريحه الدهن تبدا جديد في الدار، ريتها الكلمه
0: هي في بالي وراها حاجات اخرين،
2: وراها برشا حاجات
1: فيها برشا مشاكل اخرى. لو هو الدار بصفه عامه كي تدخل دار جديده يبدا فيها انواع روائح مختلفه، الدهن حاجة أخرى لكل اكسيتيرا. لو ثم حاجة نسميوها نحن لكوف منها لكمبوزون أورغانيك فولاتيل، المركبات العضوية المطايرة اللي هي تجينا من برش حاجات، نجم تكون من البوا أغلوموريت، نجم تكون من منها الأرضية، نجم تكون من الدهن اكسيتيرا. هي الحقيقة مواد كيميائية عضوية فيها الكربون أكيد، تتبخر بسهولة في الحرارة العادية للغرفة، معناها مش لازم انت مسخن الدنيا باش تتبخر، كي تتبخر تتوجد في الهواء نستنشقوها، كي نستنشقوها عندها برشا مضار، خاصة حساسية ربو أمراض تنفسية، أما زادت نجم تكون فيها دي كومبوزون ربي يسلم الناس الكل سرطانية، خطر فيها مثلا الهيدروكاربور أروماتيك، الألديد، الليتير، الفورمالديد، السولفان بأنواعهم، السيتون، برشا مواد منهم معروفة ومؤكد أنها دي كومبوزون مسرطنة للإنسان. فتخيل أنت موجودة وقاعدة تتسرب بكونتيتي صغيرة صحيح، أما مستمرة
0: على دويم وعلى طويل
2: ريت عليش دكتورة تأكيد لكلامك توا بكري كي قالت ديارنا القدم صحيين خير من ديارنا توا، هذا هو التأكيد.
1: لزوتر كومبوزون مثلا ديارنا القدم وحاجة مهمة برشا تحل على سقيفة، تحل الباب عندك سقيفة لداخل، دونك ثم الانتيميتي، ناس الكل تهوي بيوتها، المشكل في التهوية توا
0: صحيح،
1: الله غالب التيران صغير وغالي ويبني كيف
0: ومكشوف
1: ومكشوف ما يحلش شبابك ما يهوي، دونك اذا كان ثم هذم غيانكو لي كومبوزون معناها فولاتيل هذم، اذا كان انت ما تهويش باش يتراكموا والتعرض
2: والشمس دكتوره زاده
1: والشمس
2: الزوز ما بعضها
0: اي اما لهنا راهو نوقف كما قالت هي الدكتوره، فما اشكال كبير تلقاها المراه تخدم مصباح لليل وقتاش باش تحل الشمس، كيفاش تحل شبابك خايفه من السراق، كاين باش تسكرهم معني مشكله باش تهويها نهار ساعاتك لحد
2: في الجمعة.
0: اللي هو حد شيء واذا كان هذا فما شمس نجم يكون حد فشتيم فمش اي بالضبط،
1: ونزيدوا احنا نحطوا الزرابي ونحطوا الستائر وهذوك يشدوا اكل كومبوزون ويساهموا في التراكمات نتاعها والاضرار الانسان اللي يستنشقها بطريقه، فمش كاين لي كومبوزون هذو ما ثم راهو احادي الكربون مونوكسيد دو كربون مثلا في الدد في نحطوا الكينون ونخليوها مسكرة لباش ندوش مكشوفين اكسيتيرا. ثم ديوكسيد دازوت، ثم زيدا لي بيرتورباتور اندوكرينيا باللي نحب نقول عليهم كلمة خاطر موجودين في برسك في كل شيء من البلاستيك، خاصة المواد البلاستيكية.
0: هذا ما يضروا بالغدد الصماء اللي في جسم الإنسان، يضروا
1: بالغدد الصماء ويضروا بالوظيفة الإنجابية والتناسلية للإنسان، ويتسببوا في برشة مشاكل صعيب باش نلقاو لها حلول من بعد. غيان وفو الوقاية،
0: هذوما نلقاوهم أكثر في البلاستيك،
1: في البلاستيك خاصة في البلاستيك، أما مش كان في البلاستيك راه حتى في لي برودوي لي بيرتورباتور اندوكرينيا، في المعطرات، في المواد التنظيف اكسيتيرا موجودين.
2: تعرف على ذكر البلاستيك فما كلي روفيتمون اللي نعملو فيهم في الحيوط اون بلاستيك ولا بي في سي، هذوك هما اللي نحكيو عليهم.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون، هذوك يخرجوا برشا هالمواد هذوما ويضروا برشا بصحة الإنسان. وانت كي باش تحطهم في دارك مش بتجي بعد مدة وتنحيهم، معناها باش يكون تعرض على
2: طويل. يقولوا عندهم حتى ينجموا يعملوا رياكسيون مع الحراره، معناتها تلقى هي محطوطه بالضبط، معناها هي تلقى الريفيتمون موجوده بجنب الرادياتور بالضبط، لكن الرادياتور كي تسخن يولي فيه ريحه خايبه.
1: ريحه خايبه هذوكم لي كومبوزون قاعدين، خاطر ثم دي كومبوزون انت والحراره اللي في الغرفه باش تسيبوا بكونتيتي اكثر والا اقل. دونك كي باش تسخن انت باش يكون ثم تبخر واستنشاق اكثر من
0: عباره حطيت بلاستيك على غاز،
1: كينك حطيت بلاستيك على الغاز.
2: فما نقطة أخرى دكتورة باش نحكيو فيها مهمة بارشة وما يعطيوهاش أهمية الحقيقة حتى الناس كل، اللي هي البلان دو ترافاي بتاع الكوجينة.
1: أي
2: مهمة
1: مهم جدا، إذا بقول لك مهم أكثر
0: للظهر للساقين للرقبة
2: للوقفة حتى كماتير مروة
0: حكيت حتى على جانب الصحي
1: وهذيك زادة جانب صحي
0: بيشوخ.
1: كيفاش باش تقطع وباش تسعم باش تحط الخضرة متاك باش تحط حاجة ميكلة بعد ما تغسلهاش في زمان اكسيتيرا، اذا كان ثم دي كومبوزون كي سو ديتاش من البلان دو ترافاي في الاخر باش تقعد تاكل فيهم وانت وشنو ثم فك البلان دو ترافاي والتسممات اللي تنجم تسببها على طويل.
2: الرخام مثلا نعرفوا وما برشا ما يعرفوش الديتاي، معناها الرخام هو بورو، معناها فيه دي معناها نقولوا احنا نقب صغار هكا ما نشوفهمش بالعين المجرده، لكن النقب هذوك راهو يشدوا الفواضل نتاع الاكل ويشدوا كل البكتيريا ويشدوا
1: وتكثر الفطريات وتكثر المشاكل.
2: هذا كل ما راهوش بالعين المجرده.
1: اكزاكتومون.
2: شنو الحل دكتوره في حاجه كذا؟
1: الحل في الاختيار الاولي، نرجع انا الوقايه خير من العلاج. دونك الاختيار الاولي يلزم يكون صحيح، الكلنا نحبوا الدار مزيانه والا مود اكسيتيرا، لازمها تكون صحيه. راهو منها الاختيار يلزمك تختار مع المختص المهندس متاعك اكسيتيرا ينصحك. ما نبداوش سامحني في الكلمه نمريو في بعضنا، هذا جديد وهذا خلينا ناخذوا الماتير هذه جديده. وحاجه اخرى راهو ساعات لي ماتيريول يخرجوا للبرا، مثلا منها في اللغه في كندا اكسيتيرا، الحراره والشمس ماهيش نفس الحاجه
2: نتاعك،
1: مش نفس الكليما، خاصه مع التغيرات المناخيه اكسيتيرا. راهو عندنا دي كانيكول طوال برشا، معناها سخانه برشا اكسيتيرا. دونك الاختيار الاولي مهم جدا، والجانب الصحي في الاختيار الاولي مهم جدا.
0: احنا يظهر لي دكتوره اخر حاجه نفكروا فيها وقت اللي نجيب هي صحتنا. اول حاجه شنو هي؟ الفلوس. انت تعرف
1: صحيح والله صحيح،
0: نقول لك ايه الميزانيه تحكم فيا. زاد باش نختار حاجه مثلا نفترض هكا نعطي مثال في البوار او غاليه باش تكون غاليه، واذا كان مقارنه بانو تلقاها بلاستيك ولا حاجه باش نغطيها وكذا مش تظهر خليها تكون هكاك خير.
1: ونفس الحاجه مش كيف ما كتجيك كيف ما قال في السيركوي المراقب من الديوانه اكسيتيرا ومتستي تعرفوا وين، كيف ما تلقاه في منها مرشي موازي
0: تو حتى في الفونت اون ليني حتى على مواقع التواصل ولا يبيعوا في انواع واشكال
1: نتاع انواع واشكال
2: موجود. فما حتى عندنا بلايص في تونس ما من غير ما نسميوهم راهي سوق حره، سوق موازيه فيها كل شيء باللانكار دو بري، معناتها بربعه الحق
1: بربعه الحق. المواطن المسكين باش الله غالب
2: يقول لك مثال شنو نمشي ونجيب ومش مشكل، وفي الاخر هو يقول لك بارتير شنو نعفس عليه بسقيه ما عنديش بيها
0: باش نمسحوا باش نظفوا باش نحكوا باش
1: وبعد يزيد يقول له مواد تنظيف اختار هذاك مش هذاك. دونك الحقيقه يلزمها تدخل في الثقافه نتاع التونسي، مثالش مش لازم تكمل كل شيء فرد وقت مسيش خذ بتدخ بشويه بشويه بالضبط. اما خمم في الجانب الصحي نتاعكم نتاع صحتك.
2: اني دكتوره ممكن باش نهرب بيك شويه، راهو كي تمشي المهندس كي تتبع دارك مع عن طريق مهندس معماري ولا مهندس داخلي، راهو باش يقول لك البيدجي نتاعك قداش. دونك هو باش يبدا يعرف البيدجي نتاعك، وباش بالبيدجي هذاك راهو باش يوصلك في الاخر لوين تحب انت.
0: صحيح.
2: معناها مش الفلوس هي كل شيء، معناها نجمو بمونطون صغير نعملوا حاجه مزيانه عن طريق كما قلت لك مهندس. دونك ونوصلوا الحل باهي ان شاء الله
1: باهي. والامانه زاده يلزمنا نخمو انه الدار التونسي مش باش يبني 3-4 ديار، التونسي العادي معناها باش يكمل فيها حياته. لازمها هيك الدار تكون فيها جانب دوغابل، معناها تتطور معاه. نخمم اللي انا راني ماشي للكبر، مش ماشي باش نصحى صحتي، باش ممكن الصحه والنجم نعمله تو، ما نجمش نعمله نهار اخر. الدروج نجم تو نستحمل فوق اللوطا، ما خمم في دار اللوط. علاش؟ خاطر زاد الجانب الصحي هذاك مهم جدا، ومهم انه الدار تحمينا حتى من التعثرات، السقوط، الام الظهر.
0: هذا شكون باش نقول لك انا زاد قبيله
2: مهم
0: برشا. الام الظهر حاجه، وكل السقوط حاجه. انا نعرف شكون معناها من اللي عرست مسكينه وهي تتزحلق في الدار،
2: ساعات يعمل كل دود، معناها كديفيرونس دو نيفو، معناها بين السالة والهول 10 سنتي،
1: وتبدا مش ظاهره فرد غي فرد
0: صحيح، ما تعرفهاش ما تطلعهاش.
2: وصلنا مره قلنا لهم احنا اعملوا معناها بون سكوتش حمراء باش تتشاف، خاطر
1: خاصة كي يبدا عندك يا راجل كبير يا عبد ناقص في النظر يا صغير اكسيتيرا، كي يبدا ثم قصور وظيفي يلزم التصميم تاع الدار ياخذوا في اعتباراته ويحضر. معناها سامحوني في كلمة أخرى، ساعات نخمو في الديكور وفي المنظر ونجي في وسط الكلوار ونحط حاجة للزينة يعثر فيها،
2: يكون أوبستاكل
0: وتكون عرضة للكسرة، صغير تعدى لعب بكورة تحرك مشي جرحة ليقدر
2: وكل ليزونغل في الديار
1: وليزونغل هذوكم اكزاكتوم. راهو بالحق مهم جدا في التصميم باش نخمو الصحة والسلامة.
2: محلها كلمتك دكتورة،
1: مهمة
2: التصميم، صحة وسلامة قبل كل شيء،
0: لأنه هو فيه مراعاة الجوانب عديدة. التصميم ينطلق من كما قلنا في الحصص الفارطة، أنه يحكي معناها على عائلتك هذيك، هو مخصص لك أنت لدارك. كان عندك لطش صغير عنده توحد إبر أكتيف، كان عندك زادة أم كما قلنا كبيرة، هذوم كلهم معناها مقاييس أنت تخدم عليهم معك أنت. قلت قبيلة على حكاية الزلقان والتحان وكذا، رفهم أنواع متاع جريد تتزلق تطيح،
1: معناها أنت
0: اكزاكتو انت مسحتك الدار باش تعمل غون ميناج، فرحان بالقريب تاعك الجديد يلمع يلمع، تقول خلينا نزيد اللمع تلقى روحك لا قدر الله في اليورجنس. هذه نقطه مهمه ياسر.
1: راهو يلزم نعرفوا انه اللي اكبر من 65 سنه اكثر من ثلث نتاعهم يتيحوا اموا مره في العام، واغلبيه السقوط هذاك يصير في الدار مش البر. احنا ساعات تلقانا نخرجوا الوالد ولا الوالده ونحذيوه كي يبدا ماشي البر، وفي الدار تلقاه مثلا في الكوجينه تمسح ولا كذا تزلق. مهم جدا التصميم الاول، والقري اللي يمشي في الصاله ما يمشيش مثلا كوجينه ولا سال دو بان اكسيتيرا، لازمنا نخمو في الديتاي هذي مهم جدا.
0: نقطه الفطريات انا باش نخدموا بها بربي، خاطر انت قلت انها موجوده وتتكاثر، وهذه راهي اختار شو تنجم تعمل معني بعد دكتوره. راه نلقاو الفطريات للناس اللي ما تخملش ياسر دارها، ربما ولا عندها برشا ضغط وتخمل مريضه في الجمعه بسبب نقص الشمس، دو الستير كما قلت انت تلم برشا غبره كيف تحل الزرابي تريكن هذوكم اللي ما يتنصفوش
1: اللي ما توصلهمش، واكثر عندك حاجات سمحني ديكوراتيف صغيره تولي اصعب عمليه تنظيف، دونك
0: تشد اليد
1: ودونك تشد الغبره، هذوكم يتسببوا في الحساسيه. انتم ما تعرفوا انه توربوا من المشاكل الهامه جدا عند الصغار وعند الكبار زاد. الفطريات زاد تتسبب في امراض منقوله، ومهم جدا انه نخموا فيها.
2: نعم اي دكتوره اي تفضل
1: كلمه بركه جست. راهو التخميل والتنظيف زاد عمل سامحوني كلمه عمل شيق للمرأة اللي هي 7 أيام 6 أيام تخدم جي نهار باش تنتهي.
0: يا دكتور انت تو جيت على الوتر الحساس مسيتنا الكل.
1: صحيح. تصور انت مثلا امرأة تخدم في المعمل 6 أيام 8 سوايع وهي واقفة، وتجي باش تقف طيب ما تلقاش الوقفة، ظهرها محني انكور، ما ثماش بقعة باش تحط كرسي وتعمل. وإحنا لغالب المرأة التونسية ديما تبتجري، نبدأ نوصي نقول لهم بالله الحاجة اللي تنجم تعملها بالقاعدة أخرى، وين الوقت ميسيش نخمو في صحتنا؟
0: وين القاعدة يا دكتورة تلقاها تحط في مكينة الصابون غادي ويدها في اللذة ويد الأخرى غادي والعينين تعس على القراية متاع الصغار
1: وأقرأ أي أي
2: بشي حبوك برشا مستمعات.
0: حبوها تستحق لي حبوها هيك الواقع راهو هيك الحقيقة بالحق. ذي اللي يحب يخو مرأة زادا يعرس بها راهو يزمو يقف معاها يشدها معناها يشد من يديها ويز معاها وذن القفة
1: في التصميم الكوجينة يخليها لها هي تخمم هي كيفاش باش تستعمل هي ولا ياخذ هو الكوجينة كما يحب.
2: فما رجال مغرومة بالكوجينة فما رجال مغرومة بالكوجينة
1: بسيلش نقسموها مش مشكلة.
2: بربي نقطة أخرى دكتورة حاجة أخرى بربي، قبل كنا نختمه بالجبس العربي
1: أي
2: سقوفة متاع ديارنا كنا نختمه بالجبس، تواش ولا عنا ولا عنا البلاكو بلاتر اللي جينا من برا. هالبلاكو بلاتر هذي اسكو هو صحية
1: يسو ديغراد اكثر من الجبس العربي
2: مشكلته
1: وكل لي بارتيكول ما يتراوش كما قلنا المشكل رحنا نتعرضوا في الدار المخاطر مره وهيش بالعين مجرده ونتعرضوا لها مده طويله دونك نستنشقوها مده طويله وتنجم تسبب في برشا مشاكل منها حتى دي فيبر يسببوا مشاكل سرطانية.
0: انت حكيت تحكيت العزل الحراري اللي حكينا عليه قبل فكر اذا كيف كيف فيها كل الامور الاخرى الخفيف وكل حاجه هذيك
2: لندوروش
1: اي لندوروش هو الامانه لندوروش اقل مشاكل مثلا من قبل كانت لاميونت مستعملينها برشا بون احنا اقل في تونس لكن برا كانت اكثر حاجه العزل الحراري يستعملوا لاميونت لاميونت توا رغم لها معناها تمنعت تقريبا في اغلبيه البلدان الاوروبيه من الزاني 90 مشاكلها وسرطانات المتسببه فيها التوا قاسيو فيها دونك مهم جدا انه اختيار الماتيير يكون من الاول نخمو فيه مش كان السوم باللي هي مش كان الثمن نخمو زادة في صحتنا وعلى طويل خاطر الماتيير اللي تحطها في الدار باش تقعد على طويل هيك شنو
2: نمشيو للمهندس نتاعنا هو اللي
1: نستشيروه
2: نستشيروه يوصلنا ان شاء الله
0: ان شاء الله ويحمينا من كل الاضرار. شكرا لك نورتنا دكتوره لميا يعطيك صحه بزقر وحرزله. شكرا جزيلا على طبعا كل هذه المعطيات اللي قدمتها في فقره هكا تكون. خليكم معنا
3: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: 104.7

0: احنا معكم في موجة ديكو ديما شعارنا ونعاونوكم باش تصلحوا هكا الاخطاء اللي قاعدين تقوموا بها. وفقرة كاملة اسمها ما تعاودهاش. شنو اللي ما نعاودوش مين يحكي لنا؟
1: الجمعه هذه باش نحكيوا شويه على الاذاعه.
0: ايوه
1: ليكليراج نقولوا احنا خاطر قاعدين نعملوا في اخطاء كبيره برشا على الاذاعه في ديارنا موجوده نستعملوا في اذاعه ماهيش مطابقه للمواصفات موجوده في السوق التونسيه مالوروزمون. دونك باش نحكيوا احنا اليوم باش نحكيوا على الحراره نتاع اللون. على حراره اللون جماعه معناها كيما نشوفوا الضوء الابيض والضوء الاصفر معناها من الاصفر برشا حتى للابيض العاتي على الزروقي هذوكم نقسموهم درجات احنا فما يونيتين نخدموا بها اللي هي اللي نقولوا الكلفين. دونك من 2700 حتى 6500 معناها 2700 واش نقولوا ضوء اصفر اصفر حتى اللي نوصل 6500 يولي ابيض برشا عاتي على الزروقيه واحنا هذاك هو اللي نستعمل فيه برشا في ديارنا.
0: واضح.
1: اوكي كيما منعش الصوره موجوده على الديجيتال ولا؟
0: نعم موجوده.
1: اي الصوره هذه تورينا نفس الفضاء نفس الفضاء معناتها هي هو سالون جوست بدلنا الاضاءه وكهو.
0: الفرق هو في الضوء
1: هو الاضاءه بالضبط
0: باش تعرف قداش تعطي قيمه معناها
1: كان الساده المشاهدين يشوفوا فينا
0: أي
1: ينجموا يشوفوها الصوره ما عملنا حتى شيء بالضبط معناها نحينا الاضاءه البيضاء اللي هي اني راها الحقيقه ما تعجبنيش الضوء الابيض ما يعجبنيش بكل
0: هو شنو اللي ارتاح للعين خلينا
1: ارتاح للعين ديما لوميير دو جور نقولوا احنا اللي هي من 3500 حتى لل 4000 هذاك راهو الاضاءه الممتازه. هذه تقولوا لي ساده مستمعين فاش تحكي انت تو شنو هي 3500 وشنو هي 4000 راه كي تشري لامب ولا سبوت تشريها من عند السيد اللي يبيع في فما فيش تكنيك سهله نقراوها راهو التالي نقراو يقولوا قداش من شمعه هي اللامبه هذيك يقول لك مثلا 6 وات ولا 9 وات ولا ايوا ونلقى من لوطه تمبيراتور مكتوبه 3000 ك حرف الكا معناتها كيما كيلو
0: هاك في الصوره موجوده
1: اي اي في الصوره هذيك موجوده تشاف دونك هذيك ما عملنا حتى شيء كنشوفوا حتى في اللاميناجمون حتى في تلاحظش الا الفضاء اللي بالاضاءه نقولوا احنا الصفراء هذيك الاضاءه الحاره شويه تحسوا اوسع هلا
0: واقل عيوب
1: ولا
0: وقال ديفويت
1: ما يظهرش العيوب ما ظهرش ديفويت جوستومون
0: خاصة كان سالون لونها فاتح ولا كان فما هكا ستاير فاتحة
1: بالضبط خاطر الإضاءة هذيك الإضاءة النهارية نسميها أني ولا لومير دو جور يعني نقولوا لها احنا الضوء نتاع ربي الضوء نتاع ربي راهو مش أبيض كان ثبتوا لبرا في الشارع
0: ضوء الشمس
1: راهو ضوء الشمس ماهوش أبيض معناها ضوء عاتي شوية عصفورية
0: صحيح
1: وهذاك أحسن هي سبحان الله هي حكمة ربي في خلقه دونك الضوء هذاك هو أحسن ضوء ينجم يعاون الإنسان على التركيز وعلى حتى حمايه للعين بتاعنا
0: صحيح
1: دونك الضوء الابيض برشا راهو حتى علميا راهو يقلق العين راهو فما شكون يقول يسبب امراض جلديه مش متاكد من الدراسه هذه اما راهو موجودين لي زيكو
0: باهي انا ولدي في اسباس قاعد يقرا فيه تو نعرف وقت القرايه الناس كلها تركز على الامور هذه وعنده اباجور نختار اللون الاصفر مش اللون
1: مش الاصفر برشا
0: اي
1: مش اللمبه الصفراء نتاع قبل
0: لا أي.
1: معناها نختاروا ديما
0: هو يعطيك ساعات الاباجور تعطيك زوج اختيارات يا ابيض يا اصفر
1: فما اللي فيهم ثلاث الوان كل نزله
0: تاع اي انا شو نختار باش ولدي عينيه محميه ولا بنتي عينيها محميه
1: نختاروا لوميير دو جور نختاروا لوميير دو جور نقولوا احنا سامحني نقولوا من 3200 حتى 3700 ك هذيك تلقاها مكتوبه على اللامب نتاعك هذيك تشريها وعينيك مغمضه باذن الله
0: كي نبدا نتفرج على التلفزه في الصالون وسهره
1: كيف يا لوميير دو جور يا شوف كي تتفرج على التلفزه ما تخليش الصاله طافيه مهم برشا ما تخليش الدنيا كلها ظلام وكان التلفزه تشعل راهو هذيك مضره برشا ديما خلي ضوء بحذاك باش تبدا فما ايكيليبر في الاكليراج
0: ممتاز جدا تو نزيدو نخصوا لها حتى في المستقبل نخصوا لها اكثر تفاصيل
1: يعني نقول نحب نقول نصيحه قبل ما نختموا السادة المستمعين قبل ما تعمل ريامي نجمو في دارك قبل ما تعمل حتى شيء خذ بدل الكليراج وكهو معناها اش تعمل نحي سبوتات بدل الكليراج دو جور وشوف روحك ممكن وقتها باش توصل معناها تحس انك بدلت الفضاء نتاعك من غير ما عملت حتى شيء
0: صحيح
1: معناها قبل ما تعمل الدهون قبل ما تعمل تبدل كيما نقولوا احنا
0: الديكور
1: ولا حتى التيسو بدل الكليراج اول حاجه ومن بعد نحكيه
0: واضح. انت لقم لك لي غاش باش تفهم الاضاءه اللي مسيطره وقتها شنيه، وبعدها تولي على اساس هذاك تنجم تخدم. كما قلت لك امين ننصحكم تخصولها اكثر وقت لانه فيها برشا اسئله
1: مهمة.
0: فما ناس تسالك تقول قد نحط من سبوت في الصاله وقد وانت والسباس قداش معناها عندها قيمتها الحكايه هذيا نحكيو فيها ان شاء الله في او تحكيو فيها ان شاء الله انت والناس في قلنا في موجة ديكو. خليكم معنا راجعين بعد شويه واكيد موعدكم باش يكون مع طبعا وقفه مع الاشهار مع سيده حنين بن قدوم مع طبعا المستشار الخاص بحصة اليوم من موجة ديكو.

0: Till Idag till Monastir Dimasport.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصور الساف، جمعية أريانا

0: اسمع مع إذاعة المنسير مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء
0: ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء اسمع
0: إذاعة المنستير.
2: اسمعوا إذاعة المنستير ما يفوتكم حتى شيء أكيد. مرحبا بكم في موجة ديكو ونكملوا معكم المشوار حتى نصف النهار ولقيت هذية باش يكون وقيت للإشهار وسعادة جدا باستقبالها بحدينا ودخلتك بأطليلة مزيانة نورتنا في الأستوديو. مرحبا بك حنين بن قيدوم. شنحويل الصحة لبس عليك شنحويلك يا للا.
3: مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات. حبيت نشكركم على الاستضافة الحلوة هذه.
2: عيشك
3: فرحانة برشا برشا بوجودي في إذاعة المنستير, خصوصا نشكر سي محمد أمين بالطيب.
4: يعطيك الصحة حنين, شكرا.
3: عيشك. جيت اليوم كممثلة تجارية في شركة دافينشي كوتشينا. الاسم هذا قاعدين نسمعوا فيه برشا طواليمات هذه في الإذاعة. هذاك علاش جيت باش نعطيو أكثر فكرة على الاسم هذا, باش نحكيو على منتجاتنا ونعرفوا بالبرودوي متاعنا في دافينشي كوتشينا.
2: هو من الاسم نفهموا ان انتم متخصصين في الكوجينات.
3: اي الكوجينا من اهم منتج من المنتجات متاعنا.
2: نعم.
3: باه نحكيوا على دافينشي, هي شركه تونسيه, علامه تونسيه 100%. اختصت في صناعه الاثاث اون جينيرال والديكور الداخلي بجوده عاليه. المصنع متاعنا يقع في ثريات سوسه. تاسست سنه 2016, بدأت بشوية بشوية, بدأت بقاعة عرض واحدة. واليوم ما شاء الله عنا ثلاثة قاعات عرض في مختلف الولايات, تنحكيوا عليهم من بعد. من أهم المنتجات اللي حاولوا تتخصص فيهم دافينشي الكوجينات, الكويزين, الدريسينج, وثالث حاجة الأبواب, تنحكيوا عليهم بالدتاي. بالنسبة للدافينشي كوتشينا حاولت تركز برشا على الجودة العالية في مختلف المنتجات متاحة. كي نقولوا جودة عالية نقولوا جودة تبدأ من المواد الأولية اللي نخدموا بها, الماتريو, اللوح, الأكسسوار اللي نستعملهم. نخدموا برشا بلامبورتاسيون, معناها أوت كاليتي. الجودة تشمل حتى البروسيدور دو ترافاي, معناها طريقة العمل, التركيب في دار الكليون. معناها نحاول نركزوا على أبسط التفاصيل باش نخليو الكليون مقتنع انه خدم مع دافينشي وفرحان ساتيسفي بالنتيجه النهائيه.
2: كيفاش نفرحوها احنا حنين؟ عطينا فكره ساعه على التفاصيل اللي معناها الخدمات اللي تقدموها انتوما باش بالحق يخرج فرحان. عطينا الكاليتي, حكينا على حاجات كيما هكا.
3: الكليون كي يجي حضرنا لقاعه العرض متاعنا نحاولوا نفرحوا بيه. اول حاجه نحاولوا نفهموا
4: كيفاش تفرحوا بيه حنين.
2: شوية جزوز,
3: شوية قهوة, ميزيك دوس, معناها باش يحس روحه أليس, باش يحس روحه أليس. نعملوا به دورة في الشوروم, ما ياخذ فكرة, يتفرج على مختلف التصاميم تاعنا. عنا تصاميم مزيانة في ديفيرونت ستيل, ستيل روستيك, ستيل مودرن, كونتمبوران.
4: يمشي مع الأذواق الكل,
3: يمشي مع الأذواق الكل بقدة ربي. نحاولوا نفهموا الكليون البزوا متاعه, شنو الستيل اللي يحب يمشي فيه, شنو ذوقه في الألوان. نحكيوا برشا برشا برشا مع الكليون باش نحاولوا نخدموا تصميم يناسبه ويناسب احتياجاته, وبين سور أهم حاجة يناسب الميزانية.
4: مع الكليون ولا مع الكليون؟
3: كليون اي كليون, لي دو لي دو.
2: حالي نقعد عقلة تو تو.
3: الحقيقه ساعات
2: كوجينا عندنا راهو,
3: الحقيقه ساعات المراه هي الكوجينا على المراه, معناها التصميم يمشي اكثر مع المدام. مي ساعات يجيب
4: الرجال
3: الكليون ياسر يتعمق, ياسر يسال, ياسر يستفسر, والمراه تلقاها ساكته وتتفرج. معناها مي الاكثرين تعاملوا برشا مع النساء, كليون تعاملوا معاه كان في البيمو.
4: كان في الفلوس.
2: كي نحكيوا على دافينشي شنو يقدم خدمات بعد ما تقعدوا مع الكليون تفهموا رغباته, شنو يقدم لهم بالضبط؟ مرحله ثانيه معناها.
3: اول حاجه نحاولوا نعطيه ثقه كبيره للكليون تاعنا, نحاولوا نطمنوا انه اختار دافينشي كسوسيتي باش يتعامل معها. ويحبوه يقعد مطمئن حتى كي يبدا يستعمل في كوجينتو.
4: تعطيو غارونتي حنين ولا؟
3: بيان سور, اي سوسيتي عندها الغارونتي نتاعها. غارونتي مينيموم نحكيوا عليها من 10 دو زون, نجم توصل حتى الاكثر. غارونتي في ريغلاج في حاجه, اما بيان سور كي تبدا فما مثلا حاجه تكسرت, حاجه ما نعرفش جودين نامبورت كوا, بيان سور ذاك الكليون باش يتكلف بها. مي احنا عندنا غارونتي في الماتيريو نتاعنا, في لي اكسسوار. مي والله الحمد لله سافا, معناها خاطر بالحق نقول دافينشي تخدم بجوده عاليه, سي جوده عاليه في الخشب. اول حاجه في الماتير بريمير اللي تخدم بها اللي هي اللوح, معناها
4: الجوده اللي تحكي بها

0: ني انت وبرشا راهو سيدة مستمعين تعرفش يقولوا
1: ايه؟
0: يقولوا زعما ما نتصور راهو سوام غاليه برشا.
1: الحقيقه رابور كاليتي بري علاش قلت لك بكري. من اهم الاسئله اللي نسالها للكليون كي يدخل هو الميزانيه البيدجي نتاعك باش في الكونسيبسيون اني وقت نخدم كيك سوا في الكوجينه ولا في الدريسين نعرف لي ليميت نتاعي. ما يلزمنيش نخدم كونسيبسيون دوبلوتور بلين داكسسوار بينتور خاطر فما ماتيريو اغلى من معني حاجه اغلى من حاجه. دونك اني نبدا عارفه لي ليميت نتاعي انه الكليون عطيني البيدجي نتاعي.
0: عندك بيدجي تخدم عليه؟
1: فوالا عندي بيدجي نخدم عليه. هذا هو معناها
0: به و به. باش نرجعوا شويه لحكايه الجارونتي هذه اللي قلت عليها. معناها بعد 5-6 سنين انتم قلتوا من 2016 بديتوا تخدموا.
1: بدينا من 2016
0: اي من 2016 تخدموا. معناها عشت في 2017 2018 كلموكمش ناس معناتها قالوا لكم راهو عندنا مشاكل في الكوجينه بتاعنا ولا
1: هي راهي تصير مش ما تصيرش. تصير مثلا يصير ساعات حتى ديزاكسيدون في كوجينه مثلا الصغار كما تعرف مثلا.
0: هذوكم حاجه اخرى ما يدخلوش في الجرائم
1: ولا هي تصير. مي احنا رانا نكونوا نتحملوا مسؤوليتنا كما قلت لك من اللي يبدا الكليون يخدم معنا حتى لين تركب الكوجينه وخدمه ما بعد البيع.
0: بعد 7 سنين ديفونت. مثلا اني نقول بعد 7 سنين سكه نتاع قجر اللي تعمل في الحس ولا
1: هذا كريغلاج. اي
0: متى تمشي وتصلحوا غراتويتمون
1: كل غراتويتمون. اني قلت لك ريغلاج نتاع سكك نتاع دي شارنيير نتاع دي موبل لوغولوفون اي ميكانيزم هذاك يتبع الريغلاج. واحنا كيما قلت لك نتحملوا مسؤوليتنا معناها الحريف امانه عنا من اللي يدخل حتى لين
0: ممتازه هذه
1: مش تاخذوا فلوس وكا هاو معناها تخدموا معاك بالحق لازم
0: مش تاخذوا عليه بريم هذه
2: حنين خلينا نسالك انا توا على الكليونت
1: تجيب
2: لك الورقه اي مين شنو تشد تجيب لك ورقه هكا ولا تصويره تقول لك نحب كي من هكا
1: اي
2: تعملوا لها عرفت كوجينة أحلامها تبقولها حتى وكان هي ساعات تبدا ما تعرفش معناها انه فما قياسات فما شباك فما حاجه تركب ما تركبش على بعضها. هذول انتم هنا دوركم باش تعاونوهم.
1: احنا ناخذوا الطلب نتاعها خاطر في الاخر كوجينتها هي اللي باش تستعملها. مي احنا ككونسيور كديزاينر نحاولوا ناخذوا القياسات اول حاجه لي ميزور اسونسييل باش ناخذوا بالديتاي ونحاولوا نفسروا لها شنو يتماشى مع كوجينتها شنو التصميم الا يتماشى مع الكوجينه نتاعها. كونسيبسيون نتاع الكوجينه ولا الدريسينغ يجمع بين 3 بوان. اول حاجه الاستيتيك الجماليه. ثاني حاجه العمليه لا فونكسيوناليتي. ثالث حاجه الارغونوميك الراحه. مهم برشا انها تبدا تستعمل في الكوجينه نتاعها مرتاحه فما باساج دو سيركولاسيون مرتاح بالكدا. دونك احنا نحاولوا نقنعها بالتصميم اللي يتماشى مع كوجينتها سويفو القياسات اللي عطاتهم الكويزين نتاعها. وكان فما دي موديفيكاسيون باش نعملهم في الكوجينه كيما الطلب نتاعها بيان سور نعملوا لي موديفيكاسيون باش هي تتحصل على
2: الحاجه اللي
1: تحب الحاجه اللي تحب عليها على الكوجينه اللي تحب عليها
2: في الستيل. انت سميتنا بلوزيور ستيل واحكي لي على لي ستيل توندونس مثلا هنا اللي عندكم انتم تحسوهم يخرجوا برشا
1: توا من اكثر لي ستيل خارجين معناها لي ستيل مودرن معناها لي فاساد ليس بواني انكاستري
0: بواني نوار.
1: الالوان طبعا توندونس الغريش بيج غريش
2: بعدوا على الابيض شويه خاطر يمسخ
1: سيرتين كليون يقعدوا يعشقوا الابيض خاطر الابيض يكبر الاسباس يقعد كولور دورابل ما تقلقش منه معناها فهمت. مي في الاخر انت والشوا نتاع الكليون ساعات يجي كليون يختار الفير فير باستيل
2: حلو حلو
1: نوار نوار معناها
0: الروج فما اوقات وقت
1: 2022
2: 2021
1: تو ناخذوا برشا الكريج بيج ساعات البلون مع بلون دو ترافاي يكون نوار فما البلون افيك دي فين جولد ولا دوري. دونك كيما قلت لك معني نحاولوا ناخذوا التصميم تاع الكليونت يجمع بين لي 3 بوين هذا مش الفايده يكون مزيان كهو مي لازم يكون كوميم عملي فونكسيونيل.
0: عندي سؤال
1: تفضل
0: مدام حنان مهم برشا يعني راه انتوما كدافنشي في السوق التونسيه باش تمتازوا على باقي لي كونكورون تاعكم في المارشي
1: هو سؤال مزيان برشا ما نجمش نقول اني احنا دافنشي كوتشينا افضل من بقيت لي كونكيرون خاطر كل شركه طريقه خدمتها كل شركه عندها نقاط قوه نتاعها وربي يعين الناس الكل. مي لازمني نركز على 3 حاجات تميز دافنشي. الجوده كما قلنا بكري الجوده العاليه الالتزام تجاه الحريف والثقه هذوم 3 حاجات يميزوا دافنشي. معناها مهم برشا انك يدخل لك الحريف تعطيه ثقه تبيع له ثقه وتبيع له راحه بال قبل ما تبيع له كوجينه ولا دريسينغ.
2: فما اشكال اخير باش نختم به ديما يتشكوا منه في علاقه بتركيب الكوجينه ولا دريسينغ ولا غيره, اللي هو الوقت. تلقى باش يعرس هو عنده دات معين والا باش ينقل وغيره هكا. هذه مهمه ياسر النقطه. يقول لك انت ما تعطلنيش راني حاجتي بها بوزي في دات فلاني. هذه موجود مضمونه
1: صحيح. هذا يبي احنا كي يدخل للحريف عندنا دوسي يتصحح من الحريف في كونترا بين دافنشي وبين الحريف. الكونترا هذاك موجود هو فيه الدات اللي هي 45 جور احنا عندنا شهر ونص هذا الماكسيموم تاعنا. مي خدمنا معناها دولي اقل من هكا برشا سويت في ديكا معينين واحد يعرس حد يتحول لداره. اهم حاجه ان احنا ملتزمين بالوقت.
2: واضح يعطيك صحة. هو الوقت
1: وفاء كان دي ودي يزيد نحكي أكثر وساعة
2: عدة مدام حنين
1: بيزيد إن شاء الله. إن شاء الله نحكي وأكثر بوان أخيرة نحب نقول على شوروم تاعنا. عنا شوروم في صيادة ولاية منستير, شوروم في سكرة تونس, وإن شاء الله طوى شوروم ثالثة في سهلول كاد سوسة. مرحبا بالناس الكل.
2: يعطيك صحة. شكرا لك. خليكم معنا في موجديكو.
1: شكرا. إشهار
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
4: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء نجم الساحلي ونادي حمام الأنف, الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوب الرياضية, الشبيبة القيروانية واتحاد قصور الساف, جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
3: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
5: صباح الخير, أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدي صالح شرف الدين بأن وزارة الفلاحة اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لآفة سل الزيتون التي ألحقت أضرارا بعدد من حقول الزيتين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية, خاصة منها تخصيص اعتمادات مالية لمعالجة المحاصيل المتضررة. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسوس الجنوبية ومركز حي الزهور ومركز الاستمرار وإطارات وأعوان المنطقة من ضبط شخصين من متساكني حي الزهور سوسة بصدد ترويج مواد مخدرة, وتم حجز كميات مختلفة من القنب الهندي وأقراص مخدرة من نوع إيريكا وإكستازي ومبلغ مالها مؤلة وزن إلكترونية وفق مصادر مطلعة. على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط وفي إطار اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اعتراضات عمالة الحضائر, تم إرجاع العمالة الذين يستجيبون لشروط الجمع بين منحة الأمان الاجتماعي ومنحة عمالة الحضائر, وذلك لوجود حالات إعاقة بالأسرة أو إصابة بأمراض مزمنة. وفي نفس الوقت شطب الذين لا يستجيبون لشروط الجمع مع آلية الحضائر وفق ما أفادت به الوزارة في إجابة على سؤال كتابي وجه به عضو مجلس النواب نور الهدى سبايتي ومحمود العمري. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة, وطالت الاعتقالات عددا من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين لسرقة ثمار الزيتون. وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع أن محادثات جرت مؤخرا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرب إيران دون قرار نهائي بين الطرفين, وأنه لن يكون هناك هجوم بمبادرة إسرائيلية على إيران قبل الانتخابات. من جانبه اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسعي للإفلات من المحاسبة, قائلا أن يدي نتنياهو ملتختان بدماء العرب والأمريكيين والإيرانيين. وفي الختام دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لاختيار قيادة جديدة في أوكرانيا بعد انتقادات وجهها لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب استهداف مصافي النفط الروسية والتسبب في إطالة أمد الحرب، بينما هاجم الرئيس الأوكراني قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن واردات الدايزل الروسية. شكرا على الاهتمام.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3. إذاعة
6: المنستير 97.3. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، مؤسسة إفادة وخدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
7: كل ما يهمكم.
6: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، كونوا معنا، كونوا معنا.
8: إشهار. الأناقة تبدأ من التفاصيل، والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا، في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة. دافينشي كوتشينا.
9: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752، أو زورونا بمنزل حرب المنستير.
10: بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.

0: مع شكون عندك رونديفو امينه انت اخترت الاغنيه تحمل مسؤوليه كل مدام تسمع في الدار.
1: تعجبني تعجبني رونديفو مع موجة ديكو.
0: مرحبا بكم معنا في موجة ديكو. انا عندي رونديفو معاكم بطبيعه فما برشا رونديفو كل واحد والرونديفو نتاعو وحنا نخليكم معنا في الرونديفو نتاع موجة ديكو حتى النصف النهار ونواصلوا معكم المشوار مع الخبير في دارك. الخبير في دارك سي محمد امين ميلاد اهلا وسهلا ومرحبا مهندس داخلي واستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميله بسوسه منورنا يا سيدي مرحبا
2: بك بوجودك يخليك مروه وربي يخلي سي محمد امين
1: يعيشك صحه محمد امين
0: اهلا وسهلا
1: هكا بين بين زوز محمد امين انت
0: تمام اي اي كيفاش نوفق يلا مرحبا بكم الاثنين ومرحبا بالطبيعه باش نحكيو في موضوعنا بالنسبه لليوم ساعه شنو رايك في الحصه
2: والله ما شاء الله حصه بي معناتها الموضوع راهو مهم على الاخر
0: نعم
2: كنت أسمع في الدكتورة زيدة معناتها ما شاء الله الواحد به أنه يتطرق المواضيع على الصحة خاصة في المنازل متاعنا ذاك المنزل كما قال الدكتورة 80% من وقتنا نعديه فيه دونك موضوع انتيريسون إن شاء الله نلقاو الحلول مرضية
0: نعم باش نلوجو على الحلول التطبيقية والعملية محمد مين باش ما نكرروش
1: في كلام الدكتورة وقت اللي قالت التصميم يلزم يرتكز على الصحة معناها قبل كل شيء رغم ما نزينوش ديارنا ونعملوا تصميم جميل لكنه غير صحي هذه اهم حاجه بكري حكينا محمد امين مع الدكتوره في توسكي خامات نقولوا احنا ومواد وانواع الدهن اللي موجوده توا فما انواع نتاع دهن توكسيك موجوده الحقيقه في في في, في السوق التونسيه فماش نصايح انت تقدمهم للمستمعين كيفاش معناها نقولوا احنا كيفاش يصمم داره وحده كيفاش يصلح داره باش تكون معناها نحكيوا حتى على التهوئه راه مهم برشا التهوئه في ديارنا مهم برشا
2: نقطه مهمه
1: اي الشمس معناها احنا توا تشوف كي واحد ياخذ بلان يحطه قدامه باش يبدا يعمل التصميم تاع مهندس معماري ولا حتى مهندس داخلي كي يجي باش يصمم اول حاجه نشوفوا لورينتاسيون تاع الدار منين الشمس منين الريح منين يجينا باش يكون المنزل صحي اكثر انت توا احنا توا ناس ساكنه في ديارها شنو النصايح اللي تعطيهم لهم باش يصلحوا شويه هالتهوئه هالانسوليمون الشمس هذاك كيفاش يولي عنده فضاء مريح وفضاء صحي
2: سي محمد امين اول حاجه بالنسبه للحلول تتقسم الزنوعي الحلول فما حلول اللي نجم نعملها اني وحدي في داري وفما الحلول اللي لازم الارشيتكت ولا المهندس متاعي اللي هي اللي بالدار هو اللي يقوم بها من لون بالنسبة للحلول اللي نجم نعملها اني وحدي في الدار به عندك اهم نقطة اللي هي التهوية والإضاءة هنا سمعت بكري كونه كما قالت مروة الإنسان من نجمش كان يحل شبابك الدار كان سبت ولا أحد خطى ذاك الفضوى يعني نركز على النقطة ذي لازم فما حلين شبابك في الدار ما نعرفش يعني نجم يقوم الصباح بكري قبل ما يمشي الخدمة متاعه يحل شوية يخلي الهواء يدور في وسط الدار زاد الشمس راهي الشمس معناتها مهمة على الأخر سورتو انها منها تكون اكليراج ناتوريال ومنها تكون زاد راهي تعطيك روح جديده وتبدل حتى الهواء والنفس
1: وتقتل البكتيريا فما انواع تاع بكتيريا تقتلهم الشمس
0: اكيد واحنا شبعنا شمس ما شاء الله معناها تعداو علينا ايامات حراره قويه ياسر معناها الحيوت تبارك الله شبعت بالشمس الديار حتى ما تحلش ما شاء الله الدنيا تحرق معناها
2: الدنيا تحرق سورتو تنساش حتى احنا جات بيريود كي جينا مطره و
0: صحيح
2: تغرق الدنيا
0: تتنفخ
2: دونك علاش الشمس زاد ما دامش بدنا على الفاخ والماء وتشنيع زاد راهو ندي راهو ندي راهو مخطر على الاخر خاطر ذاك راهو يحذر انه تتكاثر الفطريات معناتها انفيرومون ملائم
0: للبيئه
1: ملائمه خاصه بيوت صغارنا
2: واحد البيت لهنا الحل كي اني مثلا راه عندي ندي في الدار ما لازمنيش نمشي جوست ان نقرقش ندي بوحدي ولا ندهن وحدي ليه فما معناتها بروسيدور لازمني نطبعها باش نجم نداويه نعالجو الدواء هذاك قبل اني جوست ندهنو بر
1: لشكون نمشيو محمد امين
2: شوف لهنا فما لازم يكون عندك الدهان اللي باش يتهالك بدايه لازم يكون محترف هذه حاجه زيد راه فما حالات لازم نستعينوا بانجينيور معناتها بخبير في الامور هذه
1: باش يشوف لنا الاسباب
2: معناتها
1: اهم حاجه
2: خاطر راهو سي محمد امين الندي هذيك ينجم يوصل حتى كما تعرف ينجم يوصل للعرس للحديد ينجم معناتها الستركتور نتاع الدار البنيه كلها هي تنجم تضر
1: معناتها كيما واحد طلعت له نقولوا ويني حاجه صغيره في يده ولا في ساقه
2: ولا حبه صغيره
1: ويكمل يداويهاش من الاول ما تنجم تولي له ولا اللي يقدر امراض اخرى وتولي
0: تكبر تتفرع كيما نقولوها في الدار
2: اكيد حتى لو كان ما عنديش الامكانيه اني نستشير خبير باش نمشي ناخذ دهن وحدي راه فما شروط سي محمد امين فما حاجه اللي هي الفيش تكنيك نقولوا نحنا لازم كي تمشي تختار برودوي باش تستعمله شوف الفيش تكنيك اسكو مطابق للمعايير الصحيه ولا كما انت جبت بكري ونقطة مهمة اللي ما فهمش حاجة في القرية قلت محمد أمين يتعدى مخابر يصير تحاليل زاد حتى في أي مش كان في القرية أو حتى الدهون ساعات ينجم يكون دهون جاي ما نعرفوش مصدر متاعه يتعدى دونك لازم نراجع اللي فيش تكنيك نراجع اسكو مطابق للمعايير الصحية ولا
0: أنا مواطن عادي بسيط ما نفهمش برشا في التفاصيل هذه الكل شكون ينجم يعاوني يعني اللي باش نشري من عنده هو اللي باش يعطيني التفاصيل كلها
2: الفرنسور ولا الحانوت اللي باش يشري من عنده هذيا تنجم
0: تركز معاه
2: تقول له راني حاجتي بالحاجات هذوما معناتها وينصحك بطبيعه ما نجمش مش باش يغشك سينو زاد الحاجات اللي نجم نعملهم وحدي اني حاجات بسيطه مثال في اللاميناجمو في كي نجي باش نلاميناجي الدار نتاعي في الاثاث ما لازمنيش نقدس الاثاث نتاعي بطريقه عشوائيه لازمني نخلق ديما مساحات نتاع حركه تكون مسترسله ما لازمنيش زاد عندنا نحن مشكله ديما نحطوا التابي السجاده هذيك السجاده اللي قدر الله عندها وقت نجم تعثر فيها كما قالت الدكتوره مبكري انسان كبير
1: نجم يحط عليها ساقه وتزلق مع الجري
2: هي نفسها عندها نفس المخطر زاد المخاطر كيما نتاع لي ديفيرونس دي نيفو دونك
1: محمد امين فما تو حاجات قاعدين نشوفوا فما برشا على الفيسبوك وعلى فما كلي اكسسوار صغار يبيعوا فيهم اون سيليكون اللي يركبوا في الحوافي نتاع الطواول ويركبوا في الكوانيت نتاع هذوك شكون عاملينهم عاملينهم للصغيرات
0: حمايه
2: هذوكم حمايه هذوكم حمايه للصغيرات حتى الكبار راهو الانجل هذاك سي محمد امين راهو ينجم لا قدر الله تضرب فيه جنبك تضرب في يدك اختار كبير اما زاد الصغار هذيك فكره باهيه اما زاد نرجعوا لازم يكون السيليكون برودوي معناتها صحيح نستعملوا زاد
1: السيليكون اما فما حاجه ما عندهاش دواء يعني يقول لك الاكل بدا يمشي واحد تبي يضرب اصبع ساقه صغير فيك حطيت على الطاوله هذيك ما عندهاش
2: هذيك ما عندهاش دواء
0: حل من سنين يا تنحي الطاوله يا ما عادش تتعدى من غاد
2: تنحي صبعك محمد امين فما لي ديفيرونس نيفو قلنا سورتو في الدروج كي فما واحد يحب يعمل في داره نيفوات لذلك ننصح المهندس انه يركز له ومو يعطيه دي سيني معناتها يعمل له فك ديفيرونس دي نيفو في
1: والله يقول اذا كان ماناش محتاجينها ما نعملوهاش
2: لا هو كان مش محتاجينها ما نعملوهاش اما زاد فما دي كليون يقول لك خويا نحب اني مثال النيفو نتاع الصاله ابطا من النيفو نتاع الكوجينه فما زاد طرق معناتها
1: خمو في نسيلك بار جماليه خمو في رجالك بار
2: اكيد اكيد
1: مهم
2: أكيد.
1: برشا
0: حتى في السالون فما برشا يحبوا السباسك يقول لك عالي شويه والاخر اللوطه دونك يحبوا
2: هكا علاش نحن نجيو نعملوا في الكونتر مارش نحن نقولوا في الدرجه نعملوا بوند ليد هكا تبدا الزاويه ظهر اللي فما نيفو ولا باللي ديفيرونس دو ماتريو مثل الصاله بنوع نتاع جري والكوجينه زاد الدكتوره قالت حاجه باهيه انه لازم نثبت اسكو اونتي دي رابون ولا اسكو يزلق فما بلايص كيما سالدو ولا سالدو بان فيها برشا مي لازم تكون الجري لازم يكون اونتي دي رابون باش ما نزلقش
1: دونك الانتي دي رابون هذا نقولوا احنا ما يزلقش المستمعين ما يعرفوهاش كلمه اونتي دي رابون هو الجري اللي ما يزلقش معناتها مش معناتها يلمع يزلق
2: لا
1: وينجم يكون يلمع وما يزلقش
2: لازم يكون يلمع وما يزلقش
1: نقولوا له
0: كيفاش نعرف كيفاش نطلع انا
1: التفاصيل هذا هو هذا السؤال
2: هو أوزن. التفاصيل هذه راهي الانسان العادي المواطن العادي ينجم يتعلمها بالتجربه انه هو باش يقضي ما عندوش تو هو ارشيتكت باش ينصح باش يمشي وحده راهو حتى كيمشي للشوروم باش يقضي راهو حتى بالملمس كي جوست يمس الماتريو ينجم يحس به
1: يعني نقول لهم تعرف نقول لهم ساعه تحطوا الكعبه في القاعه وعفس عليه
2: حل بسيط وبرشا عملوها
1: تشوف
2: برشا عملوها اللي ريت على عينيا في شوروم هبط الكليونت وكليونت وبدات تعفس كليونت خاطر هذه في الكوجينه
0: عقل محمد امين راني لهنا ندافع عن نسي
2: هذه في الكوجينه ما تريوش ياخذ الكوجينه هبطت قالت لي مين لازمني نعمل بسيقي عندك الحق
0: والله عند الحق والله بالحق عند الحق على خاطر هي باش تعيش غادي
2: باش تعيش
0: اللي قدر تزلق اللي قدر تيح لها حاجه عندها بيبي معاها في الدار فكوجينتها معناها لازمها وبفلوسها في الاخر هكا ولا معناها تشري فيه باش تركبه مش تقوم بعد عامين تقول شنحي ونحط حاجه اخرى دونك على طويل كما قلنا هي حاجه مستدامه
1: نعم. في البلان دو ترافاي في الكوجينه بدينا الموضوع مع الدكتوره باش نكملوا معك الرخام اللي ركبوا فيه ولا الجرانيت بصفه خاصه خاطر برشا يركبوا الجرانيت في ديارهم الجرانيت راهو بورو كما قلنا بكري فيه معناتها
2: في دي مولكيول تنجم
1: لا من الداخل فيه فراغات
2: فراغات ايه
1: فراغات هذوك قلنا يشدوا البكتيريا فماش حاجه نجموا نحميوا بها الجرانيت نتاعنا هذاك فمش ريزين صحي يقولوا احنا ندهنوا به كالجرانيت هذاك، ولا مواد اخرى نجم نستعملوها موجوده في السوق اللي هي تكون صحيه. خاطر المهم راهو الجرانيت راهو الناس كل ركبوا فيه في كوجنة توا، مي هو راهو غير صحي
2: يقولها
1: يقولها بالكبير ونكتبوها بالاحمر راهو الجرانيت غير صحي في كوجنة.
2: صحيح،
1: خاطر يشد البكتيريا كما قلنا ولات خارجه منه امراض راهو وما نشوفوهاش بعين المجرد.
0: وغاليه
1: غالي
2: غالي
0: غالي غالي.
2: شوف بالنسبه لي سي محمد امين ديما نحب الذل المربر ديما معناتها الخام هذيك حجره ناتوريال طبيعيه ما عند ربي سبحانه دونك باللي يكون صحيح. فما باش تقول لي كي مثل تبقع هي تشد الوسخ، اما مع شويه اونترتيا مع شويه لهوة
0: تنجم. هو الخام على الخام يفرق في بالي ولا كل كيف
2: لا يفرق
0: الخام على الخام انواع تخلي البقع وفما لا
2: انواع.
1: اما هذاك اللي ما يخليش البقع تبقى فيه ريزين من الفوق
2: بالضبط
1: في كوش دو ريزين
0: هي اللي تعطيك اللمعه
1: وما تخليش
2: الكوش الكوش والليس ما يتشدش المثال.
1: اما الريزين هذاك نرجعوا للموضوع الحصه نتاعنا اليوم صحي ولا
2: كي يكون معناتها مرخص من لابو باش تعامل مع باش تعامل مع شركه ثقه وعالميه راهو شكون فيش تكنيك مرخصه من لابو مش باش يعمل لك ريزين معناتها جابو من بلاص اخرى.
0: ما فيش مواد
2: كيميائيه خطيره بالضبط. فما زاد لي جوست نصيحه، فما زاد لي يحب ينفستي تو باش تعمل بلان دو ترافاي قلت انت جرانيت وغالي، فما الكوارتز الكوارتز راهو حل من الحلول.
1: فما السيراميك
2: فما السيراميك تو ماشيين بالسيراميك. فما سي محمد امين حتى شكون يعمل باللوح تو بالام دي اف
1: فما
2: ما عندوش طاقه ما عندوش الامكانيه باش نجم يعمل ام دي اف باللوح.
0: اما على طويل
2: على طويل على طويل
1: يشرب عامين ثلاث سنين
2: عامين ثلاث سنين ما تنجحش ما تنجحش جوست باش يديباني.
1: اما نرجع بربي للكوارتز والسيراميك اللي قلت عليهم تو. السيراميك اني معناها شفته قبل ونعرف معناها كيما السيراميك في ديارنا هذاك مي دي بلونش كبار ويتعاملوا على البلون دو ترافاي فريمون اني نشوفوا الحقيقه صحي بارابور الرخام بارابور الجرانيت
0: صحي. ولكن هل هو براتيك ولا لا في العمل في الحركه؟
2: هل هو براتيك ولا زاد الناس نسالوا دورابل ولا؟ اي
0: تتكسرش اي خاطر نعرفوا السيراميك ترى
2: نحن عندنا المهري تك تك
0: عندنا
2: كل شيء معناتها توقع كل شيء منها المراه
0: التونسيه تطلع فوق الواحد تحرك وتجي غادي
2: توقع ديما السؤال هذاك هل هو براتيك؟ هل هو معناتها دورابل؟ زاد ما نجمش ننفستي في جري باللي يكون
1: نجمو
2: جمعتين نعاود نبدل واحد اخر
1: نجمو نجيبو مختص مره اخرى نحكيو فيه الموضوع هذا في البرنامج ان شاء الله حتى الساده المستمعين هكا عندهم
2: فكره
1: اي عندهم فكره باش نحكيوا مره هكا حصه كامله على الكويزين وعلى المواد اللي نستعملهم في الكوجينه من الداخل. خاطر الكوجينه هي اللي ناكلوا منها في دارنا
0: صحيح.
1: هي الماكله نتاعنا خارجه منها الكل
2: اكيد
1: معناها السلطه تتقطع على البلون دو ترافاي الكل الفريجيدير نتاعنا توا معناتها موضوع راهو حساس الحقيقه.
2: نتفكر مدام ألفة جت لهنا كانت ضيفه وحكيت على الكوجينة قالت لك راهو معناتها فما فرق حتى بين المراه يدها اليمين ولا يدها اليسار باش نعرفوا فما تريونغل نتاع سيركولاسيون زاد هذاك معناتها راهي الكوجينة وحدها راهي موندو راهي عالم في الهندسه وراه
0: كان نمشيو لسلدو شويه فما المخاطر زاد نتصور حتى غادي تنجم اذا كان ما يكونش فما مقاييس واضحه نجم لا قدر الله فما مخاطر سقوط ولا تعثيره ولا ضربه ولا
2: بالضبط.
0: فما ناس قاعده تحط في حاجاتك جديده تبع في الديكوراسيون ما تنجم تكون هذيك اختر هاك اللي يقعدوا عليهم وقت الدوش ولا ما نعرفش انا
2: لي بونكيت والله يعوز لي الحاجات كي من هيكم هما ينجم يكونوا في العين ديزاين مزيانين صحيح اما راهو كي ما يتعملوش معناتها في فما دي نورم معينين قياسات معينين اللي هما معناتها يعرفوا من الارشيتكت والارشيتك دانتيريو راهو ينجم يضر الانسان كي مش يعملها وحده مش يعمل بونكيت اعلى من مستوى الجلوس نتاعو ينجم يضر ظهره مش يعملها في بلاصه غلطه ما تولموش دونك هنا لازم يكون باش تعمل حاجه كيما هكاك لازم لي تكون عند الارشيتكت.
1: اكثر حاجه تخوف اللي سال دوبا هي خطر الانزلاق
2: انزلاق
1: معناها ساعات تو احنا الشباب نجمو قدر مرا كبيره تدخل راجل كبير يدخل يحط ساقه بالغلط معناها قد ما تكون 5 سنتي بركه مع جري يزلق
2: اكيد صحيح. سي محمد امين فما حاجه اخرى ما ننساوهاش ديما ننصح بها الكليونت نتاعي كونه كي نجي نعمل سال دو بان برشا يجي يقول لي نحب نوار ولا نحب لا نقول له هاو عندنا دوشه ليتاليان علاش تعمل في حاجه نيفو عالي كان ما عندكش صغير باش تغسل له غادي انت باش يضرك كل الطلعه والهبطه هذيك راه لا قدر الله دونك دوشه ليتاليان سيفونه وشويه ديزاين مزيان وتبدا انت ضامن روحك.
1: وقت جيب حذانا سي عبد الحميد الحمداني يسمع فينا هو نوجه له تحيه
0: سلموا عليه
1: وقت جيب حذانا قال لي كلمه في الاوف البرا عجبتني ياسر وقعدت ترن في وضني قال لي امشي شوف الارجونس نتاع السبيطارات قال لي امشي شوف المهندسين اش باعثين العباد المهندسين اش بعثين الناس المهندسين انا ما خدموش خدمه صحيحه اش بعثوا ناس للسبيطارات اللي ساقوا مفسوعه اللي يدوا تاع عليها
0: وين اللي صرف على داري وين اللي نحب نرتاح وين نحب مشي باش نروح معني نعمل دوش مثلا نبدا اليز ونلقى روحي من بعدها في مشاكل صحيه كبيره.
2: مروه نعطيك نقطه زيدا لازمنا نقولوها اللي هي مهمة على الاخر في الصحة متاع في الدار اللي هي الدروش الاسكالية راهو لهنا فما برشا ريتني معناتها عرضوني في دي شونتيي ندخل نلقى دروج نحس الدروج ماهوش معناتها ماهوش مناسب انك تستعمله نقول له كيفاش عملت يقول لي والله وحدي جبت المقاول وصبيته لا دروج في حكمة ذاك وفي قواعد راهو انجينيور يعمله لك
0: ما
2: فما حتى انك الكونتر مارش العلو متاع الدرجة ذاك راهو عنده نورم بينه وبين راهو كان يوصل يفوت حتى سنتي او يعرف سيمين
1: يولي لك
2: بين 15 و16 يعمل لك مشاكل في الركبة
1: لونتير
2: مروه راك طلعت في دروج وحسيت روحك طالعت طالع بالصيف تقول طالع في جبل
0: صحيح
2: دونك هذوك مشاكل
0: فما يبدا نيفو صغير ونيفو
2: عالي
0: كل مره
1: تعرف تعرف ما نقطه مهمه برشا حتى كي يبدا النيفو طايح برشا راهي ما يعمل لك مشاكل
2: يعمل لك مشاكل اكيد
1: فما نور كونتر مارج 13 سنتيمتر ولا 13
2: ليه طايح
1: طايحه برشا تريد ما تعمل لك مشاكل في في في, في ساقين كيف كيف تبدا زايده
0: ولا الدوره هذيك نتاع الدروج حتى هذيك عندها قيمتها كانك رجعه والراحه هذيك
2: حسب اللي نرتاحوا فيها بالحسبه هذيك لازم خاطر بعد نيفو معين نرتاح ناخذ نفس وبعد نكمل احنا ما نقراوش حسب الناس الكبار والرجال الكبار ذوكم يتعبوا فهمت
1: وكل مان كورونت وين باش تشد
0: خدمه دونك خدمه كبيره
2: خدمه كبيره وموسيله
0: باهي خلينا نختموا معاك ميلا لازمنا بالحق محمد امين ميلاد اليوم نركزوا على المهندس اللي باش يعطي يعطينا او باش يعاوننا بخبرته وبالتقنيات وبالنورم هذيا بالمقاييس الصحيحه. نعم
2: بالنسبه لي راه معناتها حاجه لازمها تكون موجوده في اي دوسي من نظنش انسان باش يبني وباش يصرف برشا فلوس معناتها على داره انه باش يستخسر انه يجيب مهندس ولا يجيب انجينير باش يعمل له لي زيتود هذوما. دونك تنصح العباد اللي باش تبني انها تركز مع المهندس راهو يعرف باش يعمل انسان قاري معناتها باش يحطك في ثنيه صحيحه باش يبني لك دار وتركز انت حتى وحدك كان باش تشري كما قلنا اللي فيش تكنيك المعايير المطابقه للصحه هذيك ما تفلتهاش لازمك ديما تتبعها وربي
0: يعطيك الصحه وشكرا لك شاورت محمد امين ميلاد مهندس داخلي واستاذ خبير في المعهد العالي للفنون الجميله بسوسه يعطيك الصحه على المداخله الجميله هذيا ونتلاقاو في الخير ان شاء الله
2: بركه بركه
0: يعيشك بدلها بذكي بعد شويه وخليكم معنا حتى لنص النهار في مجدكو.

0: معكم مكملين، مرحبا بكم. حكينا اليوم في المنزل الصحي الأخطاء اللي فيما نزلنا وضر بصحتنا. كنا سعداء باستضافتها بحضرنا الأستاذة الجامعية في طب الشغل الدكتورة لميا بوزقرو حرزلة، وطبعا حكيت برشا تفاصيل في فقرة هكا تكون. والخبير في دار كقبيلة كان معنا سي محمد أمين ميلاد، اللي طبعا تطرق للطرق العملية ولا الحلول التطبيقية والعملية باش ما نكرروش الأخطاء هذه. باش نمشيو معاكم لبيت الاستحمام و تغييره من بلاط قديم إلى فضاء حديث بطلاء رائع. تصويرها بتشوفوها توتسويت في ستريمينج، وشكرا نجل على تأمينها في فقرة بدلها بذكاه. بدلها بذكاه، كيفاش نبدلوها مينا؟ خلينا نشوفوا صورة قبل وبعد.
1: أيه شوفوا، بون هي بيت استحمام قديمة شوية، معناها بك الفايونس القديمة نقولوا احنا بتاع التسعينات، بك الديمونسيون 20 على 30. معناها يقول لك واحد، يقول لك باش نبدلها باش نجددها لازمني برشا مصروف، لازمني برشا فلوس، باش نكسر كل فايونس القديم ونعاود نليق ونعاود. احنا عندنا الحل ان شاء الله توا بقدرة ربي، حل ممتاز برشا وما يتكلفش برشا. أهم حاجة أنه ما يتكلفش. احنا في فقرة بدلها بذكاء ديما نحبوا حلول
0: أقل كلفة،
1: أقل كلفة وتكون تكون في معنا في متناول الناس الكل. كما قاعدين تشوفوا توا في الصورة على الصفحة الرسمية على الديجيتال، دونك الصورة كيفاش كانت سال دو بان وكيفاش ولات، اللي شافها كيفاش ولات راه قال واو
0: واو واو. هو أي واحد شراها يقول واو. أما قداش كلفت ساعة من تو؟
1: هذيك في بالنسبة للروفيتمون تاع الحيوط، نحكيو على حيوط برك من غير أميناجمون، من غير موبل، من غير كلفت 2000 دينار برك.
0: زوز ملي
1: زوز ملي
0: باه، قول لي كيفاش عملنا؟
1: باه هذيك حطينا استيماسيون تقريبا تاع 35 متر كاري، 35 متر مربع في الحيوط، باش نعملوهم ماستيك. ماستيك داكروشاج يتسمى، باش نعملوه فوق الفايونس القديم. راه هو
0: ايوه، ما جبناش كل الخدمه اللي قال لها ضيع الوقت،
1: لا عندنا تكسير ولا عندنا مرمه ولا البرويطه ماشيه جايه في الدار ولا حتى شيء.
0: دونك يجي ما تاخذش سباس بربي مين، معناها ما تضيقش البقعه.
1: لا لا لا، حكايه بسيطه برشا، كنت 3 4 ملم
0: واضح، خاطر برشا يخافوا منها هذه. يقول لك تو تضيق لي وتو صغار،
1: 3 4 ملم ماكسيموم بال بالدوزيام كوش بتاع الماستيك بالدهن توليش 5 ملي اذا كان، معناتها هذا في حد اقصى. 5 ملم هو نصف سنتي، معناها حكايه بسيطه على الاخر. دونك الماستيك هذاك القديم نعملو فوقه ماستيك بلوتو الفايونس القديم هذاك، نعملو فوقه ماستيك داكروشاج عليه هو ديريكتومون راوند. ديما نقول فوقه هو ما يتكسرش هذاك، فهمنا؟ دونك بعد هو فما دي بريباراسيون اخرين نعملوهم، فما ماستيك اخر، فما كوش دو بريباراسيون، ومن بعد تالي فما طلاء خاص نخدمو بيه باش يعطينا اكل لي في هذاك كاينو اي في ماربري. شنو لافونتاج تو في الحاله هذه؟ في الحاله هذه لافونتاج انه بعد الحيط نتاعك تشوفه بلوك واحد، ماكش تشوف جوانات في بين كعبه الفيونس وكعبه الفيونس، وكل كحوليه اللي تولي في الجوانات وكل هذاك ماكش تشوفه،
0: عباره بلاكه واحده،
1: بلاكه واحده، بلاكه واحده،
0: رغم اللي فما شباك في الوسط هاكي ظهر مريقله
1: بالضبط. بلاكه واحده تبدا راكب على الحيط الكل، امورها منظمه. كان جوست البارتير هذاك لازم نركبوا له كعبتين بارتير، ما حكايه بسيطه هي، راهي ديما سال دو بان قداش فيها 3 4 متر مربع،
0: البارتير مش كيما الحيط المقابل معناها. اي
1: دونك الحيوط نتاعنا باش يولي لافونتاج كيما قلنا، ما عادش عندنا فيه جوانات، التنظيف نتاعو سهل برشا،
0: ما يلمش كل الغبره ولا الوساخ اللي في الوسط،
1: ما عادش عندك الخبابر كل وسخ الكول ما عادوش. ومنظر جميل، معناتها كي تولي تشوف ريفليكسيون في الحيط، معناتها داخلك ترى في روحك، تحس بنظافه.
0: صحيح.
1: حتى بسيكولوجيكمون تحس في تحس في روحك في سباس ايجين سباس. نرجع للموضوع نتاع الحصه نتاعنا اليوم اللي هو الصحه نتاع الانسان نتاع المواطن في السال دو بان. دونك التكلفة هذه كل كي حطيناها تقريبا، فما سيراج في الاخر باش نعملوه تقريبا 75 دينار. المادة هذه اللي باش نخدموا بها الحيوط نتاعنا تقريبا قربناها تقريبا 800 دينار، معاليد العاملة تقريبا 1900 دينار، حطيناها تقريبا بكلها في زوز ملايين. دونك بزوز ملايين
0: قداش تاخذ وقت باش تتصلح من الى؟
1: من 5 أيام الجمعة.
0: 5 أيام الجمعة، ممتاز، حتى الوقت عنده قيمته.
1: أي عنده قيمة صحيح. علاش؟ ما خاطر فما كل الوقت نتاع الشيحان نتاع الماستيك، مش نعملو في ماستيك نهار اللول في ساعتين من زمان، لازم يقعد يشيح أقل شيء 24 ساعة باش نعاود نحكوه ونعاود ننظفوه.
0: ما ممتاز. هذه بدلها بسكي تبعوا بالكدي تفاصيل نتاع الفقره هذه على خاطر كل مره امين يعطيكم ديزاسيوس مزيانه باش بقل كلفه تتحصلوا على نتيجه مزيانه وتغيروا الديكور نتاع دويرتكم. معاكم مكملين بعد شويه سيده ايمن ضيف الله وحاضره معنا ايضا مستشاره اخرى في البرنامج بيتورا نوسترا والمسابقه نعنوا بعد شويه زاد على الفيز معنا على الباج اوفيسيال راديو مناسي. خليكم معنا.

0: يتواصل مشوارنا معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل في متابعتنا. الكلمة باش تكون في الوقاية هذية لمستشهر ثاني في البرنامج أمينة بيتورا نوسترا. واليوم بون داشا بقيمة 100 دينار من عندهم. بعد شوية نعلنوا على الفايز. أما قبلها نستقبلوا ضيفتنا.
1: بون داشا ومعها الابليكاسيون هكا قلنا.
2: إيه الابليكاسيون غراتوي.
1: فوالا
0: مرحبا. إيمان مرحبا. إيمان ضيفتك.
2: بيك عايشك مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
3: إشهار.
0: أي لا لا. الكلمة عندك باش تعرفنا أكثر بيتورا نوسترا. نحكيو عليها شوية ونحكيو على الفوائد اللي أو الحاجات والمزايا اللي نجم نستفيد منها. طبعا أي واحد باش يدق بابكم ويجي بحذاكم.
2: باهي أول حاجة نعرف روحي إيمان ضيف الله. نعرف روحي إيمان ضيف الله كيميائية في تركيبات دهانات شركة بيتورا نوسترا. شركة بيتورا نوسترا اللي متواجدة في منزل حرب من ولاية المنستير. فروعنا في تونس الكل من شمالها إلى جنوبها. وأبر سالي كوميرسيون تاعنا اللي تقريبا يغطيو تونس الكل. معناها نصوم ديسبونيبل الكليون تاعنا حتى من غير ما يتنقلوا للشوروم تاعنا. يعني الكوميرسيو يتنقلوا لهم ويعطيوهم فكرة على لي برودوي. يعني عنا دي كتالوج تاعنا والكل ونعاونوهم في الشواء.
0: بي ممتاز.
2: والبرودوي بيان سور يوصل لهم حتى الباب الدار.
0: انت قلت كيميائيه. نحكيو هنا على تفاصيل هامه برشا عندها علاقه بالطبيعه بالصحه نتاع الانسان.
1: عندها علاقه بموضوعنا اليوم.
0: موضوعنا نتاع اليوم. احكينا يلا احكينا كيفاش شنو المكونات اللي بالحق تكون بجوده عاليه وصحيه اللي تتقدم من عندكم.
2: باهي اللي يميز لي بانتور نتاعنا اللي هما سيسون دو بانتور اكريليك يعني اباز دو لو ماهمش اباز دو سولفون اللي هما يكونوا نجم يكونوا مضرين للصحه نتاعنا وللبيئه بصفه عامه. لي بانتور نتاعنا الباز نتاعهم لو بقيت لي برودوي اللي هما تقريبا 100% ناتوريل يعني. هذا اللي يميزها بيان سور. اللي يميزنا اخر اللي نحنا عندنا جام يعني ديفيرون من البانتور بازيك العاديه اللي نستحقها لدارنا والكل حتى للبانتور ديكوراتيف اللي هي التزويقيه الداخليه والخارجيه. وابغ ساعه عندنا زاد للحمايه.
0: فسرنا شنو الحماية.
2: الحماية يعني ديار متاعنا والكل لي سيبور اكستيريور. ديجا الحماية نعرف اللي هي تبدأ من لي سيبور اكستيريور متاعنا. عنا للأسطح برودوي معروف برشا.
0: هذه حكاية مهمة برشا تو سورتو في خريف وشتي وجينا باش نصلح الوقت هذايا.
2: سيلاندو شي بيتورا نوسترا. سيلاندو هذا يعمل عازل الأسطح الخارجية.
1: اللي جاوبت على السؤال
0: سي عطات هيلهم. ما حتى احنا لازم نقولوا شكون الفايز.
2: سيلندو هذا يسكر لي ميكروفيسور الموجودين في السطح نتاعنا ويعمل ان كوش ديزولاسيون يعني يمنع تسرب المياه.
0: طبقة عازلة باش ما يتعديش الماء.
1: فهمت كيفاش يتباع هذا في
2: باهي هو يتباع
1: مخلط ولا مخلط ريكحة؟
2: وي بري لومبلوا. وي بيان سور. الكوش الاولى تكون كي تتخدم دولي شويه تسكر لي ميكروفيسور الصغار الموجودين في السقف نتاعنا. وابر ومن بعد تخدم تاخذ البرودوي كيف ما هما بسباتول ولا غاكليت ولا براكليت ولا حاجه باش تعمل لك الكوش الخشينه شويه تبدا نتاع ليزولاسيون اللي عباره فيلم بلاستيك.
1: ينجم يخدموا واحد وحده ولا يلزم؟
2: والله ينجم يخدموا.
1: ما فيش حاجه ما تنصحوا كيفاش
2: مش حاجه اكيد نجم ننصحوا يتبع الفيش تكنيك ديجا ينجم.
0: والا انتم توفروا لهم شكون
2: والله اللي ما يعرف شكون ويحب ياخذ نصيحتنا يعني نجم نوفروا له شكون ينجم يخدم له الابليكاسيون من عندنا.
1: والديوري دي نتاعه نقولوا باش
2: يعيش. احنا في الجارونتي نقولوا 10 سنين يعني الجارونتي نتاعو 10 سنين هو راه ينجم يقعد حتى الأكثر من 10 سنين. باهي زادة سيلون سيبور انت تنجم تكون عندك ديفيسور كبار في السقف نتاعك وما تصلحهمش بيان سور وقتها البرودوي وحده ماهوش كافي. راهو لازم تصلح السيبور نتاعك تسكر الفيسور الكبار وهو من بعد يسكر لك هكا لي ميكرو فيسور اللي عندك ويعمل لك الكوش ديزولاسيون.
1: ولا هو ايتونشيتي فوالا
2: بيان سور.
1: قداش يمشي الستال
2: هو 1 كيلو يمشي

0: لكم اكيد باش تعاونوهم وتعطيوهم المعلومه
1: اكيد
0: الصحيحة.
1: وديجا بكري شفت سي محمد امين بالطيب على الفيتمون نتاع لي سال دو بان لي ريد هاد البرودوي هذاك ديجا ديسپونيبل عندنا اللي هو ستيكو جي تي يعطي لي في مربري يعني عباره كتراها عباره اون ديري رخام وهو نو معناه هو بانتور ديكوراتيف ديجا موجود عندنا والسيراج اللي يعطي البروتيكسيون والكل في الاخر اللي تخدمت ديجا زاد موجود عندنا
2: تري بيان معناتها المستمعين تو ينجموا يمشيو ديريكتومون
3: لادريس واضحه يعطيكم مساحة. شنو تقدموا نصيحة خلنا نختموا بها بطبيعة مداخلتك اليوم للناس اللي باش تجيو دق الباب حذيكم في بيتورا نوسترا وتحب تقضي قضيتها وهي عندها مرمى وبرشا مصاريف وبرشا فلوس برشا حسابات
1: باهي نحب نقول لهم رانا نجم نعاونوكم مش مجرد رانا نبيعوا دهم فقط راهو نجم نعاونوكم في النصائح سيلون شوا متاعكم سيلون معناها نمشيو حسب القدرة الشرائية للكليونات وان بلوس حسب شنو يطلب مثال كل دار شنو لازم ثم مثال شكون لازم حماية قبل الديكوراسيون حماية كبيرة أكيد يبدأ مثال عنده ديفوسور ولا ندي ولا ريمونتي كابيلر يبدأ والكل إذوكم لازم يصلح السيبور متاعو يبدأ بالبازيك ومن بعد نولي ونحكي في الديكوراتيف وثم مثال دي برودوي من نجمو يمشيوش مع السيبور متاعو مثال مش باش نقولوا له
2: معناها تتنقلوا انتم على البلاصه وتشوفوا
1: لي كوميرسيون نتاعنا يتنقلوا ونجمو يعاونوا في اختيار لي برودوي
2: و بايمان خلينا نرجع معاك جوست فيس على السيلندو قداش الستل نتاع 20 كيلو
1: 126 دينار
2: قداش فيه ميزان 20 كيلو
1: 20 كيلو
2: معناها 20 كيلو هذا يعمل لنا 20 متر كاري
1: وي هو ينجم حتى اكثر ومينيموم 20 متر كاري
2: يعطيك الصحة إيمان شكرا
3: ممتاز جدا إيمان يعطيك الصحة ونورتنا ما نخليوكش كيكة تروح فارغة لازم تهدي كادو للناس اللي قاعدة تسمع فينا يلا نعلم على المسابقة الإجابة قلناها
1: سيلاندو
3: سيلاندو اللي جاوبوا صحيح وتبعوا مقاييس طبعا الحصة هما اللي بيشربحوا معنا يلا
1: ديريكت زيت دي
3: قلنا شكونا
1: هدي برمضة
3: هدي بالرمضان مبروك عليك هدي
1: مبروك مدام هدي بالرمضان
3: فسرنا اليوم
1: عندها بونداش ب 100 دينار 100 دينار تنجم تشري بهم بانتور ديكوراتيف انتيريور ديجا تنجم تجيب لها حتى 2 كيلو او بيان اكثر بانتور ديكوراتيف انتيريور
2: تجي تختارهم على كيفها
1: تجي تختار على كيفها
2: في الشوروم نتاعكم
1: وي في الشوروم نتاعنا والابليكاسيون غراتويت
2: معناها تمشيو انتوما
1: اي احنا نخدموا لها البرودوي ناتوريال البرودوي والابليكاسيون نتاعو
3: ممتاز برشا مبروك عليها هي ومبروك على كل من باش يجيب حذاكم في بيتورا نوسترالين الوقت مازال اكثر ايمان خلينا نزيدو نحكيو شويه على الجانب الصحي والليجين هذيا اللي موجود في لي برودوي نتاعكم الكل احنا حكينا على الجوانب الصحيه اللي لازم تكون معناها متوفره في لي برودوي نتاعنا في كل شيء مش معناها عندك هاني هذه موجوده بمقاييس معينه وهذه لا
1: نو نو لي برودوي نتاعنا
3: كلها كيف بجوده عاليه
1: كلهم بجوده عاليه اكريليك ديجا
2: صحيين
1: صحيين
2: اكيد
1: كل حاجه اكريليك على صحيين ايكولوجيك يعني ايكونوميك ايكولوجيك
2: لي برودوي نتاعنا يطلب فيش تكنيك نتاع البرودوي تاعتيوها
1: اي طول فيش تكنيك موجودين عندنا بيان
2: بربي التشققات يا ايمان بربي حكينا تو على التشققات اللي في السطح فما تشققات ساعات نلقاهم في الفساد هذوكم التشققات عندهم برودوي معين نجمو نخدمو به قبل ما نعملو البانتور ديكوراتيف نتاعنا ولا نحكيو على ليتونشيتي اهم حاجه
1: باهي بالنسبه لتحكي على ميرو اكستيريور انت قلت لي كيتش حصت حكيت على ميرو اكستيريور والكل باهي عندنا برودوي في بيتورا اسمه غريزي ايتونش الغريزي ايتونش هذا ديكوراتيف ماهوش فقط الحمايه يعني هو ديكوراتيف اكستيريور ديجا فيه معناه فيه ديزاين مزيانه والكل و او ميم طون هو ايتونش 100% يعني
3: تختار انت ديزاين فيها انواع ولا
1: نو معناه هو فيه كيفاش نقول لك لي غران كيف هكا كابيت لي غران يبداو لي كولور انت تختار سيلون لو شوا بيان سور هو منه ديكوراتيف ومنه حمايه يعني الحيوط الخارجيه نتاعنا لي ميرو اكستيريور نتاعنا
2: باه ممتاز والالوان قلت لي موجوده كل معناها هذه الابليكاسيون تاعو ديريكت تصير على الحيط
1: هذا اللي قبل بيان سور البرايمر اللي هو الكوش داكروشاج اللي هي قبل اي بانتور لازم تخدم الكوش داكروشاج موجوده عندنا
3: باش تقعد وقت باش يحضر الحيط نتاعي مثلا انا في قداش من نهار الديوري مهمه ياسر زيد
2: فساد نقولوا احنا تاع 10 متر والارتفاع نتاعها 4 متر
1: ما يستحقش برشا وقت الحق بالضبط ما نجمش نعطيك اما معناها مش تعطل برشا نو
2: فهمتك
1: ديجا تنجم اليوم تابليكي البرايمر باش تلقاه شيح من العشيه ولا حتى قبل اما ديما نخليوه يشيح في وقته خاطر هو الكوش داكروشاج واليوم تخدوها تبدا تخدم
2: خاطر تو فهمت برشا مشاكل نتاع ايتونشيتي نتاع المتر كي تصب نشوفوا كل بلل هذاك من الحيط من الداخل نحبوا سمنا نحميوا الحيط نتاعنا
1: بيان سور الحمايه تبدا راهي من الخارج يعني من الاسطح والا من المير اكستيريور نتاعنا
2: ولا الكلفون احنا نقولوا الفوق لاكروتير من لاكروتير والحيوط اللي نهبطوا
1: ديما نبداو بالحمايه.

0: بعد نحكيو على ديكوراسيون والكل
1: بالضبط معناها
2: وتحس انه لي جيوك لي كليونت هذا ركزنا عليهم اليوم
1: اي
2: فريق كليونت نحبوا المزيانين نحبوا الجمال احنا الكليون ولا الكليونت اللي يجوا بحذاك بالحق نسالوا هنا يسالوكم على التفاصيل هذيا نتاع الحمايه نتاع ولا يسال فقط على الديكور يقول لك والله نحب حاجه حلوه ومزيانه معناها
0: نو يهتموا برشا طبعا بالحمايه اكيد
2: لانه باش يحطوا فلوس يقول لك يساعدني اني
1: اني فهمتها مروه شنو تحب تسالك معناتها لي كليون هذوما لي كليون يحبوا معناها يلوجوا على الصحه نتاعهم في الانتيريور ولا معناتها يقول لك اسكو البرودوي هذايا فيه دي برود معناها فيه مواد سامه فيه شي مواد
0: تقلق معناها ناتور دو برودوي بيان سور
1: فوالا يفهم شكون يسال عليها الحكايه
0: هذه اكيد ديجا ديما نقولوا لي البانتور نتاعنا راهم اباس دو لو اكريليك
2: واضح
0: يا شباب دو سولفون يعني
2: ممتاز جدا عاود نذكروا باسم الفيزا معنا
0: هدي
2: برمضان دونك تتواصل معاكم بالطبيعه
0: اكيد تتواصل معنا ومرحبا
2: يعيشك شكرا ليك شكرا ليك وشكرا لليكيب الكل اللي كنت معاكم بالنسبه لليوم في موجه ديكو اجمل تحيات الناس الكل خلينا نسلم على انيس نسلم على ايمن نسلم على حسام ونجله وهويده مروه ومحمد امين
1: وني مروه نحب نسلم عليك
2: عايشك الى اللقاء
1: اربع حلقات تعدي ممتازين معك
2: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله الجمعه الجايه مع انيس الغرياني مرحبا بها شكرا ليك
2: شكرا ليك تحياتي ليك محمد امين بطيب تحياتي للمستمعين الكل نرجع لكم ان شاء الله في البشير انا لحد القادم شكرا جزيلا والى اللقاء إشهار

0: إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
1: هذا البرنامج برعاية
2: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها.
3: دافينشي كوتشينا.
2: في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
3: دافينشي كوتشينا.
4: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
5: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
6: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7
7: 104.7

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوب الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصور الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
2: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
4: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعين، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
5: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
4: إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، صحفيون تونسيون يصوتون اليوم لاختيار أعضاء المكتب الوطني الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000. جلسة منتظرة بحر الأسبوع القادم بخصوص مشروع تربية يرقة الذباب الأسود بنابل. الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل تعلن عن إعادة استغلال خطي الناظور الفحص والناظور صواف زغوان انطلاقا من الغد. حملة لغراسة 200 شجرة بمسرح الهواء الطلق ببوحسينة من ولاية سوسة اليوم. مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن يصوت الصحفيون التونسيون اليوم لانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دوراته 29 للمهنة. علي بوشوشة نائب رئيس المؤتمر. المزيد.
6: تلقت عملية الانتخاب وفق ما ينص عليه برنامج المؤتمر ووفق ما ينظمه القانون الداخلي والنظام الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ينتخبوا اليوم الزملاء الصحفيين 9 أعضاء لعضوية المكتب التنفيذي و3 أعضاء للمناوبين من مجموعة مترشحين فيها 14 صحفي وصحفية. تنتهي عملية التصويت اليوم في حدود الساعة 6 مساء، وبعدها ينطلق في احتساب الأصوات. عملية التصويت تصير بطريقة ديمقراطية وشفافة، يتم التثبت من أسماء الصحفيين خلال دخول قاعة الانتخاب وتثبت من بطاقة الانخراط لسنة 2026 عضو عامل. يتم بعدها تقديم ورقة المترشحين وشرح عملية الانتخاب لكل ناخب على حدة. تم تنظيم الجانب الإداري من طرف الإدارة بتاع نقابة الصحفيين التونسيين مسبقا، تنسيق بين الجانب الإداري والهيئة المديرة للمؤتمر. كرئيس المؤتمر دورنا السهر على شفافية العملية الانتخابية وضمان أنه تكون ديمقراطية وفي كنف القانون المنظم للمهنة، لأنه هذه فرصة لنا نحن كصحفيين ما بين البارح واليوم أنه نتبادلوا الأفكار متاعنا، نتبادلوا الرؤى متاعنا في علاقة بالمهنة، لأنه 9 اللي باش ننتخبوهم اليوم هما انعكاس للنقاشات اللي صارت البارح واليوم.
4: على خلفية تساؤلات ومخاوف الفلاحين في معتمديتي الشابة وملولش من ولاية المهدية بشأن ظهور مرض سل الزيتين البكتيري وسبل الحد من انتشاره، أفادت وفاء جمعون مهندس رئيس اختصاص حماية نباتات بوزارة الفلاحة والموارد المائية في تصريح لها الأخبار بأن هذا المرض الذي أثار جدلا في الفترة الأخيرة ليس مرضا جديدا وهو معلوم لدى الفلاحين، ومشيرة إلى أن انتشار البكتيريا المسببة له يرتبط بعدة عوامل من بينها العوامل المناخية والجروح التي تتعرض لها الشجرة والتي تعد منفذا لدخول هذه البكتيريا.
7: المرض هذا راهو معروف في تونس منذ عقود، هو مرض بكتيري تجعله تكون انتفاخات عقد في مستوى الأغصان ويضعف النبتة وساعات البقعة المصابة تشيح كومبليتمون وتتراجع حتى الحيوية نتاع شجرة الزيتون. وقت شي يولي يخوف وقت اللي تتكرر الإصابات من عام لعام. شهدني في المناطق اللي سقطت فيها برشا البرد الحجر واللي أنشط جروح، جروح هذيك هي اللي تخلي البكتيريا تدخل وتصيب النبتة، ولا في القاع اللي فيها رطوبة مرتفعة جدا اللي تبدأ قريبة للبحر، ولا الحقول المنخفضة اللي يبدأ فيها بيض نتاع باش يتركز في المنطقه هذيك. الجني سورتو بالعصا نعرفوا في برشا مناطق فما شكون يجني بالعصا هذيك اكبر مصدر للعدوى. المرض يجي وقتاش؟ وقت اللي الفلاح يتهم به، وقت اللي مثال يجي وقت التقليم يقلم شجره مريضه ومن بعد ما يطهرش ادوات التقليم وما يعقمهاش ويتعدل شجره ماهيش مصابه، على خاطر العدوى راهي ما تنتشر كان بالادوات، يلزم فما جروح ويلزم مصدر عدوى، الهواء ما يتنقلش. فما المدوات الوقائيه اللي نجموا نستعملوا فيها المركبات النحاسيه اللي هي الكويفر، نجموا نداوي في اول فصل الشتاء بعد ما جمعنا وكل المدوات الثانيه تستعمل بدايه فصل الربيع قبل الازهار، وراهو بالمراقبه المستمره نجموا نتحكموا في المرض هذا.
4: قال رئيس مجلس الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي إنه سيتم عقد جلسة مع المجتمع المدني ومحامين وخبراء في البيئة بخصوص مشروع تربية يرقات الذباب الأسود الذي أثار احتجاج الأهالي بمنزل بوزلفة من ولاية نابل للنظر فيما يمكن اتخاذه من قرارات، وأضاف أنه سيتم مراسلة رئاسة الجمهورية إذا تطلب الأمر، ذلك نظرا لرفض هذا المشروع من قبل الأهالي. وشدد الخلفاوي على أن صحة المواطن وسلامة المحيط وحق العيش في بيئة سليمة يبقى فوق كل اعتبار.
0: مصنع ذباب الجندي الأسود بولاية نابل اللي موجود في مواطن جديد جرومبيريا، عنده من 2019 في جرومبيريا أخذ تراخيص جدد بوزلفة. المصنع هذا يخلف أضرار بيئية كبيرة وكبيرة يس على صحة المواطن، يخرج في غاز الأمونياك اللي هو ينجم يضرب الشبكة العينين وينجم زادة يضرب الجهاز التنفسي، وفما زادة ليديشي متاع الحشر اللي هم يتسربوا على مستوى المياه اللي موجودة غادي بحكم يستهلكوا برشا مياه، الفلغلات الخضار الفاسدة أو ياغورت الفاسد باش الذباب يتكاثر أكثر ويعمل الدودة هذيك. الشيء هذاك الكل بعد يتحول في المياه الراكدة دائرة بالمعمل ويضرب المائدة المائية الموجودة غادي بحكم الأراضي هذوكم الكل اللي هم أراضي فلاحية. المدة الأخيرة مش عمل تحليل في معهد باستور والتحليل خارج نيجاتيف اللي هو فما أضرار تسببهم المياه هذه. في متابعة للمشاغل المواطنين جمع جاي باش نعملوا جلسة في ولاية نابل باش نستعدوا الأطراف المداخلة كيكسوا ناشطين في المجتمع المدني، محامين حقوقيين مختصين في المجال هذايا، زاد خبراء في المجال التنموي باش نحلوا الملف هذايا. اقتضى الامر باش نعملوا مراسلة حتى لرئاسة الجمهورية.
4: نظمت بلدية سوسة اليوم حملة تطوعية لغراسة حوالي 100 شجرة في محيط مسرح الهواء والطلق ببوحسينة، وفق ما صرح به كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم. وأضاف بن سالم بأن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع اقتراب اكتمال أشغال مسرح الهواء والطلق ببوحسينة.
8: حاولنا نزينوا المنطقه كامله، انطلقت تقول بلدية سوسة في عمل التسجيل نفس الشجره هذه شجره الفوكاريا الدرجه الحفاديه، وكمتواصل الى مسرح البلدية الحي الغلبي خيرنا باش نواصل بنفس الشجره هذه. تم اختيار الشجره هذه معناها شجره الفوكاريا الخاصيه الحاليه تجيب شويه الوان والعنايه بها ما يطلبش برشا مجهود، وثاني حاجه معناها حتى في عمليه التسجيل ما يطلبش برشا مجهود تقديم قائمه وحاجه باهيه. انطلقنا عملية الشجرة هذه في محيط الطريق الحزامية البلدية وكواصلنا حتى المسرح البلدي، اليوم زرعنا عمليتين شجرة الأروكاريا في الأرمى متاع المسرح البلدي بالبحسينة، ذلك تدعيم على الغطاء النباتي للمدينة قاعدة تكاد أنه تقريبا عنا 10 متر مربع في بلدية سوسة للساكن الواحد، وإحنا نعمل مشروف مستويات الوطنية اللي هي 15 متر مربع للساكن الواحد. دونك انطلقت الحملة هذه التدخل هذا الأولي قبل اليوم الوطني للتسجير في انتظار
4: استجابة لطلبات الملاحة للمواطنين وتحسين ظروف تنقلهم بمعتمديتي النظور وصواف من ولاية زغوان. قررت الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل إعادة استغلال خطي النظور الفحص والنظور صواف، وذلك ابتداء من يوم الغد الاثنين بحسب ما أكد الأخبار ناجح جلاصي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل.
9: كان باش نرجع ان شاء الله ابتداء من غدوه يوم الاثنين خطي زغوان الفحص خطي ناظور الفحص، كل الانطلاق نتاعه ان شاء الله 8 نتاع الصباح والرجوع نتاعه 5 نتاع العشيه. سيقع الانطلاق في تشغيل خط ناظور عبر صواف الى زغوان، كيف الانطلاق 8 نتاع الصباح من ناظور، 8 ونص ان شاء الله من صواف، والعوده 10 ونص من زغوان. وهذا ان شاء الله تمشي اولي تدريجي خطر الشركه ما زالت عندش الماتريال نسيسير هذه الحافلات اللي نخدموا بها السباحة فهمت، وبعد نوجهها إن شاء الله للمواطنين حتى مع الناس الكافي شيقة تربية إن شاء الله زيادة خطوط أخرى، وهذا دعية من الخطوط هذه زادة في بعض الاقتناءات الجديدة إن شاء الله بتوصل في أواخر السنة هذه أو أوائل السنة الجديدة، بعض الخطوط المسترجع مربوط بالصفقة العامة اللي هي وزارة النقل عملتها يكون نصيب الشركة إن شاء الله في حدود 80 حافلة شركة ككل مربوطة بال إن شاء الله عنا الانتدابات زادة فما انتدابات جديدة قاعدة تخدم 2025-2026 باش يحضروا إن شاء الله هما والحافلات هذه الجديدة قد يدخلوا إن شاء الله بشيقة تدعيم خطوط هذه التفكير زادة في ولاية زهوان سيقة رجع بعض الخطوط الأخرى إن شاء الله باش نحاول نربط الفحص بتونس إن شاء الله صواف عبر زهوان تونس باش نحاول نرجع خطوط الربط مع الولايات كيف نجموا باش نخدموا حتى على خطوط هذه مربوطة إن شاء الله بالماتريال اللي ما عادش باش يبطل برشا.
4: بهذه المتابعة أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، لكم أجمل تحيات نجلة طيب بن محمد، أيمن الشابي، أنيس كريم، أمن الغزال وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد لهذا الموجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على إقالة جديدة في الفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن البداية بالدفعة الثانية من مباراة الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل المباراة تنطلق الساعة 2:30. نعطيكم البرنامج في ملعب الأولمبي بسوسة. النجم الساحلي يستقبل نادي حمنان بإدارة الحكم أحمد اللذوادي وحكم الفار هيثم جيرات. وعلى ذكر النجم الساحلي، أكد مروان تفيف حنطق رسمي للنجم الساحلي في كلمة مصورة صفحة رسمية للفريق أنه أي شغب في الفيراج أو المدارج في مباراة اليوم ضد نادي حمنان فقد يحرم النجم الساحلي من جماهيره في المباراة القادمة ضد نادي صفاقسي. مروان تفيف حق تعا جماهير النجم الساحلي مش يكون صف واحد خلف فريق النجم الرياضي الساحلي. نعطيكم بقية البرنامج لليوم. ترجي الجليس في مواجهة المرضي بحمسوس، الحكم أمير العيادي محمد علي قروية هو حكم الفار. شبيبة العمران تستقبل الجار، مستقبل رياضي بمرسى محرز المالكي هو الحكم، والبرتغالي فيليب هو حكم الفار. وآخر مباراة بتجمع في فيلم تلوي نجم تلوي يستقبل الملعب التونسي الحكم فرج عبد اللوي وحكم الفار هيثم جيرات. والبارح كانت الدفعة الأولى من المباراة، سجل انتصار للترجي، انتصار رابع في الموسم لفريق الترجي التونسي أمام الأولمبي البيجي، 3 أهداف مقابل هدف وثلاثية للعب المهاجم حازم المستوري. النادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنسير تعادل 0-0، في المقابل اتحاد بن قردان يفوز من النادي الإفريقي ب2-1. وآخر مباراة تقدم سقيدير يحقق المفاجأة وينتصر أمام جاره نادي صفاقسي بهدف مقابل 0. هزيمة السي اس اس عجلت بإقالة والقطيعة بالتراضي بين المدرب نيبيل الكوكي والنادي صفاقسي، بعد ما أعلنت الهيئة المدير نادي صفاقسي اتخذت قرارها بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نيبيل الكوكي بعد القرار بعد هزيمة النادي صفاقسي في ديربي الجنوب ضد تقدم سقيدير بهدف مقابل 0 في إطار الجولة الخامسة. وآخر المعطيات تشير أن هيئة النادي صفاقسي بصدد الاتفاق حول صيغة إنهاء العلاقة بين الطرفين. في انتظار الإعلان على الساعات القادمة على المدرب الجديد لفريق النادي الرياضي صفاقسي. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، البارح كان للدفعة الأولى من المباريات الجولة الجديدة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وبعد شوية نعطيكم النتائج، لكن البداية بالدفعة الثانية والأخيرة في برنامج سبورتيك بن عروس في مواجهة اتحاد تطاوين الحكم رائد جويرو، جمعية أريان القلعة الرياضية الحكم إسلام الزوالي، أولمبيك الكيف قوف القفصة ياسين لهماني، سبورتيك المقلين جندوبة الرياضية الحكم يوسف التوتي، الشباب القيرواني اتحاد قصور السيف رج بالرابح، أمل بوشمة الملعب الجيبسي عبد الحميد بدر الدين. وآخر مباراة تجمع أولمبيك مدين من مستقبل القاصرين بإدارة الحكم وائل المصباحي. والبارح كان الموعد مع الدفعة الأولى، وسجلنا انتصار جمعية مجرين خارج القواعد أمام مستقبل سليمان، وفاجأ فريق مستقبل سليمان 3-2. التعادل 0-0 بين نجم الخلادي سكر حديد صفاقسي. الملعب السوسي ينتصر من بعد بحجل 3-0. مكارم مهدية هلال مساكن، المباراة كانت مشوقة بعد ما كان الهلال متقدم 2-0، المكارم يرجع ويعدل نتيجة 2-2. مستقبل جابس هزيمة أمام الهلال الذي بالشابة 2-1. وآخر مباراة جمعت الفريق هلال رديف بنادي قربة، وكان الانتصار لنادي قربة خارج القواعد بهدف مقابل 0. البارح كان الموعد أيضا مع نتائج في كرة السلة وكرة اليد. ونعطيكم النتائج، البداية بكرة السلة والقمة كانت في قاعة حمام سوسة. الاتحاد المنسير يرجع بانتصار أمام جاره نجم الساحلي 58-51. مباراة كانت مشوقة بين نجم الراسي والدالية الرياضية بجرومباليا، والدالية تفاجأ نجم الراسي 84-83. الشباب القيرواني تنتصر دون صعوبة أمام نجم حلق الود 90-60. الملعب النابلي يفوز من نادي حمام سوسة 80-63. اتحاد الانصار هزيمة امام النادي الافريقي 64-46. واليوم في برنامج المباراة الاخيرة نادي صفاقسي شبيبة المنازة، المباراة تنطلق الساعة 3:00. هذا مباريات بالنسبة للبطولة المحترفة لكرة السلة الجولة الخامسة. في كرة اليد الجولة السادسة، هون نعطيكم النتائج. نادي ساقية الزيت كان فائز من نصر الطلبة 30-23. النجم الساحلي بدوره يحقق انتصار السادس 29-26 أمام مكارم المهدية. النادي الإفريقي أيضا يواصل نتائجه الإيجابية والفوز أمام نادي كورتيد بجمال 38-32. بعث بن خيار فوز أمام جارو جمعية الحمامات 26-25، هدف فارق لبعث بن خيار. سبورتيك المكنين يفوز أمام اتحاد التميمي 29-27. والترجي المنزه الرياضي الفوز للترجي 36-28. وليأتي في الطليعة اليد، في اليد نحكي على الترجي نادي الإفريقي والنجم الساحلي 18 نقطة.
نخرج خارج الحدود ونختموا بالكرة في العالم. الأنظار باش تتجه للبطولة الإنجليزية، قمة بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 4:30، وأيضا قمة في البطولة المصرية الساعة 6 الزمالك المصري الأهلي المصري. البارح كان برشلونة في البطولة الإسبانية فاز أمام خيتافة 3-0. ريال مدريد بدوره وانتصر أمام فيريال بهدف مقابل 0. في البطولة الإنجليزية مانشستر يونايتد توتنهام 1-1. أيضا التعادل في البطولة الفرنسية بين موناكو وتولوز 2-2. وفي البطولة الإيطالية إنتر فاز أمام بارما 3-0. في المقابل في البوندسليغا أوغسبورغ بايرن ميونخ تعادل 2-2. نقطة نهاية سبورانفو. شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

مرحبا. صباح الاثنين 15 سبتمبر 2008 في نيويورك، يقوم موظفين في أحد أعرق البنوك الاستثمارية في العالم يلقاو البلاصة اللي يخدموا فيها معاش موجودة، بنك ليمان براذرز، مؤسسة مالية عمرها 158 عام، صمدت قدام الحرب الأهلية الأمريكية وصمدت أيضا قدام الكساد الكبير، تعلن إفلاسها بين ليلة ونهار. بعد بساعات الأسواق المالية الكل في أنحاء العالم تتهاوى، ملايين من الأشخاص خسروا خدمهم، ديارهم ومدخراتهم، وهذا مش في أمريكا فقط، الحكاية وصلت لإيسلندا واليونان وحتى بعض الدول العربية تمست بطريقة غير مباشرة. الانهيار اللي حصل ما كانش حادث مفاجئ، كان نتيجة لسلسلة متاع قرارات اتخذت على مدى عقد كامل. بدأت من قانون خرج من الكونغرس تعدى ببلايين الدولارات من القروض الممنوحة للناس ما تنجمش تخلص قبل ما تنفجر في وجه العالم. اليوم باش نرجعوا الأصل حكاية الأزمة المالية العالمية لسنة 2008. بعد انهيار الكساد الكبير عام 1929 سن الكونغرس الأمريكي قانون عرف بقانون جلاس ستيغل، كان هذا عام 1933. القانون هذا يفصل فصل تام بين زوز أنواع من البنوك، البنوك التجارية التقليدية اللي تحفظ ودائع المواطنين العاديين والبنوك الاستثمارية اللي تخوض مخاطرات مالية عالية في الأسواق. الهدف كان بسيط، منع البنوك من المقامرة بأموال المودعين العاديين. لسنوات نجح القانون في حماية النظام المالي الأمريكي من انهيارات كبرى، لكن مع التسعينات المؤسسات المالية الكبيرة ضغطت بقوة لإلغاء القانون بحجة أنه يعيق قدرة البنوك الأمريكية على منافسة البنوك العالمية الأخرى. وفي نوفمبر 1999 وبتوقيع من الرئيس بيل كلينتون يتم إلغاء هالقانون رسمياً، ويسقط الجدار اللي فصل لعقود بين الادخار العادي والمقامرة المالية عالية المخاطر. البنوك التجارية والاستثمارية اندمجت في كيانات عملاقة تحمل أموال المودعين البسطاء وتستخدمها في نفس الوقت لأخطر المضاربات المالية. قرار يظهر بعيد تقنيا على حياة الناس اليومية، لكن قرار كان أول حلقة في سلسلة أدت من بعد إلى الانهيار. في مطلع الألفية مع أسعار فائدة منخفضة تاريخيا كان شجعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، انطلقت البنوك في حملة إقراض عقاري غير مسبوقة. البنوك بدأت تمنح في قروض عقارية لأشخاص ما كانوش يملكوا دخل ثابت ولا تاريخ ائتماني باهي، وساعات حتى بلا أي إثبات دخل على الإطلاق. تعرفت هالقروض هذه بقروض السبرايم، أي القروض عالية المخاطر. السؤال، علاش كانت البنوك مستعدة للمخاطرة بالشكل هذا؟ الإجابة هي لأنها لم تكن تحتفظ بالقروض في دفاترها، بل كانت تجمعها فيما يسمى بحزم استثمارية معقدة برشا تسمى السندات المدعومة بالرهن العقاري، ومن بعد تبيعها لمستثمرين حول العالم من بنوك في ألمانيا وصناديق تقاعد في اليابان. وكل ما تتباع بسرعة أكبر زاد حافز البنوك لمنح قروض أكثر بغض النظر عن قدرة المقترض الفعلية على السداد. ولجعل هالمنتجات هذه تبدو آمنة منحتها وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفات ممتازة، بالرغم من أنه جزء كبير منها كان مبني على قروض شديدة الهشاشة. وزيد على هذا فما أداة مالية أخرى ظهرت، مقايضات العجز عن سداد الائتمان. الأداة هذه سمحت للمؤسسات المالية بالمراهنة على فشل أو نجاح القروض هذه من غير ما تملك بالضرورة أي علاقة مباشرة بها. وبحلول عام 2006 كانت فقاعة العقار الأمريكي اتضخمت لدرجة غير مسبوقة، أسعار المنازل اتضاعفت في برشا مناطق، منازل كانت مشرية بقروض ما ينجموش أصحابها يخلصوها على المدى الطويل،
كان الجميع يراهن على استمرار ارتفاع الأسعار إلى الأبد. من عام 2007 بدأت أسعار المنازل الأمريكية تتراجع شوية. أصحاب قروض السبرايم اللي ما كانوش أصلاً قادرين على السداد بدأوا بالتخلف على دفعاتهم، وفجأة تحولت السندات الآمنة اللي اشتراها بنوك العالم إلى أوراق ما عندها حتى قيمة. طوال عام 2008 تصعدت الأزمة تدريجياً، ومع انهيار مؤسسات مالية كبرى الواحدة تلو الأخرى تتدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ بعضها. لكن في منتصف سبتمبر 2008 واجهت الحكومة الأمريكية اختبار حاسم مع بنك ليمان براذرز، رابع أكبر بنك استثماري في أمريكا اللي كان غارق في ديون سامة من سوق العقار. وفي اجتماعات ماراثونية وسرية في مقر الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، حاول وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون إيجاد مشتري ينقذ البنك، لكن المفاوضات فشلت. وقررت الحكومة الأمريكية المرة هذه وخلافا لحالات سابقة باش ما تتدخلش لإنقاذ البنك. خافوا أنه يرسل الشيء هذا رسالة بأن الحكومة باش تنقذ أي مؤسسة مهما بلغت مخاطرتها. في 15 سبتمبر 2008 يعلن بنك إفلاسه رسميا في أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة. النتيجة فورية وكارثية، يفقد المستثمرين حول العالم الثقة الكاملة بالنظام المصرفي. توقفت البنوك عن إقراض بعضها البعض، تجمدت الأسواق المالية بالكامل، وبدأ شبح انهيار شامل للنظام المالي في العالم الكل. أمام خطر انهيار النظام المالي العالمي بالكامل، تحركت الحكومات بسرعة غير مسبوقة. في الولايات المتحدة يقر الكونغرس برنامج إنقاذ ضخم بقيمة 700 مليار دولار لشراء الأصول المالية السامة من البنوك وضخ السيولة في النظام المصرفي المتعثر. التدخلات هذه نجحت في النهاية في منع انهيار كامل للنظام المالي العالمي، لكنها أثارت غضب شعبي واسع. بينما خسر ملايين المواطنين العاديين بيوتهم ووظائفهم، منعت البنوك الكبرى اللي تسبت أصلا في الأزمة وبفضل أموال دافعي الضرائب، وأصبحت هالمفارقة لاحقا وقود لحركات احتجاجية كبرى أبرزها حركة أوكيباي وول ستريت عام 2011. بعد أكثر من 15 عام على الأزمة، تم فرض قواعد تنظيمية جديدة أكثر صرامة على البنوك. لكن برشا خبراء اقتصاديين مازالوا يتسألوا، هل تعلم النظام المالي حقا الدرس من عام 2008، أم أن الفقاعة القادمة قاعدة تتشكل مرة أخرى وفي شكل مختلف؟ سلسلة بدأت بقرار تشريعي في واشنطن عام 99، مرت عبر قروض عقارية مشبوهة وفات بانهيار بنك عمره قرن ونصف، خلت وراها دروس حول هشاشة النظام اللي يتحكم في مصير مليارات من البشر، وأيضا حول السرعة اللي يمكن أن ينهار بها نظام يظهر أنه ما يتمسش إلى الأبد. كانت هذه أصل حكاية الأزمة الاقتصادية متعام 2008.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت مايكروسوفت عن إصدارات جديدة من جهازي سيرفاس برو 12 وسيرفاس لابتوب 13 مع تزويدها بمعالجات سناب دراغون إكس 2 بلس الجديدة متاع كوالكوم في ترقية تستهدف تحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق. وتحافظ الأجهزة الجديدة على التصميم نفسه للإصدارات السابقة مع التركيز على سهولة الحمل بدلا من تقديم أداء مرتفع مخصص للمهام الثقيلة. ويجي سيرفاس برو 12 بشاشة قياس 6 سنتيمتر ولوحة مسند خلفية تتيح استخدامه كحاسوب محمول عند توصيل لوحة مفاتيح سيرفاس برو اللي تباع منفصلة بسعر قدره 150 دولار. أما سيرفاس لابتوب 13 في جيب تصميم الحاسوب المحمول التقليدي من مايكروسوفت مع شاشة قياسها 7 سنتيمتر ووزن يبلغ نحو 1.22 كيلوغرام. وتحصل الأجهزة الجديدة على شاشات بسطوع يصل إلى 500 شمعة بزيادة قدرة 25% مقارنة بالجيل السابق، مما يوفر رؤية أفضل في ظروف الإضاءة المرتفعة. وتقول مايكروسوفت أن معالجات سناب دراغون إكس 2 بلس جديدة تقدم تحسن بنسبة قدرها 60% في أداء الرسومات مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى زيادة قدرها 95% في سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي في الجهاز. وكانت مايكروسوفت كشفت زيادة عن فأرة السيرفاس موس الجديدة بسعر قدرها 80 دولار وتقدم تصميم مناسب للاستخدام باليد اليمنى أو اليد اليسرى، بالإضافة إلى تقنية لمسية تتيح للمستخدم الشعور ببعض التفاعلات داخل ويندوز 11. وتتيح التقنية الجديدة إحساس لمسي عند تنفيذ إجراءات كما ترتيب النوافذ أو محاذاة العناصر في تجربة تشبه ما توفره بعض الفأرات الحديثة ومنها لوجيتيك ام اكس ماستر 4. ومن المقرر طرح أجهزة السيرفاس الجديدة بالإضافة إلى السيرفاس ماوس في الأسواق بداية من يوم 13 أكتوبر. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: تمام الواحدة بعد ظهر من إذاعة المنستير، ومنها نقدم هذا العرض الإخباري الموجز.
6: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
5: قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس بالسجن لمدة 15 سنة في حق رجل أعمال، إلى جانب إصدار أحكام بالسجن لمدة 11 سنة ضد عدد من الإطارات البنكية ببنك عمومي مع فرض خطايا مالية مشددة على جميع المتهمين. وتعود وقائع القضية إلى شبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية تتعلق بحصول رجل الأعمال على قرض بنكي أو قروض بنكية دون تقديم الضمانات المستوجبة قانونا. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن أقرار خطة عمل استراتيجية تهدف إلى إيجاد حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات التي تواجه المؤسسات الناشطة في قطاع النقل السياحي والمنظمية تحت لوائها، خاصة تقادم أسطول النقل السياحي والمنافسة غير الشريفة من القطاع الموازي إلى جانب ظاهرة المناولة غير القانونية. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم أن ما لا يقل عن 109 مهاجرين بينهم 15 طفلا لقوا حتفهم، بينما لا يزال أكثر من 116 آخرين في عداد المفقودين بعد أن قلب مركب كان يقل على متنه حوالي 350 شخصا أثناء إبحاره من جيبوتي إلى اليمن. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بالتفجير على مزرعة بيوت السياد في قضاء صور جنوب لبنان، كما اعتدى الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على بلدة المنصور في قضاء صور، إلى جانب تنفيذ عمليات نسف وتدمير وتجريف داخل القرى الجنوبية وفقا لمصادر صحفية. أكدت وزارة الخارجية في صنعاء أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة، مشددة على أن عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتدمير البنية التحتية تضع القوات المسلحة أمام مسؤولية الرد، محذرة من أنه لم يكف النظام السعودي عدوانه وتدخله في اليمن فالمقبل سيكون أعظم. وفي الختام، حضر مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي اليوم من أن رد طهران على أي عدوان عسكري جديد سيكون مختلفا عن ردودها السابقة، داعيا الطرف الآخر إلى التعقل وتجنب التصعيد. تصافحون الآن زميل عادل يوسف في برنامج مدينة لها تاريخ، متابعة طيبة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع تمشي وترجع
0: يا في طريق الأمان. السلامة أولا.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوب الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصور الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
2: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير
5: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: إذاعة المنستير
6: 104.7.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: سور السيف الجم سيدي علوان عالموجة 95.7
2: إذاعة المنستير
4: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: مدينة لها تاريخ،
6: مدينة

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: وفي برنامج مدينة لها تاريخ، مرحبا في حلقة جديدة من هذه الشبكة. خريف شتاء 2026-2027، سعداء اليوم باستقبال ضيوفنا كالعادة، ضيفنا زميلنا والمسرحي الوجه الكاتب الأستاذ صادق عمار، مدير دار ثقافة بأكودا، وزميلنا كذلك في التلفزة الوطنية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، وكذلك المدير السابق لمركز التوثيق الوطني الدكتور الصحراوي جمعون الصحفي. مرحبا بك سي الصحراوي.
3: أهلا بك. مرحبا.
2: مرحبا سي صادق.
4: مرحبا. أهلا وسهلا.
2: ولد الدار أنت، ما نجموش كما قلنا نشرحوا بك. تشرف بك. إذن ضيفانا لتأسيس هذه الحلقة الخاصة بمدينة أكودا كما يصفها البعض منارة الساحل بالنسبة إلى الشيخ سالم بن حميدة، وكذلك منتجة النخب ورجالات منذ القرن التاسع عشر. بالأمس الصحراوي أعتقد قدمتم الرحلة الأندلسية مع ترجمة جديدة وإعادة الطبعة جديدة للطبعة القديمة للدار التونسية للنشر في 1984 التي قام بتحقيقها سي عبد الجبار الشريف. كيف كانت الأجواء في منتدى الشيخ سالم بن حميدة بأكودا؟
3: شكرا أستاذ على هذه الاستضافة الكريمة. وبالفعل أمس في العشية احتفلنا بصدور الطبعة الجديدة، الطبعة الثانية لكتاب الرحلة الأندلسية، مع ترجمته إلى الفرنسية لفتحه أمام الرأي العام الناطق
2: باللغة الفرنسية.
3: وهذا علي الورداني أحد وجوه الحركة الإصلاحية،
2: من أول الصحفيين أعتقد، والدفعة الأولى للمدرسة الصديقية لما فتحت 1875.
3: نعم، يمكن اعتباره في تاريخ الصحافة التونسية أنه من أول الصحفيين التونسيين، لأن جريدة الحاضرة جاءت بعد
2: 1888،
3: بعد هي الجريدة الثانية بعد الرائد التونسي. الرائد التونسي كان جريدة رسمية حكومية، والحاضرة فتحت الباب أمام الصحافة التونسية ليتكون فيها المبادرة الخاصة، أي أن جريدة غير تابعة لا للدولة ولا للحكومة، ولكنها قريبة من الحكومة.
2: وأسسها خريجو المدرسة الصديقية،
3: علي بوشوشة صديق وزميل دراسة لعلي الورداني، كان أصدقاء
2: ودرس في لندن، عمل لغة إنجليزية. نعم، تخصص في إطار الاستئناس نقول إحنا المؤسسات الرسمية التعليمية لتكوين نخبة رجالات الدولة.
3: نعم، وكان علي الورداني معناها كان من كما
2: الدفعة الأولى،
3: الدفعة الأولى. ثم اشتغل في الوزارة الأولى، ونظرا لنباهته ونبوغه فقد اصطفاه خير الدين باشا، وهو خير الدين التونسي.
2: وزير المصلح.
3: وزير أكبر. تولى الوزارة الكبرى، أي الوزارة الأولى.
2: من 1873
3: إلى 77 هو ما واشتغل معه كمترجم. لأنه كان يتقن اللغات الثلاثة.
2: كانت العربية في الصديقية،
3: العربية والفرنسية
2: والإيطالية
3: والتركية. هذه. ولهذا لما سقطت حكومة خير الدين وانكفأ خير الدين على نفسه وذهب إلى إسطنبول، من فرنسا ذهب إلى إسطنبول، فاستدعى شو اسمه علي الورداني إلى إسطنبول، لأن علي الورداني خير الدين تولى الصدر الأكبر، أي أن أصبح وزيرا أول،
2: الصدر الكبرى وزيرا أول،
3: وزيرا أول لمدة سنة،
2: خرج كما قلوا بمحنته من تونس. وهنا ينطبق سي الصحراوي على قول ابن خلدون، يقول لك كما خالف وافق أو نافق أو غادر،
3: أو غادر.
2: هو غادر البلاد معناها بكمد، نقولوا احنا
3: بكمد.
2: نعم، كانت كل تقريبا القوات ضده، لا يريدون إصلاح شؤون البلاد وأغرقوها في الديون لأن كان الاستعمار.
3: نعم هو مقولة ابن خلدون في الحقيقة. نعم. ابن خلدون نفسه وجد نفسه في بيئة لا في بيئة زعمة الزيتونة في صراع مرير. نعم. نعم. بين الحداثيين أو الليبراليين وبين التقليديين. نعم. فاكتوى بتلك النار. نعم. نعم. خاصة. نعم. وأن ابن خلدون لم يكن معناها شخصية فكرية فقط بل كان رجل سياسة اشتغل. نعم. في القضاء ثم في الوزارة وكذا فمن الطبيعي أن يتعرض إلى المشاكسات.
2: لذلك غادر واستقر في الجزائر ثم في. نعم. مصر وإلى غير ذلك
3: ونفس. نعم. المآل حصل لخير الدين باشا. مه. الذي تعرض إلى الاضطهاد وكذا. مه. كتب كتابه. نعم. شو اسمه
2: أقوم
3: المسالك في معرفة أحوال الممالك الممالك. نعم. وأصدره عام 1867 ثم انكفأ على نفسه في مدى في كان عنده. نعم. نزعة انطوائية.
2: نعم.
3: ويتشنج من من الأوضاع
2: وكان المؤامرات.
3: أي المؤامرات وكان. نعم. هناك مجموعة من الشباب. نعم. شباب الشباب
2: متعلم
3: الذي سيكون. نعم. حركة الشباب التونسي. نعم. الذي سيخرج من من الحاضرة. نعم. مجموعة الحاضرة.
2: مجموعة الحاضرة وهي بيدا خريجة المدرسة الصديقية. هي نعم. نعم. وعلي الورداني لما استنجبه خير الدين وتولى الصدارة لما كلفه بهذه الرحلة لا فقط للأندلس بل لفرنسا. نعم. لضبط قائمة في أمهات الكتب التي يمكن جلبها. صحيح. إلى. نعم. مركز الإمبراطوري.
3: نعم. هو لما الخليفة العثماني.
2: نعم.
3: عبد الحميد الثاني.
2: نعم.
3: عين خير الدين وهو شركسي الأصل.
2: نعم. أيوة.
3: عينه صدرا أعظم.
2: نعم.
3: قال له لقد قمت بتنظيمات
2: وإجراءات.
3: نعم. في في في بلادك.
2: نعم.
3: فأريد أن تلك الإصلاحات وهي الإصلاحات السياسية.
2: نعم. صحيح.
3: إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. نعم. قام بها خير الدين طيلة.
2: نعم.
3: الأربع سنوات اللي تولى فيها الوزارة الكبرى.
2: نعم. نعم.
3: قام بإصلاحات كبيرة ولهذا. نعم. هذه المسألة أغضب من ناحية المحافظين.
2: نعم.
3: مالكي الأراضي وكذا. نعم. التونسيين. مهم. وأغضبت القناصل.
2: صحيح.
3: القناصل التي كانت تتربص بتونس للاستعمار للاستحواذ عليها والقنصل روستان.
2: نعم. تيودور
3: روستان. نعم. والقنصل البريطاني وكلهم أنا متربصين بها.
2: نعم.
3: يريدون ضمها إليهم أو إلى إيطاليا أو إلى
2: ريتشارد وود هذا القنصل البريطاني
3: وماتشو
2: القنصل العام الإيطالي نفس الشيء ثلاثة تقريبا دول تتربص بتونس
3: فالخليفة. نعم. الخليفة العثماني.
2: مم.
3: قال لخير الدين. مم. أريد أن تلك الإصلاحات التي قمت بها في تونس تنسج وتقوم للخلافة.
2: أيوة.
3: رمز الخلافة في. مم. إسطنبول.
2: نعم.
3: ونريد في بحثا عن ذلك.
2: مم.
3: أن نتعرف على كنوزنا كنوز حضارتنا ومخطوطاتنا العلمية التي الموجودة حسب. نعم. ما قيل لي في في في الأندلس.
2: نعم.
3: فهل تعرف شخص قال له عندي واحد واحد باهي مترجم عربية وفرنسية فكلفه السلطان.
2: نعم.
3: كلف علي
2: الوردان.
3: الورداني الذي ذهب وبقي ثلاثة أشهر.
2: نعم.
3: في إسبانيا.
2: نعم.
3: وفي جنوب فرنسا وحتى. نعم. باريس. مم. وكتب تلك الرحلة الأندلسية نشرها. نعم. أولا في شكل 28 عدد في جريدة.
2: نعم.
3: الحاضرة.
2: نعم.
3: التي يشتغل فيها كصحفي.
2: نعم.
3: ونشرها هناك.
2: مم.
3: ثم عاد معناها انشغل بالعمل في. نعم. الوزارة الكبرى.
2: هناك من ينسب يقول علي الورداني من أصل من الوردانين وهذا سي علي العريبي أحد الأساتذة في الحضارة كتب مقالا كاملا ليقدم هذه الرحلة في مجلة الفكر
3: هو نفسه المرزوقي.
2: نعم. سي محمد المرزوقي.
3: سي محمد المرزوقي في كتابه.
2: نعم.
3: الذي خصص فيه.
2: نعم.
3: خصص لعلي الورداني.
2: نعم.
3: ترجمة مستفيضة.
2: نعم.
3: بحوالي أربع صفحات.
2: نعم.
3: وهي ليس معناها أمرا هينا. قال أنه معناها أصله من الوردانين وأغلبه أغلب الذين أخذوا عنه.
2: أيوة.
3: قالوا إنه واحد بما فيهم من حقق.
2: أيوة.
3: كتاب الرحلة الأندلسية وهو عبد الجبار الشريف.
2: نعم.
3: عبد الجبار الشريف لم معناها وجد ما كتبه المرزوقي لم يشكك فيه. ففي هذا العمل الذي قمنا به في الطبعة الجديدة الطبعة الثانية للرحلة الأندلسية معنا بيانت كيف أن واحد وعائلة الورداني عائلة كبيرة في أكودا والذين جاءوا البارحة
2: حفيده خاصة
3: كان معنا حفيده هو سي أحمد الورداني وعائلة الورداني عائلة كبيرة في في أكودا ولا علاقة لها بالوردانيين قد يكون جدهم الكبير معناها أثناء الدولة المرادية مثلا أو غير
2: سي صحراء بقصة الأكودة مع الصحفيين العمل الصحفي نلقاو بياتريس العريف أو اسم العريف القديم نلقاو سي كمال العريف نلقاو جيل كامل أنت نفسك معناها منذ حصولك على البكالوريا تحق بصحافة علوم الأخبار جيل كذلك في ذات المنسير السيدة المديرة ليليا بالشيخ العجرة أمن الغزال سي المرحوم شو اسمه سي كمال العريف وسي حافظ كذلك
3: حافظ العريف
2: نعم. قصة كبيرة مع الصحافة والإعلام اللي جانب علي الورداني نربطه ملقاو سي محمد بن سالم كان في الإذاعة
3: محمد
2: علي بن سالم وهو لصاحب الصوت هذا معناها جاوري في عودة الزعيم لحبيب بورقيبة في غرة جوان 55 على متن الباخرة لفيل دالجي شنو قصة مع الصحافة؟
3: والله لما يكون أول صحيفة تونسية حقيقية هي الحاضرة لأن الرائد التونسي جريدة
2: رسمية,
3: رسمية ومحدودة الإشعاع
2: صحيح.
3: جريدة الحاضرة كانت من الجريدة ذات الرواج الواسع
2: صحيح. صحيح.
3: أقبل عليها القراء فكان تأثيرها على على المجتمع وكل من يكتب في جريدة الحاضرة نحن لما نجد من أول الصحفيين في على المستوى الوطني وهو من أكود علي الورداني هو صحفي قبل أن يكون مترجما وهناك علاقة تبادلية بين الترجمة والصحافة الصحافي كان لابد أن يكون مترجما
2: ويعرف لغة العصر ويتوجه للقوى التي كانت تهيمن وتمسك
3: فمن الطبيعي أن نجد كثيرا من الذين تستهويهم هذه
2: المهنة
3: أجيالا كاملة عندنا حوالي معناها من الجيل الأول جيل ما قبل الاستقلال
2: وانت اشتغلت عليهم في كتاب معناها أعلام أكودا هنش نشوفوا عديد معناها العناوين اللي أصدرها وانت تشرف على منتدى الشيخ سالم بن حميدة فقط للسادة المشاهدين والمستمعين ديوان الوفاء إذا سي عمر عبد الباري صديقنا المرحوم سي البشير بن حليمة مدير معهد الشيخ سالم بن حليمة ورقات من دفتر الحياة مع أعلام مدينة أكودا نلقاو كذلك كتابك الصحراوي جمعون الإسلام وتحرير المرأة معركة الشيخ المصلح سالم بن حميدة تونس 2017 نلقاو كيف سي محمود الغزال مسيرة حياتي في التكوين المهني والبعث السياحي كتاب أكودا عبر التاريخ تاريخ وحضارة وهو كتاب أصدرته اللجنة الثقافية ودار الثقافة بأكودا مش نرجعوا له مع سي صادق عمار وكذلك تراث المدينة تاريخ مدينة أكودا وأعلامها وكتب متاعك نذكر من بينها جزء عناوين بنات الشيخ وهي رواية تتحدث عن بنات الشيخ سالم بن حميدة وهو كان رائد الإصلاح الاجتماعي وأستاذ الطاهر الحداد المصلح وهو الذي قدم له كتابه في كازينو البلفيدير في أكتوبر 1930 مع ابنته آسيا التي ستكون زوج في المستقبل الأستاذ الهادي نويرة وانت خصصت الأستاذ الهادي نويرة كتاب ترجمة حتى الفرنسية نويرة وبورقيبة السلطة بين الاقتصاد والسياسة والاستحقاق الديمقراطي عن دار ميم للنشر شنو علاقة أكودة بالحداثة ولكن في المقابل نلقاو حوار الشيخين بين الشيخ راجح إبراهيم والشيخ سالم بن حميد
3: أكودة جمعت الحداثة مع الأصالة
2: نعم.
3: الأصالة البعضهم يطلق عليها كلمة الأصالة
2: المحافظة.
3: بعض آخر محافظة وبعض
2: تقليدي.
3: يسميها التزمت أو نعم. التقليدي أو غيره ولكن معناها تونس أكودة جمعت المتناقضين
2: نعم.
3: فشيخ راجح إبراهيم الملقب نعم.
2: الوسط تونس السياسي نعم أحد مؤسسي الحزب القديم
3: لا
2: نعم
3: ملقب بمنارة
2: الساحل نعم
3: مقابل ذلك يوجد الشيخ سالم بن حميدة الملقب بفيلسوف
2: الساحل نعم
3: وهما اتجاهان في الرواية التي
2: نعم بنات الشيخ,
3: بنات الشيخ نعم أبرزت هذا الصراع الصراع الذي وقع في تونس العاصمة نعم بين الحداثيين بين طاهر الحداد
2: نعم
3: والجماعة المتمترسين معه نعم والجماعة المتزمتين أو الإصلاحي المصلحين
2: مصلحي انتقل حتى داخل انتقل
3: إلى في أكودة كانت معركة كبيرة
2: نعم
3: وصفت في هذه وصفت لأن دور الرواية هي أنها تسمح بتحرر الكاتب الصحفي من قيود التحليل
2: تحليل
3: نعم الموضوعي
2: نعم صحيح
3: يخرج شوية على الواحد
2: الرواية التاريخية تصبح
3: الرواية التاريخية نعم أو السردية التي تسمح لك بأن معناها تتخيل
2: نعم
3: تنقل خيالا أو تنقل أفكارا بطريقة أخرى غير الطريقة التي تعود عليها وهي التحليل المنطقي
2: نعم
3: أو التحليل التوثيقي القائم على الوثيقة
2: صحيح
3: التي لا جدال فيها ولا يمكن ولا زيادة ولا نقصان,
2: لا نقصان نعم
3: ففي خلال في بنات الشيخ هناك صراع وقع في المقهى في مقهى,
2: المقهى
3: ما يسمى توا مقهى الدروك
2: نعم
3: الذي يقع
2: في وسط
3: قرب الزاوية
2: نعم
3: وقرب سيدي عبد القادر
2: نعم
3: سيدي عبد القادر أين
2: نعم
3: هناك
2: نعم
3: متحف إعلام وتراث أكودة
2: نعم
3: ففي هذا الوحد التقى بعد أن وقعت المعركة في
2: أيوة
3: وتقديم كتاب الطاهر الحداد
2: على الصحافة
3: على, على على على على طاهر الحداد
2: في اكتوبر 30 نعم في كازينو بلفيدير
3: التقى
2: وسجال كبير في الصحافه التونسيه نعم بين مؤيد ومعارض
3: وسجال في المقهى مقهى الدروك هذه مقهى
2: نعم
3: الكناني او مقهى الدروك
2: نعم
3: وقعت هناك مشاده بين علمين كبيرين
2: نعم
3: أمام الشعب الكريم مرتدي تلك القهوة لا يفهمون أي شيء من هذا من ذلك الجدل
2: حشروا
3: فالشيخ سالم بن حميدة هاجمه رجح إبراهيم وكان حوله جماعته
2: المسيسة بطبيعة مريديه
3: مريديه جماعة الحزب القديم أو الغرانطة
2: اللجنة التنفيذية
3: اللجنة التنفيذية والغرانطة قال له لقد حشمتنا حشمتنا فك الواحد
2: في كازينو
3: كازينو البلفيدير وذهبت مع ذلك
2: يسميه الزنديق نذاك والمتمرد على مشايخ الزيتونة واخرجوه من امتحان في 22
3: لا يمكن ان اقول ان انك ابن بلدتي انك يا شيخ تنكر له في
2: البداية
3: وهاجمه ولكن دافع عن نفسه
2: نعم لكن القصيدة اللي أعدها وقدمتها بنته آسيا معناها بن حميدة اللي تصبح في بعد زوجة الزعيم والمناضل ورئيس الحكومة الأستاذ الهادي نويرها عندها رمزية زهرة الأوطان وديوان كامل هو الزهريات
3: عمل ديوان الزهريات وفي الحقيقة أشتغل عليه الآن
2: مش ترجمه
3: ليخرج أولا في طبعة
2: نعم
3: جديدة
2: نعم
3: مثل كتاب الرحلة الأندلسية
2: نعم
3: يخرج في طبعة ثانية
2: أيوة
3: تسمى طبعة ثانية لأن يعني الطبعة الأولى صدرت عام 1973
2: 73 نعم
3: والذي راجعه هو
2: صهر سي عباس سي عباس
3: سي عباس
2: نعم زوج جليلة البنت الكبرى أعتقد ستة بنات هو الشيخ سالم أصغرهن رحلت منذ سنوات نعم مدام أسماء بن حميدة
3: أسماء بن حميدة
2: وكنا قد حاورناها في شهادات حية وهي أول معناها فتاة تونسية متخرجة من معناها لها إجازة في اللاتينية اللغة الفرنسية من جامعة باريس وهذا شيء معناها أول
3: منجد
2: نعم
3: لغة
2: منجد نعم
3: تركي
2: لاتينية
3: لاتينية وفرنسية
2: نعم وكذلك الكتاب الشهير مرابطون حول تاريخ وقرية أكودة وهذا يقودنا سي الصادق نمشي معاه مع أصول مدينة أكودة كيف نشأت هذه المدينة من يقول أكودة يقول الهضبتان معناها الهضبة لكولين دو دوسار تقريبا تشرف على المدينة والمجاورة لحمام سوسة كيف يمكن أن تقدم أكودة للعموم سي الصادق
4: شكرا تحية لكم دكتور ولكل المستمعين والمشاهدين لإذاعة المنستير هذه أكودة كما قدمناها في كتاب أكودة عبر العصور
2: نعم.
4: الذي أنتجته لجنة ثقافية آنذاك ودار الثقافة بأكودة هي مدينة منذ العهد الفينيقي.
2: نعم. قبل معناها قدوم الرومان بطبيعة الحال وكانت متأصلة. إيتيكودا صحيحة؟
4: إيتيكودا. إيتيكودا نعم. في القرن الثامن قبل الميلاد. القرن الثامن. هي القلعة الثلاث.
2: قلعة الثلاث.
4: لأنه القلعة الثلاث كان ترمز إلى أكودا والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى. الصغرى. نعم. يعني ثلاث هضبات.
2: ثلاث هضبات. نعم. نقول إحنا كودية وربوة لغير ذلك.
4: ثم انفردت ثم انفردت أكودا بالاسم.
2: بالاسم
4: فيما سميت بقية القلاع القلعتان سميت. نعم. القلعة الصغرى والقلعة الكبرى وبقيت. نعم. أكودا إيتيكودا خذت أكودا. أو بعض يقولوا كودية أو كودية. بعض يقولوا. نعم. كودا. هذا الكل وثقته أنا في قصيدة. أيوة. إن شاء الله نسمعها.
2: نعم.
4: نعم. إذن في العهد الروماني أصبحت تسمى جيرزا.
2: جيرزا.
4: إيه نعم.
2: جيرزا قلوا تنسب للقلعة الكبرى أكثر.
4: فعلا وهذا وقع فيه برش اختلاف.
2: اختلاف حتى بين المؤرخين والأثريين نفسهم.
4: إيه نعم. ويقولوا وأن أثار جيرزا القديمة موجودة في أكودا. أكودا في. نعم. شط الرومان.
2: هو امتداد. نعم. إيه نعم. خطر ما فماش حد فاصل إلا السكة تقريبا السادق السكة. إيه نعم. الحديدية وقت اللي أنشأ المستعمر الشركة الفرنسية للسكك الحديدية. نعم.
4: ولكن المرحوم الحبيب بن يونس محافظ. أيوة. محافظ متحف سوسة. أيوة. نعم.
2: وعالم الأثار الشهير. نعم. متحف بارد وكذلك. نعم. شو يقول
4: يقول سيارة. يقول وأن جيرزا الأقرب للظن أن أنها في أكودا باعتبار أنه الحفريات أثبتت في منطقة شط الرمان أنها منطقة مليئة بالفسيفساء. نعم. والفلاحة ما يعرفوش اللي هي الطبقة اللوطنية مليئة بالفسيفساء زارعين فوق الرمان. بهذا ساعات كي تحفر تخرج الفسيفساء لوحات جميلة جدا. أيوة. في موجودة صحيح. تحت الرمان.
2: بعد تم نقلها إلى متحف سوسة ثم متحف باردو.
4: هذيك لوحة إله المحيطات.
2: التي نشوفها في أوسيان.
4: نعم.
2: في قفاه هذا الكتاب وهذه عثر عليها في
4: حمام تيمترا. تيمترا في شط مريم.
2: أيوة.
4: في شط مريم في سنيت بوستة والتو أصبحت ملك العائلة بوستة. ما هي كانت على ملك المرحوم نوح العذاري.
2: أيوة. نوح العذاري دكتور في الحقوق والأكبر كاتب مشرع في القانون الاجتماعي.
4: نعم. الشغل. قانون الشغل.
2: أيوة.
4: وبالتالي أنا زرتها السنية هذه
2: معروفة.
4: أي نعم. وشفنا فيها حتى الجرار. أيوة. التي كانت يوضع فيها الرماد. الرماد الأشخاص الذين يتم حرقهم.
2: نعم.
4: ويوضعون في جرار.
2: نعم.
4: هذه اللوحة مستخرجة من الحمام من تيمترا. حمام تيمترا. نعم. ورممت. ثم قامت بجولة كبيرة ثم استقرت في متحف سوسة.
2: في متحف سوسة.
4: نعم.
2: نفتح قوس انت تحدثت على تيمترا شط مريم. من يقول كودا ظهيرها في اتجاه الغربي تلقى القلعة لا يمكن تتوسع لذلك توسعت شرقا في اتجاه شط مريم طنطانة. هذه كلها كانت تتبع منطقة بلدية لأعيان ومالكي أكودا رحلة الشتاء والصيف.
4: نعم.
2: في الصيف يقضيوا يعني 3 أشهر.
4: نعم.
2: على البحر ثم يعودوا إلى الغابة والأنشطة الأخرى الحرفية والتقليدية. وانت السادق الوالد كان فلاح تقريبا.
4: نعم. رحلة الشتاء أنا من عائلة معنية بهذه الرحلة.
2: أيوة.
4: حيث كنا نقوم طيلة 3 أشهر صيف في الطنطانة يعني تسمى الطنطانة.
2: نعم.
4: وفلاحتنا هنالك. نعم. ثم
2: السقوية وال... نعم. عن طريق الآبار.
4: لا لا لأنه على ال... في ال... في الحقول هذه نسميها. أيوة. البحائر. البحائر. هي منطقة رملية.
2: أيوة.
4: وتحفر بالكاد متر وحيد
2: تلقى الماء
4: تستخرج الماء عذبا
2: ليس
4: عذبا فراتا
2: رغم قربه من
4: وبينه
2: البحر.
4: وبين البحر
2: أمتار
4: قليلة.
2: نعم.
4: هذا عذب الفرات والآخر ملح أجاج. سبحان الله. سبحان هذه الله.
2: ولك علاش القيمة والمكانة معناها والسعر الأرض هناك كان سعر خيالي. السياحة وما أدراك تدشين مشروع القنطاوي في 79 من طرف الزعيم الحبيب بورقيبة كان لفائدة سكان أكودا أم وبالا. هناك حديث وأخذ ورد ما بين حمام سوسة وأكودا البلدتان المتجاورتان.
4: هو منذ البداية أنا كنت صغيرا عندما. أيوة. تم انتزاع أرضنا.
2: أيوة.
4: هنالك
2: بالقوة. نعم. بالقوة. لفائدة. نعم. المصلحة العامة.
4: لفائدة المصلحة العامة. في صغار الفلاحين الذين كانوا يعيشون من تلك الأراضي ويقتدون.
2: نعم.
4: منها
5: خاصة
4: انتزعت منهم نعم. أرضهم مهم. لفائدة مشروع المشروع سياحي, السياحي. ثم وزعت هذه الأرض طبعا على الباعثين السياحيين إلى غير نعم. ذلك تضرر منها نعم. كثير صحيح. تضرر منها كثير من الفلاحين نعم يمكن للسياحة أن تكون مساهمة كبرى في الاقتصاد في ولكن ولكن ولكن أغفلنا في ذلك الحين وفي ذلك الزمن أغفلنا وأن الفلاحة هي أكبر عامل في الاقتصاد وأن الفلاحة هي التي تحقق الاكتفاء الذاتي
5: كما قال آدم سميث هي أم الأنشطة الاقتصادية ومصدر الثروة الأول
4: أنا لست مع انتزاع أرض الفلاحين لفائدة السياحة
5: نعم. وشفنا الانعكاسات إرهاق المائدة المائية مع موجة الجفاف وكذلك تغير نمط العيش والعادات والتقاليد فما جوانب إيجابية لا ننكرها لكن شفناها خاصة في مسألة الحبوب ومسائل الاكتفاء أو الأمن الغذائي المعروف
4: نعم لا ننكر فضل السياحة هذا لا شك فيه ولكن عندما نقارن بين الأشياء عندما نقارن هنالك أراض أخرى يمكن أن تصلح للسياحة ولكن ليس على حساب هذه الأراضي الخصبة التي تنتج ذهبا سعادة لو أنك معناتها نرجع بالذاكرة إلى ما تنتجه تلك البحائر من أنواع الخضر والغلال حقيقة معناتها لم تعد موجودة هذا
5: وصبها الرحال الأوروبيون معناها يقول لك هي عبارة عن جنة وغلالها وثمارها معناها لا تجد طعما لها من التوت من معناها نقول احنا القرعيات
4: الدلياع البطيخ طماطم نعم الفلفل
5: نعم كل شيء اندثرت
4: كلها اندثرت وفي وقت ما
5: نعم
4: في وقت ما منعوا الفلاحين من أن يبذروا بذورهم التي يستخرجونها من صابة العام الفارض وقالوا لهم جئنا لكم ببذور جديدة كثيرة الإنتاج
5: مستوردة
4: فماذا فعل الفلاحون وهم بسطاء أخذوا تلك الحبوب من التعاضديات أو من غيرها ثم بذروها ثم كما هي عادتهم أرادوا أن يستخرجوا منها بذور العام المقبل وحين استخرجوها وبذروها ظلوا ينتظرون وهم إلى اليوم ينتظرون
5: نعم خطر يعمولة في مخاب تنتج مرة واحدة فقط
4: وبذلك ضاعت بذورنا الأصيلة صحيح. والأصلية
5: نعم في وصف أكودة وكتب الكثير خاصة شاعر أكودة سعمر عبد الباري نحيي وروحه بالمناسبة طبيعة الحال هو فقيد السلطة وكذلك المناصب اللي تحمس لها كتب كتابة معناها قصيد حول أكودة مازال لليوم راسخا من بين الذين جايلوه وعاصروه تقرأنا السي صادق هذا القصيد ترحما على روح الأستاذ عمرو عبد الباري
4: شكرا بهذه المناسبة لا أملك إلا أن أتوجه إلى روحه الطيبة الطاهرة بكل دعوات الرحمة
5: نعم.
4: والتكريم من لدن العزيز الكريم لأنه كان صديقا
5: نعم.
4: صديقا ملازما ومبدعا
5: وإعلامي زميلنا بالتلفزة الوطنية
4: نعم وإماما
5: وإماما
4: وشاعرا نعم. ومتفقدا
5: رجل تعليم
4: رجل تعليم
5: مربي نعم.
4: وكان علما من أعلام مدينة أكودة الحقيقة معناتها
5: نعم.
4: فرحمه الله رحمة واسعة ولعل
5: ماذا وسمه هذا القصيد اسم القصيد سيد وسمه باسم أكودة
4: نعم
5: ماذا يقول فيه؟
4: يقول فيه الأصل أنت وأنت الحب والعمر والذكر أنت فما في مثلك الذكر أكودة بلدي أرعى محبتها في العين والقلب أو مهما اقتضى الأمر إني رضعت الهوى طفلا أيا بلدي لي في محبتك الإسرار والجهر أنت الوجود وأنت الدرب لا زمني أنت الرفيق فلا صد ولا هجر هذه المشاعر بالأشواق تغمرني أكودة بلدي في حبها السحر أكودة بلد العرفان من أمد في أرضها يستيقظ الفكر فتبقى يا بلدي كالبدر مرتفعا يأتيك مني الدعاء آياته الشكر
5: ممتاز طبيعة الحال. الحس رجل التربية رجل التعليم والمناضل وقت اللي يقول حاجة معناها من القريحة وقلوا خرجت. بطبيعة الحال فقدنا الأستاذ عمر عبد الباري منذ سنتين أو أكثر. الأستاذ الصادق عمار ماذا قال عن أكودة موطنه؟ أعتقد جلبت لنا قصيد حسوب، شو تقول فيه القصيد وماذا وسمته؟
4: أكودة قافلة النجوم.
5: ممتاز. النجوم تقصد بها الأعلام، الأعلام الذين طبعوا
4: الأنوار
5: جهة، وكذلك حتى على الصعيد العالمي هم شوفوا مع السيد الصحراوي كانت لهم إطلالة، وكما الشيخ علي الورداني وغيره.
4: نعم. أمي كل الفراشات التي أرضعتني عبق الزهر والعطرش تقطر في صحو الندى عطرها القرطاجية، وتخبز في ابتهال الديك قمحها العاجية، وتذرأنا صبية نذرع أطراف ملاءتها، ونروي عطش الفخار من أنين الجدول. كلما تربعت الشمس فوق حاجبي أمي بعثت من رماد الفينيق إيتي كودا، وتبرجت هذه الربا لأصابع الضوء، وتمددت أذرع الرمان والتين والزيتون وظفائر الإكليل من خاصرة جيرزا إلى ثغرة مترا، حيث يرابط البحر مزهوا بين أصابع أقدامنا ولا يضيق بأسئلتنا النزقة. كلما أمعن الخيط في رعشته وأمعنت في التأبي السمكة، تنحني ذاكرتي عند شاطئ العذراء مريم، تقبل ظل إله المحيطات يأم شاطئنا كل صيف، فنهرع إليه ككائنات الماء، ونراه كما رواه شيخ البحارة واصطفاه خيال أمي، مبللا على ربوة في الأقاصي قيل كودا، يخط مسار الفاتحين إلى قلب المدينة، ويمد يده إلى عبد الحكيم، إذ يرفع قواعد البيت الأول للشهادتين، فتتناسل قوافل الضياء في أحيائنا الموشات بالتراتيل، من باب القوس إلى باب البلد، من وادي الجنان إلى وادي العروق النابضة بالحنين، يومض الربيع في أكودة عناقيد من أئمة الفكر ونسبا وثيقا لسلالة الراشدين، ها هنا الشعر مولده من أزل، وها هنا في دروب الغد يقيم سالم وإبراهيم، سربا من المفردات أسفارا منضدة ومسارح للعاشقين، وها هنا صور الآتين الماضين في صمت الياسمين، وقبيلة من النجوم تولد في حضن المتوسط كل حين، ترفع الصخر وتعلو كأن سيزيف أودعها سره الدفين، كأن كدى مع معجزة النبيين.
5: يعطيك الصحة أستاذ صادق عمار، ما نجمش نقول معناها خالص العبارات الإعجاب بهذا القصيد، روحت فيه بين قرطاج الفترة الرومانية الفينيقية وصولا إلى عبد الحكيم المزوغي الولي هذا الذي خصته أسماء بن حميدة في كتابها مرابطون، وعلاقة الوطيدة بين قبيلة المزوغي أو آل المزوغي بكامل جهة الساحل بسيدي عامر بالمزاوغة بأماكن أخرى كذلك من جهة الساحل. تعليقك على سي عبد الحكيم، تسميه برشا سي عبد الحكيم،
3: اي فما
5: البرينون قولوا احنا
3: المتداول، المتداول لانه يعتقد معناها الكثيرون انه من مؤسسي او مؤسس أكودة الجديدة
5: الجوم المغرب
3: المغرب بعد هو بصفة عامة بعد سقوط الاندلس،
5: سقوط الاندلس نعم،
3: ووقعت الموجة الكبيرة لطرد الهجرة الموريسكيين.
5: نعم صحيح.
3: الموريسكيين المسلمين واليهود
5: واليهود أيضا. نعم.
3: فبعضهم جاء من المغرب،
5: نعم،
3: ذهبوا إلى عدوة المغرب وبعضهم اختط داخل البحر الأبيض المتوسط وتاهوا بعضهم تاهوا في تلك
5: الرحلة.
3: فجاء مجموعة من الحجاج من يسميهم من الساقية الحمراء ووادي الذهب يقودهم عبد الحكيم المزوغي ففي طريقهم إلى الحج. فلما حجوا ورجعوا استقروا وجدوا الجو
5: وجدوا المكان الملائم
3: ووجدوا معناها
5: وهذا هو النواة الأولى الهضبة الموجود توفيها الجامع الكبير القديم
3: تحت الجامع الكبير
5: كانت قبلة السوق معناها
3: السوق الأسبوعية السوق الأسبوعية أو مقهى النسيم
5: مقهى النسيم
3: كانت مقبرة أول مقبرة في أكودة هناك صورة
5: والزعيم الحبيب بورقيبة هو الذي قام بتدشين هذا المكان تقريبا في الستينات.
3: لا هو الذي قام بمسحه
5: نعم إزالة لإعادة بناء من جديد
3: عام 61 تونس دخلت في متاهة هي الرباطات متاع تونس كسرهم
5: كله
3: كانت جاءت موجة متاع معناها
5: تحديث
3: تحديث المعمار
5: نعم
3: فوقع معناها هدم ثلاثة أو أربعة منهم في أكودة مقام سيدي عبد الحكيم الذي الآن مكان السوق ومكان مقهى بير العروي
5: بير العروي
3: فهمني فلما وقع معناها
5: تجديد نقولوا العمراني
3: هم يحبوا يجددوا جددوا كل شيء
5: كل شيء حسن
3: هندامة
5: بما فيها المنسير بطبيعة الحال
3: ليست مرتبطة حتى في القلعة الكبيرة
5: حمد الشراقة وغيرها والأحياء الجديدة إلى غير ذلك
3: فوقعت عملية معناها القضاء على بعض
5: المظاهر نقولوا العمران القديم
3: كانت أوضاعا مزرية
5: مزرية صحيح
3: خاصة التي تركها الاستعمار ضواء الجوانب متاع الأضرحة في حالة مزرية الناس في حالة
5: الفقر والخصاصة
3: فكانت حملة كاملة للقضاء على ما يسميه بورقيبة الأوضاع البالية
5: والسكن البدائي وغيرها نستمع إلى فاصل موسيقي بصوت الجاموسي ثم نعود للحوار مع الأستاذين صحراوي جمعون وصادق عمار

ريحة البلاد بطبيعة الحال محمد الجاموسي وما أدراك تقودنا إلى الحديث عن أعلام أكودة الصحراوية وأكودة ولادة كما يقال، ونشوفه تبارك الله الأعلى.

0: رهيب.
1: الدكتور المقيم في مدريد
0: نعم. هو شخصية علم نعم. ليس معناها على المستوى المحلي يعني أو الوطني بل هو عنده ديمونسيون انترناسيونال
1: نعم كان ممول جبهة التحرير الجزائرية
0: كان حركة
1: نعم.
0: التحرر في شمال أفريقيا نعم. المغرب العربي وفي العالم الثالث
1: نعم.
0: أيضا
1: صحيح.
0: فكان ساعد مثلا يقر به مؤرخو حركة التحرير الجزائرية نعم. ومؤرخو حركة التحرير
1: كان صديق لأحمد بن بلة
0: صديق لأحمد بن بلة وقد عايشت ذلك نعم. لأني عندما
1: اشتغلت في الجزائر
0: في الجزائر لمدة 3 سنوات وكان هناك لقاء وطني أيوة. عقد في الجزائر شاركت فيه الأحزاب عام 1991
1: نعم في
0: فلما كنت حاضرا كصحفي
1: أيوة.
0: فلما كلمت سلمت على بن بلة أحمد بن بلة نعم. الزعيم اللي هو
1: أيوة.
0: وقتها معناه مشارك رئيس حزب سياسي نعم. جديد سياسي. وهو الأمديا نعم. حركة الديمقراطية من أجل الجزائر أمديا موفمون
1: ديمقراطيك
0: اون الجيري أمديا فلما عرف اني من اكودا
1: أيوة.
0: بلد قال لي منين انت قلت له راه من جهه الساحل في تونس أيوة. شكون بالضبط قلت له من اكودا
1: أيوة.
0: قال لي انت من بلد راجح ابراهيم هذا أيوة. عنده ايديه بيضاء على كذا
1: وكان ابراهيم أيوة.
0: حافظ ابراهيم
1: أيوة.
0: وكان في الجلسه حاضر رئيس الحركة الإسلامية أيوة. الجزائرية قال له تعالى وأحمد حسين أحمد
1: أي
0: قال له تعالى هذا وهذا جاء من بلد حافظ إبراهيم
1: أيوة.
0: حافظ إبراهيم الذي كانت له أيديه بيضاء
1: على الحركة التحرير الجزائرية
0: وسعدنا وقت الشدة
1: نعم.
0: وأعطانا من جيبه الأموال
1: والأسلحة
0: نعم. التي كانت تصل فهو الذي معناها هو الذي قد نعم. أقر بذلك اسمه العقيد البجاوي اللي عنده
1: نعم.
0: كتاب
1: صحيح.
0: تاريخ
1: الكتاب
0: نعم. حدث فيه عن
1: نعم. إلى جانب أعلام أخرى سي عبد السلام الكناني تقريبا
0: عبد السلام الكناني الوزير
1: الوزير
0: وزير
1: المحكمة الإدارية
0: وزير الفلاحة وهو الذي أسس المحكمة الإدارية
1: نعم.
0: وكان معناها وأيضا ستيك
1: نعم.
0: هو الذي بعث
1: قام ببعث الشركة التونسية للكهرباء
0: أيضا معناها نعم. كان رئيسا لبلدية أكودا لمدة دورتين في الستينات
1: نعم.
0: وكل البرامج الجديدة والحياة
1: التهيئة الجديدة
0: الجديدة قام بها وهو نعم. شخصية لامعة
1: شخصية الطباء كيف سي فخر الدين بن حميد أستاذ
0: فخر الدين بن حميد أيضا أستاذ البيولوجيا
1: نعم.
0: وعضو الأكاديمية الفرنسية للعلوم
1: صحيح.
0: وابنة أخته هي مدام اسكندراني الموجودة في
1: نجيبة
0: سوسة
1: نعم.
0: نجيبة اسكندراني
1: المصلحة والمرأة الصديقة الكفيف
0: نعم. شو اسمه معناها مرت محمد الشرفي
1: ايوه
0: فوزية
1: الشرفي الوزير السابق نعم
0: والحقوق السابق للتربية
1: نعم
0: وحقوق الإنسان
1: نعم
0: وغيرها
1: أيوة.
0: فهي لا غير معروفة لأنها ولكنها من أصل أمها أكودية
1: نعم.
0: مسلمة متزوجة بصيدلي في صفاقس
1: نعم.
0: وهي فخورة بالانتماء إلى واحد ولكن دائما
1: نعم.
0: معناها مثلا توا يونس الشتالي
1: أيوة.
0: عبد المجيد الشتالي
1: من دار الكناني
0: أمهم من دار الكناني
1: معناها
0: كناينية والكناينية معناها هذوما
1: قرين ومن
0: عرش كبير عرش موجود كبير. في المدينة العتيقة عرش الكناينية قرب فهمت الله ده أحد مؤسسي أكودا وهو سي عبد المجيد حربي
1: نعم.
0: يسميهم حومة الحرابة
1: نعم.
0: وحومة الكناينية
1: نعم. العائلات كثيرة
0: نعم.
1: ماذا تبقى سي صادق عمار من تراث مدينة أكودا المدينة العتيقة القديمة وانتم اشتغلتوا على التراث المادي ولا مادي لمدينة أكودا عبق المدينة قلها
2: نعم. هو الحقيقة وقع يعني تغيير كبير للمعالم الحقيقية
1: مورفولوجية المدينة
2: نعم معناتها هنالك معناتها كما ذكر دكتور صحراوي منذ حين بمنطق أو برؤية التحديث هذا تم يعني تغيير كثير من ملامح المدينة العتيقة، لم تقع المحافظة عليها على الإطلاق.

0: لأنها مدينتنا هي مدينة كما سائر المدن القديمة. نعم الكل. أكل الأزقة الضيقة وكل الشوارع وكل الأقواس وكل
1: نمط المعماري القديم.
0: نعم هذاك النمط المعماري العربي الإسلامي تم يعني تحريفه تماما تقريبا ولم يتبقى منها حتى حاولنا الحفاظ حتى على الأقواس
1: موجودة البعض منها للأسف ما حلت. ما نجموش ما نذكروش كذلك الحديث عن أعلام الدكتور أحمد صمعية رئيس قسم بوبيني المستشفى الإسلامي الذي بنته فرنسا في 26 اعترافا بتضحيات جنود شمال أفريقيا من أجل تحرير فرنسا من البراثن النازية. طبيعة الحال القائمة تطول ما نجموش نأتي في ساعة على كل أعلام أكودة. في كلمتين سي صحراوي ماذا تبقى من أكودة اليوم وماذا تتطلع أكودة؟
2: معناها في أكودة الإرث الإصلاحي أو الليبرالي ما
1: زال متواصل
2: ولهذا نجد في أكودة العديد من النقابيين مثلا العمل الاجتماعي
1: هناك جمعون المعروف الشهيد سيد حافظ جمعون
2: الذي كان أيضا
1: في أحداث 26 جانفي 78 نعم الكوكي الشهيد الشهيد
2: أحسن الكوكي والشيخ يوسف
1: الشيخ يوسف بن يوسف نعم
2: لما قدمت أمامه قضية نعم لما قدمت أمامه في محكمة
1: قضية النقابيين
2: قضية المورطين في أحداث جانفي 78 كان شجاعا واستجاب لاستقلالية القضاء وقال هذه
1: ليس من مشمولات
2: هذه من مشمولات أمن الدولة.
1: الحديث معكم ممتع سي صحراوي جمعون سي صادق عمار والاتيان على كل ملامح مدينة أكودة صعب في ساعة كما قلت. شكر موصول لأيمن الشابي لزميلنا الجديد كريم للتنسيق سي معناها زميلنا كيف كيف على أجهزة الهاتف. شكر لكم وفي انتظار حلقة قادمة منير بعطيب بطبيعة الحال حلقة قادمة لكم منا أجمل تحية.
3: شكرا.
1: أتكم السلام.
4: مدينة لها تاريخ.
5: مدينة

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
5: تمام، ثانية بعد الزوال من إذاعة المونستير، ومنها نقدم هذا العرض الإخباري الموجز. سجل عدد حوادث المرور في تونس تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بتراجع قدره 533 حادثا وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. وفي المقابل تبرز هذه المعطيات ارتفاعا في عدد القتلى رغم انخفاض الحوادث المسجلة، إذ بلغ عدد 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا سنة 2025، بزيادة قدرها 111 قتيلا، أي بنسبة 11.71%. أثر ظهور مرض سل الزيتون البكتيري، أفادت وفاء جمعون مهندس رئيس اختصاص حماية نباتات بوزارة الفلاحة والموارد المائية في تصريح للأخبار بأن هذا المرض ليس مرضا جديدا وهو معلوم لدى الفلاحين، مشيرة إلى أن انتشار البكتيريا المسببة له يرتبط بعدة عوامل من بينها العوامل المناخية والجروح التي تتعرض لها الشجرة والتي تعد منفذا لدخول البكتيريا. أعلنت رئاسة الحكومة عن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك بصيغة مفتاح في اليد. أكد المكتب الأعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الطواقم الطبية والجهات المختصة وثقت وصول حوالي 22,000 طفلا شهيدا إلى المستشفيات، من بينهم 1,125 رضيعا لم يتجاوزوا عامهم الأول، إلى جانب ارتقاء أكثر من 612 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال فصول الحرب نفسها. كما أشارت التقارير إلى أن الاستهداف طال المنظومة التعليمية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 طالب من طلبة المدارس وحرمان أكثر من 650 ألف طفل في سن التعليم المدرسي من حقهم في التعليم، لافتا إلى أن أكثر من 55% من إجمالي شهداء الحرب هم من الأطفال والنساء والمسنين. جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات الملاحية الجوية كلها والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضح المتحدث باسمها العميد يحيى سريع بأن الأجواء والمطارات السعودية معرضة للاستهداف وهي مسرح للعمليات من قبل القوات المسلحة اليمنية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي في بيان اليوم وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة وإصابة أكثر من 300 آخرين في استهداف مطار الملك خالد. شكرا على المتابعة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصر الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
0: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير. بين الملاعب.
2: يمسيكم بالخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم بين الملاعب، حصة جديدة لليوم لحد 11 أكتوبر 2026، مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، متتمة للجولة اللي كانت انطلقت البارح، وأيضا تتمة للجولة الثانية الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، مقابلات اليوم وعدد من المقابلات تتابعوهم في المباشر. تحية تأتيكم من استوديو البث المباشر، كل من أنيس كريم، أيمن الشابي ومنير بعطي، إلى جانب أكيد بقية الزملاء في مختلف الملاعب أمنلكم النقل المباشر. نعطيكم برنامج النقل المباشر بعد نعطيكم المقابلات اللي تلعبت البارح والنتائج في ملعب سوسة الأولمبي النجم الساحلي نادي حملنف حكيم اسطنبولي باش ينقل المباراة، في ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي الأمر الرياضي بحمسوسة لحبيب الزردابي باش ينقل المباراة، في ملعب المكنين في إطار رابطة ثانية سبورتينغ مكنين جندوبة الرياضية مع شوقي الحمادي، في ملعب القيروان شبك قيروانية اتحاد قصور السيف مع عبد المجيد جبيلي، وفي ملعب أريانا جمعية أريانا القلعة الرياضية مع محمد الطاهر كاهية. البارح كانت الدفعة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، النادي البنزرتي الاتحاد مناسيري التعادل 0-0 بين الفريقين، الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي وفوز الترجي 3 أهداف مقابل هدف، تقدم ساقية الدائر كان فاز عن نادي صفاقسي هدف مقابل 0، اتحاد بن قردين كان فاز عن النادي الإفريقي 2-1، وبرشا حديث على التحكيم وبرشا أشياء تتقال بالنسبة لتحكيم البارح سواء حكام الأساسيين وإلا حكام الفار، وأكيد تو إن شاء الله غدوة مع المحلل متاعنا السيد مراد الدعمي ونرجع بأكثر تفاصيل حول المعطيات متاع مقابلات يوم الأمس. بالنسبة لمقابلات اليوم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، النجم الساحلي نادي حملان في الساعتين ونصف في ملعب سوسة أحمد الذوادي حكم المباراة وهيثم الترابلسي كحكم فار، ولهنا تساؤلات أنه لأنه هيثم الترابلسي هو حكم دولي ومن الحكام الممتازين نلقوه في الفار، وأحمد الذوادي وزفر مباراة ترجي جرجيسي أمل حمسوسة ترجي جرجيسي اللي يرجع مجددا لملعب جرجيس، وحمام سوسة مع أول مباراة لها مع المدرب فريد شوشان، أمير العيادي بيكون حكم المباراة، محمد علي قروية حكم الفار، ثم في ملعب زويتن شبيبة العمران مستقبل مرسى محرز المالكي حكم المباراة، والبرتغالي أندري فيليبي حكم الفار، ونجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللوي كحكم المباراة، وهيثم جيرات حكم الفار من أفضل الثنائيات اللي عنا فرج عبد اللوي وهيثم جيرات، فرج عبد اللوي اللي حكم دولي وقاعد بثبات في الدرجة الدولية إلى جانب هيثم جيرات من أفضل حكامنا في تقنية الفار. في الرابطة الثانية مقابلات البارح، مستقبل سليمان كان انهزم أم جمعية مقرين 3-2، واللي نجم يفهم من الرابطة الثانية والنتائج متاعها ويفسرها بصراحة نقول له يعطيه الصحة لأنه متغيرات عديدة، مستقبل سليمان مرتبة أولى يلقى روحه وينهزم في أرضية ميدانه، هو الحقيقة اللعبة ما تلعبتش في سليمان تلعبت في جرومباليا، نجم الخلادي يتعادل مع سكاك حاس فاقسي 0-0، الملعب السوسي ممتاز ملعب السوسي الأداء متاعه مباراة الأولى كان تعادل في أرضية ميدانه وعمل الهزيمة 1-0 برشا كلام على المباراة هذيك اللي زفرها أمير البقير في تطاوين، البارح فاز على بعث وحجد 3 أهداف مقابل 0، مكارم المهدية الفريق الممتاز في الزوج جولات الأولى يلقى روحه في المنهزم 2-2 في الشوط الأول ثم يرجع 2-2 أمام هلال المساكن، وتحية لهلال المساكن، ثم مستقبل جابس انهزم قدام هلال الشابة في بلاده 2-1 هلال الشابة، النتائج متاعها البارح تعتبر تصلحت نسبيا بعد فوز خارج الميدان، وهلال رديف صاحب المرتبة الأولى يفوز في ميدانه وخارج ميدانه، البارح ينهزم على أرضية ميدانه أمام النادي القربي، هذاك علاش قلت متغيرات كبيرة بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، وفما حتى مقابلة مربوحة بالمسبق في الرابطة الثانية. مباريات اليوم: سبورتينج بن عروس، اتحاد طاوين، تحكيم رائد جويرو، جمعية أريانا، القلعة الرياضية، تحكيم إسلام الزوالي، أولمبيك الكاف، قواف القفصة، تحكيم ياسين هماني، سبورتينج المكنين، جندوبة الرياضية، تحكيم يوسف التوتي، الشبيبة الرياضية القيروانية، اتحاد قصور سيف، تحكيم فرج بالرابح. والشبيبة القيروانية من أجل المسيرة الموفقة في بداية المشوار، واتحاد قصور سيف زاد فريق لا يستهانوا به. أمل بوشمة، الملعب الجابسي، تحكيم عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدنين، مستقبل القصرين، تحكيم وائل المصباحي. هذا تقديم لمختلف المقابلات في مختلف البطولات: بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بطولة الرابطة المحترفة الثانية. نهاية الأسبوع القادم باش يكون موعد أيضا مع جولة جديدة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، لكن منقوصة من عدد هام من المباريات بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. هون نعطيكم البرنامج متاع الجولة القادمة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، باش تلعب سبت وحد وخميس. البرنامج فيه يوم السبت القادم 17 أكتوبر ساعتين ونصف اتحاد بن قردان الأمر الرياضي بحمسوسة، نهار لحد 18 أكتوبر مستقبل مرسى ساعتين ونصف يستقبل النجم التلوي، نادي حملم في يستقبل شبيبة الرياضية بالعمران، أولمبي البيجي يستقبل النجم الساحلي، والاتحاد مناسيري يستقبل التقدم الرياضي بساقية الدير، والهلالي داب ان شاء الله الاتحاد المناصري ياخذ حظه في النقل التلفزي للمقابلات، لانه توزز مقابلات متتاليه، وهذا ما عبروا عليه معبروه احباء الاتحاد المناصري، انه ما تمش نقل المباراه نتاعهم مباشره على الوطنيه الاولى والثانيه وتصير مسجله من بعدها. كان تذكروا مقابل جرزيت، ثم المقابله هذه مقابله النادي البنزرتي، ثم نهار الخميس 29 اكتوبر كما قلت الانديه التونسيه والمشاركه الافريقيه، النادي الافريقي النادي البنزرتي، النادي الصفاقسي ساعه ونص يستقبل الترجي التونسي في كلاسيكو قمه المباريات، والاشاره النادي الصفاقسي الاخبار تؤكد اقاله المدرب نبيل الكوكي وامكانيه انه محمد الكوكي يكون المدرب القديم الجديد للنادي الصفاقسي بعد تراجع النتائج للسي اس اس، انتدابات كبيره جاك مبيل واي تراعي مع تواجد معلول مع دحمان حارس المنتخب الوطني، كل اسماء اللي ما قدرت البارح تفوز او ما قدرش حتى تتعادل مع فريق تقدم ساقيه الدائرة صاعد حديثا للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ونكمل بمقابله الملعب التونسي ترجي رجيسي نهار الخميس انطلاقا من الساعه 2:30. بالنسبه لبرنامج مقابلات الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه، نعطيكم برنامج الذهاب: السويح الليبي نهار الجمعه 16 اكتوبر يستقبل الترجي الرياضي التونسي في مدينه مصراته، المازيمبير كونغولي نهار السبت 17 اكتوبر يستقبل النادي الافريقي في لوبومباتشي، هو النادي الافريقي باش يكون عنده تنقل عبر في رحله عاديه، والترجي الجرجيسي نهار السبت 17 اكتوبر في كاس الكاف يستقبل الريال باماكو المالي، وامادو ديالو الايفواري باش يستقبل النادي الصفاقسي نهار السبت 17 اكتوبر. معناه فما مقابله بالجمعه وثلاثه مقابلات يوم السبت، والعوده باش يكون بعد اسبوع، وتوا بعد شويه زاد نعطيكم برنامج مقابلات العوده وحكام مباريات الأندية التونسية. إذا عنا شكون من زملائنا في الملاعب ناخذوه مباشرة، أكيد مازال ما عنا حتى حد ملاعب مازالوا ملتحقوش زملاء. هون نذكركم برنامج المقابلات بالنسبة اليوم والنقل المباشر، عنا عدد هام من المباريات شنقلوهم: ملعب سوسة الأولمبي النجم الساحلي نادي حملنف مع حكيم اسطنبولي، ملعب جرجيس ترجي جرجيس الأمرادي بحمسوسة مع الحبيب الزردابي، ثم في ملعب المكنين سبورتينج مكنين جندوبة الرياضية مع شوقي الحمادي، ملعب القيروان الشبيبة القيروانية سيواجه اتحاد قصور سيف مع عبد الحميد بدر الدين، مع عبد المجيد الجبيلي عبد الحميد بدر الدين باش يكون حكم المباراة، وملعب أريانا جمعية أريانا القلعة الرياضية مع محمد الطاهر كاهية. باهي ما فيها باس، نمشي ونعمل جولة في مختلف المباريات في مختلف البطولات الأخرى، نحكي على كرة السلة ونحكي أيضا على كرة اليد، لأنه البارح دارت مقابلات البطولة المحترفة في كرة السلة وأيضا بطولة كرة اليد. هون نعطيكم المقابلات متاع اليوم أمس والنتائج اللي صارت في مختلف المقابلات بالنسبة لكرة السلة وكرة اليد، مع الإشارة أنه بالنسبة لكرة السلة فما مقابلة متأخرة باش تلعب اليوم في كرة السلة، نعطيكم برنامج الكامل للمقابلات. به نبدأ بكرة السلة ونتائج البارح. الاتحاد الأنصار دار شعب الفهري كان انهزم أمام النادي الإفريقي 64-46 في قاعته، الشبيبة القيروانية فاز على نجم حلق الواد 90-60، النجم الرياضي الساحلي كان انهزم أمام الاتحاد المناصري في قاعة حمسوسة 58-51، الملعب النابلي فاز على نادي حمسوسة بالفعل 80 63 والنجم الرياضي الراتسي كان فاز انهزم ميدالي رياضي بغرومبيليا بنتيجه 84-83. المقابله المتاخره الوحيده هي اللي بتلعب اليوم في لقاء النادي الصفاقسي وشبيبه المنازه. وكي تعرفوا انه فما النقل المباشر مقابله هذوما، فما واحده من المنصات اللي قاعده تنقل في المقابلات هذه مقابلات كره السله. فقط إشارة بالنسبة للنقل المباشر لمقابلات كرة السلة وكرة اليد. طبعا احنا عندنا مدة طويلة منذ سنوات قاعدين ننقلوا في مقابلات كرة السلة وكرة اليد وقتاش انطلاقا من مرحلة التتويج، لأنه نعرف المرحلة الأولى المرحلة هذه مرحلة ما زالت ما فيهاش معناها رهان كبير، بالتالي وقت اللي يقوى النسق تقوى المسابقات، فإنه نبثوا مختلف المقابلات بالنسبة للمرحلة الأولى بالنسبة لمرحلة البلاي أوف ومرحلة السوبر بلاي اوف. بالنسبة للمرحلة هذه صحيح برشا باش نعديو مقابلة الكل، لأنه مرجع نظر إذاعة مناسير على الأقل في كرة اليد عندنا 12 فريق يرجعونا بالنظر، مطالبين باش نعديو كل الفرق، إذا باش نعديو فريق ما خلفوش فريق آخر. بالنسبة لكرة السلة نفس الشيء، عندنا عدد كبير من الأندية منهم الاتحاد المناسيري والشباب القيروانية وحمام سوسة والنجم الرياضي الساحلي والدالي الرياضي بغرومبيلي، أيضا هذه مرجع نظر إذاعة مناسير، هذوما كل مطالبين باش نعديو. إذا باش نعديو المقابلة هذوما لا عندنا الإمكانيات البشرية ولا الإمكانيات التقنية باش نعديو المقابلة هذوما الكل، ولا حتى اللوجستية باش نعديو المقابلة هذه الكل. بالتالي تفهمونا أحباء الأندية، فما مقابلات تنقل تلفزيون يمكن عندكم مجال باش تفرجوا فيهم، لكن انطلاقا من البلاي اوف ومن السوبر بلاي اوف باش يكون فما نقل مباشر لكل المقابلات كما تعودتم مع إذاعة مناسير في المراحل المتقدمة، لأنه عدد النوادي الراجعة بالنظر معناها الولايات نابل وزغوان والقروان والمنستير وسوسة والمهدية، هذوما كلهم مرجع نظر متاعنا، معنا ستة ولايات، تتصوروا قداش عدد الأندية، بالتالي ما نجموش نعديو كل، حتى في الرابطة الثانية قاعدين نلقاو في صعوبة كبيرة برشا باش نعديو كل المقابلات، نحاولوا نختاروا كل مرة عدد من المقابلات. وإلى جانب أنه فما حاجة أخرى هي حكاية الاختلاف في التوقيت، إذا عنا مقابلات يبدأوا ماضي ساعتين وفما مقابلات يبدأوا الأربعة وفما مقابلات يبدأوا الستة، معناها المساحة الرياضية باش تكون ماضي ساعتين للثمانية متاع الليل أو للتسعة متاع الليل على حساب البرمجة العادية متاع الإذاعة ولا حساب بقية الزملاء. حاولوا تفهمونا، وإن شاء الله في مرحلة متقدمة من البطولة تو نعطيكم معناها تعيشوا معنا على الأقل الفترة الممتازة والفترة الأخيرة الفترة الحاسمة لمختلف البطولات. النتائج الجولة السادسة من بطولة النخبة لكرة اليد اللي تلعبت البارح، نادي ساقية الزيت كان فاز على نصرة بلبة 30-23، ورغم ذلك فانه ابراهيم لاغا تفاهم طلق بالتراضي بينه وبين نادي ساقية الزيت. نجم الساحلي فاز على مكر المهدية 29-26، النادي الافريقي فاز على نادي كرة اليد بجمال 38-32، بعث بن خيار فاز على جمعية الحمامات في الدربي 26-25، سبورتينغ مكنين فاز على اتحاد منزل تميم 29-27، والترجي الرياضي التونسي فاز على المنزل الرياضي 36-28، مرتبة أولى للترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي 18 نقطة، مرتبة رابعة لنادي ساقية الزيت 15 نقطة، مرتبة خامسة لسبورتينغ المكنين 14 نقطة مع بعث بن خيار، مرتبة سابعة مكارم هدية 10 نقاط، مرتبة ثامنة نادي كرة اليد بجمال 9 نقاط، مرتبة ثم جمعية حمد 8 نقاط مع نصرة بلبة في المرتبة التاسعة، ثم المرتبة 11 اتحاد منزل تميم والمنزل الرياضي 6 نقاط، الفرق اللي عملت أقل أداء من بقية الأندية. إذا التحق بنا واحد من الزملاء ناخذ في المباشر، مازالوا زملاء منير نعاودوا نتصلوا بهم لأنه مفروض أنه عنا شوية وقت باش نجموا نقدموا التشكيلات، ما ندخلوش في اللعب معناه في وسط المباراة وناخذوا من توقيت المباراة، نقدموا التشكيلتين وما ندخلوش في توقيت المباريات بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. حاجة أخرى ملاحظة أيضا بالنسبة للمنصات الصحفية في مختلف الملاعب، راهو فما إشكالية في مختلف تقريبا اغلب الملاعب الرياضيه، راهو نلقاو اشكاليه في المنصه الصحفيه سواء انه ما نلقاوش فيها كهرباء والا يمكن المنصه يكونوا بجنبهم الجمهور قريب برشا، بالتالي صعيب انه باش معناها يكون نقل ويكون مرتاح المعلق الرياضي. تفهمونا على الاقل تتوفر معطيات اقل شيء من الظروف لنقل مباراه في ظروف طيبه، لانه فما تجهيزات ولو غالية برشا باهظة الثمن، بالتالي أقل إشكالية فأنه التجهيزات على ملك الدولة وأيضا معلقين وزملائنا التقنيين توفرهم أقل ما يمكن من ظروف النقل المباشر. نعطيكم زيادة عدد مقابلات اليوم في مختلف البطولات الأوروبية. في البريمير ليج جولة سادسة ليفربول مانشستر سيتي 4:30 متاع العشية. في مصر ديما الدربي هذا ما فيش كلام, الزمالك الأهلي 6 متاع العشية, كيفاش يظهر فريق الزمالك قدام الأهلي. ودرنير مو كان عنده مباراة في نصف نهائي بطولة العالم في كرة اليد والحوار الكبير وكان الفوز للفريق الأهلي. في هذا بالنسبة للمقابلات اللي تلعبوا خارج تونس, معناها أهم المقابلات اللي تلعبوا خارج تونس. زملائنا حاولوا قاعدين يدخلوا على مختلف الخطوط باش نحاولوا ناخذوهم في المباشر, كما قلنا نربح شويه وقت لانه عندنا خمسه مقابلات, لكن كل واحد ياخذ دقيقتين في تقديم المباراه نتاعه. فانا باش نخلطوا قد تقدم على النقل المباشر وكذا تحضروا معنا المقابلات في المباشر. معنا خمسه خطوط, ما جانا حتى حد لحد الان من الزملاء نداء الزملاء, معناها يلتحقوا بنا خمسه خطوط كامله في مختلف الملاعب. مفروض أنه الأمور تكون واضحة في مختلف الملاعب بالنسبة لأندية الرابطة الأولى وبالنسبة لبطولة الرابطة الأولى وبطولة الرابطة الثانية. ها نذكركم برنامج اليوم بالنسبة لبطولة الرابطة الأولى, النجم الساحلي نادي حملان في تحكيم أحمد ذوادي, هيثم الترابلسي في الفار وحكيم اسطنبولي في النقل المباشر, طرج الجرجيسي أمل حمام سوسة أمير العيادي حكم المباراة والفار لحمد علي قروية والحبيب الزربدابي في النقل المباشر, شبيبة العمران مستقبل مرسى محز المالكي حكم مباراة, والبرتغالي أندري فيليبي حكم الفار, نجم التوي ملعب التونسي فرج عبد اللاوي حكم المباراة, وهيثم جيرات في تقنية الفار. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم سبورتينج بن عروس حتى طويل رائد جويرو كحكم المباراة في لقاء هذا, جمعية أريانا قلعة رياضية إسلام الزوالي حكم المباراة, ومحمد الطاهر كاية بشنقل اللقاء, أولمبيك الكيف قوف القفصة ياسين هماني حكم المباراة, سبورتينغ مكنين جندوب رياضية يوسف التوتي حكم اللقاء, وشوقي الأحمدي بشنقل المباراة, شبيبة القيروان اتحاد قصر السيف فرج بالرابع حكم اللقاء, وعبد المجيد جبيلي بشنقل المباراة, أمل بوشمر ملعب القابسي, عبد الحميد بدر الدين حكم المباراة, وأولمبيك مدين مستقبل قاسين وائل المصباحي حكم المباراة. مش مشكل إذا عنا نغم نبدأ به, إذا عنا نغم خلنا نبدأ به ناخذه في دقائق ومن بعدها يلتحقوا بنا الزملاء.

0: يعطيكم الصحة أنيس وأيمن ومنير، هوا اتصلنا بالزملاء لأنه النقل المباشر باش ينطلق بعد شوية. نحب أن المقابلات كل تقديم الورقة التحكيم قبل انطلاق المباريات باش نخصوا بعض الوقت للنقل والتعليق. حكيم اسطنبولي في أولمبي سوسا، مرحبا بك.
1: شكرا لك ذاكر، مرحبا بك، مرحبا بال
0: تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل نسمعوا فيك
1: ليك. مرحبا بك،
0: نقصون شويه رتور به، يلا تفضل اي به. النشيد الوطني التونسي، خلي النشيد الوطني نطيحوا الفوا، خلي النشيد الوطني، نحترموا النشيد الوطني التونسي اكيد. النقل المباشر اذا فما شكون حاضر من بقيه الزملاء، لانه المباراه قاعده تبث تلفزيا، واكيد فما صوت الاحترام للنشيد الوطني التونسي ما نجموش نعديه. وزميلنا يبدا ينقل وقت النشيد الوطني، قاعد نسمعه في النشيد الوطني التونسي به. شكون نذكر انه باش به لحظات اي نمشيو. محمد الطاركية في اريانا، يلا محمد الطاركية في اريانا، تفضل محمد طاركية.
2: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكافة السادة المستمعين. ملعب مباشرة من ملعب فرحات حشيد بمدينة الورود أريانا، حيث لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لفعاليات بطولة الرابطة المحترفة الثانية. جمعية أريانا تستضيف القلعة الرياضية مباشرة وبدون إطالة. نمشي للتشكيلات بالنسبة للقلعة الرياضية وتشكيلة المدرب: حلمي حمام، حسام العربي حارس مرمى، حسام عالية، محمد أمين الزويبي اللي كان أسيب في الإحماءات وخلى مكانه لعلي أمين بن تركية. إذا عنا حسام العالية، علي أمين بن تركية، وائل الزويبي، ياسين الشوادي، محمد عزيز السويسي، ريان العيادي، القائد محمد بن صالح، محمد السيدي، حازم محجوب، ونسيم بوقديد. هذه التشكيلة الأساسية للمدرب حلمي حمام. بنك بدلاء القلعة في كل من طارق سيسي، سيف الدين الزويري، فادي بن محمد، يوسف الجليدي، شادي الحاج، محمد هيثم تاج، لؤي الشادلي، محمد أمين الوسلاتي، ومحمد أمين الزويبي. بالنسبة لتشكيلة سهيل براغي وجمعية أريانا: الناصر شعباني قائد الفريق وحارس مرمى، أنس الكميتي، ذاكر بالعيد، عدنان المجري، بوبكر الفازعي، محمود الإنجليز، هشام الزغلاني، عزيز الوداني، حمزة السيد، مختار ناصر، وأحمد لوحيشي. بالنسبة لبنك بدلاء جمعية أريانا في حسين الفازعي، لؤي عبدلي، عبد المجيد الحماشي، صابر بن مسعود، هارون مرياح، رسلين العثماني، صوفي نصر الله، آدم الكنزاري، وأيوب الجبنوني. هذه هي تشكيلة المدرب سهيل براغي. الحقيقة تقص مش مثلنا في أريانا، تخلوا بعض السحب لحظات قليلة لاعبين على لحظات وتنطلق.
0: شكرا لك ذاكر. شكرا لك، نرجو الحكيم في أولمبي سوسا.
1: شكرا لك ذاكر، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير مباشرة من ملعب الأولمبي بسوسة. مباراة النجم الساحلي نادي حمنن في لحظات وتنطلق المباراة. مباراة بإدارة الحكم الرئيسي أحمد الدوادي، المساعد الأول محمد أمين المنسي، المساعد الثاني نسيم المشرقي، الحكم الرابع نبيل الأحمدي، حكم الفار هيثم الترابلسي، المساعد أشرف الهبلي، مراقب الحكام فتحي بن سالم، منسقين العالميين عمر العوري ومنصور الإمام. بالنسبة لنادي حمنن في معز بن شريفية: بهاء الدين السلامي، محمد عزيز القضاعي، لحبيب الغرالي، شياب بن فرج، وائل برهومي، هيثم الحمدي، أحمد بن تيبة، فراس بن عمار، زياد بن سالم، وسانجار ناموري. على بنك البدلاء: إيهاب بن منصور حارس مرمى ثاني، محمد علي الماجري، إيهاب الدريدي، عزيز بكبة، أيمن العباسي، ياسين الشماخي، رفيق الكمرجي، أبو بكر سيديكي، ودمام العبيدي، والمدرب شمس الدين الدوادي. فريق المحلي: نجم الساحلي صبري بن حسن، وجدي كشريدة، ببكر ديارا، فيليب أوكونتان، ناجح الفرجاني، أوسمان دياكيتي، أوسام عبيد، ريان عنان، أشرف بن بيف، موسى سنقور، ومحمد ياسين الشعباني. بنك بدلاء: رائد جزاء حارس مرمى ثاني، حسام الدكدوك، محمد حسين، عبدالله العمري، ريان قارا، هيثم، أحمد الزرقاتي، كينكسلي إيدو، نزار الشميسي، وأوسكار، والمدرب كريستيان براك أوني. مباراة لحساب الجولة الخامسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى في طقس ربيعي نجم نقوله في ملعب الأولمبي بسوس.
0: شكرا جزيلا يا حكيم. لحبيب الزردبي في جرجيس لقاء الترجي الرياضي جرجيسي والأمر الرياضي بحمصوص. لحبيب مرحبا.
3: أهلا وسهلا ذكر، تحية لك، تحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب أمستردام كازوس بجرجيس، وبيش تتلق بعد شوية إن شاء الله مباراة الترجي الرياضي جرجيسي والأمر الرياضي بحمام سوسة. الفريقين موجودين عرضية الميدان. تشكيلة المباراة طبعا فيها أمل حمام سوسة في المرمى، محمد أمين الحزقي معاه نور باجي، محمد أمين الهلال، جعفر موسى، غازي عبد الرزاق قائد الفريق، أيضا اللاعب ريان في جول، مصعب سيسي، مالك بعيو، محمد أمين جراي، طيب زيتون، وأوبيري مارتين، هذوما 11 اللي عول عليهم المدرب فريد شوشان. عندك الاحتياط حارس مرمى ثاني شرف الدين النصر اللي مع أمين حاج جزيري، عياض الحولي، أيضا اللاعب الأجنبي عثمان، معتز بن عبد الله، أيوب شعبان، علي بن حسين، ريان العوني، ومؤمن بن صالح. بينما الترجي الرياضي الجرجيسي المدرب شكري الخطوي في أول مباراته مع الترجي الرياضي الجرجيسي يعول كالعادة سيف الدين شرفي مع حازم بن حامد، جاسم بن كيلاني، صادق خطوش، سامبا ديوف، دافيد روي، محمد ريان السماعلي، لهادي جرتيلة، حمدي العبيدي، ياسين الكسح، وكيبا سوي. على دكة الاحتياط حارس مرمى ثاني حمزة الغنمي، معاه محمد ياسين العريضة، من تجوري، لمج الدرجيري، يسر يزفلاوي، أي اللعب الأجنبي التوري، وكذلك أبي جو سامبو، وآدم قرب، وكذلك اللعب توري علي مني. هذوما طبعا ورقة المباراة. حكم تحكيم اليوم حكم ساحة أمير عيادي، سعد محمد بكير، صديق لموشي، حكم رابع بديس بن صلاح، حكم الفار محمد علي خروي، سعد وخالد الدالي، مراقب المباراة سيد أحمد فرشيشي، والتنسيق الإعلامي لعبد الناصر ضيف الله. طبعا طقس حلو برشا في جرجيس، طقس ربيعي، الملعب وحالة الملعب والشغل شغل الشغل لعديد الرياضيين طيب، في حالة طيبة على مستوى العشب، لكن على مستوى ربما توزيع العشب.
0: شكرا لي سي عبد الحبيب، خلينا نكلم بقية المقابلات وبعد نرجع. شكرا لك. به شوقي الحمادي في المكنين، مرحبا شوقي.
4: مرحبا ذاكر، مرحبا كل مستمعين عبر موجات إذاعة المنسير في مباراة سبورتينج المكنين وضيفه جندوبة الرياضية. سبورتينج المكنين يلعب الأزياء الحمراء، في حين جندوبة الرياضية اختار أن يلعب الأزياء البيضاء. بالنسبة لمباراة من ست ما تلقش تقريبا بعض الثواني مزات على انطلاقتها، يحاولون أن يحترموا التوقيت عند الساعة الثانية أو
0: وذاك صحيح،
4: المفروض
0: وذاك صحيح
4: لأنهم بالفعل لأنهم تقريبا عندهم زوج دقائق أو أكثر بعد تحيط العلم وبعد الوقوف.
0: هي علاش شوقي فما تثبت فما شنو إشكاليه؟
4: ممكن فما عملية تثبت، عارف شنو تو قاعد نشوف على حافة الميدان رئيس سبورتيك المكين سيد مود الغربي في حوار مع الحكم.
0: أقرب لنا شوي الميكرو يا شوقي لو سمحت.
4: في حوار مع الحكم الرابع إيهاب الكيلاني، ما عارفش شنو على شنو نحاولوا نثبتوا.
0: باهي أعطينا تشكيلتين يا شوقي وبعدها تنشوف لنا بالضبط وضعي.
4: هو ربما فما هناك حديث حول أمور تنظيمية لجمهور جندوبة الرياضية هنا في ملعب المكين الحقيقة اللي تمت استضافته. خلينا نمشي للأمور الفنية ورقة المقابلة، تشكيلة الزوز في رقم بالنسبة لجندوبة الرياضية. نلقاو محمد عزيز النصيبي في الآونة هذه بالذات، الحكم يوسف التوتي يعطي إشارة انطلاق المقابلة. قلنا تشكيل جندوبة الرياضية، نلقاو محمد عزيز النصيبي، خالد المعروفي، غيث الحميدي، سهيل التهنتي، إبراهيم فرشيشي، جعفر زريبي، عبد القادر النغموشي، الطاهر ماني، ماهر بن سلطان، محمد الرويسي، وآدم القريش، العناصر الاحتياطية لفريق جندوبة الرياضية، عبد الحق الرجيبي، حسام الكار، رائد المازني، عاشور المعروفي، أحمد زكريا عمار، رياض الفريوي، إيهاب جرية، نسيم العبيدي، وإلياس مفتاح، يدرب فريق جندوبة الرياضية هيكل العياري. بالنسبة لفريق سبورتينج المكنين يمثلوا كل من منير الجيزاني في حراسة المرمى قائد فريق، يوسف الكليبي، فارس العيسي، إلياس بن فاطمة، محمد السبعي، مروان الترد، سيف الخلالي، لؤي العراكي، ريان المدب، محمد الفزاني، مروان الكوكي. بالنسبة للعناصر الاحتياطية لفريق السبورتينج المكنين نلقوا آدم جنان، محمد عزيز معتوق، حكيم حاج عياد، رباح النصري، سليم المزليني، محمد خليل عثمان، نسيم بن عامر، رامي عفاس، وحمزة الحاج حمودة، يدرب فريق السبورتينج المكنين محمد السويحلي، مع الإشارة وأنه جندوبة رياضية. خالد المعروفي هو قائد الفريق، في حين في سبورتينج المكنين حارس المرمى منير الجيزاني هو قائد الفريق. طاقم تحكيم المقابلة يقود يوسف التوتي، يساعد كل من ياسين بن حسن وحمزة الجلاسي، الحكم الرابع هو إيهاب الكيلاني، مراقب الحكام الياس سويدان، والمنسق العلمي هو زميلنا رضا السايبي. مباراة تندرج لحساب المجموعة الثانية من منافسة الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في ملعب المرحوم العجمي سليم بالمكنين. ثقة 47 ثانية على انطلاقة هذا الشوط الأول، التعادل 0-0 بين فريقي سبورتينج المكنين وضيفه جندوبة الرياضي.
0: شكرا لك شباب القيروانية. اتحاد قصور السيف عبد المجيد جبيلي، مرحبا.
5: مرحبا بك ذاكر، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة المناستير، ملعب حمد العواني بالقيروان، ولقاء الجولة الثالثة المجموعة الثانية بين الشبيبة القيروانية والفريق الضيف اتحاد قصور السيف. المباراة ما زالت لم تنطلق بعد أمام بعض الجماهير، فما جماهير كبيرة برشا لمحالة، لكن الجماهير حاضرة في شوارع مدينة القيروان. تعرف المناسبة ذاكر البارح 10/10/2042 هو تاريخ تأسيس الشبيبة القيرونية.
0: نعم ويا حي ألف خير الشبيبة القيرونية،
5: إن شاء الله عيد ميلاد سعيد كل عام ويا حي بخير فريق المجد فريق التاريخ بالنسبة لفريق الشبيبة القيرونية. بالنسبة لاتحاد قصور السيف ولا التشكيلة الأساسية متاعه، نصر الديني قوعة، محمد الصادق الزبيدي، حسام الله امتهاب عبيد، أشرف الشيحي، غيث العثماني، ياسين معرف، ياسين خنجل، عابد البخروف، جوهر العروض، محمد بلغيس على البنك، حازم السويسي، زياد السويسي، عزيز غنام، إدريس ميلاد، فراس الميلادي، رأد النجار، وخليل حمى. بالنسبة لفريق الشباب القيروانية مع المدرب لطفي القادري، علي الفريو في حراسة المرمى، عفوا يوسف الحاجي، حمدي البقلوطي، أسامة الهمامي، محمد من القلية، وائل التليلي، اسكندر نفاتي، صبري العماري، ماهر الوسيتي، يوسف بن عمار، أمين الزهري. بالنسبة للملاعبي على البنك، حارس مرمى ثاني معطل ياسين، اياد بن حسين، مجاهد الفطناسي، حسام الدين الحبيبي، سلمان الاخضر، ادريس ليوان، صبري الزايدي، محمد امين الفطناسي، حسين المسعدي. المدرب يبقى لطفي القادري. بالنسبة لطاقم التحكيم، حكم رئيسي فرح بالرابح، المساعد الاول خلود العمري، والمساعد الثاني رؤوف السعيدي، الحكم الاحتياطي هو حسام الظاهري، يراقب الحكم الموج الرياحي، وفي التنسيق الاعلامي زميلنا ايمن المحرزي. لحظات وتنطلق مباراة الشبيبة القيرواني واتحاد قصور السيف هنا في ملعب حمد العوين بالقيروان. ذكر
0: شكرا جزيلا. قبل بدأوا في النقل المباشر، نحب نقدم عرض تعازي لنائب رئيس الاتحاد المناسيري سابقا الصديق وجدي الحذري بعد وفاة والدته الله يرحمها سامي الساقجي استوفى، وهي زوجة الحكم السابق سي عامر حذري الله يرحمه زادا، ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يتقبلهم بعفو وبغفرانه. باهي خلينا نشوف الزملاء باش تعطوني تسمعوا فيها ولا حكيم تسمع فيها في سوسة.
1: ست دقائق
0: لا تسمع فيها حكيم،
1: تتعادل صفر مقابل صفر،
0: تسمع فيها به سير حبيب في جرجيس تسمع فيها.
6: طبعا نسمع فيك ذاكر في ثلاث دقائق اولى مباراة صفر مقابل صفر.
0: شكرا جزيلا. شوقي في المكنين تسمع فيها.
7: تسمع فيك خمسة دقائق صفر صفر بين المكنين وجندوبة.
0: طاهر كاهية في أريانا تسمع فيها.
8: نسمع فيك ذاكر ونطلب في الخط منذ لحظات، كانت ضربة جزاء لجمعية ريانا والهدف الأول في خمسة دقائق لعب عن طريق حمزة السيد افتتح التسجيل لجمعية ريانا بعد زوز كرات للقلعة الرياضية، مولا في الدقيقة الثانية والثانية في الدقيقة الرابعة، كان كيد من خلاله أنه فريق القلعة يفتتح التسجيل، لكن شاءت الأقدار أن تأتي ضربة جزاء لريانا وينجح في تسجيلها حمزة السيد في الدقيقة الخامسة ذكر.
0: شكرا جزيلا.
8: سبعة دقائق لعب في ملعب ريانا.
0: عبد المجيد تسمع فيها في القروان
5: تلقي المباراة.
0: شكرا جزيلا. مادام تسمعوا فيها الناس الكل باش نحلوا لكم الخطوط الكل باش ما نضيعوش الاهداف كما تور ضيعنا لانه سكرين الخطوط، وهذا معناه تقنيا باش تبدا الامور الخدمه تكون افضل، بالتالي تو باش نحلوا لكم الخطوط الكل، كل واحد يتحمل مسؤوليته في شكون بجنبه في الحس اللي بحذاه، ما تتدخلوا معانا في النقل الا ما تفهم هدف والا اقصى باش نبداو واضحين، والا فما شك نتاع فار ولا غيره معناها لقطه هامه جدا، بالتالي هاني الخطوط كل محلولين باش ما نضيعوا حتى هدف في الوقت نتاعو المناسب، معناها نجيكم في الوقت المناسب لانه مهم جدا انه الجماهير والمستمعين يسمعوا الهدف ويسمعوا التدخلات في الوقت المناسب. بالتالي انا مازلنا نحكيو على الحس اللي بجنبكم راه مازلنا نحكيو راه شوقي
7: نسمع فيك ذاكر مرحبا بك. اذا نلعب
0: يا شوقي يا شوقي
7: نعم ذاكر نسمع فيك.
0: انا بكري نتكلم قلت راهو يحلوا الخطوط الكل، راهو اي خطوط باش يطلع لنا في المباشر، راهو كلمتكم الكل باش يبداو الناس كل على باينه، ما ندخلوا كان فما هدف والا ضربه جزاء والا اقصاء والا حاجه معناها مهمه جدا، بالتالي الخطوط الكل مفتوحه، راهو اي صوت يطلع لنا في المباشر لو سمحتوا الخمسه زملاء. يلا نبداو من حكيم من سوسه في نقل مباراه النجم الساحلي والنادي حملنف.
1: تحية متجدة من الملعب الأولمبي بسوسة. 8 دقائق من انطلاق المباراة وتعادل 0 مقابل 0. كرة ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي من وجه كشريدان في ضربة تماس. يتول الكرة ترجع من دفاع نادي حام ننف. كرة مباشرة في التماس لكن قريبة برشا من بنك فريق النجم الساحلي في مناطق النادي حام ننف. شارجع على التماس اللاعب وجدي كشريدة. وجدي كشريدة يرجع على التماس للمهاجم محمد ياسين الشعباني. كرة لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي عن طريق ريان عنين. ريان عنين وسام عبيد يقبل الكرة. كرة من فريق النجم الساحلي على الترويض من ياسين الشعباني لكن ترجع من دفاع نادي حام ننف مجددا لصالح فريق النجم الساحلي. موسى سانغور. موسى سانغور يلعب 1-2 مع التوزيع ممتاز ولكن يرجع قائد الفريق شياب مفرج قائد فريق نادي حام ننف اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي. رجع الكرة ترجع لنادي حام ننف في الهجوم المعاكس. ينطلق الهجوم عن طريق لعب زياد بن سالم. زياد بن سالم ويرجع الدفاع يخرج كرة في الركنية. يرجع المدافع لاعب النجم الرياضي الساحلي ببكر ديران يخرج الكرة في الركنية لصالح فريق النادي حام ننف في توقيت الحد الآن 9 دقائق لعب. ذكروا مباراة حساب الجولة الخامسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في دفعة ثانية من المباريات. باش يستعد باش يرجع ضربة الركنية بعد إشارة الحكم أحمد الذوادي اللاعب رقم 10 الحبيب الغريري يعطيه إشارة التنفيذ. الحكم أحمد الذوادي ينبه على قائد الفريق شياب مفرج قائد لاعب نادي حام ننف وأيضا فيليب لوكونتا لاعب النجم الرياضي الساحلي قاعد يتحدث مع زوز لاعبين. الحكم الرئيسي احمد الذوادي يعطي اشاره التنفيذ الركنيه لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي. مره اخرى كيدي قاعد ينبه قبل ضربه الركنيه. 10 دقائق الى حد الان منذ انطلاق المباراه مازال ننتظر في الاهداف. نذكر اخر مباراه بين زوز فرق كانت في موسم 2020 كان الفوز لنادي حام ننف سجله اللاعب المسكيني والأول الهدف الأول لصالح نادي حام ننف. الهدف الأول لصالح نادي حام ننف من ركنية تغالت الحارس صبري بن حسن ويفتتح النتيجة لاعب الحبيب الغريري.
0: لا يبدو لي بن فرج شهاب بن فرج
1: شهاب بن فرج شهاب بن فرج بالفعل ما احتفلش بالهدف بما أنه لاعب السابق للنجم الساحلي. وشهاب بن فرج يفتتح النتيجة لصالح النجم الساحلي في توقيت 11 دقيقة لعب واحدة بلاش لنادي حام ننف أمام النجم الساحلي.
0: شكرا جزيلا سي الحبيب الزردابي في ملعب جرجيس.
3: شكرا ذاك التأخير من 8 دقائق أولى في المباراة هنا في ملعب سام كازوز بجرجيس 0 مقابل 0 بين الأمارات حمصوصة وترجي نادي جرجيس. كرة في وسط الميدان ضاغط شوية ترجي جرجيس ريان اسماعيلي ذاك الكرة مقطوعة من محور الدفاع تحديدا غازي عبد الرزاق. ما زالت الكرة في وسط الميدان للأمل الرياضي عمسوس يلعب على الجهة اليمين بالأبيض والأصفر بينما ترجي على الجهة اليسرى بالأصفر والأحمر. جماهير محترمة تعدد في طقس كنا ربيع ممتاز في الحقيقة وأرضية إن شاء الله ما تخلقش برشا للعبية عرضية للميدان. كرة لترجي جرجيس في محور الدفاع تحديدا اللاعب سامبا ديوف يلعب كرة في وسط الميدان هز كرة على اليمين صادق توج. صادق توج في جانبه زميله لكن خير يلعب كرة في وسط الميدان. الصنبا ديوف يبحث على كرة عرضية يجي ريان اسماعيلي. ريان اسماعيلي كرة وترويض خطأ من زميله تفتش الكرة مباشرة في أقدام الحارس محمد أمين الحزقي الحارس اللي مر بتجربة في ترجي جرجيس منذ الموسم الفارط كان هوني في ترجي جرجيس يتحول إلى ملعب حام ننف يرفع كرة خلينا نقول كرة تقريبا خط نص الميدان وين موجود زميله بالرأس مالك بعيد كترجع له من جديد. مالك بعيد بعيد بتجربة من ليبيا يرجع من جديد لحمام سوسة بعد تجربة من النجم الرياضي الساحلي مقطوعة من ترجي جرجيس. حلوة الكرة في اتجاه المهاجم لكن مقطوعة مرة أخرى من الجهة اليمنى من حمام سوسة لكن فما تباطؤ على مستوى اللاعب جعفر موسى خلينا نقول سريع جدا لاعب هادي جرتيلا. مازال الكرة في وسط الميدان ترجي جرجيس ما شفناش في الحقيقة لحد الآن عملية تخطيرة من كلا الفريقين. كرات في وسط الميدان ممكن ربما عكس الهجوم ترجي جرجيس كان أسرع على الجهة اليسار حسنا وين وجود حمدي العبيدي لكن لحد الآن كل فريق قاعد ربما يجس في نبض الفريق الآخر. كرة للجهة اليمين مع حمام سوسة بمدرب فريد شوشان في على الجهة اليمنى لكن مقطوعة من دفاع ترجي جرجيس. صادق توج صادق توج في مناطقه هز كرة على اليمين وين موجود زميله رقم 35 تشكيل ترجي جرجيس حازم بن حامد هيجي في وسط الميدان تحديدا الكسح ياسين الكسح ان شاء الله يكون كسح امس وسط الميدان في ترجع الدرجدشي يترجع كره صادق خطوش من جديد صادق خطوش يبحث ترجع الدرجدشي على استدراج ملاعبيه رامي حمسوسه لكن لحد الان كرة خطيرة عاد الجهة اليمين مترجى درسي وزع عرضين كرة ويتدخل الدفاع يا يا يا يا كرة كتقيمة لكراية مرفوعة وتسلل الدفاع على ما حمسوسة نعم
0: بو احنا راهو حبي حمسوسه تقول ان شاء الله يكون كاسه راهو حبي حمسوسه يلوموا علينا معناها نحاولوا ان نكونوا معناها من الجانبين عندنا نفس مسافه الحياد من الجانبين بين الزوز فرق لو سمحت يا حبيب
3: بكل جست مجرد انه
0: ما تعرف كل كلمه اول احنا هكا وما نسلمين يا سيدي حبيب معناها كل كلمه اول على كل شكرا لك قش عندك توقيت عندك
3: حق شرع التوقيت طبعا 11 دقيقه لعب في الشوط الاول
0: شكرا جزيلا شوقي الحميدي في المكنين يا شوقي صوتك بعيد برشا يا شوقي
9: هكا خير يكون افضل يكون
0: هكا ممتاز كل حال هكا ممتاز
9: ما قاعد نتفاعل انه زميلي ايمن الشابي على المتقنين ونيس
0: أيوة.
9: تعرف انه نقصوا شويه في اللونتري باش ما يوصلش الصوت نتاع
0: الجمهور مش مشكل كل مره نحاولوا
9: نحاولوا وبعض من اصوات الجماهير نجم توصلنا من قراب برشا احنا من الجمهور خلفنا في المدارج على كل قلنا اذا نلعبوا في 13 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول هذا عدد 0 مقابل 0 بسبورتينغ المكنين وضيف جندوبه الرياضيه حاول انه في الدقائق الاولى تقريبا 3 4 دقائق الاولى انه ياخذ بزمام على مستوى العمليات الهجومية حاول يلعب خاصة عن طريق الثنائي محمد الرويسي وعبد القادر النغموشي على الرواق الايمن حاول يستغل ربما النقاط اللي ربما يدرسها هو ونشوف ان فيها نقاط ضعف في مستوى سبورتينغ المكنين لاحت خاصه في مقابلته للرديف لكن الان سبورتينغ المكنين يبدو لي بعد العديد التغييرات على مستوى الرسم التكتيكي على مستوى اختيارات اللاعبين تحسن كثيرا مقارنه بمباراه هلال الرديف مرورا بمباراه الملعب الجيرسي في الاسبوع او في الجوله الفارطه ووصول الى مباراه اليوم دقائق الى حد الان فريق سبورتينغ المكنين حاول انه يصعد الهجوم اكثر حاول يقترب اكثر من مناطق دفاع فريق الجندوبه الرياضيه وحاول انه يوصل في بدايه هذا الشوط الاول مدخل كما قلنا الخلفيه لفريق جندوبه الرياضيه رغم انه المباراه يعني الى حد الان متوازنه فنيا بين الزوز فرق رغم انحصار بعض ردهات الثواني هذه ولا الدقائق هذه على مستوى خط وسط الميدان الكره مخالفه لجندوبه الرياضيه طويله في دين حارس مرمى وقائد فريق سبورتينغ المكنين منير الجيزاني يلعب الكره طويله عاليه على مستوى الدائره المركزيه لوسط الميدان يحاول انه في الياس بن فاطمه ياخذ الكره ولكن تقطع فما المتابعه من مروان الترد يلعب الكره لياس بن فاطمه يبحث عن الكره يلعب جانبيه محمد الفزاني يعكس الهجوم على الرواق الايمن حاول يتجاوز يوزع الكره شكون في الاستقبال الراسي لؤي العراكي يحاول يصعد يلعب الكره براسه لكن الكره كانت اعلى واسرع منه تخرج الكره ضربه مرمى لفريق الجندوبة الرياضية باش رجع الكرة من ضربة مرمى 5.50 متر محمد عزيز النصيبي حارس المرمى يلعب الكرة طويلة على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان حوار ثنائي بين لاعب سبورتينغ المكنين مروان الكوكي ومحمد الرويسي لاعب فريق الجندوبة الرياضية الكرة في المتابعة فارس العيسي ولكن الكرة تخرج قبل الى التماس تماس لفائدة الجندوبة الرياضية يبقى الضغط متواصل للجندوبة الرياضية في مناطق سبورتينغ المكنين من الجهة المعاكسة من المدرجة الرئيسية في الجهة المقابلة في ملعب المكنين سبورتينغ المكنين يلعب على الجهة اليسرى يعني من وسط مدينة المكنين باتجاه المادية هكا باش الناس تعرف ربما اللي يعرف الوضعية نتاع الملعب ويعرف ربما الاتجاهات نتاع الملعب هكا من اليسار اليمين من المدارج الرئيسية للكرة والهجوم تفضل
0: مازالتك البناية الشيء الفارغة هذيك اللي معملينها مدارج قليلة في تطل على ملعب مكنين وما عادش
9: هذيك اصبحت مبيت جامعي مبيت جامعي للطلبه وبالاحرى للطالبات معناها كيما البنايه اللي في ملعب رجيش اللي الجمهور الكل يتفرج فيها لا هذيك يا حسره هي عندها سنوات توا اصبحت مبيت جامعي ومركب تجاري وعديد
0: القاعات قاش عندك وقت يا شوقي في مكنين
9: نلعب الان بالضبط في 16 دقيقه 10 ثواني تعادل 0 مقابل 0 بين سبورتينغ المكنين وضيفه جندوبه الرياضيه في هذا الشوط الاول الى حد الان من المباراه
0: شكرا جزيلا لانه اول مباراه صارت فيها اهداف في الرابطتين ملعب اريانا لقاء جمعيه اريانا والقلعه الرياضيه نرجع له مع محمد الطاهر كاهي
2: مرحبا بك مرة أخرى ذاكر، مرحبا بكل السادة المستمعين. 18 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لجمعية ريانا على حساب ضيفه القلعة الرياضية. الحقيقة بعد الهدف كان مازال فما كرات من هذا الجانب أو ذاك اللي يجمع لجمعية ريانا على اللقاء الأيمن، ولا سقوط الحكم يطلب اللعب. على ذكر الحكم نتيجة طاقم تحكيم المباراة ذاكر اللي زفر وسلام الزوالي كحكم رئيسي، سعد كل من اسكندر الصغير كحكم مساعد اول، وشهاب بن حسين كحكم مساعد ثاني، والحكم الرابع هو طبعا حسام الخياط. حكيت ومع ضربه بعد ضربه الجزاء في المداخله الاخيره قلت ان القلعه الرياضيه ضيع زوز اهداف على الاقل في ثلاثة دقائق لولانين بعد بداية المباراة. مباشرة كانت كرة أولى نحاها الحارس ناصر شعبان، ثم انفراد تام تقريبا من وسط الميدان، انفراد اللاعب بالمحجوب محمد بن صالح قائد القلعة الرياضية اللي كان في انفراد تام، ولكن ناصر شعبان خرج وغطى المرمى كما ينبغي وفسخ هدف بعد ما المس الكرة وتحول مسارها للقائم الأيمن. بالتالي بعد جماعة ريانا ادخل أكثر في المباراة وقدم عمل فرصة، ومن خلالها هي جت ضربة الجزاء واتمكن على إثرها من افتتاح النتيجة. عموما 19 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لجماعة ريانا إلى حد الآن، وست يعني انخفاض طفيف في نسق المباراة. كرة لحارس المرمى،
0: تفضل. لا تفضل تفضل واصل، خلينا نعمل شويه نقل معك.
2: شكرا. الكره في وسط الميدان لجمعيه ريانا والمخالفه يتحصل عليها هشام الزغلولي. مخالفه في وسط الميدان لجمعيه ريانا، الحكم يطلب تنفيذ المخالفه من مكانها. الحقيقه نسقنا بدايه المباراه جيد جدا، وكل اللاعبين تقريبا حاضرين لخوض هذه المباريات، رغم انه فريق القلعة الرياضية وصل قبل انطلاق المباراة بقليل، تقريبا أكثر كأقصى تقدير ساعة، يعني الفريق ربما يعاني من آثار التعب اللي بسبب السفر من سوسة إلى ملعب ريانا. على كل كرة في وسط الميدان لجمعية ريانا، تويرة في ظهر الدفاع، ترجع الكرة من بن تركي، ما زالت للقلعة الرياضية على الجهة اليمين، والتماس يفشل في الترويض، حسام دعاسة تتحول لرمية تمييز لجمعية ريانا على الجهة اليسرى، تقريبا كل لاعبي القلعة في مناطقه، رمية تمييز نفذها يحول مسارها بالراس، اللاعب محمود الإنجليز يسقط يربح المخالفة لجمعية ريانا في الرواق الأيسر، في أول الرواق الأيسر. ربما نكمل المخالفة ونسلم لك الخط ذاكر.
0: تفضل.
2: الحكم يرسم مكان الكرة في أول الرواق الأيسر، قد تكون خطيرة على دفاع القلعة.

0: يتلقى له إشارة يرفع كرة على مستوى خط الستة أمتار، ولا دفاع يحول مسار الكرة للركنية.
1: به
0: ركنية
1: نتبع معك ركنية
0: يلا. على كل 22
1: يلا نتبع معك ركنية نتبع معك ركنية.
0: ثم تسلل
1: ثم تسلل أعطيني الخط مال أعطيني
0: بتيني 22 دقيقة لا هدف مقابل صفر لجماعية ريونا على القلعة الرياضية.
1: شكرا جزيلا عبد المجيد في ملعب القيروان.
2: ربع ساعة لعب، نرجع في ربع ساعة لعب في هذا الشوط الأول في لقاء القيروان بين الشبيب وقطر الأسيف. التعادل مازال صفر مقابل صفر بين الفريقين، لقاء متوازن إلى حد الحقيقة خاصة من الناحية الهجومية، هجوم بهجوم، فرصة بفرصة بين الفريقين، مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات سواء كان من جانب الشباب وخاصة من جانب الفريق القلعة الرياضي يلعب على الهجمات المعاكسة إلى حد الآن. الكرة ترجع بضربة مخالفة من جانب الشباب تحديدا من اللاعب حمدي البقلوطي، طويلة في اتجاه الوسلاتي ويخرج الحارس قويعة يحط الكرة لكن يسبق منها يأخذها زميله اللاعب، لكن تخرج في الأخير تخرج ضربة تماس أمام كرة غيث العثماني، والجماهير تطالب ربما بالافتتاح بالضغط على اللاعبين من أجل افتتاح النتيجة. نذكر لفريق الشبيبة عنده زوز انتصارات من زوز مباريات، بينما فريق الاتحاد الكرة السيف عنده 4 نقاط من انتصار والتعادل، قاعد يقدم في كرة جميلة الحقيقة إلى حد الآن هنا في القيروان. الكرة الحمد لله قلعت ولا في اتجاه الزيري تمشي أمير الوسلاتي، مهر الوسلاتي في خط الهجوم، مهر الوسلاتي حمدي البقلوطي تمشي يوسف العمار ترجع من جديد، مهر الوسلاتي تتفك وترجع مجددا لفيت القصور الأسيف عن طريق ياسين معرف، عن ياسين معرف على الجهة اليمنى يهرب الكرة، عنده زوز لاعبية قدامه زوز من لاعبية زوز مدافعين، لكن في الأخير التفوق لهم ويأخذ الكرة تمشي مباشرة محمد من القلعي، حمد من القلعي تمشي الكره لحمدي البقلوطي على الجهه اليسرى، حمدي البقلوطي من جهه المدارج جهه البلوز المدارج المكشوفه طويله في اتجاه مهر الوساتي يخلط عليها لا ياخذها الحارس ويعمل المخالفه، مهر الوساتي يعمل المخالفه على مدافع اتحاد القصور السيف في توقيت 18 دقيقه في هذا الشوط الاول. التعادل مازال 0 مقابل 0، نفس التشكيله اللي ربما لعب بها لطفي القادر منذ بدايه الموسم يعني في الجوله الاولى هنا في القيروان عجل دوبر رياضية، نفس التشكيل أيضا اللي كان ربح بها فريق القلعة الرياضية 1-0 في الجولة لفارتة، نفس التشكيل اللي لعبها اليوم في تغييرات على مستوى التشكيلة، وبطبعة الحال يلعب بمقولة الفريق المنتصر ما يتغيرش بطبعة الحال. كورة مش ترجع بضربة مخالفة عن طريق الحارس نصر الدين القويعة طويلة ياخذها إيهاب عبيد على الجهة اليمنى، إيهاب عبيد ممتازة التمهيد والرب الراس الدفاع تدخل فرصة لفت القصور السيف وفي دين الحارس علي الفريوي، ممتاز التسديدة من لاعب الرقم 10 إيهاب العبيد والكرة تمشي في دين الحارس علي الفريوي، يعكس الهجوم يوسف بن عمار لكن تهرب عليه تمشي ضربة تماس لفت الاتحاد القصور السيف، تقرب شوية على نقطة ضربة الركنية على يمين الحارس نصر الدين القوي، عم ذكر اللي فريق الاتحاد القصور السيف يلعب على يمين وتفرجين في المدارج الرئيسي هنا في ملعب حمد العون بالقيروان. الكرة باش ترجع ضربة تماس طويلة من محمد الصادق الزبيدي، حسام اللامطي تمشي الكرة للاعب رقم 30 ياسين معرف وفي الأخير يخسر الكرة، تمشي ضربة تماس في الشبيبة تمشي حمدي البقلوطي، أسامة الهماوي على مستوى محور دفاع الشبيبة يلعب محمد من القلعي التمهيد على الجهة اليمنى يوسف الحاجي طويلة الكرة للزيري بالراس التمهيد لمهر الوساتي لكن أسبق منه أشرف الشيحي قائد فريق اتحاد القصور السيف وحتى الكرة في التماس لفئة الشبيبة، لست أدري وين الصيحة هذه، ربما ثم هدف لا على كل واصل في رمية التماس في الشبيبة يوسف الحاجي دخل تغطية الجزاء مهر الوسلاتي والتغطية الناجحة من قائد الفريق أشرف الشيحي يخلي الكرة تخرج ضربة مرمى لفية قصور السيف في توقيت 20 دقيقة في هذا الشوط الأول، 0-0 بين الفريقين لتنفيذ ضربة المرمى. الحارس نصر الدين القويعة يرفع الكرة عالية طويلة في اتجاه محمد الغيث ياخذها بالراس لكن في التغطية الدفاعية محمد من القلعي يرجع الكرة بالراس وتمشي لقائد الفريق ويخرج ولا تجوز حلو.

0: واللقطة حلوة، اللقطة ممتازة جدا، الكرة من قائد فريق الشباب دي بلقطة فنية تخليه يخرج في وضعية وجه لوجه، لكن في الأخير يختل الكرة. ثم التسلل بإشارة من المساعد الحكم الأول خورز العمري، تعطي ضربة تسلل أو مخالفة تسلل في اتحاد الاقترتاف. قلت نعودها، اللقطة كانت جميلة من قائد فريق الشباب يأخذ الكرة بلقطة فنية تخليه في وضعية وجه لوجه، لكن في الأخير كانت التغطية الدفاعية ناجحة من مدافع اتحاد الكرة الأساف، حط الكرة في التماس، تويل الكرة من نصر الدين الأقوعة وتخرج مارو في تمشي حمدي البقلوطي، وفي اللمسة أولى ثانية تعود مجددا لاتحاد الكرة الأساف والتمهيد، لكن أسبق منه يوسف الحاجي قائد الفريق، تمشي الكرة وتتقطع الكرة من جديد، تعكس الهجوم لفت اتحاد الكرة الأساف، محمد بلغيث، محمد بلغيث بالراس الدفاع تدخل وتمشي الكرة لوائل التليلي القلعي، القلعي طويلة في اتجاه مهر الوساتي ما ياخذهاش، وتمشي مباشرة لأشرف الشاحي طويلة مجددا ياخذها يوسف الحاجي، يوسف الحاجي ترجع الكرة قدام غيث العثماني، يرجع التالي لحسام اللمطي طويلة في اتجاه جوهر عروض، والدفاع دي فرصة لفت الاعداد قصر وبعيدة الكرة، بعيدة تصويب جوهر عروض من طليق تقريبا على الجهة اليمنى، وكرة تمشي من ضربة مرمى لفيت الشبيبة القيروني في توقيت 22 دقيقة في هذا الشوط الأول، 0-0 بين الشبيبة واتحاد قصر السيف.
1: باهي قبل موجز أخبار الساعة الثالثة اللي بيستقبلوا من خلاله زميلنا لطفي المكي في الهندسة التقنية، ونودعوا كل من يسكريم وأيمن الشابي، ناخذ التوقيت والنتيجة معك يا حكيم في سوسة.
2: 29 دقيقة لعب إلى حد الآن، التقدم لنادي حملون فمام النجم الساحلي هدف مقابل صفر.
1: باهي شكرا لك سي الحبيب في جرجيس.
3: 26 دقيقة لعب في جرجيس، 0-0 بين حمام سوسة وترجي جرجيس.
1: شكرا جزيلا شوقي في المكنين.
4: 28 دقيقة لعب من التعادل 0-0 بين سبورتينغ المكنين وضيفه جندوبة الرياضية.
1: طاهر في أريانا.
5: 29 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لجماعة أريانا على القلعة الرياضية.
1: عبد المجيد في القيروان.
0: القيروان 0-0 بين الشبيبة وقصر السيف.
1: شكرا جزيلا جهان ذايا بعد لحظات موجز اخبار الساعه الثالثه. بقيه المقابلات متعادله باستثناء كما قلنا جمعيه اريانا القلعه الرياضيه 1-0 وتقدم نادي حملنف عن النجم الرياضي الساحلي بنتيجه 1-0. موجز اخبار الساعه الخامسه ثم نعود.
6: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
7: قصة الرياضة في إذاعة المنسير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور وتابعوا الموجة.
8: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بولاية نابل اليوم الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفتيات تظاهرات صحية بعدد من المعتمديات، وفق ما أفادت به المكلفة بالتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة زهيرة بن عيشوية. تشارك تونس في المعرض العالمي الأول للأغذية والزراعة من البذور إلى الأغذية الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما من 8-12 من أكتوبر الجاري بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطاراً وعوناً بعنوان هذه السنة للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. نظمت الوكالة العقارية الصناعية أياما تحسيسية حول نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية إيزو 9001 لفائدة حوالي 150 عونا من مختلف مصالحها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات المسداة للمستثمرين والمتعاملين معها. تتواصل الاستعدادات لتعزيز أسطول شركة تونسية للشحن والترصيف بثلاث رافعات مينائية جديدة من نوع كونيكران غوتوولد بعد استكمال تجهيزها بميناء أونترويب البلجيكي، على أن تصل إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر القادمين. ختاما، سجل عدد حوادث المرور في تونس تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. عودة بعد قليل الرياضة مع زميل ذاكر الزرافي، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير،
9: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
10: دقيقة صحة.
11: عسلامة، معكم دكتورة الأعصاب مريم المهيري في دقيقة صحة. اليوم جيت حبيت نحكي لكم على الأمراض اللي تسبب التنميل في اليدين والساقين. منهم مرض حكينا عليه المرة اللي فاتت، هو التصلب اللوحي المتعدد اللي يجي عند لجون ما بين 20 و40 سنة. جيت حبيت نأكد على نقطة معينة، اللي المرض ذايرة ويعطي تنميل، أما يلزم تتراوح المدة متاعه أكثر من 24 ساعة، وأم بلوس ما هوش مربوط بحتى بوزيسيون معينة، خاطر عادي كي أنت تتك على يدك ولا تشد تليفون برشا ولا تقعد قاعد برشا عادي باش تحس بالتنميل والعكشة، دونك مش هذا هو المرض. بار كونتر اليوم جيت باش ناكد على التنميل اللي يجي عند عباد الكبار جينيرالمون اللي يبدا عندهم السكر، راهو يكون عند التنميل هذا ناتج من مرض السكري كيمس الاعصاب الجويده، واللي هو يبدا من اطراف الساقين وبعد يمس اطراف اليدين، وخاصه كي يبدا السكر نتاعهم مش معدل. دونك يعيشكم ويفضلكم استحفظوا على رواحكم، عدلوا السكر نتاعكم باش ما ندخلوش في مرحله مضاعفات السكري.
10: دقيقه صحه.
12: بين الملاعب
1: رجعنا لبين الملاعب، رجعنا للجزء الثاني من مباريات الشوط الأول. بالنسبة للرابطة الثانية، واحد بلاش لاتحاد تطاوين قدام سبورتينج بن عروس في بن عروس، 1-0 جمعية أرينا من القلعة الرياضية، و1-0 قوف القفصة أمام أولمبيك الكيف في قفصة. تقدم أمل بوشم على الملعب القابسي 1-0 في الدربي، وتقدم مستقبل قسرين على أولمبيك مدنين في مدنين 1-0. هذوما النتائج في النسبة للرابطة الثانية. الرابطة الأولى 1-0 في لقاء نادي حملنف والنجم الساحلي، أو نجم الساحلي نادي حملنف، التقدم لنادي حملنف، وبقية المقابلات متعادل 0-0. نجم تلوي الملعب التونسي، شبت العمراء المستقبل مرسى، والترجي الرجيسي أمر رياضي بحمسوسة، وما فيها باس نعمل جولة مجددا في مختلف الملاعب. نبدأ بعبد المجيد في القيروان، نأخذ معنده توقيت ونتيجة. عبد المجيد،
13: فرصة كبيرة لاتحاد قصور السيف، فرصة تبقي تحت نتيجة لاتحاد قصور السيف لولا تألق حارس الشبيبة علي الفريوي فتح هدف محقق. هذه فرصة أخرى فات الشباب، ولا الكرة ضربة ركنية. قلت منذ بداية المباراة الذاكر وأن المباراة مفتوحة على كل.
1: يا عبد المجيد، أعطينا التوقيت ونتيجة باش نمشي بوقيت المقابلات ونرجع لك. عبد المجيد لو سمحت،
13: نص ساعة لعب في الشوط الأول، 0-0 بين الفريقين.
1: كيف يا طاهر في ملعب أريانا؟ طاهر
14: ملعب في سبعة وثلاثين قراءة في ملعب أريانا، ونتيجة مسيرة هدف مقابل صفر لجمعية أريانا على القلعة الرياضية.
1: باهي، سبورتينغ المكنين وفريق لقاء سبورتينغ المكنين، يا شوقي تفضل.
15: جندوبة رياضية ممكنين جندوبة رياضية بالفعل 0 مقابل 0 في 35 دقيقة لعب 35 ثانية في هذا الشوط الأول.
1: شكرا جزيلا لسير حبيب الزردابي في جرجيس أمل حمصوصة ترى جرجيس
3: 34 دقيقة لعب في جرجيس 0-0 بين ترجي الرشي والأمر يلي بحمسوس.
1: شكرا جزيلا سير حبيب. حكيم في سوسة نأخذ توقيت ونتيجة ونأخذ دقيقتين معاك في ملعب سوسة.
2: شكرا لك. أدركنا الدقيقة 37 منذ انطلاق المباراة التقدم لصالح نادي حملنف. نادي حملنف هدف مقابل صفر هدف شهاب بن فرج بعد ركنية من الحبيب الغريبي وبالرأس شهاب بن فرج غلط الحارس الصبري بن حسن نادي النجم الساحلي وتحط له فرصة هدف التعادل. ثم ريتور في
1: نواصلوا
2: شوية بالإلاء
1: نواصلوا
2: 30 دقيقة لعب إلى حد الآن واحد بلاش لنادي حملنف أمام النجم الرياضي الساحلي. كرة بشترجع لنادي حملنف عن طريق لعب محمد عزيز القذاعي. محمد عزيز القذاعي ترجع الكرة لوائل البرهومي. وائل البرهومي مجددا يأخذ الكرة في وسط الميدان يحاول يتوغل بالكرة. وائل البرهومي وائل البرهومي لحبيب الغلالي. لحبيب الغلالي ما خرجش على الكرة وضربة التماسي صالح النجم الرياضي الساحلي. نجم الساحلي تحط له فرصة الهدف للتعادل بعد تصويبة أولى من نجاح الفرجين تصدم بالقائم الأفقي ثم ترجع أمام ريان عنين ويراوغ ويسدد مرة أخرى العارضة تحرم النجم الساحلي من هدف التعادل. الحكم المباراة أحمد الدوادي يمشي يتحدث مع شمس الدين الدوادي مدرب نادي حممنف فقد ينبه على بنك نادي حممنف أحمد الدوادي. ترجع كرة من نجم الرياضي الساحلي عن طريق وجدي كشريدة. وجدي كشريدة في اتجاه محمد ياسين الشعباني. محمد ياسين الشعباني نجح الفرجاني يرجع مع أسامة عبيد مجددا لنجح الفرجاني. كرة في وسط الميدان لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي. ببكر ديارا لوجدي كشريدة. وجدي كشريدة سانغوري وزع الكرة كما جيت التحذير من ياسين الشعباني مجددا ترجع لياسين الشعباني التسديد ولكن كورته ما كانتش بعيدة بعيدة في توقيت لحد الآن 39 دقيقة لعب في المباراة والتقدم لنادي حملنف من النجم الساحلي بهدف مقابل صفر.
1: باهي الخطوط مفتوحة كما ذكرتكم بكري شوية باش نخلطوا على كل اللحظات المهمة في مختلف المقابلات. أي سي الحبيب في ملعب جرجيس.
3: شكرا ذاكر 36 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين الترجي الدريشي ومريم محمد سوسة. ضغط الترجي الدريشي في عديد العمليات لكن أبرز فرصة كانت رأسية صادقة توج وتألق الحارس محمد أمين بزقي رد عليها محمد سوسة في زوز عملية تخطير عن طريق الأولى عن طريق محمد أمين الجرائي والثاني عن طريق مصعب سيسي تبطأ شوية تسلسل كانت ضعيفة. هذا هو تقريبا ما جرى في الدقائق الأخيرة. تبقى الكرة في الأخير بستة أمتار لعمل محمد سوسة وبقاء المدافع لكن لقطة حلوة يقوم لبس اللاعب محمد أمين هلال يقوم الحكم وكذلك زميله الحارس مش نفس 6 أمتار للأمن الرياضي بحمسوسة. الحارس محمد أمين الحزقي هو مش رجع كرة للمباراة يأمر زمانة طبعا بالتقدم يرفع الكرة محمد أمين الحزقي. الكرة تفوت وسط الميدان وين موجود اللاعب مارتين اللاعب مارتين لكن قبله المدافع على الجهة اليمين حازم بن حامد حط كرة في التماس تماس لحمل حمسوسة في مناطق الترجي زرزيز على يمين الحارس سيف الدين الشرفي تنفذ الكرة من اللاعب محمد أمين أهلين في اتجاه اللاعب مارتين يروي الكرة لكن يخلي أقول يقتكل الكرة مدافع بن حامد طيب العملية بن كيلاني يحط كرة الحمدي سريعة لحمدي العبيدي. حمدي العبيدي يتعدى ما يتعداش فما اعتراض ومخالفة والإنذار اعتراض ومخالفة إنذار ومع الإنذار الثاني يساوي الورقة الحمراء للاعب رقم 5 للاعب رقم 5 جعفر موسى. بالفعل حمدي العبيدي خلى المدافع جعفر موسى يتعدى الحجرات الملابس عنده انذار واعتراض في اللقطة الأخيرة. طبعا أمير العيادي بدون تردد يعطي مخالفة مع انذار ثاني وورقة حمراء ورقة حمراء للاعب جعفر موسى لاعب الأمل الرياضي بحرام سوسة. نقطة تعدد أكيد كيف ستعمل معه فريد شوشان ودرب الأمل الرياضي بحرام سوسة. المخالفة على يسار الحارس محمد أمين الحزقي الحكم مازال يحكي ويناقش طبعا اللاعب يناقش في قرار الحكم ولو انه لقطه شفناها واضحه اعتراض مخالفه تكتيكيه اعتراض ورقه صفراء تساوي طبعا ورقه حمراء بانه كان تلقى انذار في بدايه المباراه. يخرج اللاعب جعفر موسى مازال ما خرجش بركه، مازال ما غادرش الميدان، مازال في نقاش متواصل مع حكم المباراه. الحاجة مالك بايو عيطت فريد شوشان على خط التماس اكيد بعض التوصيات التكتيكيه. هذا طبعا الصوره الموجوده على ارضيه ملعب عبد السكر الجرزيس، المخالفه موجوده امام الكره يا اسماعيلي، والنقاشات متواصله. هذاك عرفت علاش ورقه حمراء ونقاش متواصل، هل سيتراجع الحكم من العيادي؟ مش ما ينجمش يتراجع، يعني المستحضر جعفر موسى
1: هو مع محمد علي قرويه في الفار، معاه محمد علي قرويه في الفار
3: اكيد فما اكيد تثبت في الفار. لكن الكره امام ريان اسماعيلي، اللاعب اللي احنا مكانه كاساسي اليوم طبعا في الحقيقه عمل خطوره كبيره ريان اسماعيلي. خلينا نقولوا ثنائي حلو برشا بين اسماعيلي وجرتيلا، بين اسماعيلي وجرتيلا عديد العمليات الحلوه كانت بيناتهم في الاخير.
1: نجم النجم متلوي يفتتح النتيجه قدام الملعب التونسي شريف بوديان في الدقيقه 41. حتى التو في الرابطه الاولى هدف في المتلوي، في المتلوي وهدف الحمل انفه امام نادي النجم الساحلي.
3: ما زلنا في انتظار الاهداف هوني في الترجيش، سواء الترجي الريشي او الحمام سوسه. حكم قرر سيف الدين الشرفي موجود ايضا الحارس، لكن في الاخير الفار يقر شرعيه ربما الانذار الثاني والورقه حمراء. اكيد شهر جعفر موسى لاعب الملا الرياضي بحمام سوسه، خرجوا لقطه حلوه سيف الدين الشرفي حارس الرجل الريشي اكيد يواسيه في اللقطه الاخيره. والمخالفه ستنفذ بعد قليل امام الكوره. ريان اسماعيلي، ريان الاسماعيلي لقطه حلوه ايضا نبدا نشير لها، انه تصفيق جماهيريه الرجل الريشي في اللحظه الاخيره مع خروج اللاعب جعفر موسى. امام الكوره اسماعيلي بجدار في ثلاثه ملعبيه، خلينا نقول زوز زوز يخليه بالحارس محمد امين العزقي على يسار، على يسار طبعا ما بين خط الماس وخط 18. ريان اسماعيلي يسعد اللاعب الضيوف كذلك دافيد روي اكيد لثقه الكره الفضائيه، حتى لاعب على مستوى الهجوم الامام حسوسه. كره لريان اسماعيلي، ريان اسماعيلي توجه له الحكم طبعا الاشاره بالاحتراف القرن دفاع محمد حسوسه، ما يرفعش حمام ريان، يرفع كره ضعيفه وقصيره في القائم الاول، لكن ترجع الكره من جديد. ريان يحط كره رجله اليسرى يمهد زميله بن كيلاني في الكره على القائم الثاني. ضويحب يعمل ازدواجيه وضعيفه حمدي، اي اي اي اي كره ضعيفه، لكن حمدي لاعب يدي موجود متمركز، لكن فما تسلل، تسلل لدفاع
1: في توقيت
3: في تقريبا 41 دقيقه لعب، جاك التوقيت طبعا ذاك 41 دقيقه لعب، اربع دقائق قبل نهايه الفتره الاولى، صفر مقابل صفر بين حمام سوسه وترجي.
1: شكرا جزيلا، يلا شوقي في المكنين.
15: شكرا شكرا ليك. اذا ذاكر لعبوا في 43 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول.
1: طلع شويه في الصوت يا شوقي، طلع شويه.
15: هاني قاعد ديما نتعامل تقنيه انه يكون الصوت نتاعنا واضح، ان شاء الله يكون افضل بكثير جدا. على كل قلنا في ملعب المكرين في 44 دقيقه لعب، انا قلت تقريبا قبل دقيقه على انقضاء الوقت الاصلي 45 دقيقه الاولى في هذا الشوط الاول. تعادل دائما صفر مقابل صفر بين سبورتنج المكرين وضيفه فريق جندوب الرياضي. تقريبا ابرز زوز فرص تم تسجيلهم، نبداو بالاخيره اللي هي في اللحظات الفارطه تقريبا منذ دقيقه ونص، كانت فرصة هجومية لفريق جندوب الرياضية، تعكس الهجوم اللاعب سهيل التهنتي سدد الكرة بالساق اليمنى تقريبا من بعد حوالي 18 أو 19 متر. ولولا يقفت وتفطن حارس وقائد مرمى وقائد فريق سبورتينغ مكين حارس المرمى منير الجيزاني لكان افتتاح النتيجة لفريق جندوب الرياضية. لكن قبلها في الدقيقة 18 لهذا الشوط الأول محمد الفزاني لاعب سبورتينغ المكين سدد الكرة، وحارس مرمى جندوب الرياضية محمد عزيز نصيبي كان في المكان المناسب واليقظه نتاعو خلاته يفسخ هدف كاد يكون محقق لفريق سبورتينغ المكرين. تتواصل العمليه الهجوميه، ريان المدب يسدد الكره ولكن اللاعب ماهر بن سلطان مدافع فريق الجندوبه الرياضيه بعمليه انزلاقيه حاول يقطع الكره، رغم ان التسديده كانت لمست يد المدافع هذايا، لكن الحكم يوسف التوتي كان عنده راي اخر، امر بمواصله اللعب واعتبار العمليه كانت عفويه باعتبار اني انزلاقيه لمست الكره في يد اللاعب ماهر بن سلطان. دقيقتين وقت اضافي يرى عليهم الحكم هاب الكيلاني في هذا الشوط الاول في مباراه دائما سبورتينغ المكرين وضيفه جندوب الرياضي. لحد الان تقريبا لعبه متوازنه بين الجانبين سواء من سبورتينغ المكرين او من فريق الجندوب الرياضيه. زوج فرق قاعدين يغيروا في الخطه التكتيكيه نتاعهم، يعني اللاعبين مركزين على الكره للكره
1: ملعب سوسه، ملعب سوسه
2: ملعب سوسة، هدف التعادل للنجم الساحلي، لكن المساعد الأول يرفع الراية، الحكم قاعد ينتظر في الفار هل أنه ويقول فما تسلل. ذكروا في توقيت 47 دقيقة لعب الدقيقة الأخيرة باعتبار الوقت البديل، ما زالت النتيجة لحملنف فما من نجم الساحلي هدف مقابل صفر.
1: باهي معنا تثبيت النتيجة 1-0 لفايت نادي حملنف أمام النجم الرياضي الساحلي، 1-0 للنجم متلوي أمام ملعب التونسي، 0-0 شبة العمران مستقبل مرسى، و 0-0 ترجي الرجيسي فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. نرفع شكون طلب الخط؟ ما فما حد طلب الخط. نرفع أذان العصر ثم نعود.
16: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
17: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نعود مجددا، ناخذ نهاية الأشواط الأولى في مختلف الملاعب. نبدأ بملعب سوسة. ملعب سوسة، حكيم، حكيم به، حكيم مش اسمع فينا. سيدي الحبيب في جرجيس.
3: ملعب جرجيس،
2: تفضل.
3: طبعا بعد 3 دقائق وقت بديل نهايه الفتره الاولى من نقاط الرجريشي لمالي ربيع 15 ساعه التعادل 0 مقابل 0. نلتقي معكم مع بدايه الفتره الثانيه.
2: شكرا جزيلا. شوقي في المكنين.
4: نهايه الشوط الاول بالتعادل 0 مقابل 0 بين سبورتينغ المكنين وضيفه جندوب الرياضي.
2: طاهر في اريانا.
5: بالفعل ذكر نهاية الشوط الأول بتقدم جماعية ترينا هدف مقابل صفر على القلعة الرياضية. شوط أغلق الحارس ناصر شعبان ذكر في أكثر من مناسبة أمام الفرص الكثيرة القلعة الرياضية، وطبعا جماعية ترينا ضيع الهدف الثاني في أكثر من مرة، لعل أبرز فرصة في دقيقة 35 وين مختار نصر كان على مستوى 3-4 أمتار وين رجعت له كرة من الحارس في الهواء اطلع معها بالرأس، لكن رأسيته مرت فوق العارضة واللي تبقى نتيجة على حال هدف مقابل صفر مع انتهاء الشوط الأول لجماعية ترينا على القلعة الرياضية.
2: شكرا لك. عبد المجيد في القيروان.
6: 45 دقيقة زائد 30 ثانية من جملة 3 دقائق أضافهم الحكم كوقت بديل في هذا الشوط الأول 0 مقابل 0 بين الفريقين، مع أفضلية هجومية خاصة من ناحية جمالية اللعب. الحقيقة الأمانة لفريق اتحاد القصور السيف اليوم قلق الشبيبة كما ينبغي وتحكم في المباراة خاصة في الناحية الهجومية، كانت على أثر منذ حين وأنه يفتح النتيجة فرصة ثانية على التوالي. الحقيقة بالنسبة لي أنا مفاجأة خاصة من ناحية جمالية اللعب لهذا الفريق، ويبدو أنه أحسن وأفضل من فريق الشبيبة على أرضية الميدان. الشبيبة الحقيقة إلى حد الآن دون تجسيم خلق صحيح برشا فرص، لكن إلى حد الآن دون تجسيم فرص. قلت الدقيقة الأولى من جملة 3 دقائق تبعوا بعضنا فرصة المخالفة لفيت الشبيبة أمام الإسكندر النفاتي في تفيد ضربة المخالفة بعيدة بدون عنوان لفيت تمشي ضربة مرمى لفيت الاتحاد قصر الأسيف كما قلت الدقيقة الأولى في الوقت البديل في هذا الشوط الأول تعادل مازال 0 مقابل 0 بين الفريقين. ضربة المرمى يلعبها نصر الدين كويعة حارس المرمى تمشي طويلة حمدي البقلوطي مخداش بالراس التمهيد ياسين خنشل عروف بالعابد البخروف وفي الأخير تمشي التماس مرة أخرى لفريق اتحاد القصور السيف تقرب شوية لنقطة ضربة الركنية على يسار الحارس علي الفريوي حارس الشبيبة القيرونية يمشي للكرة إيهاب بالعبيد مشي تولى تنفيذ ضربة التماس فات الاتحاد إيهاب العبيد يقرب له زميله ياسين خنشل قدامه قائد الفريق طويلة لكن ما زلت المتابعة وتمشي ضربة المرمى تهرب الكرة على زميله ونهاية الفترة ما زلت الوقت ونهاية الفترة الأولى هنا في القيروان التعادل 0 مقابل 0 بين الشبيبة واتحاد قصور السيف.
2: باهي حكيم في سوسة. حكيم منير حاولوا اتصلوا بي لانه ما كملناش الشوط في سوسه، راهو المعطى مهم معناه لازم نعطيه المعطى للمستمعين نتاعنا. هون نعطيكم المقابلات ونعطيكم النتائج نتاع الاشواط الاولى الكامله. نجم متلوي الملعب التونسي 1-0، نجم الساحلي الشوط الاول خلينا 1-0 في انتظار التاكيد مع حكيم بعد شويه، شبيبه العمران متعادل مع مستقبل مرسى 0-0، ترجي رجيس متعادل مع فريق نجم تلوي مع أمل حمام سوسة عفوا 0-0، وأمل حمام سوسة باش يكمل مباراة محروم من لاعبه جعفر موسى اللي أقصي في دقيقة 37. ثم في الرابطة الثانية والمجموعة الأولى تقدم اتحاد تطاوين على سبورتينغ بنعروس 1-1، وتطاوين منقوصة من اللعب بسبب إقصاء سكندر عمر. محيط قرقنة وكوكب عقارب متعادلين 0-0. بالنسبة للمجموعة الثانية جمعية أريانا متقدمة على القلعة الرياضية 1-1، أولمبيك الكيف متعادل مع قواف القفصة 1-1، سبورتينغ مكنين متعادل مع جندوب الرياضية 0-0، الشباب القيروانية متعادل مع اتحاد قصور سيف 0-0، أمل بوشمة متقدم على ملعب الجيبسي 1-1، وأولمبيك مدنين متأخر أمام مستقبل قصرين 2-0. نرجعوا إذا مش موجود به، يلا ناخذوا راحة لطفي، نسمعوا سدالي، نسمعوا سدالي، نرجعكم أيام الزمن الجميل، برشا نستلهي.

0: رجعنا لكم مجددا في بين الملاعب اليوم لحد 11 أكتوبر 2026. الجزء الثاني اللي باش نواصله من خلاله نقل المقابلات، مقابلات أندية الرابطة المحترفة الأولى ومقابلات الرابطة المحترفة الثانية. نذكركم نجم تلوي أنا شوط متقدم على الملعب التونسي واحدة بلاش، نهاية شوط بتعادل بين شبكة العمران وجمعية المستقبل هذه مرسى، ونهاية شوط بتعادل بين ترجي الجرجيسي وأمل حمصوصة 0-0، ونهاية شوط 1-0 اللي فات نادي حملم فما من نجم الساحلي. تأكد نهاية شوط يا حكيم. يا حكيم،
1: انطلاق الشوط، تحية متجددة من الملعب الأولمبي بسوسة. 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. شوط أول انتهى بهدف مقابل صفر لصالح نادي حملن، في هدف شهاب بن فرج في الدقيقة 11 بعد رأسية بعد ركنية من حبيب الغرايبي. وزوز دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني هذاك.
0: شكرا جزيلا حكيم. في ملعب جرجيس ترى جرجيسي أمل حمصوصة، استأنفنا الشوط ولا ياسر حبيب الزردابي؟ الحبيب ملعب جرجيس مازلنا ما انطلقش الشوط. به نمشيو للرابطة الثانية، شوقي الحمادي في المكنين، شباب سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية.
2: شكرا لك ذاكر. إذا نلعب في دقائق 36 ثانية في هذا الشوط الثاني، دائما بنفس نتيجة الشوط الأول، 0-0 تعادل بين سبورتينغ المكنين وضيفه جندوبة الرياضية. مع الإشارة وأنه قبل انطلاقة الشوط الثاني فريق سبورتينغ المكنين ومدربه محمد السويحلي كان قام بثلاث تغييرات قانونية من خلال دخول رباح نصري مكان لؤي العراكي، سليم المزديني مكان محمد الفزاني، ورامي عفاس مكان مروان الكوكي. بالنسبة لتشكيل جندوبة الرياضية نذكركم بها: محمد عزيز النصيبي وخالد المعروفي، غيث الحميدي، سهيل تهنتي، إبراهيم فرشيشي، جعفر الزريبي، عبد القادر النغموشي، طاهر ماني، ماهر بن سلطان، محمد الرويسي، وآدم القريشي. وهيك مدرب هيكل العياري لجندوبة الرياضية يحافظ على نفس العناصر اللي انطلق بهم منذ بداية المقابلة. في المقابل سبورتينغ المكنين ومحمد السويحي نلقوه يعول في بداية هذا الشوط الثاني على منير الجيزاني حارس مرمى قائد فريق، يوسف الكلابي، فارس عيسي، الياس بن فاطمة، محمد السبعي، مروان الترد، سفيان الخلالي، ريان المدبو. كما قلنا ثلاث تغييرات نذكر بهم: رابح ناصر دخل مكان لؤي العراكي، سيم المزيني مكان محمد فزاني، ورامي عفاس دخل مكان مروان الكوكي. طاقم تحكيم المقابله يقود يوسف التوتي، يساعد كل من ياسين بن حسن وحمزه الجلاسي، الحكم الرابع ايهاب الكيلاني، مراقب الحكام السيد لياس السويدان، والمنسق الاعلامي هو زميلنا رضا السايبي. نلعب في 5 دقائق بالضبط وزوز ثواني التعادل 0-0 في هذا الشوط الثاني بين سبورتينغ المكنين يلعب الازياء الحمراء وضيفه جندوبة الرياضية يلعب الازياء البيضاء.
0: باهي استئناف في الشوط في ملعب جرجيس حبيب الزردابي ترى جرجيس يا ملحمسوس.
3: وهو كذلك ذاكر 30 ثانية الاولى في الفترة الثانية من لقاء المريض بحمسوسة وترجي الزرجيسي، وفات الشوط الاول 0-5 بداية الفترة الثانية. الشكر الخطوي عمل 3 تغييرات في ترجي جرجيس، خروجكم من حامد بن حازم وكذلك جاسم بكيلاني وياسين الكاسع، ودخول ياسين عريض، امير التجوري، وادم قرب. بينما فريق شمشير مازال يستحوذ على 11 اللي بداوا المباراه، وهو بسرعه نعطي 11 سنين عرضيه الميدان. حمام سوس امين محمد امين حزقي في المرمى، معه نور بيجي، محمد امين هلال، عبد الرزاق غازي، عبد الرزاق هذا الفريق اللعب بيجو، بس عبد السيسي ملك بعايو، محمد امين الجراي، طيب الزيتون، ولا اوبيري مارتين. بينما الترجي في المرمى سيف الدين شرفي، مع ايضا ياسين العريض، ياسم بالكيلاني. هذه كوره تصويبه من ترجي جرجيسي صف الدفاع، قلنا لعب دافيد روي، سامبا ديوف، محمد رين الاسماعيلي، هذه جرتيله حمدي العبيدي، اللعب كذلك معها ادم قرب، واللعب كيباسوي. اظن 11 عرضيه ميدان، ولو انا عمل 5 10 بما انه جعفر موسى منذ نهايه الفتره الاولى واخذها وقت حمراء بني انظار الثاني. طاقم تحكيم امير العيادي، سعد محمد بكير، تنظيف اللموشي، نكملوا تحكيم طبعا ذاكر ياس بديش مصطلح حكم رابع، طبعا الحكم الفار محمد علي خرويه، ويساعده خالد الداري برقم مرات احمد فرشيشي وعبد الناصر الذي فلت تسجيل خلالي. تقريبا زود خيف ونص من انطلاق اللقاء الشوط الثاني من لقاء ارسنال كازول بين ترجي الشمال الحمصوصه والتعادل اصفار الى حدره.
0: شكرا جزيلا. طاهر كيف في اريانا؟
4: مرحبا بك السيد المستمعين. 6 دقائق لعب في ملعب فرعات حشيد بريان، هدف مقابل صفر في ليش رايت ارينا على القلعه الرياضيه تغيير في كل فريق مع انطلاقه الشوط الثاني.
0: تفضل تفضل جرجيس لحظه يا حبيب تفضل حبيب.
3: الهدف العوض في جرجيس ذاكر
0: تفضل تفضل سي حبيب تفضل.
3: الدقيقه الثالثه كوره حلوه برشا من هادي جرتيله تقريبا على 25 متر مجرد شويه من الحارس محمد امين الحزقي بالانتريور خلينا نقولوا في القائم الثاني في زاويه صعيبه على الحارس الحزقي يحط الكره في شباك واحد بلاش اسبقيه ترجل الريشي امام حامد سوسه الدقيقه الثالثه تقريبا والانذار لهادي جرتيله.
0: شكرا جزيلا 1-0 لفريق الترجي الجيسي امام امل حمصوصه. تم تاكيد الهدف سي الحبيب مش يسمع فيا باهي مش يسمع فيا لانه لازمنا ناخذ تاكيد الهدف تلعبت الكره في السنتر لانه برشا كل مره فهمت اهداف تتسجل ومن بعد يتم الغائها بالفار بالتالي وقت اللي الكره تلعب معناها اس انا في اللعب من نقطه وسط الميدان وقتها يتم اعتبار الهدف صحيح بالنسبه للفريق اللي سجله. 1-0 لترجي الجيسي امام الامل الرياضي بحمام سوسه. طاهر نواصل معك في اريانا.
4: شكرا لك مرة أخرى ذاكر تحية متجددة لكافة السادة المستمعين. 7 دقائق لعب هدف 7 دقائق لعب في الشوط الثاني هدف مقابل 0 لجمعية ريانا على القلعة الرياضية. قلت أن كل فريق بتغيير مع انطلاقة هذا الشوط الثاني ونذكره بالتشكيلة الأساسية للمدربين حلمي حمام وسهيل بالرابع بل هذا كورة خطيرة والدفاع يتعلق دفاع جمعية ريانا لا تفكير يلزم أمام العرضية الأخيرة عركوا. قلت حسام العربي حارس مرمى القلعة الرياضية ياسين الشويري والظهور في محور الدفاع حسام دعاسة الظهير الأيمن اللي خرج وخلى مكان الشادلي حاج محمد علي أمين بن تركيا كظهير أيسر ريان العيادي محمد عزيز السويسي والقائد محمد بن صالح في وسط الميدان حازم محجوب نسيم بقديدة ومحمد السيدي في هجوم القلعة الرياضية. بالنسبة لتشكيلة سهيل بالرابع وتشكيل جمعية أريانا الناصر شعبان قائد الفريق وحامي العرين مبكر الفيز عدنان المجري في محور الدفاع أنس الكميتي على اليمين ذاكر بالعيد على اليسار عزيز الوديني محمود الانجليز وهشام الزغلام اللي خلى مكانه لهارون مريح في وسط الميدان وزل هجوم احمد لوحيشي مختار نصر وحمزه السيد. ملعبوا بالضبط في 8 دقائق لعب على نتيجه هدف مقابل 0 لجمعيه اريانا على القلعه الرياضيه ذاكر.
0: شكرا جزيلا. القيروان عبد المجيد جبيلي.
5: شكرا لك ذاكر. نرجع في 5 دقائق لعب لانطلاق الشوط الثاني هنا في القيروان التعادل مازال 0-0 فقط تغيير وحيد على مستوى تشكيلة الشبيبة ولطفي القادر يدفع بحسين المسعدي مكان يوسف بن عمار وتتواصل المباراة سريعا. أول التذكير بتشكيلة الفريقين نصر الدين القويعة محمد صدق الزبيدي حسام الله في هاب عبيل تشرف الشيح وعثمان غيث العثماني ياسين معرف ياسين خنشل عابد بخروف جوهر عرود ومحمد بلغيث. بالنسبة للحداش بتاع الشبيبة علي الفريو يوسف الحاجي حمدي البقروتي سام الهمامي محمد امين القلعي وائل الثيلي اسكندر نفاتي صبري العماري المهر الوسلاتي حسين المسعدي وامين الزيري. تتواصل المباراة بكرة لفت الشبيبة ترجع على الجهة اليمنى موجود يوسف الحاجي يوسف الحاجي اخذها اسكندر نفاتي يدخل وسط الميدان قائد الفريق صبري العماري صبري العماري التمهيد لوائل امين الزيري من جديد ترجع عليه صبري العماري صبري العماري الحمد البقلوتي من جديد الصبر العماري وائل سليلي يدخل وسط الميدان حسين المسعدي حسين المسعدي حسين المسعدي حسين المسعدي طويله حول الكره على اليسار حمد البقلوتي حمد البقلوتي ولا كل الحكم مش مخالفه الكره ترجع للدفاع ولا تغطيه دفاعيه من اسامه الهمامي يلعب مع القائد الفريق صبر العماري حمد الله حمد البقلوتي حمد البقلوتي خاطئه من اسكندر نفاتي وترجع هجوم معاكس خطير لفيت الاتحاد الاخضر السيف حسين معرف حسين معرف وفي الاخير تمشي ضربه تماس التماس لفيت الشبيب القيرونيه والحكم يتدخل ليقول حاله روح رياضيه كبيره على زوز فرق بين ملعبيه الزوز فرق وضربه التماس
0: في توقيت يا عبد المجيد
5: القيرونيه في توقيت 51 دقيقه في المباراه والسرسر ب مدينة الشبيبة وقصر السيف.
0: به نرجعوا الملعب أولمبي سوسة النجم الساحلي نادي حملنف 1-0 اللي فات نادي حملنف أمام النجم الساحلي. حكيم
1: نرجع في توقيت 57 دقيقة لعب إلى حد الآن التقدم للنادي حملنف أمام النجم الساحلي رغم تغييرات النجم الساحلي مع انطلاق الشوط الثاني للمدرب كريستيان براكوني مع دخول أوسكار وينغتون وأيضا ريان جارا لأنه إلى حد الآن مازال يبحث على هدف التعادل. الكرة لصالح نادي حملنف لكن ترجع لصالح النجم الساحلي لصبري بن حسن حارس المرمى. كرة من جديد لصالح النجم الساحلي يحاول الصعود بالكرة. اللاعب بابكر ديارا أسامة عبيد من جديد كرة لصالح صبري بن حسن. صبري بن حسن حط كرة في اتجاه فيليب لوجدي كشريدة الأرقام نادي حملنف مش واضحة في المباراة اليوم. لعب تلقى لإصابة حادة لعب نادي حملنف صار تغيير دخول اللعب رقم 13 عزيز بوكبة في انتظار أنه نعرف شكون اللعب اللي تلقى الإصابة الحادة. كرة ترجع لنجح الفرجاني يلعب الكرة مع أشرف الضيف التوزيع وترجع من صاحب الهدف الوحيد قائد فريق نادي حملنف شاب مفرج اللعب السابق للنجم الساحلي أشرف بن ضيف. لببكر ديارا على التمرير كرة لصالح النجم الساحلي ريان عنين وجدي كشريدة قائد فريق النجم الساحلي ببكر ديارا التحضير للعب أوسكار لكن مقطوع الكرة ينطلق الهجوم المعكس لكن سريعا ما تقطع الكرة عن طريق اللعب فيليب يلعب مع وجدي كشريدة الانتظار من لعب البديل ريان جارا. كرة من وجدي كشريدة يلعب مع ريان جارا بتوره لريان ريان جارا مجددا التحضير لوجدي كشريدة التوزيع وترجع من الدفاع نادي حملنف من جديد لصالح فريق النجم الساحلي أسامة عبيد أشرف بن ضياف التسديد والموجود الدفاع ينطلق الهجوم مجددا لصالح فريق النجم الساحلي لوجدي كشريده كل الجماهير تنتظر هدف التعادل هنا في ملعب الاولمبي بسوسه. التحضير والتسديد لكن كره بعيده عن المرمى ومعز بن شريفيه حارس مرمى نادي حملنف في توقيت لحد الان 59 دقيقه لعب وانطلاق المباراه به. والتقدم لنادي حملنف من النجم الساحلي 1-0.
0: شكرا جزيلا. ملعب جرجيس سي الحبيب.
3: شكرا. نتذكر 10 دقائق اولى 55 مباراه 1-0 سبقيت ترجي جرجيس حملنف سوسه هدف في الدقيقه الثالثه في الفتره الثانيه عن طريق نادي جرتيره. نذكر ايضا لحملنف سوسه يلعب نقص عددي منذ نهايه الفتره الاولى بعد اقصاء جعفر موسى رد فعل قوية من حمام سوسة بعد قبول الهدف لكن استماتة كبيرة من دفاع ترجي خاصة الحارس سيف الدين الشرفة أيضا في زوز انفرادات من حمدي العبيدي كان ممكن لضعف النتيجة لكن أهدرت بطريقة غريبة خاصة الانفراد الأول كان وجه لوجه مع الحارس محمد أمين حزقي. كورة لحمام سوسة مرة أخرى يرفع والدفاع يدخل دافيد اللاعب ديوف سامبا ديوف ممتاز جدا وهذه كرة طويلة ريان اسماعيلي يعكس الهجوم ترجي ريش ريان اسماعيلي ما بيزوز من العبية يعطل شوية لكن مازال يقاتل على كورته. طيب العملية ويرجع للتسلل أو مخالفة لدفاع العمر يادي بحرس قريب برشا أمير العيادي من كل عمليات رقيقة يزفر مخالفة لدفاع العمر يادي بحرس كرة في وسط الميدان رقم 11 محمد أمين جرايح لو الكرة بينه وبين اللاعب نور باشي يتعدى توزيعها في الخامس الثاني وما زالت الكرة للحنسوسة على يمين دفاع

0: دي او شوقي الحميدي في ملعب المكنين. شوقي
1: القيروان فما هدف
0: قيروان او حلين للخطوط راهو.
2: لا لا لا انا سكر الخط يا
0: لا لا لطفي لطفي حلين الخطوط لو سمحت لين محلولين الخطوط محلول الخط يا ابن مجيد
2: اني في المكنين سكر في الخط
0: يا عبد المجيد عبد المجيد لحظه برك واحده واحده زميلنا لطفي المكي اكد لي الخط مفتوح متاعك معناه اذا طلبت الخط راح نسمعوك
3: تذكر نطلب في اربع دقائق نطلب في الخط فقط نقول هو واحد بلاش تغيرت النتيجه هدف مقابل صفر اللي فات اتحاد المقصور التاف بهدف جميل وجميل جدا بعمليه ازدواجيه داخل منطقه الجزاء في 52 دقيقه لعب نلعب في 57 دقيقه وعابد بخروف يتمكن من افتتاح النتيجه اللي فات الاتحاد القصور السيف كما قلت بهدف ممتاز جدا على المستوى نقطة ضربة الجزاء تقريب بعملية ازدواجية غلط الجميع ويعطي تقدم الآني لفايت اتحاد القصور السيف على حساب الشبيبة القيرونية واحد بلاش وتغيير ثاني آخر بالنسبة للمدرب لطفي القادري يدفع بمهاجم الثاني لمحالة واحد بلاش نلعب في 57-58 دقيقة لعب في المباراة واحد بلاش لفايت اتحاد القصور السيف هدف كان سجل في 52 دقيقة في اللقاء عن طريق اللاعب عابد بخروف
0: باهي شوف الطريقه اللي عم فيها شوقي باهيه انه باش الحسم يطعناش يسكر هو من عنده لكن وقت اللي عنده حاجه يدخل في المباشر والخط نحلوا الخط هو يحل الخط احنا راهو الخطوط الخمسه مفتوحه مختلف مقابلات باش ما نضيعوش هدف نقعدوا اربع دقائق المستمعين ما يسمعوش فما هدف بالتالي عايشكم راهو الخطوط مفتوحه هو لطفي يسمع فيكم ويتفاعل معاكم الخطوط مفتوحه الخمسه لو سمحتم نرجعوا لشوقي في المكنين
2: شكرا لك ذاكر كما قلت يعني نسكر لونتري هكا باش يعرف اللي نخدموا الابليكاسيون وبالتالي معناها نسكر في الخط تماما باعتبار انه باش نتفاداو اي صوت اخر قد ياتي من هنا او من هناك تعرف ملعب مباراه على حافه الميدان غرمات داخل الاصوات خاصه في لحظات يعني الان نبدا نقتربوا من نهايه المقابله في شوطها الثاني وبالتالي تعرف شد الاعصاب ولا الكل يسعى من اجل الفوز بنقاط المقابله نلعبوا بالضبط في 19 دقيقه 5 ثواني في هذا الشوط الثاني دائما التعادل صفر مقابل صفر بين سبورتينغ المكنين وضيفه فريق الجندوبة الرياضية اللي كانت تحط له فرصة تقريبا في الدقيقة السابعة لهذا الشوط الثاني عن طريق آدم القريشي اللي تلقى توزيعة جانبية من الرواق الأيسر من قائد فريقه اللاعب خالد المعروفي وزع له الكرة عالية بالساق اليمنى آدم القريشي كان يتبع في العملية لكن الكرة كانت أعلى منه ربما وخرجت ضربة مرمى بالأحرى باعتبار وأنه كانت ربما تحدث الفارق ربما لو كانت مواتية العملية لا أكيد على إثرها ربما يفتتح النتيجة فريق جندوبة الرياضية اللي عارف كيف يدافع على مرماه دفاعه وخط وسط الميدان تقريبا خطوط متاعه ثلاث مترابطة بالنسبة لجندوبة الرياضية نفس الشيء سبورتينغ المكين تقريبا بنفس الرسم التكتيكي قاعدين يلعبون حصار الكرة والكور يجري وراء والكل يجري وراء الكرة من أجل الاقتراب من دفاع كل فريق وكل منافس من هذا الجانب أو من ذاك على كل الكرة والهجوم لسبورتينغ المكنين او اللي تعكس الكره لجندوبة الرياضية الكره لحارس مرمى فريق سبورتينغ المكنين تنطلق البناء الهجومي من ونيل القيساني يلعب الكره لمحمد السبعي يرجع الكره لربح نصري ربح نصري اللي تقريبا في الدقيقه 16 تم عرقلته داخل منطقه العمليات كان طلب بضربه جزاء لكن الحكم يوسف التوتي كان عنده راي اخر وامر بمواصله اللعب ولم يحتسب هناك خطأ ضد فريق الجندوبة الرياضية التغيير الآن في صفوف جندوبة الرياضية نشاهد في اللاعب الياس مفتاح يستعد لأخذ مكانه في تشكيلة فريق الجندوبة الرياضية بيشاخذ مكانه تقريبا لمكان اللاعب آدم القريش القريش اللي كان سابقا لعب في سبورتينغ ممكن يعرف جيدا هذا الملعب الأجواء الجماهير في ملعب المكنين أيضا مدرب فريق سبورتينغ ممكن يستعد للقيام بتغيير آخر نشوفه هما لاعب من اللاعبين الشبان لسبورتينغ المكنين قاعد يستعد لأخذ مكانه على ما يبدو لي الحاج عياد الحكيم الحاج عياد رقم 8
0: ملعب أريانا لحظة يا شوقي ملعب أريانا تفضل
4: ما فيش
0: حاجة
4: غريبة قاعدة تصير على أرضية المكان هل هي وقف المباراة تقريبا توا أربع دقائق خمسة دقائق المباراة وقفت بعد تغيير صار لجمعية أريانا

0: بعد العديد من المشاورات بإعطاء انذار للزوز لاعبين اللي غادروا الميدان. أكيد كانت خلينا شوية مجال تنثبتوا من شنية للقاعة بالضبط ذاك.
1: شكرا جزيلا.
0: على كل عموما 20 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لجماعه الريال على القلعة الرياضية في هذه اللحظات.
1: يا عبد المجيد
2: نسمع فيك ذاك.
1: الامبيونس هذه اللي عندك انت بحث جمهور وجمهور عبد المجيد؟
2: لا لا ما عنديش حتى امبيونس هذاك. ما عنديش ما عنديش امبيونس.
1: باه مش مشكل. باه يا عبد المجيد قلت لي النتيجه مازال 1-0 في الاتحاد خصوصا امام الشباب الرياضي القراوني. شكرا جزيلا.
2: تفضل. 62 دقيقه في المباراه 1-0 مازال التقدم مازال فرصه لفائت الشبيبه وفرصه لولا الثانيه مازالت الفرصه غريبة بالنسبة للشباب القيرونية بعيدة بعيدة الكرة تقريبا الكرة تمر أمام أربعة ملاعبية من قدام وجه لوجه مع الشباك في الأخيرة تسديدة اسكندر النفاتي تمشي ضربة مرمى لفاية اتحاد القصور السيف. على كل تبقى تيجة واحد بلاد تقدم اتحاد القصور السيف على الشباب القيرونية في توقيت 62 دقيقة في المباراة.
1: باهي شكرا جزيلا يا عبد المجيد. قبل موجز اخبار الساعه الرابعه في 10 ثواني كل واحد فيكم التوقيت والنتيجه. نبداو بحكيم في ملعب سوسه. باهي عبد المجيد سكرنا الخط نتاعك لو سمحت. باش قصوا الخط عبد المجيد ترى اعطيني توقيت ونتيجه يا حكيم.
3: 67 دقيقة لعب في المباراة واحد بلاش للي حملون فما من نجم الساحل.
1: باه في شكون الخط المفتوح هذا؟
4: في ملعب المكرين 23 دقيقة لعب و 24 دقيقة لعب بالاحرى دائما 0-0 بين سبورتينغ المكرين وضيفه جندوب الرياضي.
1: سي الحبيب في جرجيس
5: 19 دقيقة 64 مباراة واحد بلاش لترجيش حمسوسة بامضاء لهاني جاتيل.
1: شكرا جزيلا. طاهر في اريانا. طاهر طاهر مازال مواش حاضر. به عبد المجيد 1-0 النتيجة في ملعب القيروان. نرجع بعد موش أخبار الساعة الرابعة.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، احتضن المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل يوما تحسيسيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي، ببادرة من المندوبية الجهوية للتربية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة ومصالح وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما انتظم بالمدرسة الإعدادية المنار والمدرسة الإعدادية دار الأمان بالقيروان يوم تحسيسي للوقاية من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بمشاركة ممثلين عن عدد من الإدارات والهياكل المعنية أيضا، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الناشئة والشباب وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة. يتواصل إحياء شهر التراث شهر أكتوبر الوردي والتوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بزغوان، حيث نظم مجمع الصحة الأساسية بزغوان بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا يوما تحسيسيا لفائدة العاملات بمصنع لاكروا بزريبة. ختاما، يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة وتكون محليا رعدية بعد الظهر. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: بين الملاعب،
3: رجعنا لبين الملاعب جزء ثالث وأخير في بين الملاعب، يواصل حتى الخمسة امتع على شيئا في نقل مقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. نتائج الحاصلة في مختلف الملاعب الآن قبل ما نمشي للزملاء: 1-0 تقدم نجم تلوي على الملعب التونسي، 1-0 تقدم نادي حملنف أمام النجم الرياضي الساحلي. أيضا
4: ملعب زرزيس،
3: فاضل زرزيس، عبد
4: ملعب زرزيس،
3: فاضل سي الحبيب.
4: الهدف الثاني لترجي الجرديسي و 24 دقيقة لعب 69 مباراة الحمد لله عبيدي بعد اهدار وتأخير من 4 فرص رأس وجه لوجه حتى جماهير يعني زفرت عليه شوية، يهدي هدف الثاني الجرديس بعد توزيعه بالرأس، توزيعه في القيم الثاني بالرأس، حتكون شباك 2 بلاش أسبقين ترجي الجرديسي ومن الأمر الرياضي بيها حمسوس.
3: وذكر لي أمل حمسوسة تقلق برشا من الإقصاء من نقص العدد. فريق ممتاز أمل حمسوسة بصراحة، أنا تبعته برشا مقابلات، فريق عنده إمكانيات طيبة، حتى مقابلة ودية كانت مع الاتحاد المنصيري قدم أداء جيد. ما نعرفش اليوم مع الإقصاء يظل يتقلق برشا فريق أمل الرياضي بيها حمسوسة. تفضل ملعب أريانا.
5: ملعب أريانا نلعب في توقيت 28 دقيقة لعب الشوط الثاني، ما زالت النتيجة هدف مقابل صفر، لكن كنت دخلت منذ لحظات قلت انه ما نعرفوش شنو قاعد يصير في الميدان. اتأكدنا انه فريق القلعة الرياضية تقدم باحتراز بعض التغييرات اللي صارت في صفوف تشكيلة جمعية أريانا، نفس الحكاية تقريبا اللي صارت في مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي. اللاعبين اللي دخلوا اللي هما ادم الكنزاري ورسلين العثماني دخلوا، والحكم مازال ما رفعش اللوحه، حكم الرابع ما رفعش اللوحه، بالتالي قائد فريق القلعه الرياضيه محمد بن صالح اكيد الطاقم الفني اللي معاه قدموا باحتراز فني على عين المكان ذاك.
3: شوف والله توا انت طاهر، معناها الحديث اللي تحكي فيه كان حكاه الاستاذ علي عباس في اخر مداخله معنا، قال قرار الرابطه اللي هو وذاك لم هو راهو مش واضحين لا اتبناه ولا قال قرار الرابطه باش يحل الباب على برشا تاويلات قانونيه وبرشا حكايات كي من هكا الفرق بتولي تستنى في الوضعيه هذوما باش تعمل الاحترازات والاعتراضات نتاعها، وتقريبا هو قاعد صار في المقابله هذه به. قلت
5: هي الحقيقه ذاك الحقيقة أنا حاضر زيادة، كنت حاضر في مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي، يعني الوضعية تختلف بينه، يعني في مستقبل مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي اللاعب اللي غادر كان غادر مصاب يعني على النقالة، وبالتالي اللاعب البديل دخل مباشرة يعني دور رفع،
3: لكنه دور رفع دور رفع
5: تفرق في المباراة هذه تفرق إنه اللاعبين اللي خرجوا وصلوا خرجوا من الميدان والحكم الرابع مازال ما جهزش اللوحة نتاعو، اللوحة معناها مازلت ماهيش جاهزة باش يرفعها، يعني تفرق.
3: باهي باهي، يعطيك الصحة طاهر على التوضيح. 1-0 النجم التلوي قدام ملعب التونسي، 1-0 نادي حملان قدام النجم الساحلي، 0-0 شبت العمران مستقبل مرسى، و2-0 الطارق الجرجيسي قدام أمل حمصوصة. في الرابطة الثانية 2-1 اتحاد تطاوين قدام سبورتينغ بن عروس في بن عروس، 0-0 محيط قرقنة كوكب عقارب، 1-0 جمعية أرينا القلعة الرياضية، 2-1 أولمبيك الكيف قدام قوف القفصة قلبت الطاولة بعد ما كانت من هزمة واحدة بلاش، 0-0 سبورتينغ مكنين جندوبة الرياضية، 1-0 اتحاد خصوصيف شبيبة قيروانية، 1-1 أمل بوشمة الملعب الجابسي، و2-0 مستقبل قصين أولمبيك مدنين. نرجع للقيروان ناخذ توقيت والنتيجة يا عبد المجيد.
6: 71 دقيقة في المباراة، واحدة بلاش تقدم الضيوف، تقدم اتحاد خصوصيف على الشبيبة هنا في القيروان بهدف اللاعب عابد بخروف
3: اللي هو سجل حتى في الأسبوع الفارط عابد بخروف. فما رد فعل من الشبيبة ولا يا عبد المجيد؟
6: بالفعل هو الفريق الشبيبة يعني منذ حتى قبوله الهدف الاتحاد خصوصيف الحقيقة تعدت الفرص، وحتى المدرب لطفي القادري يدفع بصبر الزيدي مكان حمدي البقلوتي عديد التغييرات، حسام الحبيبي أيضا ياخذ مكان محمد من القلعي، إدريس ليوان ياخذ مكان أمين الأزاري، وقبلهم حسين مسعد يخذ مكان يوسف بن عمار، تغيير وحيد على مستوى تشكيل اتحاد خصوصيف، عزيز غنام ياخذ مكان غيث العثماني. ومع ذلك الحقيقة كما قلت ذاكر نعطي بكل أمانة فريق اتحاد خصوصيف ممتاز جدا، خاصة في عكس الهجمات يلعب على الهجمات المعاكسة، قلق برشا فريق الشبيبة ومتقدم في النتيجة 1-0، وكان بإمكانه أنه يسجل حتى الثاني هنا في القيروان. على كل واحدة بلاش مازال التقدم للاتحاد قدام الشبيبة 72 دقيقة في المباراة.
3: شكرا جزيلا. أولمبيك الكيف بعد ما عدى قوف القفصة 2-2، أولمبيك الكيف يسجل هدف الثالثة 3-2 من المقابلة هذه بين قوف القفصة وأولمبيك الكيف في الكيف. يا حكيم فضل قيروان،
7: نرجع لملعب الأولمبي
3: قيروان. بربي لحظة قيروان يا حكيم ترى
6: لا ما طلبش الخط ذاكر، طلبتش الخط
3: ما اللي سمعت الشباب القيرواني أنا هذاك عليه. به نرجع لك يا حكيم في سوسة. يلا
7: أي دكلام عبد الجيد الجبيلي، إذا توفر الإمكانيات اتحاد خصوصيف قادر يمشي لبعيد. الفريق هذا فريق ممتاز صراحة، كنت شاهدته في المباراة الماضية أمام أولمبيك مدين وقاعد يأيد في النتائج الإيجابية، متقدم أمام الشبيبة بهدف مقابل صفر. النجم الساحلي يبحث إلى حد الآن على هدف التعادل رغم التغييرات اللي قام بها منذ لحظات المدرب دخول عبد الله العمري، وأيضا كينغسلي إيدو اللاعب السابق للنادي الافريقي وايضا نادي صفاقس هذا الموسم في فريق النجم الساحلي. كره لصالح النجم الساحلي، كينغسلي أو اللعب أوسكار، أوسكار معه شهاب بن فرج يرجع بالكرة يحاول التوزيع الكرة أشرف بن ضياف، لكن تمشي الكرة ضربة التماس. أكيد تمركز ممتاز من لاعبين نادي حملين تحت قيادة المدرب شمس الدين الذوادي.
3: يا حكيم النجم الساحلي ما عندهش لاعب كيما شهاب بن فرج في الدفاع متاعها اللي هو ولدها معناه وتكون عندها، لكن هوكا بالأجانب اللي فما بغيره شهاب بن فرج يفوقهم حسب مريت اليوم، يفوق الملاعبية الأجانب ودوسطة ومدافعي النجم الرياضي الساحلي. معناها هذه ملاحظة فنية حسب مريت
7: بفولهم. أيضا بهدين السلامي لعب السابق للنجم الساحلي، وأيضا محمد عزيز القضاعي، هذا الثلاثي اللي قاعد يعتمد عليهم
3: بهاء السلامي. اي لاعب ممتاز بهاء السلامي صحيح،
7: يعني ثلاثي هذم قاعدين يعتمد عليهم المدرب في ثلاثة لاعبين في المحور المدرب شمس الدين الذوادي. ما لقاش الحلول فريق النجم الساحلي، واكيد الفريق قاعد يهاجم وفريق قاعد يدافع خاصة في هذا الشوط الثاني. كرة لصالح النجم الساحلي عن طريق ناجح الفرجاني، ناجح الفرجاني مش قاعد يلقى في الحلول، يثر باش يرجع لعبد الله العامري، ناجح الفرجاني يرجع من جديد لعبد الله العامري، عبد الله العامري يحاول التوغل بالكرة يرجع لنجح الفرجاني بدوره يرجع الكرة للوراء، وين موجود ريان قارة، ريان قارة لببكر ديارا، ببكر ديارا لوجد كشريدة، تمركز ممتاز ممتاز جدا لفريق نادي حملنف ويأخذ الكرة فريق نادي حملنف. تقريبا المشكلة في فريق نادي حملنف انه وقت يأخذ الكرة ما يستحفظش بها برشا، ترجع مباشرة لفريق النجم الساحلي مجددا لصالح فريق النجم الساحلي للعب ريان قارة، ريان قارة يا ريان قارة يحاول التوغل يلقى أكثر من لاعب يبحث عن المخالفة، والحكم أحمد الذوادي زف المخالفة للنجم الساحلي، يزفر المخالفة لصالح النجم الساحلي بعيدة تقريبا 30 متر على الحارس معز بن شريفية. 10 دقائق أخيرة هنا في ملعب الأولمبي بسوسة، كل الجماهير تنتظر هدف التعادل هنا في ملعب الأولمبي بسوسة، كل الجماهير أكيد حائرة على مردود فريق النجم الساحلي أمام الكرة. اللاعب أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف الحكم يطلب احترام الأمتار القانونية قبل تنفيذ المخالفة لصالح فريق النجم الساحلي في توقيت 81 دقيقة لعب. يعطي المكان بالنسبة لدفاع وجدار فريق النادي حملنف الحكم أحمد الذوادي. اللاعب أشرف بن ضياف هو باش يستعد باش ينفذ ضربة المخالفة، كيفاش باش يكون التنفيذ؟ أشرف بن ضياف يعطي إشارة للتنفيذ، أشرف بن ضياف التسديد وممتاز الحارس المرمى، استدرت بالدفاع تغير الوجه متاعها، لكن الحارس معز بن شريفية يرجع ويقطع الكرة ويقطع هدف التعادل في توقيت 82 دقيقة لعب، واحدة بلاش لحملنف أمام فريق النجم الساحلي.
3: صراحة تدخل رائع جدا من معز بن شريفية، رفليكس كبير في السن هذا متاع 40 سنة، يظل معز بن شريفية يعمل رفليكس كي من هكا يرجع كورة على الخط النهائي، لأنه سبق له في المقابلة الفارطة فما غلطته كورة كي من هكا معناه فما راجع وممتازة، لأنه إذا حط يديه تسجل الهدف في تحسب.
7: حملنف عنده 4 هزائم ذكر،
3: هاي نادي حملنف صحيح. فما مقابلة الأخرى بن شريفية كورة ضربت في الدفاع وبعدها غلطته معناه يرجع لها مخر خلط عليها ضربت في الدفاع، ما عرفش نسيت المقابلة بالضبط ما هي، أما العملية تقريبا نفس العملية دي. أما اليوم بن شريفية بصراحة اللقطة هذه لقطة ممتازة جدا على طريقة حارس كرة اليد. به نمشي سي الحبيب في ملعب جرجيس
4: تقريبا ذكر 33 دقيقة لعب، 78 من المباراة 2 بلاش أسبقية ترجل ريشة حمال حمسوسة ثنائية الهادي جرتيلة وحمدي العبيدي، نذكروا عيد الحمسوسة يلعب نقص عادل منذ بداية نهاية الفترة الأولى بعد إقصاء جعفر موسى. عديد التغييرات تقريبا استوفى تغييرات ترجل ريشي كمل كل تغييرات المدرب شكري الخطوي، بينما منذ قليل فريد شوشان يخرج طبعا زوز من العبية الثنائي يخرج طيب محمد أمين الجراي وكذلك للعب مصعب سياسي ويأخذ أماكنهم زوز بن عبيه معتز بن عبدالله وعلي بن حسين. تبقى الكرة لترجي الزرديس الظفلاوي الظفلاوي يتعدى يصوب لكن تزويته خارج المتار، وستة أمتار للضيوف تحديدا حارس محمد أمين الحزقي حارس الأمن الريدي بحمام سوسة. حمدي العبيدي بعد ما كان تقريبا 3-4 فرص
3: فخر الدين بن يوسف في عادل النتيجه للملعب التونسي قدام نجم متلوي. يا سي الحبيبه تفضل
4: شكرا شكرا على النتائج الحينيه. قلنا حمدي العبيد
3: ملعب المكنين
4: شوقي ربما تلقى شويه
3: شوقي ملعب مكنين لحظه سي الحبيب تفضل شوقي.
8: شكرا لك ذاكر. اذا افتتح النتيجه اللي فائت الفريق الضيف جندوب الرياضيه دقيقه 39 في هذا الشوط الثاني. محمد الرويسي من الرواق الايسر يتوغل الكره كانت راجعه وبالتالي يفتتح النتيجه يعطي التقدم لفريق جندوب الرياضيه هدف مقابل صفر امام سبورتينغ المقيم في ملعب المقيم.
3: فما معطى جديد في سوسه
7: ملعب سوسه
3: تفضل
7: ملعب سوسه الورقه الحمراء في وجه اللاعب رقم 10 الحبيب الغرايري بعد الحصول على الانذار الثاني كلف الورقه الحمراء. تاكد لي الرقم ذاك
3: 13 لاعب رقم 13
7: لاعب رقم 13 عزيز بوكبة. عزيز بوكبة هو اللي يخرج بالورقه الحمراء في تشكيله نادي حمنف في توقيت 85 دقيقه. نادي حمنف باش يكمل المباراه منقوص من لاعب عزيز بوكبة
3: به نقص عددي في تشكيله نادي حمنف في الخمسه دقائق الاخيره في الوقت الأصلي في المباراة. شوقي أعطاني هدف في ملعب المكنين اللي فات جندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين. سبورتينغ المكنين اللي عمل مقابلة كبيرة المقابلة في الجمعة الفارطة في جابس معناها اليوم يلقى روحه منهزم على أرضية ميدانه. شعلنا آخر بالنسبة لملعب يلا نمشي للطاهر في أريان.
5: كما يقول عبد الكريم ذاكر جيت في وقتك هدف ثاني لجمعية أريانا هذا انذار سفيان ناصرين في الدقيقة 38 في الشوط الثاني. البديل سفيان ناصرين اللي خدم كان أحمد العيشي يتمكن من تأكيد التقدم لجمعية أريانا بعد ركنية على يسار الحارس وسام العربي تثبت على مستوى القائم الأول وسفيان ناصرين يقص قدام الدفاع وقدام حتى الزملاء على في مرمى الحارس أسامة العربي. تغيرت النتيجة مرة أخرى منذ لحظات بالضبط في الدقيقة 35 القلعة الرياضية يسجل هدف لكن الحكم المساعد الأول يلغي هدف بداعي التسلل. الحقيقة هدف كان أبيض للقلعة الرياضية. طيب نلعب بالضبط في 40 دقيقة لعب زوز هدف مقابل صفر لجمعية أريانا على القلعة الرياضية.
3: شكرا جزيلا. فما تغييرات في ملعب سوسة يا حكيم.
7: فما تغيير لعب رقم 14 في تشكيلة نادي حملان في اللعب رقم 14 اللعب أبو بكر سيديكي في انتظار أنه نشوف اللعب اللي خرج
3: رقم 7
7: تشكيلة نادي حملان
3: رقم 7
7: عندي خرج أنه اللعب هو زياد بن سالم هذا علاش أنه مسارش التغيير. ننتظر اكيد بعد شويه شكون باش يخرج ما يصيرش الا تغيير لحد الان
3: في طار الذكاء هذا يظهر لي نتاع البنك نادي حملم في ظهر لي يربح شويه وقت. الاهداف قاعده تاتي من مختلف الملاعب كما قلنا جمعيه أريانا تقدم 2-0 على
7: لقطات
3: تفضل
7: لقطات اللعب كينغسلي أودود تواصل أكيد مع تضيع الفرص الواضحة. كينغسلي أودود تحته فرصة كبيرة برشا لتعديل النتيجة لكن تسديدته بعيدة برشا والتغيير يكون خروج اللعب رقم 11 أحمد بن تيبة في تشكيلة نادي حملنف ودخول اللعب أبو بكر السيديكي.
3: باهي خلنا نعطي نتائج حينية 2-0 مستقبل قصير قدام أولمبيك مدنين 1-1 أمل بوشمة الملعب الجابسي. شبه قراونية متأخر قدام قصور السيف 1-1 سبورتينغ مكنين متأخر قدام جندوب الرياضية 1-1 3-2 الأولمبيك الكيف قدام قوف القفصة 2-0 جمعية أرينا القلعة الرياضية 0-0 محيط قرقنا كوكب عقارب 2-1 اتحاد تطاوين سبورتينغ بن عروس 2-0 طريق جرجيس في الرابطة الأولى قدام حمام سوسة 0-0 جمعية العمران مستقبل مرسى 1-0 نادي حملان في النجم الساحلي 1-1 نجم المتلوي والملعب التونسي. هذوما النتائج الكاملة بالنسبة للرابطة الأولى والرابطة الثانية في الدقائق الأخيرة المختلف المقابلات والخطوط كالعادة مفتوحة. باش نرجع للقراوين نشوف لقاء الشباب الرياضية القراوانية والاتحاد الرياضي بقصور السيف.
4: شكرا لك. مرحبا. 83 دقيقة لعب في المباراة مازال الاتحاد متقدم على الشبيبة بهدف مقابل صفر. فريق الشبيبة والمطالبة بضربة الجزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب كان قريبا العملية لا محالة والكرة بترجع بطويلة من نصر الدين قواعة لكن مقطوعة من حسام الدين الحبيبي مرة أولى ومرة ثانية في المتابعة والقائد فريق الشبيبة تحصل على المخالفة لفيت الشبيبة 83 دقيقة في المباراة. معلش ذكرت مع معلول أنه مدرب
6: نادي رياضي الصفاقسي نبيل الكوكي غادر.
3: تم الاقاله والاتفاق بالتراضي ولا غير المفيد. المهم انه غادر نبيل الكوكي.
6: التصريح نتاعو على محل التصريح
3: نتاعو
6: تصريح الحقيقه
3: نتاع انسان عنده مده متقلق من الشيء اللي قاعد صاير، واكيد كان رد الفعل البارح من خلال التصريح نتاعو اللي عبر فيه على موقفه. تفضل
6: تفضل تفضل.
7: نلعبوا في 90 دقيقة لعب ذاكر مقارنة بمباراة الشبيبة القيروانية. النجم يطالب بضربة الجزاء، وأكيد الحكم أحمد الذوادي لأنه باش يرجع للغرفة الفار في الكرة الأخيرة. كانت فرصة كبيرة للفريق النجم الساحلي، والحارس معز بن شريفية تصدى الكرة كأنه حارس كرة يد. أكيد الكرة الأخيرة واللقطة الأخيرة ننتظر أنه أحمد الذوادي لأنه باش يرجع لغرفة الفار والموجود هيثم الترابلسي والمساعد أشرف الهذلي. الكرة لصالح فريق النادي حملان في ضربة 6 أمتار 5 متر و50 في انتظار أنه الحكم يعطي إشارة التنفيذ. الكرة هنا أعطيك التوقيت ذاكر 90 دقيقة لعب في انتظار الوقت البديل واحد بليش لحملان فمام النجم الساحلي.
3: باهي في انتظار أنه تجينا الخبر اليقين من عندك في ملعب أولمبي سوسة القيروان. التوقيت والنتيجة بكري قال لي 85 دقيقة لعب، ما زال شوية عنا وقت في القيروان. المكنين قديش عندك يا شوقي وقت؟
9: تسمع فيها؟
3: نسمع فيك.
9: وقت إضافي 5 دقائق وقت إضافي نهاية 90 دقيقة. طوى نهاية 90 دقيقة نلعبوا في دقيقة في الوقت الإضافي من أصل 5 دقائق. ديما 0-0 ديما التقدم لجندوبة الرياضية أمام فريق سبورتينغ موكين بهدف مقابل 0. الهدف كان حصل دقيقة 39 في هذا الشوط الثاني عن طريق محمد رنس.
3: به يبدو لي يا حكيم فما تسلل قبل عملية المطالبة بضرب الجزاء.
7: بالفعل الحكم يعطي التسلل وأكيد باش رجع مع إنذار الحارس معز بن شرفية في توقيت 90 دقيقة لعب. والحكم الرابع يضيف 7 دقائق كاملة هنا في ملعب الأولمبي بسوس.
3: 7 دقائق مازال عنا شوية وقت. باهي طاهر قش مازال عندك في أريانا.
5: أنا أذكر طيب ملعب في 90 دقيقة لعب في انتظار قبل وقت البديل واللي بيشتغل عليه الآن في قادم اللحظات. لكن ملاحظة أذكر
3: أيوة
5: قدم لي محمد عباش عن أي قرينة الكوتش خمسة العامري اللي قاعد يعني يسجل في المباراة بالهاتف. التغيير متاع الشوط الثاني 16 دقيقة لعب فقط
3: من لعب
5: الباقي الكل تقطعات.
3: 16 دقيقة لعب كورة
5: 16 دقيقة لعب من جملة 45 الحقيقة ما نجمش نعبر بخلاف يعني فضيحة.
3: واضح واضح واضح يعطيك الصحة. الملاحظة مهمة جدا 16 دقيقة من جملة 45 معناها لاعبين معناها براتيك مو حتى ربع معناها بريسك ثلث متاع الشوط لاعبين وكرة والباقي كل يا أما واقف اللاعب يا أما مخالفات يا أما كرة خارج الميدان.
5: الوقت البديل
3: 9 دقائق مازال برشا وقت ومازال برشا وقت.
5: يعني نسيت انه في دقيقة 48 يعني من الشوط الثاني القلعة تمكن من تسجيل الهدف لكن كالعادة الغي بداية التسلل. طبعا انا جزء اهداف
3: باهي. شكون شوقي شوقي
9: نسمع فيك ذاك.
3: ايوا اش عندنا شوقي؟
9: لا ما طلبش الخط لكن نلعبوا في زوز دقائق 50 ثانية في من أصل 5 دقائق أضاف من الحكم هنا يوسف اللتوتي في مباراة سبورتينغ موكين ضيف جندوبة الرياضية. دائما تقدم لجندوبة هدف مقابل 0 هدف محمد رويسي في دقيقة 39 نادي مخالف لسبورتينغ موكين طويل إلى كل لاعبي سبورتينغ موكين في منطقة دفاع فريق الجندوبة الرياضية. الضغط يتواصل من أجل تعديل نتيجة والعودة في نتيجة المقابلة. التوزيع يصعد فارس العيسي لكن الكرة كانت أعلى منه. التسديد الكرة كانت أعلى من المرمى بقليل. التسديد كان من لاعب الفريق السبورتينغ المكنين سيف التخلي على ما يبدو لي هو اللي كان سدد داخل منطقة العمليات لكن الكرة كانت عالية وتخرج ضربة مرمى 5 متر و50 لفريق الجندوبة الرياضية. وحارس مرمى يحاول يربح بعض الثواني بعد ما كان ملقى على أرضية الميدان يتلقي الإسعافات خصوصا بعد التسجيل الهدف لفريق جندوبة الرياضية. الكرة طويلة محمد السبعي لاعب سبورتينغ ممكن يرجع الكرة ثم من جديد حكيم الحاج عياد يقطع الكرة داخل منطقة الدائرة المركزية لوسط الميدان. الكرة الهجوم المعكوس لفريق الجندوبة الرياضية على الرواق الأيسر من اللاعب الفريق الجندوبة خالد المعروفي لكن تقطع من دفاع فريق السبورتينغ ممكن مخالفة لفريق سبورتينغ مكين على مستوى الدار المركزي ليوسط الميدان. نذكروا مدرب فريق سبورتينغ مكين محمد السويحلي كان اقحم نسيم بن عامر منذ قليل مكان الياس بن فاطمه وحكيم حاج عايد مكان مروان الترد، رابح نصري مكان لؤي العراكي، وسيم المزيني مكان محمد الفزاني، ورامي عفاس مكان مروان الكوكي. في حين فريق جندوب الرياضيه مدرب هيكل العياري كان اقحم رياض الفريوي مكان سهيل طهنتي، نسيم عبيد العبيدي مكان جعفر الزريبي، ايهاب جرايه مكان محمد رويسي، والياس مفتاح مكان ادم القريشي. الكره مخالفه لفائد سبورتينغ المكنين في التنفيذ يوسف الكلابي. الكل لاعبي سبورتينغ المكنين في منطقه عمليات فريق جندوب الرياضيه. نلعب في 4 دقائق 50 ثانيه من اصل 5 دقائق تقريبا 10 ثواني، ما زلت وصلنا على نهايه المقابله في وقت الاضافي بعد انقضاء ال 90 دقيقه. الكل هنا من جماهير سبورتينغ المكنين لاعبيه ومسؤوليه على البنك يمنون النفس من اجل تسجيل الهدف والعوده في نتيجه المقابله. تنفيذ المخالفه كانت اعلى بقليل وتخرج ضربه مرمى، ومعها الحكم يوسف التوتي ينهي هذه المباراة بانتصار لفريق جندوب الرياضية. هدف مقابل صفر، هدف يوسف التوتي، هدف محمد الرويسي في الدقيقة 39 لهذا الشوط الثاني. مبروك لجندوب الرياضية، حظ أوفر لفريق سبورتينغ الموكين. أكثر التفاصيل تلقاها في التصريحات بعد قليل على صوتا وصورة على صفحتنا راديو مناسير سبورتس على الفيسبوك. أجمل تحياتي شوق الحمدي، صباح الخير مسكم.
3: شكرا جزيلا شوقي، يعطيك الصحة. نهاية المباراة فوز جندوب الرياضية على السبورتينغ مكنين هدف مقابل صفر. عبد المجيد وين وصلنا في المباراة؟
6: 90 دقيقة في المباراة، وننتظر قداش باش يضيف الحكم كوقت بديل في
3: المباراة. تعمل لي إشارة وقت لا يبدأ عندك وقت بديل. حبيب سي حبيب في جرجيس،
4: شكرا. ذاكر الحكم هدف 4 دقائق مروا منه زوز دقائق، يعني مازال زوز دقائق في المباراة. أمام الحمام سوسة.
3: لا واصل واصل سي الحبيب، واصل سي الحبيب.
4: شكرا. ذاكر في الحقيقة الدقائق الأخيرة شفنا فيها طبعا الترجي الرجلي خلينا يقول يدور في الكورة طبيعية جدا. الأسبقية في النتيجة مع نقص عدد يا محمد سوسة. مباراة سهلة برشا، سهلة برشا. كان ممكن حمدي العبيدي يخطي المباراة في الدقائق الأخيرة بهدف ثالث، لكن مرة أخرى يعني في العملية كنت بات شوية ممكن العشب خلق برشا اللاعبين.
3: قديش قلت لي عبد المجيد؟
7: دقيقة لنهاية المباراة،
3: دقيقة لنهاية المباراة. شكون معايا؟
7: سوسة. سوسة
3: سوسة يلا حكيم.
7: شكرا لك. دقيقة باعتبار الوقت البديل لنهاية المباراة، واحد بليش نادي حملان فمن فريق النجم الرياضي الساحلي. كرة ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق اللعب، ترجع من جديد من سانغاري ناموري. كرة ببكر ديارا، ببكر ديارا لتشريدة، تشريدة يوزع في اتجاه أوسكار، ولكن تقطع من دفاع نادي حملان. في الفريق يبحث على هدف التعادل، وفريق يبحث على أول نقاطه في البطولة. نحكي عن نادي حملان بعد 4 هزائم متتالية. ذكروا فريق النجم الساحلي في رصيده انتصار وتعادل وهزيمة في انتظار إعادة مباراته ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. انتهى التوقيت هنا في ملعب الأولمبي بسوسة في انتظار أن الحكم باش يصفر نهاية المباراة. نلعب في 90+7 مع إصابة لاعب نادي حملان، فالحكم يطلب مصالحة اللعب من الحكم يرجع ليشوف اللعب نادي حملان. فإذا يتوجه لمعز بن شريفية الحارس اللي تميز في مباراة اليوم، تصدى لأكثر من فرصة في مباراة اليوم، وكيد قاعد يمنح في فريقه أنه ربما يكون الانتصار الأول في البطولة. ذكروا آخر مباراة كان صارت بين زوز فرق في موسم 20، كان فاز الفريق نادي حملان بهدف في راس المسكيني هدف مقابل صفر. معز بن شريفية ينفذ الضربة.
4: ذاكر زرزيس ملعب جريس. ذاكر
3: تفضل سيزري. تفضل
4: ذاكر
3: تفضل.
4: طبعا حكم أمير العيادي يرى نهاية المباراة، مباراة بفوز مستحق للترجي الرجلي أمام حرسوسة 2 بلاش أهداف لهادي جرتيلة وحمدي العبيدي مع لعب طبعا إخساء اللعب زعفر موسى منذ نهاية الفترة الأولى لحمام سوسة. نلتقي معكم ذاكر معاه في مباراة الرياضية خير ما شاء الله.
3: شكرا جزيلا سي حبيبي، يعطيك الصحة من جرجيس. تفضل حكيم.
7: طبعا أيضا نهاية المباراة بانتصار لنادي حملان فمنجم الساحلي بهدف مقابل الصفر، هدف شاب فرج في الدقيقة 11، فرحة كبيرة للاعبي ومسؤولي فريق نادي حملان، في المقابل غضب كبير من جمهور النجم الساحلي على الفريق.
3: باه شكرا لك يا حكيم، يعطيك الصحة أنت وحمدي النقبي وشمس الدين القريشي وبقية الزملاء اللي أمنون النقل المباشر من أولمبي سوسة. شكون مازال الطاهر في أريانا؟ طاهر
5: مرحبا بك مرة أخرى، ذكر نفس العملية نتاع شوقي قاعد نقطع في الخط من الهاتف، ربما يعني خاطر قريب برشا للجماهير باعتبار انه منصة الصحفيين تكون بالضبط فوق المدارج، يرسلنا فقط شباك. على كل نلعبوا في توقيت 90+8 دقيقة على نهاية المباراة، بوقتها الأصلي والإضافي الحقيقة فما احتجاج من زوج فرق على أداء حكم المباراة، يعني الحقيقة زوج فرق وأكيد تاريخ التصريحات بتاع زوج مدربين على الحكم مسلم الزواني والحكم الرابع كذلك حسين الخياطي. على كل كرة في وسط الميدان لجمعية ريان لكميت، طويلة الكرة في الجهة اليسرى ناحية سفيان نصر الله، سحب الهدف الثاني، تمشي مباشرة رمية التماس للقلعة الرياضية، زيل القلعة يبحث على الأقل عن هدف، يريد التسجيل، نزالت نفس الروح كرة السويسي محمد عزيز السويسي وادي كبير اليوم قدموا هذا وسط ميدان القلعة، لكن هذه كرة العرضية والحارس بيبدع وامتاع، التصدي ممتاز جدا من حسام العربي، كان في وضعية انفراد تام على خط الستة امتار رغم محاولة رسلان البديل، رسلان العثماني حب يرفع به الكرة لكن ممتع الحارس حسين العربي، ومع هذه الكرة يعلن الحكم اسلام الزوالي عن نهاية المباراة بفوز أول لجمعية ريانا هذا الموسم، هدفين مقابل صفر على القلعة الرياضية اللي تلقى الهزيمة الثانية على التاريخ.
3: شكرا لك خمشي خيروين، يلا
4: شكرا لك. نهاية المباراة هنا انتصار مستحق وعن جدارة لفريق اتحاد قصر سيف على حساب الشبيبة القيروني، هدف مقابل صفر، الهدف كان سجل في 7 دقائق لعب يعني في الشوط الثاني عن طريق عبد بخروف، وفرحة كبيرة من جانب
3: يا عبد مجيد والله الرابطة الثانية هذه اللي تبعها صدقني معناها يصير له اضطراب، لأنه مستقبل استيمان فريق ممتاز، البارح يخسر قدام في ميدانه 3-2 قدام جرين، البارح مع كرم المهدية اللي كانت قدمت مستوى ممتاز جدا كانت خاسرة 2 بلاش وعدلت في الأخر قدام هلال مساكن 2-2، هلال رديف اللي فايز في المقابلات الفارطة ينزم على أرضية ميدانه قدام النادي القربي، اليوم الشباب القيروانية فريق ممتاز واللي يسعى من أجل الصعود يخسر قدام قصور السيف 1 بلاش في قروين، مع احترامنا للأندية الكرة لما نحكي كنتائج ونحكي كمستوى فني، المستقبل جابس بارح خسر قدام الشابة 2-1 معناه ما تفهم شيء.
4: اليوم الحقيقة مستوى فني ممتاز جدا بين الزوز فرق، يعني فرص بالجملة مهدورة في فريق الشباب ما يلومك نفسه، حتى فريق الشباب تقريبا لو جس منهم ممكن يكون منتصر 2-3 بلاش المحالة، لكن للميدان
3: باهي يا عبد المجيد الملعب التونسي يصبح متقدم في النتيجة قدام نجم متلوي 2-1 أما دوديا انداي من ضربة جزاء في دقيقة مية أو طولوا كان يدورون الصورة التلفزية ونجم نتبعوا أما في دقيقة مية يتمكن فريق الملعب التونسي من إضافة الهدف الثاني 2-1 بعد ما كان خاسر 1 بلاش. تفضل يا عبد المجيد.
4: نعم، على كل نوصف في الفرحة ملاعبية قصر السيف مع الجماهير اللي حاضرة معهم، أيضا ذكر ثم برشا أعداد من جماهير الاتحاد قصر السيف تحولوا للقيروان وعادوا بانتصار ثمين جدا، ومع ذلك حتى ملاعبية اتحاد قصر السيف روح رياضية كبيرة تلقوا تحية من جماهير الشبيبة القيروانية هنا اللي تخسر في الجولة الثالثة بعد زوج انتصارات لمحالة، والجولة القادمة انتصار التحول القاسرين بطلعة الحال، مازال المشوار طويل، مازال البطولة طويلة، ومستحق أيضا تحية لفريق اتحاد قصر السيف اللي استحق الانتصار بتاعه هنا في القيروان، وهدف مقابل صفر تلقاه إن شاء الله في موعد رياضي قادمة. ذاك إلى اللقاء.
3: والملاحظ أنه يبدو أنه فرج عبد اللوي وهيثم قيرات عملوا مباراة كبيرة اليوم في المتلوي، لأنه نهاية المباراة فمش حتى احتجاج، رغم أنه من المتلوي كان متقدم واحد بليش، الملعب التونسي قلب الطاولة وتمكن من الفوز 2-1، ومنهم ضربة جزاء في الدقيقة 100. معناها واضح أنه الأمور 100%، معناها من ناحية التحكيمية مشت باهية بالنسبة لفرج عبد اللوي وهيثم قيرات. الصور قدامي، معناها الأجواء طيبة جدا بين الملعب التونسي وفريق نجم حلق الواد والملعب التونسي والنجم المتلوي، على كل نتيجة نهائية 2-1 لفيت فريق الملعب التونسي أمام نجم المتلوي، انتصار هام جدا من خارج الميدان للملعب التونسي بعد ما كان متأخر في النتيجة. خذينا الملاعب الكل كملناهم، كملنا كل المقابلات، خلينا نذكر بهم. كان حكيم موجود معانا في ملعب سوسة لقاء النجم الساحلي نادي حملنف، والحبيب زردابي في ملعب جرجيس أم الرياضي بحم سوسة والطارة الجرجيسي، شوقي في المكنين سبورتيك المكنين وجندوب الرياضية، طاهر في أريانا جمعية أريانا القلعة الرياضية، وعبد مجيد في القيروان الشباب الرياضية القيروانية واتحاد خصوص ليف. 5 مقابلات بالتمام والكمال، زوز في الرابطة الأولى و3 في الرابطة الثانية، وهذا الموعد باش نذكركم بالنتائج الكل ونعطيكم أيضا الترتيب بالنسبة للرابطة الأولى والرابطة الثانية. يلا في الرابطة الأولى، النجم المتلوي ينهزم قدام الملعب التونسي 2-1، شريف بوديان سجل هدف التقدم لفيت نجم المتلوي في دقيقة 41 دقيقة مخالفة في الزاوية 90، ممتازة جدا لشريف بوديان اللاعب السابق لاتحاد مناسير. الملعب التونسي عدل في 82 دقيقة فخر الدين بن يوسف، فخر الدين للموسم الثاني على التوالي سجل في المتلوي بعد ما سجل السنة الفارطة وهو كان في الاتحاد المنعسيري، وفي دقيقة 100 أمادون داي يسجل هدف الثاني للملعب التونسي. والنجم الساحلي ينهزم في ميدانه أمام النادي الرياضي حملنف هدف مقابل صفر، هدف شياب مفرج في دقيقة 70 تقريبا، بعدها نادي حملنف رجع للوراء ولعب تقريبا في حدود 80 أو 85 دقيقة في النصف الأول للميدان متاعه. في المقابل تم إقصاء عزيز بوكبة لاعب فريق نادي حملنف في دقيقة 85. شبيبة العمران مستقبل مرسى تعادل 0-0 في ملعب الشيخ دي زويتن. الترجي الجيسي يفوز على الأمر الرياضي بحم سوسة 2-0. أهداف محمد هادي جرتيلا دقيقة 48 والهادي وحمدي العبيدي في دقيقة 69. واضح أنه منذ خروج جعفر موسى الإقصاء دقيقة 37 فريق الترجي الجيسي كان سيطر على المباراة. في الرابطة الثانية المجموعة الأولى، سبورتينج بن عروس 2-2 مع الاتحاد الرياضي بتطاوين، افتتح النتيجة اتحاد تطاوين دقيقة 63-23 محمد أمين المرسني، ثم سيف الدين عوينات سجل في دقيقة 67 هدف التعادل، ثم مهدي نجازو سجل في دقيقة 70 هدف التقدم لفيت اتحاد تطاوين، ومحمد بن نور عدل لفيت سبورتينج بن عروس 2-2. 0-0 في لقاء محيط قرقنا وكوكب عقارب. نمشيو المجموعة الثانية، جمعية أريانا تنهي مباراة فايز على القلعة الرياضية 2-0 حمدي الصيد من ركله جزاء وسفيان نصر الله. اولمبيك الكيف تنهي المباراه فاز على قوافل القفصه 3-2 افتتاح النتيجه كان القوافل دقيقه 23 بركات الشعباني، عدى الرائد الرحالي في دقيقه 41 ثم امين سليتي استيتي 65 لفيت اولمبيك الكيف، ثم التعادل يجي من قوافل القفصه ياسين الصالح في دقيقه 71 والهدف الثالث صادق نجازو كان سجل هدف الانتصار لاولمبيك الكيف، هدف ثمين جدا للاولمبيك. سبورتيك مكنين ينهزم على ارضيه ميدانه وهدف مقابل صفر امام جندوبه الرياضيه، مرة أخرى على أرضية ميدان سبورتينغ مكنين ينهزم هدف محمد الرويسي في دقيقة 83. المباراة انتهت عند مدة المقابلة ذي سبورتينغ مكنين وجندوب الرياضية. الشباب القيروانية انهزمت قدام اتحاد قصور ستيف 1-0 عابد بخروف في دقيقة 52، عابد بخروف للجولة الثانية على التوالي سجل هدف في الانتصار للفريق متاعه. والشباب القيروانية تنهزم في مباراة يمكن اللي كانت نجم تخلي الشبيبة تبعد شوية في الترتيب، أما البوشمة 2-1 في دربي جابس أمام الملعب الجابسي، مهدي الخيري سجل في دقيقة 17 ثم ياسين ماجري عدل في دقيقة 62 ثم أنيس عبد الدايم سجل في دقيقة 76 لأمل بوشمة، وأولمبيك مدين ينهي المباراة متأخر أو منهزم عفوا أمام مستقبل قصرين 3-0. حسن المناعي في دقيقة 9، عمر الدامي في دقيقة 45 من ركلة جزاء، ومحمد مهاب عوينة في دقيقة 79. هذا بالنسبة لكامل النتائج في مختلف المقابلات. أعطيكم الترتيب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى اكتمال النصاب بالجولة هذه في انتظار المقابلات المتأخرة والمقابلة المعادة بين النجم الساحلي ومستقبل المرسى. بالنسبة للمقابلات للترجي الرياضي التونسي مرتبة أولى ب 12 نقطة من 5 مقابلات، مرتبة ثانية التقدم ساقيت الدير واتحاد بن قردين ب 11 نقطة من 5 مقابلات، مرتبة رابعة للاتحاد مناسيري والنادي الافريقي، الاتحاد مناسيري 5 مقابلات و4 مقابلات، نادي الافريقي تونس مقابلة قدام الملعب التونسي، ثم مرتبة سادسة للسي اس اس نادي صفاقسي وشبيبة العمران من 5 مقابلات ومعاهم النادي البنزرتي ايضا 5 مقابلات، ثم نلقاو المرتبة التاسعة الملعب التونسي 7 نقاط من 4 مقابلات تونس مقابلة ضد النادي الافريقي، المرتبة العاشرة الترجي الجرجيسي 6 نقاط من 5 مقابلات، المرتبة 11 للنجم الساحلي 4 نقاط من 4 مقابلات في انتظار إعادة مباراته مع المستقبل الرياضي بالمرسى حسب قرار الرابطة، ثم مرتبة 12 لنجم تلوي 3 نقاط من 5 مقابلات، مرتبة 13 لنادي حملم في 3 نقاط من 5 مقابلات، مرتبة 14 لمستقبل مرسى 2 نقاط من 4 مقابلات كما قلنا زاد في انتظار إعادة المباراة نتاعه، مرتبة 15 أولمبي البيجي نقطتين من 5 مقابلات، والمرتبة الأخيرة لأمل حمصوصة نقطة واحدة من 5 مقابلات، لأمل حمصوصة النقطة الوحيدة أخذها في مقابلته الأولى ضد الاتحاد المناسيري، عمل تعادل وأربعة هزائم فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. نمشي للرابطة الثانية بالنسبة للمجموعة الأولى، الترتيب مكارم المهدية مرتبة أولى بسبع نقاط مع جمعية مقرين، ثم مرتبة ثالثة هي للمساكن 5 نقاط مع سيكاكا حسفاقسي، المرتبة الخامسة مستقبل سليمان وسبورتينغ بن عروس ومعاهم الملعب السوسي وهلال الشابة بأربع نقاط، أيضا شكون معاهم آخر أربع نقاط في المجموعة هذه بالنسبة للمجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، معاهم اتحاد تطاوين ومعاهم بعث بوحجلة، معناها في 1 2 3 4 5 6 أندية في المرتبة الخامسة بأربع نقاط، ثم نلقاو نجم الرياضي خليدي نقطتين مع كوكب عقارب في المرتبة 11، مرتبة 13 لعب كل من أو موجود كل من المستقبل الذي بيجابس، النتائج مخيبة ومحيط قرقنا بنقطة واحدة. بالنسبة لمقابلات بالنسبة لترتيب المجموعة الثانية، اتحاد قصور السيف يطلع للمرتبة الأولى بسبع نقاط، برافو لاتحاد قصور السيف، ثم هلال رديف والنادي القربي والشبيبة القيروانية وجندوبة الرياضية وأمل بوشمة ومستقبل قسين كلهم عندهم 6 نقاط، ثم أولمبيك الكيف عنده 4 نقاط مرتبة ثامنة، مرتبة 9 قلعة رياضية وقوف القفصة 3 نقاط، مرتبة 11 للملعب القفصي نقطتين، مرتبة 12 جمعية أرينا وسبورتينغ مكنين نقطة واحدة، ومرتبة أخيرة أولمبيك مدنين بدون نقاط. هذا بالنسبة للنتائج والترتيب بالنسبة للرابطة الأولى والرابطة الثانية. انطلقت الآن مباراة الجولة السادسة بالبريمير ليج الإنجليزي بالليفربول ومانشستر سيتي، تعادل 0-0، تنطلق في الساعة السادسة ينطلق في الساعة السادسة رقاص الزمالك المصري والأهلي المصري في دربي القاهرة أو دربي مصر الستة متاع العشية. برشا سألونا على إصابة متاع أحمد بوعسيدة لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري، أكيد أحمد بوعسيدة مش عمل الكشوفات اللازمة، عنده استغراض في مستوى الرأس متاعه، عنده التواء في الكحل، لكن المعطيات الكاملة إن شاء الله تاخذوها غدوة في حديثنا سبورت ونأخذوا التفاصيل الكاملة لإصابة أحمد بوعسيدة، نتمنى له إن شاء الله بس مهاجم الاتحاد الرياضي المناسيري خروج، والحقيقة أثر برشا على الفريق أنا من الدقائق الأولى، لأنه الاتحاد المناسيري في هذا الكل عمل برشا خطر وكان ينجم يفوز بالمقابلة متاعه، كما كان زاد النادي البنزرتي في أكثر مناسبة قريب من مرمى الحارس أحمد سليمان اللي قدم مقابلة ممتازة البارح حارس الاتحاد الرياضي المنسيري. الأسبوع القادم بيكون خليط بين مقابلات الرابطة الأولى ورابط الأبطال الإفريقية، أكيد بنعطيكم النتائج الكاملة بالنسبة أو بنعطيكم المقابلات الكاملة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى أو الجولة السادسة نهار السبت 17 أكتوبر، اتحاد بن قردين الأمريدي بحمسوسة مقابلة تبدأ ساعتين ونص نهار السبت 17 أكتوبر، نفس التوقيت نهار الأحد 18 أكتوبر مستقبل مصر نجم تلوي نادي حملم في شبر ذيب العمران، الأولمبي البيجي النجم الساحلي واتحاد مناسيري تقدم ساقيت الدين، نهار الخميس 29 أكتوبر نادي الفريقي النادي البنزرتي، النادي صفاقسي الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي الترجي الجرجيسي. بالنسبة لمسابقة الإفريقية نهار السبت نهار الجمعة 16 أكتوبر شامبيونز ليج السويح الليبي في مصراتة يستقبل الترجي الرياضي التونسي، نهار السبت 17 أكتوبر مازيمبير كونغولي يستقبل النادي الإفريقي، في كأس الكاف نهار السبت الترجي الجرجيسي يستقبل ريال بوماكو، وفي ملعب في كوديفوار أمادو ديالو الإيفواري يستقبل النادي صفاقسي. هذا بالنسبة لمسابقات الإفريقية ومقابلات الرابطة المحترفة الأولى، ثم الأسبوع اللي بعده بيكون فما جولة جديدة في الرابطة المحترفة الأولى، ومن بعدها بيتم فسح المجال لمقابلات المنتخب الوطني التونسي مواجهة المنتخب الليبي. نحيي مجددا زملائي اللي أمنوا لكم النقل المباشر. بدينا بأنيس كريم وأيمن الشابي وثم لطفي المكي نحييه التحق بينا في الهندسة التقنية. شكرا جزيلا لمنير بعطي في التنسيق الهاتفي. شكرا الحكيم اسطنبولي في ملعب سوسة مع نجم الدين القريشي وحمدي النقبي, أيضا الحبيب الزردابي في جرجيز, شوقي الأحمدي في المكنين, الطاهر كاهية في أريانا, وعبد المجيد جبيلي في القيروان. شكرا على التفاعل نتاعكم, شكرا اللي يقول كلمة باهية, شكرا جزيلا, واللي ينقد أو ينتقد أكيد احنا مفتوحين أمام كل ما يتقال ونحاولوا أن نلبي رغباتكم بحدود الإمكانيات الموجودة في حدود اللي متوفرنا باش يكونوا موجودين في مختلف الملاعب تقريبا في كل المنافسات في مختلف الرياضات, وأكيد حسب أهمية المسابقة وحسب أهمية المقابلات. تلقاونا إن شاء الله إذاعة مناسير منارة إعلامية كبيرة برشا, وأكيد تاريخ وصرح إعلامي كبير جدا. شكرا جزيلا للناس كل, إلى اللقاء.

0: تمام الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار خلال أشغال المؤتمر السابع لنقابة الصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة بالعاصمة تحت شعار الصحافة ليست جريمة، قال إن معركة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين لا تنتهي بانتهاء عهدة انتخابية. تنطلق يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر الجاري أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوية عدد 22 وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان. تفتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 من ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 من أكتوبر الجاري. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين 12 من أكتوبر الجاري فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة 9 صباحاً. ختاماً، دعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية إلى تسريع نسق تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشراب واستكمال كافة مكوناتها في الأجال المحسوبة بالنظر لأهميتها المباشرة في تحسين ظروف عيش المتساكنين ودعم الاستثمار العمومي بالجهات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير. البحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون.
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
6: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.

مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الفنية مرافق الفنون، وفيها نتصفح جديد الفنون ما بينها في شهر أكتوبر الاحتفاء بالموسيقى وما أدراك ما الموسيقى. وإحنا عشنا على إيقاع أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11، واللي كانت حقيقة دورة متميزة من حيث الإيقاعات، الاختلاف في عديد الموسيقات والتجارب الفنية الشبابية اللي شفناها من مختلف دول العالم. هذا ما يخلي أصداء جميلة توصلنا من تونس العاصمة، وخاصة لكل من واكب هذه الدورة وخاصة عاش تفاصيلها وإيقاعاتها. 5:05 على موجة إذاعة المنستير. أكيد في هذا اللقاء باش نحاولوا نرجعوا زادة كيف نعمل ريكاب على أبرز التظاهرات اللي واكبناها، وخاصة واكبها مرافق الفنون. أهلا بالجميع.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
3: نرحب من جديد بكل مستمعينا ومشاهدينا طبعا في هذه المجلة الفنية مرافق الفنون. وفي ركن مقامات اللون نتحدث عن الفن التشكيلي الذي هو لغة صامتة تنطق فيها الألوان بما تعجز عنه الكلمات. الفن مرآة الروح، يرسم الفنان من خلالها ما يشعر به، لا ما تراه العين فقط. في كل لوحة حكاية، وفي كل لون إحساس، وفي كل خط أثر من روح الفنان. الفن التشكيلي ليس مجرد رسم، بل هو طريقة أخرى لفهم الحياة والتعبير عنها. طبعا في هذا المساء أنا سعيدة جدا باستقباله عبر موجات إذاعة المنستير، وهو ليس بغريب على هذه الموجات، الفنان القدير حمدة دنيدن. أهلا وسهلا ومرحبا سي حمدة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: شنحو لك سي حمدة؟ لك وحشة يا سي حمدة. الحمد لله، نسأل عليك. طبعا ديما جينا بجديد، ديما منورنا ما شاء الله.
4: إيه إن شاء الله. هذه شواطئ الوجدان،
3: يعيني
4: شعور الذات الباطنية وكل ما يستقر في النفس من عواطف وأحاسيس.
3: الله الله،
4: هذي العنوان كما قلت لك أنا مجرب، لكن يدخل واحد في الجزئيات ويعطيك هذي المعرض.
3: نعم،
4: معناتها فكرة، نجم تقول فكرة صغيرة على المسيرة متاعي. رأينا الفضاء موش ما يسمحش لي، يسمح به الفضاء احنا حطيناه. بالعكس، المعرض ذي رؤية معناتها بصرية تحفة بالمرأة. وتجم خاطر كما تعرف انا معناتها عندي اهتمام خاص
3: كبير برشا، خاص وخاص جدا.
4: معناتها الكل هذاك اللي قاعد يتبع فيه.
3: نعم،
4: ما بين التجريدي والتشخيصي.
3: أنت توا أدخلت طول في صلب الموضوع. احنا قلنا عندك معرض جديد كما قلت أنت، يعرض مسيرتك الفنية، وفي كل معرض فما خصوصية. نعرف احنا تجربة طبعا حمدة دنيدن هي مسار كامل، مسار تشكيلي يقوم على البحث المستمر عن الهوية البصرية، المرأة، المكان أيضا من بينها سيدي بوسعيد، مخزون كبير برشا سي حمدة دنيدن، مسار فني نجم نقولوا احنا عنده صلة كبيرة برشا بمدرسة تونس للفن التشكيلي، يعني تجربة كبيرة برشا في هذا العالم التشكيلي، منها يترجم مسيرته في كل مرة وفي كل معرض يقدمه لنا. خاصة به نكملوا تو نحكيوا على المعرض نتاعك هذايا اللي تم افتتاحه يوم 10 أكتوبر بالكاليستي في سكرة.
4: ويتواصل المعرض إلى آخر الشهر هذا إذا كان ما مكاش امتداده.
3: نعم.
4: وذا يعطي فكرة كما قلت لك معناتها المسيرة متاعي، خاطر أنا عطيت أعمال، عرضت أعمال قديمة شوية معناتها نسبيا وتجديد. أنا خاطر كل معرض نبدأ ديما نتجدد، مانيش ما نقعدش في نفس الموضوع.
3: صحيح.
4: موضوع موضوع الفنان يزمو ديما يتجدد،
3: هو الحقيقة انت ديما تتجدد، وهذا اكيد من خلال المعارض متاعك وكل ما قدمته في مسيرتك ما شاء الله سي حمدة دنيدن. حضور المرأة والأجساد الممتلئة هي موجودة، هذيك باز كما نقولوا احنا، لكن دائما التجدد نلقوه في الموروث البصري، نلقوه في العديد معناها من المحطات الفنية. فهذا هو ديما عندك زادة كيف الارتباط بالذاكرة وبالمكان هكاولي،
4: الارتباط بالذاكرة وبالمجتمع،
3: بالمجتمع
4: يتحول ويتقدم معناتها في كل ثانية ثم تحويل، وذاك كله يأثر على الفنان.
3: نعم.
4: المجتمع اللي عايش فيه، وحتى السياسة عندها انعكاسة على نفسية الفنان وأخلاقه وتعبيره وكل شيء. خاطر ذاك علاش يقول لك الفنان هو شاهد عصره،
3: معناته
4: الظرف اللي هو عايش فيه. وإنسان فماش، خاطر الفنان فماش وسيلة أخرى حتى الرسم باش يعبر بها. ساعات إنسان ما يلقاش جرأة باش يتكلم ولا باش يقول على حاجة، ولكن يلقى فيك الفضاء الفني عنده الحرية المطلقة باش يقول اللي يحب ويعبر كما يحب كل أحاسيسه، معناته بكل وفاء زادة خاصة.
3: نعم به رحلة كبيرة. احنا كنجي ونترجموها قداش نحصروا 50 قدي وين 50 سنة؟
4: شوف
3: ربي يشدك بصحة لبدن بتياع.
4: أكثر من نفس قرن،
3: بالرغم
4: أكثر ليلة أكثر من نفس قرن، على الأقل 60 سنة على الأقل. وشوف وأنا كفحت مجانيش هكاك، أنا الرسم تولدت رسام، إنساني تولد كما يتولد إنسان بطبيعته، وتقعد هذيك الطبع فيه. بحيث أنا عملت كفحت على الرسم، بالرغم واحد ما ينظرش طوى في الظروف هذية اللي البلاد معناتها الدولة تشجع في الفنون الحقيقة. ولكن زاد إنسان يلزم يعمل على روحه، ماهوش بشي. عملت مغامرات كبيرة معناتها حول العالم، السفر وأوروبا الكل قبل الوقت كانت سهلة، مش كما توا معناتها خش تذكرة وتطلع تمشي وانت تحب بلاد تحب عليها. ما كانتش التعقيدات هذه، التعقيدات ولات في كل شيء.
3: هو مش حتى تعطيلات المال قوام الأعمال. وإذا كان معناها الفنان ما يسعاش معناها باش يبرز روحه أكثر، باش يطور روحه، باش ينفتح على تجارب عالمية. أنت تعرف احنا توا في عصر الذكاء الاصطناعي، كل شيء معناها فيه رؤية أخرى، رؤية جديدة. إذا كان ما يواكبش العصر متاعه فإنه فاتوا القطار، وباش يبقى معناها في الكادر اللي رسموا الروح، ويقعد الفنان هو معناها جامد كما قلت تقول انت. يعني نجم نقولوا احنا اي ديما يتطور. نعم ديما يتطور في الرؤيه نتاعو. نعم
4: قراءه اخرى كما في قراءه اخرى في الحياه، قراءه اخرى في الفن.
3: هو
4: العمليات الجراحيه تعمل عن بعد، واحنا ما زلنا معناتها في تفكير البعض.
3: صحيح
4: نعيشوا في الاربعينات ونعملوا ثم تعديلات، فما ما فهمتش انا كيفاش معناتها العقليه يلزمها تتبدل. الخاطر تو هربوا علينا برشا. لازم واحد يكون يعيش الوقت نتاعه ويعيش العصر ويسبق ويحذر للقدام. تو مش نقول لك انا غير من بحيث مازال بعض اللي التفكير والنظريه الحياه مازال تقليديه
3: ومضيقه
4: مضيقه واركايك حتى في المناهج وكل شيء.
3: نعم.
4: الوقت اللي تو تبدل العقلية، تبدل التفكير آخر، كما قلت قراءة أخرى تكون يزمها معاصرة وعصرية. معناتها إنسان يزمه يعيش عصره، ما يعيش تو ذكر اللي موش يعيش عصره متخلف، متخلف ذهنيا وجاهل.
3: نعم صحيح. إذا
4: كان أنت ممكن تتكلمني بلغة، احنا شوف كيف كل شيء سهل تو تمشي البلدان الأخرى، واحنا مانيش بعاد على البلدان المتقدمة.
3: نعم
4: نجم نكون خير من هكا وأحسن من هكا كان عبا ربي.
3: وخاصة تبارك الله معناه في المجال هذا عنا باع وذراع وعنا أسماء يشهد بها،
4: عنا
3: عصور عنا عنا وعنا زيدة ما شاء الله.
4: عنا المادة الأولية.
3: نعم.
4: هي موجودة لكن زي ما تحط في بلاستها وكهو.
3: نعم.
4: معناته ويبدأ فما حوار وفما وتفتح وانفتاح باش نجموا احنا نوصلوا، ما نكونوش كالعقدة اللي قادت لنا معناتها تطبع فينا على مراد الله تعكل في كل شيء.
3: نعم.
4: حاجة تعثر وتلقاها حتى اللي عنده فولونتي ولا عنده شيء معناتها يحب باش يوصل ولاته كالهاجز نتاع الخوف. على خاطر اللي نجم يكون تكلف له ما تكلف له، اذا كان باش يتكلم يقعد كل واحد شاد تركينته، وهذا مش باهي. يلزمك الانفتاح ويزم تكون فما. خاطر شوف الحرية تولد كل شيء، تولد المعجزات.
3: صحيح.
4: والكبت كما توا مثلا ناخذ مثال احنا ما نعرفش انا تو الحيوانات مش مشغوله خلقها ربي باش تحب في القفص وتجي تتفرج فيها هكا مربوطه فهمتني. الحيوان لازم يكون حيوان طليق كما خلقه ربي في الطبيعه.
3: نعم.
4: مش نحشره هنا حياته كامله ونقعد نتفرج فيه ولا نحط عصفور في قفص انت عامل كيف كيفاش انا حاسره
3: نعم.
4: هذه معناتها
3: نعم.
4: لازم يكون متاعنا التفكير أعمق
3: أعمق من ذلك بالطبيعة. باهي سي حمدة
4: خرجنا احنا شوية على نعم. الموضوع أما كل شيء راهو تابع بعضه كل
3: نعم.
4: شيء أثر على الفنان
3: كما قلت المرأة يعني محور بوصفها محور تشكيلي في أعمال سي حمدة دنيدن وخاصة الأحجام المتضخمة وأشكالها زيد المستديرة الأجساد هذه اللي عافية تحاكي الواقع تحاكي أيضا نجم قول والحضور القوة الارتباط بالأرض المرأة والعديد من العناوين في موضوعها الجمالي يعني هذا الكل ما يخالج الفنان حمدة دنيدن من خلال أعماله وهذا يختلف معنى من لوحة لوحة حتى الأجساد تختلف وحتى الرؤى تختلف وحتى الألوان زادة تختلف من لوحة لوحة وما ننساوش التجربة متاعك في كتاب فني بعنوان حمدة دنيدن رسام سيدي بوسعيد عاد ما نحكيش على الكتاب هذاك
4: نتمنى تزورونا
3: أي إن شاء الله إن شاء الله
4: الفرصة.
3: نعم
4: حتى كما قلنا ديما تتنقل في المحطات الثقافية
3: نعم.
4: اللي يعجبني فيك مكش منحصرة في المستير برك في إذاعة المستير فين نمشي والحق
3: حاضرة عايشك مش قلت لي انت الانسان يلزم يكون منفتح وينفتح على المحيط نتاعو ويجدد التجربة نتاعو ويخلي روحه احنا بنخرجوا نحبوا نخرجوا شوية من هيك العلبة الايطالية هيك ولا لا
4: وش خص
3: ونتجددوا ونشوفوا اكثر ونتفرجوا على الاعمال وهذا ما يخليني انا نجم نحكي اكثر على تجربة سي حمدة دنيدن ربي فضلك وخاصة مسار طويل في المجال هذية وفي المشهد التشكيلي الفني اللي عندك بصمة كبيرة برشا وكي نقوله حمدة دنيدن هو مرتبط بالمكان تقول سيدي بوسعيد الساعة سيدي بوسعيد هي الروح اللي يتنفس بها هيك ولا يا سي حمدة
4: سيدي بوسعيد مدرسة هي في حد ذاتها
3: نعم صحيح
4: سيدي بوسعيد معناتها كان من حسن الحظ اللي أنا معناتها جيت في سيدي بوسعيد وكانت ما نشوفش تو كانت مدرسة حقيقية خاطر كانت تعجب الفنانين الرسامين
3: لو كان نتذكروا معاك ما تسالش حتى الناس اللي تسمع فينا الفنانين نتاع سيدي بوسعيد الهادي التركي حمدة دنيدن
4: يتسمى معناتها بالنسبة للآخرين يتسمى جاء عام 75 سيدي بوسعيد
3: معناها تو
4: تسمى تو بالنسبة لي أنا خاطر كي نجي نشوف ونقول لي واحد والله الحكاية عندها من عام 80 تظهر لي كأنها معناتها عندها نهارين وهي معناتها عندها برشا فما حاتم من مكة هبت بهذا الحال فما محمود السهيلي فما بلدلوش اللي كان فما براند فما برشا أجانب
3: نعم صحيح
4: وهذا بخلاف الفنانين العالميين اللي جوا عديو يجوا عديو الفترة العطلة نتاعهم في سيدي بوسعيد
3: نعم مثلا
4: كان يجي الويت في ناس كما بريجيت باردون عرفها معناتها كانت تمشي تضيف تحت جلال بن عبد الله جي معناتها إذن كل ما أنت قابلتهم تحتوش على عمر فرحات بحيث كل وذوما عشت معهم في الأروقة في المراسم متاعهم وشوف الوقت اللي كان نظرة أخرى بهذا الحال خلي يطور الرسم ما كانش كان الأكثرية يعملوا يخرجوا يعملوا يصوروا مناظر طبيعية مناظر عمرانية مع سيدي بوسعيد وكانت القهوة العالية لما حالة هو اتبدل سيدي بوسعيد في ما عادش ولا عصروه خساره معناتها اللي برشا حاجات اللي انا نقعد نستغرب ما نجي يحط لك في حانوت ولا في حاجه فيونس نتاع ميحظات ويصلي على النبي ما فماش متابعه فماش متابعه على المحافظه على التراث يا رسول الله لما حاجه ما تجيش على خاطر هي ما تجيش وهم ينفردوا لخاطر الحقيقة ما قدوش نجبدوا برشا حاجات.
3: نعم.
4: أما مانيش فرحان بالوضعية متاع السيدي بوسعيد.
3: نعم. أي ولو أنه أحنا في هذه السنة السنة القادمة إن شاء الله وابتداء سنوات كبيرة معناها من 2026 لأنه نحتفي ونحتفل بتونس عاصمة للسياحة العربية وسيدي بوسعيد يعني منارة من المنارات وتحفة فنية. فكما قلت أنت معناها ماكش فرحان برشا احنا نحبوا اليوم نتلهاو
4: والملف هذا نتاع السيد بوسعيد اللي ندرج هو ملف قديم راه
3: نعم صحيح
4: اما بالصدفه تو تجبد و مش نقول لك انا خليه هكاك وغير مضيف بدون تعليق
3: على كل انتم زيد مساهمين زيد اليوم في الترويج الى الوجهه التونسيه والى سيدي بوسعيد وكل ما كل فنان
4: يقعد سيدي بوسعيد وتونس احسن بلاد في العالم العربي على الاطلاق هذا ما فيش حتى شك فهمتني وشوية تروشيك وقلت له ونعملوا ديكولاج
3: نعم
4: فهمتني نعملوا أقلاع
3: فهمتك
4: أقلاع إن شاء الله
3: سي حمدة سي حمدة عنا ومضى ونرجع لك تبقى معنا
0: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
5: 104.7
6: إشهار
7: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: نرجع معك سي حمد دنيدن الفنان التشكيلي القدير الحقيقة من خلال المعرض هذايا اللي يتواصل إلى غاية قضية قلت لي حتى الوقت سي حمد
4: إلى آخر شهر
3: آخر شهر أكتوبر آخر شهر أكتوبر بقاعة الكاليستي بسكرة فرصة كبيرة برشا بتشوفوا أعمال سي حمد دنيدن وتغوصوا معناها في رحلة كبيرة برشا من مسيرته الفنية التشكيلية كما قلنا غيرة كبيرة برشا على الفن وعلى القطاع وغيرها كبيرة برشا على المكان سيدي بوسعيد على البلاد سي حمد دنيدن ذاكرة أنا أقول وثيقة زيدة وثيقة أرخ للفن التشكيلي ولعصور جميلة جدا في تونس كما كنت تحكي أسماء كبيرة برشا اللي زارت سيدي بوسعيد وعاشت الفن وهي قبلة الفنانين سيدي بوسعيد الدرة المتوسطية اللي نحب نشوفوها على لائحة أو قائمة اليونسكو للتراث العالمي فهذا موضوع إن شاء الله يا ربي نمشي فيه أكثر إن شاء الله في قادم الأيام ونشوف سيدي بوسعيد هكا عروس كما نقول عروسة
4: سيدي بوسعيد نهج واحد
3: أي.
4: معناته نجم يحافظوا عليه مش حاجة اللي هي صعبة ياسر
3: صحيح صحيح بكم انتوما زادة كيف كيف على خاطر انتوما أولاد البلاد وعندكم عين كبيرة برشا ومحبة وخوف على سيدي بوسعيد وعلى تونس بكلها معنى كل شبر في تونس سي حمدة طبعا كما قلت باش نلقاو قديش من اللوحات الجديدة اللي انت إلى جانب معنى الرصيد اللي باش نشوفوه في المعرض هذا قداش من لوحه ساعه
4: والله يمكن 30 ولا فوق اكثر من 30 لوحه
3: نعم اكثر من 30 لوحه
4: اي معناتها اللي سمحت به الفضاء هذاك
3: مش
4: كبير ياسر هما وقع فيه انا من كل عمل وكل تجربه وكل بحث نحط مجموعه اللي هي باش تعطي فكره على الاعمال والتوجهات نتاعي
3: نعم على كل إن شاء الله فرصة باش نجي وبحذيك ونزيد ونحكي وساعة ونقفوا على كل عمل أكيد كل عمل عنده حكاية كل عمل عنده ما نحكي عليه بالطبيعة إلى ذلك الحين نقول لك إن شاء الله بالتوفيق سي حمدة وهذه حبيناها مسافحة ونذكر أنه فما زيدة معرض لحمد دنيدن يظهر لي أنت ما عندكش برشا من المعرض اللي تعدى قبل معناها يظهر لي هذه بنتها مش برشا
4: أنا أغزر اللي نشارك ديما في المعارض الجماعية
3: أي.
4: الأغلبية المعارض
3: نعم.
4: ولكن في المعرض الشخصي في العادة كل عامين كل عامين نعم المعارض تو عندي عامين ما عملش معرض شخصي
3: نعم وديما محافظ على الكاليستي
4: والله شوف خاطر الكاليستي من اللي نجم نقول من اللي تحلت من اللي تكونت
3: الفقاعة
4: انبعاثة وأنا معهم عندي تقريبا من عام 94 وأنا معناتها نعرض معهم سواء بالمعرض جماعي ولا معرض فردي. هذا كشن ولات فما علاقة وعشرة.
3: وانت احلى ملسون العشره بالطبيعه والود. شكرا لك سي حمداد نيدن، ان شاء الله نشوفوك دائما بصحه جيده، واذاعه المونستير ديما على معناها مفتوحه بالطبيعه، كل برامجها زاد ليك لفنك الجميل جدا واللي يبقى في الذاكره، ومع الذاكره كما قلنا وثيقه مهمه سي حمداد نيدن في الفن التشكيلي. تحياتنا ليك وان شاء الله يا ربي نعملوا زياره ان شاء الله. شكرا ليك سي حمدة، تحياتي ليك والى اللقاء، واصلوا معكم لقاءنا في مرافق الفنون.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
5: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.
6: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا على موجات إذاعة المنستير. حدث ثقافي الحقيقة فرحت برشا اللي عودت بعد غياب 9 سنوات. يعود المهرجان الوطني للموسيقيين الهواة بمنزل تميم، وإحنا كنقولوا منزل تميم نقولوا هذا المهرجان اللي خرج منه أو تخرج منه العديد من الأصوات الفنية الموسيقية اللي هي أصبحت نجوم على الساحة الفنية التونسية. سعيدة جدا جدا باستقبال سمهذب القرفي المندوب الجهوي لشؤون ثقافية بنابل، وإحنا كنا في نابل هالأيامات ومعكم إن شاء الله في الجزء الثاني باش نعمل مواكبة أيضا للتسجيلات اللي كنا بصدد إنجازها في الدورة الجديدة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. سمهذب مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
7: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي ذات المنستير.
6: يعيشك يا سيدي، احنا راهو ذكرى كبيرة راهو للمهرجان هذا، وإذاعة المنستير بالذات وبرامجها كانت دائما حاضرة بامتياز من خلال هذا المهرجان اللي عنده صيت كبير واللي يستنوا فيه العديد من الهواة والأصوات والموسيقيين واللي سلطوا عليه الأضواء في مدينة منزل تميم الجميلة. وكان لي برشا ذكريات، خاصة الموروث متاحة الغذائي وهك الأجواء، رجعتونا وإن شاء الله يا ربي المهرجان هذايا ينطلق في عودته وتكون انطلاقة إن شاء الله يا ربي نجم نقولوا احنا طيبة هكا ولا ليه. مرحبا يا سيما.
7: إن شاء الله إن شاء الله. واو، كذلك هو في الحقيقة كما سبق وذكرت فرحة كبيرة لدى الأوساط الفنية والموسيقية داخل نابل وتونس بصفة عامة كاملة برجوع المهرجان بعد 9 سنوات.
6: نعم،
7: لأنه تم طال الانقطاع وطالت مدة توقيف المهرجان، وببادرة شخصية من وزيرة الشؤون الثقافية مشكورة جدا قررت أنه المهرجان هذا يلزم يرجع للساحة الثقافية الموسيقية وفي المشهد الثقافي العام.
6: نعم.
7: المهرجان ينطلق نهار 28 إلى 31 أكتوبر 2016.
6: نعم.
7: وسبق ذلك الاستعداد الجيد تقريبا مدة 2 شهر وإحنا نستعدوا. كانت البداية بقبول المترشحين الأسبوع الفارط الذين بلغ عددهم تقريبا يجي 203 مترشح. لجنة الفرز الأولية اختارت 83 مترشح في مختلف الاختصاصات، في العزف الفردي والأداء الفردي والإنتاج الخاص.
6: والإنتاج الخاص، نعم.
7: اليوم ثم الفرز الثاني بحضور المترشحين وحضور لجنة الفرز، وإن شاء الله الفعاليات مازالت متواصلة باش يختاروا تقريبا في حدود 40-45 واحد باش يمثلوا المترشحين في فعاليات المهرجان إن شاء الله يوم 28 إلى 31 أكتوبر.
6: نعم، الوقت قرب لمحالة واستعدادات كبيرة برشا لهذا المهرجان الموسيقي اللي عنده بصمته 28 دورة مش شوية، والأكيد معناها 9 سنوات راهو تبارك الله ما شاء الله، معناها فياريت معناها يتلهوا بيها شوية ويحاولوا يطوروا منه زيادة كيف، لأنه الحقيقة خلى أثر وبصمة كبيرة برشا كما قلت أنت في المشهد الموسيقي. نعم،
7: هو قلت لك هو ببادرة شخصية من السيدة وزير الشؤون الثقافية اللي رغبت أنه يرجع المهرجان للخارطة الموسيقية والمشهد الثقافي الوطني، وإن شاء الله احنا إمكانيات الوزارة كلها متاحة، وإمكانيات المندوبية وأعوان المندوبية وأعوان الوزارة وإطاراتها مجندين كنا لإنجاح هذه الدورة إن شاء الله اللي باش تكون مختلفة على سابقاتها إن شاء الله.
6: إن شاء الله فرحة كبيرة، يعطيكم صحة، وإحنا إن شاء الله يا ربي كإذاعة المنسير نرجع للمواكبة إن شاء الله. ما ننسي وش راهم من الأصوات اللي خرجوا من المهرجان هذايا، خلينا نفكروا به شوية، أماني السويسي، فما ألفة برمضان، فما هلال مالكي، يعني برشا أسماء، برشا أسماء اللي تخرجت من المهرجان هذية. نعم، ففرحانين برشا وبالذاكرة اللي يحملها المهرجان هذية، كما قلنا إن شاء الله يرجع كما قلت بقوة. تحياتي ليك، شكرا ليك سي مهذب، وإلى جانب العديد من الملتقيات والمهرجانات الخاصة بالوطن القبلي وخاصة النابل في كل منطقة وفي عندها خصوصية.
7: نعم. كما سبق وذكرت نخدم على ثلاثة جهات، في ثلاثة واجهات في الفترة هذه، في النصف في بداية شهر أكتوبر ونهاية شهر أكتوبر بداية شهر نوفمبر، عندنا الملتقى الوطني للموسيقى الهوات بمنزلة مين، عندنا المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية، وعندنا مشاركة نابل ضيفة شرف في المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي باش يلتهم إن شاء الله من 3 أكتوبر، من يظل من 26 أكتوبر حتى 3 نوفمبر بمدينة الثقافة.
6: نعم، وكان عندكم زادة في الأيامات اللي تعديت المهرجان السينمائي اللي استقبل بعيونهن اللي استقبل الحقيقة صانعات الإبداع من مختلف الدول العربية، وكان الحقيقة كانت أجواء جميلة جدا جميلة جدا في هذا المهرجان اللي عنده بصمته واللي عنده الأثر متاعه. فالمهرجان هذا نتمنى له مستقبل يكون أحلى من اللي هو فيه، لأنه بمجهودات كبيرة متاع ناس بالحق مؤمنة، حتى من الناس اللي موجودين وحتى من الجمهور اللي جاي مؤمن بهذه الفكرة وبهذا المهرجان اللي عنده خصوصية ويختلف، وأنه نجاحه خارج المركزية مهم جدا. شكرا لك سي مهذب القرفي، شكرا، يعطيك الصحة المندوب الجهوي لشؤون ثقافية بنابل، وإحنا باش نرجع النابل في الساعة الثانية وجمال نابل وخاصة الحمامات. يلا نرجع معكم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
4: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.

0: السادسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: في المنستير اليوم اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان. استجابة لطلبات المواطنين وتحسينا لظروف تنقلهم بالناظور وصواف من ولاية زغوان، الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل تقرر إعادة استغلال خطين. وإدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل تفتح غدا الاثنين 12 من أكتوبر الجاري باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027. من العناوين إلى التفاصيل: تختتم اليوم بمدينة المنستير فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب من مختلف الجنسيات، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. رئيسة المؤتمر الأستاذة سونيا زويتن:
1: هذا المؤتمر يكتسي أثناء أهمية خاصة على خاطر يتزامن مع احتفال بمرور 20 سنة على تأسيس الجمعية العلمية لاتوريك وتنظيم لقاءات بين تونس ورومانيا. البرنامج العلمي لهذا المؤتمر كان ثري جدا، كان فما برشا محاضرات علمية متنوعة في جميع الاختصاصات من جميع أنحاء العالم، وكانت بالحق فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان، كسوة في العلاج التحفظي، زراعة الأسنان، تقويم الأسنان، علاج اللثة. كان فما ورشات تطبيقية ما يقارب 13 ورشة، كلهم كانوا كومبلي. وأحنا نتمنيه بعد اللقاءات والمؤتمر هذا عود الطبيب الأسنان المشارك في هذا المؤتمر بأفكار متجددة، يكتسب لي مهارات زادة وكفاءات حديثة، وهذا كل يساهم في تحسين جودة علاج المرضى.
0: استجابة للطلبات الملحة للمواطنين وتحسينا لظروف تنقلهم بمعتمديتي النظور وصواف من ولاية زغوان، قررت الشركة الجهوية للنقل بنابل إعادة استغلال خطي النظور الفحص والنظور صواف، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين، بحسب ما أكده للأخبار ناجح جلاصي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل.
2: كان باش نراجع ان شاء الله ابتداء من غدوة يوم الاثنين قطي زوان الفحص، قطي نظور الفحص، كل انطلاق نتاعو ان شاء الله 8 نتاع الصباح، الرجوع نتاعو 5 نتاع العشيه. سيقع الانطلاق في تشغيل خط نظور عبر صواف الى زوان، كيف الانطلاق 8 نتاع الصباح من نظور، 8:30 ان شاء الله من الصواف، والعودة 10:30 من زوان. وهذا ان شاء الله تمشي اولي تدريجي، خطر الشركه تو مازال ما عنديش الماتريال نسيسير، هذه الحافلات هذه نخدموا بها الصباح كاملة، وبعد نوجهها إن شاء الله للمواطنين خاطر مع الناس الكافي، شاقعة تربية إن شاء الله زيادة خطوط أخرى، وتدعيم الخطوط هذه زادة في بعض الاقتناءات الجديدة إن شاء الله باش توصل في أواخر السنة هذه ولا أوائل السنة الجديدة، بعض الخطوط المسترجع مربوط بالصفقة العامة اللي هي وزارة النقل عملتها، يكون نصيب الشركة إن شاء الله في حدود 80 حافلة. الشركة ككل مربوطة بال إن شاء الله عنا الانتدابات، إذا فما انتدابات جديدة قاعدة تخدم 2025-2026 باش يحضروا إن شاء الله هما والحافلات هذه الجديدة يدخلوا إن شاء الله باش يقع تدعيم خطوط هذه، كيف كيف إذا في ولاية زغوان سيقع إرجاع بعض الخطوط الأخرى إن شاء الله، باش نحاول نربط الفحص بتونس إن شاء الله، صواف عبر زغوان تونس، باش نحاول نرجع خطوط الربط مع الولايات، كيف كيف نجمو باش نخدموا حتى على خطوط هذه مربوطة إن شاء الله بالماتريال اللي ما عادش باش يبطل برشا.
0: أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين 12 من أكتوبر الجاري فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل أن معلومة تسجيل لورشات التدريب التدريب قد حدد ب100 دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. رئيس المركز محمد زنين:
3: المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوة يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلومات، صيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
0: اقترحت عمادة المهندسين التونسيين خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها الصائفة الماضية، ودعت لاعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والشبكات والتمويل. وقدم محمد زياد باشا عن عمادة المهندسين في تصريح للإذاعة الوطنية أهم المقترحات التي تضمنتها خارطة الطريق والحلول التي تحول أو تخول تجاوز الإشكاليات وتفادي الأزمات، مبينا أن المسؤولية جماعية وتشمل جميع الأطراف والهياكل وكذلك المواطنين.
4: من الحاجات المهمة نحسنوا في الصيانة متاع التوربينة غاز اللي سنترال اللي عنا، ولكن نخدموا على منظومة التبريد، لازمنا ننوعوا في المنظومة متاع التبريد في السورس متاع الطاقة متاعنا. رانا نعتمدوا أساسا على الغاز الطبيعي، 91% من الطاقة اللي ننتجوا فيها مرتبطة بالغاز الطبيعي، و75% من الغاز الطبيعي هذاك نوردوا فيه من بلدان الجوار. يلزمنا زادة احنا نخدموا على الغاز متاعنا، ثم من لي ريكومونداسيون متاع المهندسين. من الحاجات الأخرى لازم نخدموا عليها في عود نمشيو نعملوا دي سنترال كبار ولا دي توربين كبار، نمشيو في دي توربين فاست تراك اللي هما يركبوا في ساعة باش نتعداو الأزمة هذية في خريطة الطريق حتى 2027. حاجة من الحاجات اللي حاطينها يلزم نشجعوا الخواص والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة أنها تحط اللوحات الشمسية. تونس حاطين في ليزوبجيكتيف نتاعنا باش نخلطوا 35% من الطاقة الكهربائية اللي نستعملوا فيها جاية من الطاقات المتجددة، وآخر 2035 نطمحوا أن نخلطوا 50%. ما يلزمنيش نخمو كان في الانتقال الطاقي وكهو، راهو الطاقة الأحفورية لازمنا زادا نكملوا نخدموا عليها. من الحاجات الأخرى اللي حطيناها في خريطة الطريق 10% من الطاقة اللي قاعدة تمشي للمستهلكين قاعدة تتسرق 700 مليون دينار كل عام.
0: أكد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق إلا بالتمكين المعرفي، وهو ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العمل على تدعيم برنامج التعلم مدى الحياة الذي يمثل فرصة لكل المتعلمين والأميين على حد السواء بصفة مجانية. وفي حوار له اليوم على موجات الإذاعة التونسية قال هشام بن عبدة إن التعلم مدى الحياة يعزز المهارات والمعارف، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى إدراجه ضمن التنمية الاجتماعية.
5: احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة قليلة قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج من حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات، استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الإقليمي والعالمي. فقلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعرف عليه، يعني فك الحروف القراءة والكتابة، وننفتح على فئات عمرية وشرائح اجتماعية اجتماعية جديدة خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية، وهدفنا هو اكساب المعارف وانماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعي، وثانيا لإنماء التعلمات والمهارات عندهم حتى المتعلمين أنفسهم. يعني هي عبارة على مدرسة مفتوحة اجتماعية للجميع، للمتعلمين وغير المتعلمين ومحدودي القدرات القرائية والمتسربين وغيره. وهذه تم في الحقيقة في إطار رؤية استراتيجية احنا بسدد إعدادها الآن بإشراف منظمة اليونسكو محو الأمية الأبجدية. تراجع الرقم قارنة كنجي نشوف، واحنا تو مثال بعد الاستقلال كانت 87%. الأمي اليوم مش هو الأمي متاع قرن 19، مش الأمي متاع عام 1950، ومش الأمي بعد 50 سنة. تحديد مفهوم الأمية يتغير حسب الحاجات المعرفية والمهارية لتلك اللحظة الراهنة.
0: ونختم هذه النشرة بأبرز أخبار العالم هذا المساء، حيث تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن، وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقال المتحدث باسم التحالف إن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي، معلنا اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد. من جانبها قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثيين في محيط مدينة تعز، كما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بوقوع غارة جوية على مطار صنعاء الدولي. بدوره قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز تحت سيطرة بلاده وهي من تقوم بإدارته. هذا وتوالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، أعدها لكم تقنيا الزميل لطفي المكي، وقدمتها وأعدتها جهان الذايع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
7: بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
8: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: الأمان.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
4: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.

على هذه الإيقاعات. مساء الخيرات، مساء النور والسرور والفنون، والأكيد من خلال المجلة الفنية مرافق الفنون نواصل لقائنا مع لقاءاتنا ومواكباتنا، ونعمل ريكاب لجولة من المواكبات ما بينها المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، أيضا قاعة من القاعات المغلقة اللي رجع تنبض، تنبض حياة، تنبض ثقافة، تنبض فنون، تنبض أيضا سينما، سينما قاعة الحمامات فن وثقافة. الحقيقة باش نحكيوا عليها أكثر، عودة وخلقت نوعا ما شيء من الحركية في مدينة الحمامات. أهلا بالجميع، لقاءاتنا مازالت متواصلة معكم في مرافق الفنون. أهلا بالجميع.

0: مرافق الفنون.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا يونس نوار، الممثل وأستاذ مسرح والمدير الفني لفضاء الحمامات فن وثقافة. هذه قاعة السينما كما تنجم قاعة مسرح، كما تنجم سال ديكسبوزيسيون، معناه نجم يكون فيها معرض للفنون الجميلة، أيضا نجم يكون فضاء موسيقي بامتياز. الفضاء هذا بعد ما كان مغلق 25 سنة الأكيد رجعت فيه الروح، رجعت فيه الثقافة، رجع فيه الفن، لكن احنا نحب نزيد نرجعوا الجمهور نتاع هذا الفضاء.
2: بيان سور احنا اللي نعملوا فيه الكل لازم جمهور باش الناس تجي تكونسومي الحاجه ولي برودوي اللي قاعدين نحن نقدوا فيهم. اون فيت هي ما عادش قاعه سينما، هي عندها اسم كان اسمها قاعه الانشراح. احنا حافظنا على قاعه الانشراح، اما رؤيتنا الجديده انه يكون مركز ثقافي شامل. مش معناتها مركز ثقافي شامل، معناتها فيه قاعه سينما، قاعة سينما رديناها ديدي زادة للسبكتاكل تاع المسرح، السبكتاكل العروض الحية كبرنا في السين. شنو آخر حلينا السال ديكسبوزيسيون هذه اللي طورنا فيها، اللي هي كانت معرض فني قديم صحيح، اما كان مواصفات 76، توا عملنا التوش متاعنا جديدة. كذلك فتحنا قاعة للتمارين الفنية اللي هي موجهة للرقص، للمسرح، للموسيقى، فما كلوب دي شون توا قاعد يخدم توا شويه اخرى يكملوا الكلوب دي شون تاعهم، موجهه زاده لماستر كلاس في الاشكال الفنيه الكل، موجهه زاده معناتها كقاعه تستغل من قبل اللي يحب يكتب حاجه، اللي يحب يجي يستغل يجيب فريق معاه يخدموا حاجه. دونك احنا هذا الكل نظمناه وحطينا رؤيه كبيره للفضاء الكبير، خاطر هو فضاء كبير ماهوش فضاء صغير. هي الحقيقة ماهيش مركز ثقافي صغير بالألف متر على تروازيتاج، دوك ما نجمناش واحد نحن من الأول. دوك كانت من الأول أول ما حطينا ساقينا اللي احنا نلوجوا على شركاء للشهادة. الحقيقة أول شركاء هما جمعيات الشبابية كما جات حمامات قدموا لهم تحية، كما ليو زاد اللي في الحمامات، كما جمعية السفيرات كما جمعية السفيرات بتاع الحمامات، كما جمعية أخرى زادة من نابلجي وخدموا معنا. نقدم تحية زادة للسنتر دار دراماتيك قيادة وجد القيدي، بالحق جاءوا عاونونا من الأول وحطينا الأسس الأولى فقط.
1: يعني هذا عمل جماعي،
2: عمل جماعي،
1: عمل جماعي، لكن احنا ما زلنا نامل انه يكون اكثر، لانه شوف الفضاء هذا كي تم افتتاحه مؤخرا يعني خلق حركيه، خلق اجواء كبيره برشا، نوعيه اخرى زاد من الجمهور ومن الناس، يعني مش في قاعه انشراح للافراح. فاصبحت اليوم فما جمهور اخر من مختلف الاعمار اللي قاعد يتردد على هذه القاعه.
2: صحيح احنا معطينا اول ما انا اصلا ابن منطقة المنستير وكنت في تونس العاصمة، كملت قرايتي غادي وبديت معتم الخدمة متاعي كممثل وكأستاذ تربية مسرحية. دوك كيفاش جات الفكرة، هو تتفهم شنو رؤيتي أنا الحمامات. الفكرة جات أول ما أنا جيت نعم في قهوة هوني في مدينة الحمامات، شوف أصحابي وشوفنا الاسباس هذي بعتها، وكنت فما فكرة لصديقي اللي هو سفيان مفتاح اللي هو مدير الفضاء الحالي. دوك سفيان مفتاح قال لي فما فكرة من 2017 شوية تدور في بالي نحب نشوف. قلت له شنو هي الفكره، قال لي راهي قاعه سينما. قلت له عندك المفتاح نشوفه، قال لي ما تحلينا بالحق كي شفنا الفضاء. انا كنت فوتغ من اول ما شفت الفضاء، ومن بعد كي مشيت عمل دوره في الحمامات معناتها قعدت تدور في مخي. ودجا انا مشيت في سويسرا قدم فيلم اسمه درير الحمر، كنت عارفوه، مشيت قدم في الفيلم انا والمخرج الكل، وقعدت الفكره تدور في راسي تدور في راسي. اول مره واحدوني ما فيش، مشيت لسوفيين قلت له لازمنا نخدم عليها الحاجه هذه. خدمنا عليها عام ونص باش نجمنا حلينا الفضاء، والعام تو الفضاء البارح يحتفل بالسنه الاولى نتاعو. دوك ريت الفضاء من الاول كانت البلاصه هذه كل تشوف فيها اللي هو اسمه الحي التجاري والحمامات، كانت بالحق البلاصه هذه ما تدخلش في الليل، في النهار يجيو العباد هذوكم السياسيين يجيو يعملوا قهوه ينسد سويت، اما في الليل كانت مظلمه موحشه ما يتقرب لهاش سكان الحمامات، يخافوا انهم يدخلوا البلاصه هذه. حقيقة معناتها. كي جينا احنا وبدينا نخطبوا بدات العام الاول وجبنا شركائنا اللي هما حمامية ابناء الحمامات وخاصة جمعية السفيرات اللي هي بدات معنا من الاول اللي هو جمعية تحافظ على التراث المادي ولا مادي كنت تعرفهم بقيادة مدام عالية. دونك كي جينا هوني بدينا بشوية بشوية نخطبوا وبدات الحركية بدات الناس تدخل بدات الناس تعطي هو هي شنو هي
3: فما روح جديدة
2: هي قطعة قطعة جغرافية معناتها قطعة جغرافية الاسباس هذي ولا الحي التجاري في تو في الحمامات في تونس الجمهورية. دونك احنا القطعة هذه اللي هو جغرافية جينا نقوى ظلمة موحشة ما فيها ما يتقرب كي حيينا الشمعة هذه اللي هي حمامات تاري كلتور وبدات العباد تجي بدات العباد تستأنس الفضاء وتستأنسنا احنا اللي احنا خاطر الكلنا شباب معناتها اكبر واحد فينا عمره 34 دونك كستأنسونا وبدت الحركية وبدت تحل الفضاء ولا تفهم حل حنوت جديد بعدنا حل بوتيك جديد زاد بعدنا
3: بثيتوا فيها روح
2: ايه اكتشف فيهم قدامهم فيفاتشي هذاك زاد رستوران ما عندوش ثلاثة شهور ملي حل. دونك العبد معناتها هذه هي السياحة الثقافية كي نجيو نتكلموا على السياحة الثقافية هو اي مشروع ولا اي مبادرة تنجم تحيي أو وتعطي نور للبقعة هذه اللي هي الحمامات والتونس أجمع معناتها وهذه هي الفكرة وإحنا شباب تونس وتربينا في تونس وأنا نحب تونس وهذا كله حب معناتها ليزاكسيون بتاعنا الكل بمحبة وصحيح مشروع ثقافي واضح وبالطبيعة خاطر إحنا شنو فرقنا بين دار سيباستيان وسيت سويت اللي إحنا مشروع خاص هذه هو الفرق البسيط وإحنا جينا
3: من أصبح الخاص والعام يعني يشتغل مع بعض ليد في الليد وهذا هو لأجل معناه نشوفوا حمامات جديدة
0: مرافق الفنون في مرافق الفنون تلتقي القلوب
4: في مرافق الفنون يشدو اللحن
0: يغازلنا اللون
4: يشاكسنا المسرح
0: وتحملنا السينما نحو العالم
5: السينما نحو العالم
4: في مرافق الفنون
6: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان
4: تبتهج الصورة
0: وتتواشج الألحان
7: مرافق الفنون
8: مع نجوى المهري

0: بحبك بحبك.
1: مرافق الفنون.
2: هذا المساء أقول أهلا وسهلا ومرحبا بالمخرج السينمائي الكبير يسري نصر الله الذي حل ضيفا بيننا في تونس في نابل في الحمامات، والأكيد برشا ذكريات عن تونس وعن هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا بيك من خلال هذه الدورة كرئيس لجنة التحكيم بطبيعة، لكن الأكثر من هذا هو لقاء الود، لقاء التواصل ما بين الجمهور التونسي ومحبيك في تونس. أهلا وسهلا.
3: على ذكر محبية في تونس، أنا منبهر بطريقة اللي ناس جميلة بقابلها، يعني أغلبها بقابلها المرة الأولى، إلى أي درجة احتضنوني وإزاي، إلى أي درجة وقفوا معايا في لحظة صعبة. وعايز أخص بالذكر غير السيدة الوزيرة أمينة سرار في وزيرة الشؤون الثقافية، والسيد شاكر الشيخي مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة، والسيد مهزاب الخرفي، والسيد باسم حسن سفير مصر في تونس، والأستاذ فاضل رئيس نوادي السينما. عايز أشكر قوي قوي قوي قوي دول الحقيقي كانوا هايلين، الدكتورة منال السويسي والأستاذ عايدة بن فرحات والأستاذة فاتن كعبار وغيرهم، لأن فعلا كانت لحظة صعبة، وإحساس إن أنا جوا عيلتي، ها اللي هو كان إحساس دايما بحسه لما باجي تونس، مش بحاول أجامل والله العظيم، إنما فعلا شيء رائع كان. أنا بشكرهم من قلبي، وبشكرهم إن يخلوني أكتشف مهرجان مهم بيدي مش موضوع مرأة بس، ومش موضوع بيدي للسينمائيين ستات بس، هما سينمائيين بشكل أساسي، إمكانية إنهم يتشافوا ويتعرفوا ونعرفهم. اللي خلاني أبقى كمان أحس بسعادة أكتر، إن عارفة بتبقى حاجة محرجة شوية، يعني بتنرف ساعات لما ناس تقعد تقولك يا ده، خصوصا في الأحداث بتاعت غزة دلوقتي، لما حد يهودي يبتدي يتكلم عن إن في إن إن إن إن إسرائيل بترتكب جرائم والحاجات دي كلها. أنا مش واحد راجل بيتكلم عن قضايا المرأة ولا حد برا الموضوع ده، أنا واحد بني آدم بتكلم عن بني آدمين، وده اللي النهاردة حسيته في التفاعل مع الناس اللي حضروا، إن احنا كنا بنتكلم ند الند، مش راجل بيكلم ستات بتواضع وبتفضل، لا، ناس.
2: المرأة في أفلام يسري نصر الله عندها حظوة كبيرة.
3: أنا عندي إيمان بالبني آدم، المرأة بني آدم يعني، ولو عايزة تعملي دراما كويسة لازم تتعاملي مع الشخصيات بتاعتك باحترام، أنك بتحترمي أدميتها على الأقل. إنما فكرة إن بعد، عندي قناعة عميقة إن من ساعة ما السينما اتخلت عن إن المرأة تبقى ليها بطولة في الأفلام وتتحول إلى مجرد ملحق، أخت، زوجة، بنت، عشيقة، أم، راجل، السينما ابتدت تفقد البريق بتاعها، السحر بتاعها. أنا بحاول أحافظ على حاجتين، أولا السينما، والحاجة التانية الأساسية، مين اللي بيحكي لنا كان حواديت وإحنا أطفال؟ مين اللي إدالنا القدرة على الخيال؟ مين اللي علمنا أغنية؟ يعني شوفي اسمها إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا ولد جدتي كانت تغني لي لما سنتي تقع، لما السنان تقع، يا شمس يا شموسة خدي سنة الجموسة وديني سنة العروسة. أنا مش عروسة، بس ما كانش عندنا التمييز ده في فكرة إن إيه، إنك بتحبي جمال، بتحبي فكرة إنك تتعاملي مع البني آدم على إنه حاجة حلوة. كتير من الأفلام اللي بنتفرج عليها بتحسسك إن البني آدم ملوش قيمة، وانا ما بحسش ده. انا بحس انا بعمل الفيلم عشان انت بتتفرجي عليه تخرجي بتحبي نفسك, عارفه قيمتك. ده طريقتي. فما هياش مناصر للمرأة, انا مناصر لشخصياتي, للحواديت, لجمال الخيال, ولكل اللي بيقدر يجيب لي حاجة تشغل خيالي, تشغل عواطفي, تشغل وجداني. المرأة جزء منها طبعا.
1: مرافق الفنون.
3: ان دايما دايما دايما بالقدر اللي انا بحب مهنتي وبحب العاملين في مهنتي وبحب الحواديت, بالقدر اللي انا قادر احافظ بشغفي. و يعني عمر ما السينما هتتحول بالنسبه لي لروتين, وعمرها ما هتتحول لحاجه بجيبها بايدي الشمال من الرف الاولاني. السينما بالنسبه لي تحدي كبير جدا. اي فيلم بعمله دايما الفيلم اكبر مني, عشان اقدر اعمله, عشان اقدر اعمله بنفس الشغف بنفس الحب. ما اقدرش اتعامل معاه بتعالي. انت دايما دايما دايما في مغامره, وبتاخدي ستاف باكمله 80 نفر معاكي بتعيشيهم المغامره دي وبتحترميهم, لان كل واحد فيهم بيديكي حاجه.
2: يسري نصر الله, كيف يقيم المشهد السينمائي العربي اليوم؟
3: السينما في كل حته عندها مشاكل, وفي عالمنا العربي عندها مشاكل اكبر, ما بين صعوبه توزيع الافلام العربيه وما بين الرقابه اللي دايما مفروضه علينا, وما بين انك انت عندك محاذير كتيرة ودايما بتمشي على خط رفيع ما بين ايه اللي ممكن يتقال وايه اللي لازم يتقال. وبالرغم من كده الشغف لسه موجود, سواء في السينما التونسية او السينما المصرية او حتى النهاردة اللي الواحد بيكتشفه ان سينما جديدة زي السينما السعودية ابتدت تطلع افلام مدهشة, منها هجرة او ناجة, او يعني افلام, ان في حاجة كده بتخلي ان مهما عملتي مهما قلتي ان الناس بتحب تتفرج على نتفليكس اكتر ولا بتحب تتفرج على المنصات اكتر, لا الناس بتحب السينما. وبالنسبة لها الخروجة للسينما, الفسحة بتاعت السينما دي لما بيقدروا يدفعوا ثمنها لانها غالية دلوقتي بيروح.
2: المعروف عن يسري نصر الله أنه لا يصنع أفلاما لمجرد تناول قضية ما, بل يهتم بالشخصيات, يهتم بالحكايات التي يحبها.
3: أيوة أصدق أن أكيد أنت عندك انحيازات, إنما الإدعاء بتاع إن أنا بدافع عن قضية ولا حاجة زي كده مش مجاله السينما. مجاله انك تروحي تنتخبي, انك تروحي تتكلمي في ندوة, انك تروحي تتكلمي في تكتبي مقال صحفي, حاجات بالشكل ده. هنا هنا المكان بتاع, او تروحي تترفعي في محكمة, تشهدي في محكمة. السينما متهيألي هي حاجة معمولة عشان تشغل خيالك, عشان تشغل وجدانك, عشان تشغل. ان اكيد في انحازات, في حاجات برفض. يعني لما يجي لي سيناريو وفي حد بيقتل حد والكاتب يقول يستاهل, لا, في الاخر اللي مات حد واللي اتقتل بنطلق من ان القتل ده حاجه مش ظريفه, انك انت تقتلي حد دي مش حاجه ظريفه. وفكره ان يبقى في قتل ايا كانت السبب, ان كان سبب عاطفي او سبب وطني او وات ايفر, هو حاجة بتوجع ومش مفروض تتقدم على إنها بديهية. مش مفروض يتقدم يستاهل. البني آدم والبشرية تستاهل إنها ما تتقتلش.
2: الفيلم القريب على قلبك من جملة أعمالك أو من الأعمال الأخرى لمخرجين خاصة القدير يوسف شاهين؟
3: القدير يوسف شاهين أكيد عودة من الضال. اسكندرية ليه؟ أنا بالنسبة لي ده علامة جامدة في تاريخ السينما العربية. متهيألي ما فيش ولا مخرج عربي مش مدين لشاهين بأن ممكن تحكي حكاية بصيغة الأنا. أنت في ثقافة بتقولك أنا, وأعوذ بالله من كلمة أنا والجماعة قبل

0: عارف. كل اللي اقدر اقوله لك ان انا ايا كان الفيلم عاجبك او مش عاجبك, بس اكيد الحاجه الاكيده ان انا حطيت فيه اللي انا عارفه وقتها واللي انا حاسس بيه وقتها. يمكن اكون اتغيرت, بس في اللحظه دي ده فيلم طالع من قلبي.
1: مرافق الفنون, مرافق الفنون.
0: اكيد يعني اي تكنولوجيا جديده انت بتقولي انا هستعملها, انما مش هستعملها عشان اكذب عليكي, مش هستعملها ان انا اجيب يوسف شاهين يمثل بالذكاء الاصطناعي فيلم بتاعي واقول لك اصلا انا عرفت اطلعه من مش حلو. يعني ده حاجه بلاقيها غير اخلاقيه. مش هجيبه بدل, مش هستعمل الذكاء الاصطناعي بدل يعني بدل ممثل او بدل مصور او بدل انا, وانا مكتب السيناريو بتاعي مش هجيب الذكاء الاجتماعي. ممكن اجيبه يترجم عشان محتاج ترجمه عشان الدوسيه بتاع التمويل بتاع الفيلم, انما لا يمكن اجيبه يالف بدل. مش ممكن استشيره حتى في مشهد ولا حاجه زي كده. هستشيرك انت كصديقه, اقري وقولي لي رايك ايه وخليكي قاسيه. انما فكره ان لو في حاجات معينه ما اقدرش اعملها الا بالذكاء الاصطناعي, عايز اخترع عالم زي, يعني مش شايف فرق كبير ما بين استخدامه في الافلام عن الحيل السينمائيه التانية. المشكله تبتدي لما اقول لك ده حقيقي او اعمل لك صوره. مثلا لما ناس تكذب وتقول انا شفتك انت يا فلانه ومعاكي فلان في اسبانيا, وفي صوره كده بتقول اسمها ايه وانت قاعده تقولي يا جماعه انا ما كنتش في اسبانيا, انا عمري ما رحت اسبانيا. الكذب ده تقديم صوره بشخصيات على انها صوره حقيقيه ولتشويه الناس, ده جريمه على فكره, صح ولا لا؟ ومفروض يتعامل كجريمه. اي استخدام للذكاء الاصطناعي متهيألي لازم يتقال فيش هنا ذكاء اصطناعي.

0: تمام السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. وقعت هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس اتفاقية تعاون تهدف إلى إنجاز بحوث ودراسات مشتركة وتطوير التكوين وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بالسوق المالية. يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من يوم 25 من ديسمبر القادم والأيام الموالية، وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفهية. في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها الرامي لتغطية الفضاء البلدي بكاميرات المراقبة الثابتة والمتنقلة، تعمل بلدية سوسة على إرساء شبكة اتصالات خاصة تعتمد على الألياف البصرية. انطلقت فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أكتوبر الموسيقي بسوسة لتتواصل إلى غاية 24 من أكتوبر الجاري، وتتوزع فعاليتها على دار الثقافة بحمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. ختاماً، أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: سينما سينما مع فوزي الصخيري.
1: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، ومرحبا بعشاق السينما. طبعا كالعادة في برنامجنا متابعات يعني سينمائية، سواء كانت في تونس في الوطن العربي أو في العالم. واليوم في حصتنا اللي باش توصل حتى للسبعة متاع الليل، مع تحية هيثم والناس وفوز الصخيري، اليوم باش نحكيه على الاستفاقة متاع السينما التونسية. في الحقيقة احنا في كل أسبوع نحكيه ونشيد يعني بال نقلة النوعية اللي تعرفها السينما التونسية، خاصة في نوعية الأفلام، في الأفلام التي تنتج يعني باستمرار على طول العام. والحقيقة أنا سعيد كما العديد منكم أنه السينما التونسية يعني في نجم تقول في ماشي في ظروف طيبة جدا. كل أسبوع تقريبا الجمهور التونسي على موعد لمشاهدة أفلام تونسية جديدة في دور السينما، يعني تقريبا كل أسبوع زوج أفلام. يعني وأنا الحقيقة تبعت يعني كل ما يتعلق بجديد السينما في تونس، وقلت أنه اليوم السينما التونسية الحقيقة النقلة النوعية دي ما عرفتهاش قبل، يعني تقريبا 22 فيلم الجمهور التونسي باش يشوفهم على امتداد السنة 2026-2027. اليوم باش نحكيه على فيلم ويكاند للمخرج مطيع الدريدي، فيلم تونسي جديد في قاعة السينما انطلاقا من يوم الأربعاء القادم. والأسبوع الفارط حكينا على فيلم تاع ندى المازني مخرجة تونسية، كيف حكينا على الفيلم تاعها، وحكينا مع المنتج طبعا سليم المازني. و أكيد باش نزيدو نحكيو على الأفلام القادمة والأفلام اللي هي بصدد التصوير والأفلام الجاهزة ما بعد التصوير بوست بريدكسيون، هذا من ناحية. وزاد كيف في حصتنا باش نحكيو على جوائز الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة تونس تو كور أيام 1-2-3-4-2026 بتونس العاصمة. اليوم بعد قليل زاد كيف باش يكون عندنا لقاء مع محمد ثابت مدير مهرجان جربة الدولي للسينما المرأة والشباب الدورة 12 من 24-27 أكتوبر 2026. والمهرجان هذا يؤكد حضور جربة كفضاء يجمع السينما والثقافة والسياحة والتراث في مهرجان يسعى إلى تحويل يعني خصوصية الجزيرة نفسها إلى جزء من تجربته السينمائية، ويواصل اهتمامه بالسينما وكذلك قضايا المرأة والشباب. في بالنسبة للموسيقى التصويرية اليوم اخترنا موسيقى الحقيقة فيلم تاع وسترن اسمه لا كونكيت دي الوست، هو فيلم ملحمي صدر سنة 1962 بطولة جون واين وكذلك مشاهير هوليود، لأنهم شاركوا عديد الأسماء في هذا الشريط، وموسيقى حلوة برشا باش نعديها لكم بعد قليل. ثم إذا كان عندنا وقت باش نحكيه على البوكس أوفيس في القاعات الأمريكية، واخترنا اليوم شريط فيريتي الفيلم المتصدر حاليا القاعات الأمريكية. ولأحباء يعني الأفلام الكلاسيكية الجيدة الساحر، اخترت اليوم المخرج الساحر ألفريد هيتشكوك، المخرج الكبير أحد أبرز من أعادوا تشكيل مفهوم التشويق في السينما وحول الخوف والترقب من مجرد يعني أحداث تقع أمام الكاميرا إلى لعبة نفسية بين الفيلم والمشاهد. اليوم اخترنا شريط اسمه ليز وازو الطيور، فيلم صدر سنة 1963، والفريد هيتشكوك قد ما نحكي عليه شوية. تعرف بالنسبة للفريد هيتشكوك اللي هو انجليزي وتوفى في أفريل 1980، خلى يعني أثر طيب، خلى أفلام قات في الذاكرة، كل العشاق نتاع السينما اللي يحب السينما ما تصورش فما شكون ما تفرجش على فيلم من افلام الفريد هيتشكوك. مستحيل معناها واحد يقول لك انا نحب السينما. تعرف الفريد هيتشكوك شو معناها؟ معناتها هو لافيش. وقت احنا شنو اللي يجعلنا نمشيو للقاعات السينما؟ وهما نجوب الشباك يعني نمشيو للممثلين ديريكت. لكن بالنسبه للفريد هيتشكوك كي تقول ما تقولش الفيلم من بطولة فلان، تقول الفيلم من إخراج الفريد هيتشكوك. معناها هو اسمه تنجم تقول هو في صدارة الممثلين، يعني هو يجي قبل الممثلين، أشهر من الممثلين بكلهم. يعني ساعات الواحد يمشي يتفرج على فيلم يموش كل البطل، ولو أنه الأبطال متاعهم يعني كبار برشا ومعروفين، ولكن الفريد هيتشكوك هو اللي تغى على الأفيش اللي نشوفوها. والفريد هيتشكوك راهو اسم كبير، وإحنا هكا علاش اخترناه وش نعطيه خصوصيته. المخرج هذايا اللي هو إنجليزي ولا عمره فاز بأوسكار، يعني من الأفلام متاعه الشهيرة اللي عملها تقريب 50 فيلم متوازين زمان، نعطي بعض التفاصيل. ولا عمره خذي أوسكار، خذي يعني أوسكار شرفي في توزيع جوائز الأوسكار في إحدى في سنة من السنوات، يعني مدة طويلة الحكاية. على كل حال هذه تقريب الفقرات حصة هذا المساء، وابقوا معنا.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: 27 دقيقة على موجة إذاعة المنستير السينما متواصل حتى 8 متاع الليل، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. اللقاء الأول بالنسبة لحصتنا اليوم مش نمشيو للجربة الحالمة طبعا، واللقاء باش يكون مع سيدنا طبعا الفاضل وصديقنا محمد ثابت، مدير مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب الدورة 12 من 24 إلى 27 أكتوبر 2026. مرحبا أخوي محمد.
1: مساء الخير سي فوزي، مساء الخير لكافة المستمعين والمستمعات، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة المسائية.
0: نعم طبعا قبل الموعد نتاع الدورة 12 اللي تنطلق إن شاء الله يوم 24 من الشهر الجاري، نحكيه على جربة كفضاء يجمع السينما والثقافة والسياحة والتراث، يعني في المهرجان هذايا اللي الحقيقة أصبح من المهرجانات العريقة في تونس والمهرجانات المهمة في تونس، وإحنا دائما نحكيه أخويا محمد نقوله ماذا بينا في كل مكان في تونس يكون فما مهرجان سينمائي. اليوم يعني جربة الحقيقة خذت على عاتقها مهرجان جدير يعني باحتضانها، مهرجان عنده خصوصية يجمع بين السينما والثقافة والسياحة والتراث، ونعرفوا أهمية يعني الجزيرة في السياحة والتراث والثقافة. ثم اخترتوا يعني خصوصية المهرجان اهتمامها يعني بالسينما وقضايا المرأة والشباب.
1: أكيد جدا سي فوزي، بالطبيعة نعرف جزيرة جربة والاسم كبير متاع جزيرة جربة،
0: نعم،
1: كمنتجع سياحي وكملتقى للثقافات وكملتقى للأديان وكفضاء يعني للتسامح والتعايش السلم. بالطبيعة احنا اهتمامنا وجهناه برشا لسينما المرأة والشباب، الأهمية الكبيرة لهذا في هالمجالين، نعرفوا دور المرأة في يعني كل ما هو صناعة سينمائية، كل ما هو فن، كل ما هو تمثيل، كل ما هو حضور وراء الكاميرا بطبيعة، والأهمية الأخرى الموجهة للشباب، ونعرفوا الشباب هو عماد مستقبل الفن والثقافة والسينما. من الأهداف الكبيرة للمهرجان هي استقطاب الشباب، تشجيعهم، تحفيزهم، يعني الأخذ بأيديهم وتكوينهم يعني للمراحل القادمة اللي هي الإنتاج، وطبعا يعني من كتابة السيناريو، من الفيلم القصير إلى الفيلم الطويل إلى الدخول إلى عالم السينما،
0: الورشات التكوينية الكل يعني. نعم
1: طبعا أكيد هذا مؤكد فيه.
0: نعم. هي الجزيرة شهدت يعني وكانت يعني مسرح الأفلام العالمية اللي تصورت، حتى الأفلام التونسية تصورت برشا يعني في جزيرة جربة، وكان فما مهرجان يعني أعتقد في آخر الثمانينات القرن الماضي كان يحمل عنوان كبير برشا، مهرجان جربة للفيلم التاريخي والأسطوري، يعني حتى يعني نحب نرجع زادة أنه جربة احتضنت يعني مهرجان كبير يعني في الفترة هذيك، واستقطبت يعني العديد من الأسماء يعني على المستوى العربي والدولي. هل المهرجان هذا شنو البعد متاعه؟ عربي متوسطي يعني دولي بالضبط؟ يعني نحدوا المسار متاع المهرجان هذا بالضبط.
1: بتبعي نرجع بك شوي لنقطة المهرجان الدولي في الأسطوري اللي في وقت من الأوقات كان يعني من المناسبات يعني
0: المهمة
1: الكبيرة جدا، المناسبات المهمة الدولية في جزيرة جربة، مع الأسف توقف عنده برشا سنوات. إن شاء الله يرجع من جديد، هذا ما نتمنوه، حتى يساهم في إثراء الساحة الفنية والثقافية والسينمائية. بالطبيعة احنا المهرجان اليوم اخذين على عاتقنا ان يعني ما عادش فيه ربما تسامح او ان نقصر، ولا بالعكس يزن من كل دورة من دورة الى اخرى يزن ما نطوره اكثر. وهذا بالطبيعة بدينا نلمسه ونحسوه من دورة الى اخرى.
0: أكيد.
1: وخاصة الدورة هذه اللي رجعنا فيها برشا حاجات، ربما برشا اشكاليات، ولو انا هي اشكاليات ولا دائما متواصلة، وخاصة من جانب الدعم يعني مع الاسف. تحضر برنامج وبرنامج ثري جدا وتبدأ تخدم عليه من اول عام، جيكي يوصل مهرجان على غالب تلقى عندك نقص في الدعم، نقص في التمويل. الشيء اللي يخليك ربما حتى أنك تتخلى على عديد من الفقرات
0: فقرات، وحتى وحتى تتقلص يعني حتى الأيام. أنت من 24-27 يا ريت وكان يقعد على أسبوع كامل. ثم حتى الأيام لها تقلص يعني العدد متاع الأيام. النظر أني تحكي أنت يعني الميزانية ما تسمحش باش أنتم تتوفقوا باش تقدموا المهرجان على أسبوع كامل يعني.
1: والله سي فوزي احنا البرنامج الطموح متاعنا والبرنامج اللي ممكن كنا معناه نتمنى ان باش يتحقق هو هو هو اسبوع اسبوع كامل. وحتى البرمجه هذه حابين نحطوا فيه ان يتفتح ويشاع ويمس كامل مناطق ولايه مدنين. خاصه حابين نمسوا هذيك المناطق الريفيه المناطق البعيده على على الفضاءات الثقافيه والرياضيه. حابين نجيبوا السينما الدور حابين نعملوا برشا حاجات. لكن دائما كما قلت لك معنا مشكل الدعم ديما يكبلنا ويخلينا ربما حتى قلصنا من في الفترة بتاع المهرجان إلى أربع أيام فقط.
0: ولكن أكيد فما دعم يعني من سلطة الإشراف وزارة الثقافة والبلدية بتاع جربة والسلطة يعني أكيد رأي فما مساهمات من عندهم والمستشارين زي حتى المستشارين. خطر في الفترة الأخيرة حسينا أنه فما رجال أعمال يستثمروا في القطاع الثقافي يعني هذا الكل كاية يعني فماش تحسيس في الأمر هذا.
1: والله شوف سي فوزي بالنسبة على مستوى وزارة الثقافة وهيكل وزارة الثقافة هي وفية في كل دورة الدعم تاعها يعني متواجد. ولكن كما حكيت لك قلت لك في نقص بالنسبة للمستشارين صراحة توجه إلى مهرجانات السينما نقص شوية. يمشوا المهرجانات أخرى يعني متخصصة في مجالات أخرى. ولكن في السينما ثم شوية نقص من الداعمين. ممكن ثم الدعم اللوجيستي متواجد هذا ما نكرهوش. ولكن يبقى دائما رغم الاشكاليات والنقائص ديما يبقى طموحنا ان القادم سيكون افضل باذن الله
0: ان شاء الله. باهي خلينا نمشيو بسرعه بالنسبه للدوره يعني الجديده اش فيها بالضبط شنو هي الملامح نتاعها والخصوصيه نتاعها وشنو الاضافه بالمقارنه مع الدوره السابقه.
1: اكيد الدوره هذه انا نعتبرها ونصنفها دوره متميزه بكل المقاييس. نبدوها مثلا من عدد الافلام اللي وصلتنا. تجاوزنا 750 فيلم مقارنه بالسنه الفارطه في حدود ال 560 فيلم. الافلام المنتقات عندنا 68 فيلم ويمثلوا 38 دولة. مقارنة مثلا بالدورة اللي فاتت عندنا 24 فيلم فقط وعندنا 13 دولة فقط. السنة بطبيعة من زوز مسابقات في الأفلام يعني في صنفي الأفلام الوثائقي والروائية. الدورة هذه عندنا أربع مسابقات. عندنا الفيلم الوثائقي، الفيلم الروائي، فيلم المدارس وفيلم الأطفال.
0: بي
1: يعني شيء نثمنوه وشيء نعتبره يعني فيه يعني
0: والمضامين متاع الأفلام يعني تهتم بقضايا المرأة والشباب يعني خطر لابد باش تحافظ على خصوصيتهم. معناها انتقال أفلام يزيم يكون في التوجه هذا والمسار هذا.
1: أكيد أكيد هذيك هي الأهمية الأولى والأهمية الكبرى. فيش كلام. حاجة أخرى بربي نحب نشير لها وهي نقطة مهمة جدا. ثم جائزة تم إحداثها هي جائزة ولاية مدنين. يعني نشكر ولاية مدنين نشكر السيد الوالي على المبادرة الرائعة جدا. اللي هي جائزة فيلم المدارس في مكافحة المخدرات.
0: هذا موضوع الساعة هذا بطبيعة الحال.
1: موضوع الساعة وهذه مبادرة بصراحة قيمة وفيها إضافة كبيرة ياسر المهرجان. وأعلننا على سيئ معنا محبتنا الإعلان. وبدون مشاركين يعني اتصلوا بنا وهذه نعتبروها من الفقرات اللي باش تكون ناجحة إن شاء الله في المهرجان.
0: شكون هو من الضيوف يعني لجنة التحكيم وقلت فما زوز مسابقات شكون هم لجنة التحكيم وشكون هم الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين يعني في جربة؟
1: بالنسبة للجنة التحكيم عن لجنة التحكيم الأفلام الروائية يعني طويلة وقصيرة. أنا رئيس اللجنة هي مدام لمية بلقية دقيقة.
0: عندها تجربة هذيك عندها تجربة كبيرة برشا فيها مكرت السينمائية نعرفوها.
1: أكيد هي باش تكون رئيس اللجنة إن شاء الله. عندنا عمر الجاسر المخرج عمر الجاسر من السعودية. وعندنا سيناريست المصري عبد الرحيم كمال. بالنسبة للجنة التحكيم الأفلام الوثائقية تترأسها الناقدة السينمائية باسكال فخري من ألمانيا. وبش يكونوا معاها المخرج والممثل عصام تحشيد من الجزائر. وبش تكونوا معاه المخرجة والصحفية فداء نصر من فلسطين. هذا بالنسبة للأفلام الوثائقية والروائية. بالنسبة للأفلام المدارس هذه لجنة فيها المخرج السوري مهند كلثوم،
0: نعم،
1: وفيها الصحفية المصرية دعاء فود.
0: وهذا نعم.
1: بالنسبة بالنسبة لضيوف الشرف أو ضيوف اللي باش يتم تكريمهم خلال حفل الافتتاح،
0: نعم،
1: عند الممثلة المصرية داليا مصطفى، عند الممثلة التونسية درة زروق، المخرج السعودي عمر الجاسر،
0: نعم،
1: عن الممثلة والمخرجة والمنتجة عفاف بن محمود،
0: أي،
1: من تونس،
0: نعم،
1: عندنا كذلك سلوى محمد، وجمال المدني.
0: جمال المدني، يعني أسماء الحقيقة محترمة ويعتبروا من نجوم يعني السينما التونسية والعربية. على كل حال هذا يعني لقاء قصير معك، وإن شاء الله نرجع معك بأكثر تفاصيل وقت اللي ينطلق المهرجان. نزيد نذكره بالموعد، الدورة 12 من 24 إلى 27 أكتوبر 2016 بجزيرة الأحلام جربة. شكرا أخوي محمد ثابت مدير المهرجان، كنت معنا وعطيتنا برشة تفاصيل حول الدورة الجديدة. نتلقاه إن شاء الله في مناسبة قادمة أخوي محمد. إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
0: قبل نمشي قبل ما نشوف الموضوع آخر، هو باش نقدموا موسيقى تصويرية لفيلم وستيرن، وحب الفيلم الأفلام الوستيرن، وفما أفلام وستيرن أمريكية وفما أفلام سباجيتي وستيرن إيطالي. احنا باش نرجعوا للأصل، يعني بطبيعة الوستيرن تخلق في الولايات المتحدة الأمريكية هوليود. الفيلم اسمه لا كونكيت دي لويست، الفيلم هذايا ملحمي، صدر سنة 1962، بطولة جون واين الشهير، لانه هو يعني الممثل رقم واحد في هذا الصنف نتاع الوسترن المعروف. جون واين مثل برشا افلام وسترن، ولكن مع جون واين فما مشاهير هوليود اكثرهم شاركوا يعني في هذا الشريط، لانه الفيلم كما قلت ملحمي، وحتى الطول نتاعه يمشي في الساعتين ونص ثلاث ساعات غربا. المخرج هو زاد كيف رائد الافلام الوسترن في هوليود اسمه جون فورد، ومعه هنري هاتاوي. هذه موسيقى تصويريه ثم نعود.

0: هذه كانت الموسيقى التصويرية لفيلم لا كونكيت دو لويست، الفيلم الوسترن الشهير نقولوا كوبوي. نمشيو لدور السينما في تونس والأفلام الجديدة اللي بيشاهدها الجمهور التونسي. الفيلم اسمه ويكند، فيلم جديد بيش يكون تعدى يعني العرض الخاص أمام الإعلاميين منذ يومين. ويكند المخرج هو مطيع الدريدي في القاعات ابتداء من يوم 14 أكتوبر 2026. يعني الفيلم هذا يوم 14، وفما فيلم تاع نداء المازني اللي حكينا عليه أسبوع الفرز اللي كيف يوم 14، يعني الجمهور التونسي بيشوف زوف لامبروبي يمشيوا للسينما. شوف اليوم كل شيء معناه سهل. علاش سهل؟ أي كل مواطن موجود في القرية متاعه ولا في المدينة متاعه باستطاعته أن ينجم يشاهد الفيلم هذا. علاش؟ خاطر التوزيع متاعه سهل، ولا كل دار ثقافة، حتى ما فماش دور سينما فما دار ثقافة تنجم تقدم وتبث الأفلام ولا تعرض الأفلام هذه التونسية، وانت معناها موجود في القرية متاعك ولا في المدينة متاعك تنجم تتنقل دار ثقافة وتتفرج على الأفلام التونسية. علاش؟ خاطر فما شنية هي، ما فما شاشة والجهاز يعني اسمه بلوري وسيدي. الفيلم هذا ينجم يتوزع يعني في بسهولة يعني في كل دور الثقافة وفي دور السينما. ولهذا لأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما. هذه معناها معروفة العملها جون لوك غودار المخرج الفرنسي السويسري المعروف. يعني احنا ديما نشجع التوانسة اللي يحبوا السينما يمشيوا القاعات المغلقة يتفرجوا على عين المكان، خطر هذاك فما شارم، فما يعني حاجة حلوة برشا الواحد يتفرج مع الجمهور في فيلم تونسي أو حتى فيلم أجنبي ولا فيلم عربي. الفيلم هذا كما قلت هو المخرج مطيع الدريدي، يجمع عدد من الأسماء المعروفة في الساحة التمثيلية التونسية إلى جانب يعني وجوه جديدة كما محمد علي بن جمعة، كما سميرة مقرون، كيما خليل العبدولي، نسيم زيدية، مريم بوقديدة. فما برشا الحقيقة وجوه شابة باش يكونوا موجودين يعني في الكاستينج متاع الشريط هذايا. المخرج مطيع الدريدي هو في أول تجربة روائية، إن شاء الله يكون الأسبوع القادم معنا، في أول تجربة روائية طويلة له بعد المسلسل اللي شافوه المشاهدين يعني في شهر رمضان الفارط، المسلسل الدرامي اسمه أكسيدون، كان نعرفش كون شاهدوا في رمضان 2026. هذه الومضة الإشهارية بالنسبة لفيلم ويكند.
1: في ليلة البارح فما شكون تقتل؟
2: تمشي معاين عندي ويكند مع أصحابي؟
3: خذ راحتك مالك، احسب راحك في دارك.
4: أخي نورمال، احنا في البيت وخوكوني.
2: ايه نورمال خويا الكل.

0: فما شقولكم كان نلعب ولوغارو.
1: شنية هذا؟ منطقة دي كلها عمليات
2: بيها يا جماعة. وكفي بالكم انت ولي حبي كونيكتي ولا يعمل تليفون لازم يجي معانا، خاطر في الليل اثنية تخوف وما نجموش تحركوا.
1: لا عجلي مفلوقين
3: حتى كرهبتي.

0: نمشيو هذه أغنية خايف مرة أحب بصوت العندلب الأسمر عبد الحليم حافظ من ألحان بلي حامدي. الأغنية هذه وردت في شريط يوم من عمري 1960 إخراج عاطف سالم والبطولة مع زبيدة ثروت. الساعة تشير في ذات المنصير 7:43 دقيقة، لقاءنا متواصل حتى 8 متاع الليل. نمشيو البوكس أوفيس أوفيس أمريكا، طبعا أعلى الإيرادات يعني في المدخيل بالنسبة للقاعات الأمريكية. تشير التقارير لأن فيلم الكوميديا السوداء عن تغير المناخ ديجر والتي يأتي من إخراج أليخاندرو غونزاليس بطولة توم كروز، الفيلم هذا تكبد خسائر تجاوزت 250 مليون دولار. الفيلم الأول هذا الأسبوع في شباك التذاكر الأمريكي هو فيلم الرعب الجديد أوذر مامي، تصدر الفيلم المركز الأول في افتتاحية عطلة نهاية الأسبوع أكتوبر 2026، متفوقا على فيلم فيريتي الذي ترجع إلى المركز الثاني بعد أن كان متصدرا الأسبوع الفارط. نمشي لأخبار السينما اليوم، نحكيه على المخرج، طبعا هو المخرج الراحل شوقي المجري. شوقي المجري تمر ذكرى وفاته 7، توفى يوم 10 أكتوبر 2019. ونعرف أنه بالنسبة لشوقي المجري هو التقريب الوحيد اللي تعرف كمخرج تونسي خارج حدود الوطن، يعني تألق في سلسلة من الأفلام اللي أخرجها، سلسلة أفلام قصيرة كما كليتسول ولابوست، هذو مصدر أفلام يعني قصيرة، ولكن دخل مجال الأخراج التلفزي من خلال مسلسل إخوة التراب عام 1998، فاتحا يعني لنفسه طريق العمل في الدراما العربية وخاصة سوريا، لأنه استقر في سوريا وقدم برشا مسلسلات من المسلسلات اللي أكيد شفتوهم يعني في مختلف القنوات: الأرواح المهاجرة، عمر الخيام، الاجتياح، أبو جعفر المنصور، خاصة إسمهان، يعني مسلسل عن الفنانة المطربة الكبيرة إسمهان، كذلك سقوط حر، هدوء نسبي، نابليون والمحروسة، حلاوة الروح. قدم شريطه الأول مملكة النمل 2012، هو تقريبا الفيلم الوحيد اللي صوروا في تونس، صوروا في بعض الأماكن خاصة في قصر هلال، يعني الفيلم هذا صور في بعض الأماكن في قصر هلال، وهو طبعا للمنتج الراحل نجيب عياد. آخر عمل له دقيقة صمت 2019، وتخصص يعني في نهاية الأمر بالنسبة لشوقي المجري في الأعمال التاريخية وكذلك الفانتازيا السورية. هذه بعض حوار قصير مع شوقي المجري.
1: سلسل أنا من فترة كان تهمني هذه المرحلة في مصر، وانت تعرفي أنه ليس هناك أعمال حول هذه المرحلة عدا فيلم واحد يعني الأستاذ يوسف شاهين الله يرحمه، وأنا أعتبر أنه هي مرحلة جميلة ومهمة في مصر. عمل مش سهل يعني، الوقت ما كانش كذلك في صلاحنا، تعبنا فيه كثير، أعتقد أنه وصلنا يعني لمستوى محترم، ربما الناس لاحظوه يعني، الناس والنقاد والزملاء الحمد لله.
2: كيف
1: هو التعامل لا يختلف بين ممثل مصري أو سوري أو تونسي، طالما أنا عندي علاقة مع ممثلين محترفين عارفين مهنتهم، أنا ما لقيتش أبدا أي صعوبة في التعامل مع ممثل مصري، بل بالعكس.
2: كيف كانت تجربة تحويل التاريخ من حاجة جامدة مكتوبة على ورق لشخصيات حية تلبس وتتحرك وتتكلم؟
1: هذه مهنتنا يعني، وهذا الاقتراح يعني، نحن في النهاية لا نصور متحف متحرك أو متحف معلومات، احنا اللي يهمنا العلاقة العاطفية الإنسانية مع هذه المرحلة ومع الشخصيات، هذا احنا عندنا مفاتيح، وإذا ما نعرفش نعمله يفضل ما نعملش أشياء في التاريخ.
3: ألف مبروك لكل أسرة مسلسل نابليون والمقبول.
0: الفقرة الأخيرة بالنسبة لحصتنا بالسينما على موجات ذات المونستير باش نخصوها للمخرج الساحر ألفريد هيتشكوك. مخرج الروائع، مخرج الإثارة والتشويق، صنع لنفسه يعني لغة سينمائية يصعب يعني أن تتكرر يعني مع مخرجين آخرين. هو يعتبر يعني أحد أبرز من أعادوا تشكيل مفهوم التشويق في السينما. هو إنجليزي، توفى في أفريل سنة 1980 على امتداد يعني مسيرة استمرت قرابة 6 عقود، وأخرج خلالها أكثر من 50 فيلم روائي طويل. أكثر الأفلام مشهورة رغم بتاعه هو نزيد نذكركم ببعض العناوين، ولكن في الحقيقة اللي يتفرج على فيلم بتاع ألفريد هيتشكوك، يعني الحقيقة احنا كنا عنا محظوظين كنا نشوف الأفلام بتاع هيتشكوك في دور السينما، نمشيو لدور السينما ونبداو نستناو فيلم لألفريد هيتشكوك، مش نستناو البطل نتاع الفيلم نتاع ألفريد هيتشكوك، نستناو الفيلم اللي المخرج ألفريد هيتشكوك اللي هو اشهر من الممثلين اللي موجودين في الافيش. معناها هو احنا نقولوا احنا نجم الشباك، احنا نجم الشباك نقولوا الممثل نجم الشباك، هو المخرج نجم الشباك الوحيد اللي تعرف كمخرج في أفلامه أكثر من غير أكثر من الممثلين اللي موجودين في الأفلام اللي هو اختارهم. هذه حبيت نعطي صفة للمخرج الكبير هيتشكوك، يعني ترك أثرا عميقا في سينما التشويق والإثارة والرعب. تبدأ تتفرج وانت قاعد تشوف شو بيش يصير ومعناها تبدأ خايف شنو اللقطة اللي باش تجي بعدها، يعني تبدأ هيك مشدود بالمشهد. وهذاك هي قوة المخرج ألفريد هيتشكوك، كيفاش معناها يخلي المتفرج معناها متمسك بالبقاء يعني في الكرسي متاعه، هو يشاهد هيك اللقطات لقطة وراء لقطة والتشويق والإثارة والرعب النفسي. هذا هو اللي كان اهتمام المشاهد في أفلام ألفريد هيتشكوك. يعني ديما نحاول باش نعطيكم بعض المخرجين الكبار اللي خلوا أثر في السينما العالمية. حتى فما بعض المخرجين التوانسة، فما بعض المخرجين يعني العرب، ولكن بالنسبة لبعض المخرجين العالميين هكما الحقيقة خلوا بصماتهم في كل القارات، مش كان في البلد متاعهم. هو ألفريد هيتشكوك شنو اللي كان معروف به حتى يعني تقنيا، هو استخدم يعني زوايا الكاميرا ولقطات وجهة النظر والمونتاج والإيقاع باش يخلي المشاهد جزء من اللعبة وأحيانا شريك في الخوف والشك. هيتشكوك أول ساعة هو عمل سلسلة في التلفزيون الإنجليزي اسمها هيتشكوك بريزنت، عمل برشا وعمل الثقافة الشعبية يعني في بعض يعني المضامين اللي يقترحهم على السادة المشاهدين، يعني سواء في بلده يعني انجلترا ولا في بعض البلدان العالمية. ثم انه كانت عنده ميزة وفما برشا مخرجين قلدوه فيه في نهاية الامر، شنو يعمل هو في كل فيلم يظهر في مشهد خاطف شهير، شنو ساعات يوريوه شاقق كياس، ساعات يوريوه في راكب في حافلة، يعني ديما لازم باش الكاميرا تصوره. هذيك هي ميزة ألفريد هيتشكوك، ديما يحب يظهر في أفلامه. ولكن فما برشا مخرجين نسجوا على منواله سواء كانوا توانسة ولا عرب ولا حتى أجانب، هذه الصفة اللي تشهر بها ألفريد هيتشكوك. من بين العناوين اللي نجحت وبقيت في الذاكرة عندك لزوازو اللي باش نعديه لقطة منه، الطيور، عندك بسيكوز زاد كيف من الأفلام الناجحة جدا، فيرتيغو زاد الكريم إتي برسك بارفي فيلم بوليسي يعني بامتياز، لامورو تروس، وآخر فيلم هو كومبلو دي فامي صدر سنة 1979. هذو من بين العناوين. بالنسبة لفيلم لزوازو هنا يعني تصور سنة 1963 البطولة لروت تايلور، هنا يأتي الخوف من شيء مألوف تماما، الطيور موجودة حولنا كل يوم، ولكن هيتشكوك يحولها إلى تهديد غامض لا يقدم له تفسيرا مريحا، يعني تهديد للناس شوريو فرجوا عليه الفيلم هذا هيتشكوك، ورغم اللي ما كانتش فما الزيفي سبيسيو، ما كانتش فما الخدعات السينمائية الكبيرة في اليوم يعني في في الحاسوب يخرج لكل شيء، لكن في الوقت ذاك ما كانش فيه حد شيء، كان أكثر يعني لقطات كانت جريئة وصحيحة، معناها ما فيهاش خدعة سينمائية. نعدي لكم لقطة من فيلم ليزوازو، ونختم لقائنا بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم، مأخوذة من فيلم سلامة سنة 1945. يعني الغنية هذه ما تعداش ديما. تحيات فوز الصغيري وهيثم والناس، بعد قليل زميلتي حياة الكوني إن شاء الله انطلاقا من الساعة 8. إلى اللقاء، صباح الخير.
4: Why didn't Nan stay for dinner?
5: Said something about going home to take a call from her sister in the east.
4: What's the matter with them?
6: What's the matter with all the birds?
4: Where'd you want this coffee?
5: In on the table, honey.
6: Hurry up with yours, Midge. I'm sure Miss Daniels wants to be on her way.
4: I think you ought to stay the night, Melanie. We have an extra room upstairs and everything.
5: That road can be a pretty bad one at night, too, you know.
6: Well, if I go across to Santa Rosa, I'll come out on the freeway much earlier, won't I? Yes, and the freeway is much quicker.
5: Yeah, but she'll be hitting all the heavy traffic going back to San Francisco.
4: Just listen to those lovebirds.
6: Mitch.

0: واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليهش ذنوب،
1: يوافي الوعد ولا ينساه اذا كان فيها شفاه ودواء، يوافي الوعد ولا ينساه اذا كان فيها شفاه ودواء. ويا مذنوب يغفرها الله وربك، والله رب قلوب وربك، والله رب قلوب.
2: هذا هو القول المطلوب،
3: والله هو القول المطلوب،
2: هذا هو القول المطلوب،
3: والله هو القول المطلوب.
4: قل لي ولا تخشاش ملام حلال، القبلة ولا حرام؟
1: القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة إن كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف، القبلة إن كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف، ياخدها بدال الوحدة ألوف ولا يسمع للناس كلام ولا يسمع.

0: ملام.
1: قل لي عالم بالأشواق، الحب حلو ولا حراق؟
2: الحب الحب الحب الحب حلوته بالقنطار، يدوقوا من أصغر وكبار يا حلاوته. الحب حلوته بالقنطار، يدوقوا من أصغر وكبار يا حلاوته. الحب حلاوته بالقنطار، يدوقوا من أصغر وكبار حلاوة تطول في الأعمار، إذا ما يكونش وراها فراق. دي حلاوة تطول في الأعمار، إذا ما يكونش وراها فراق، إذا ما يكونش

سينما سينما مع فوزي الصخيري.

0: تمام الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من 25 ديسمبر

0: والأيام الموالية، وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفهية. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. أكدت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس أهمية الدعم النفسي للأشخاص الذين يمرون بفترات نفسية صعبة، مشددة على دور الإنصات إليهم دون أحكام أو انتقادات وأخذ مشاعرهم ومعاناتهم على محمل الجد. وأوضحت المنظمة في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر من كل عام، أن الدعم النفسي يبدأ من أبسط التصرفات اليومية من خلال منح الأشخاص الوقت والمساحة للتعبير عن مشاعرهم والاستماع إليهم باهتمام دون مقاطعة أو التقليل من الصعوبات التي يواجهونها. أعلن مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم أن يوم غد الاثنين الموافق للثاني عشر من أكتوبر هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. أكدت جامعة ودول العربية في بيان دعمها الكامل للسعودية في مواجهة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية، محذرة من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتدمير البنية التحتية الرقمية الأمريكية في المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية عملياتها العسكرية ضد إيران، وقال أن التهديد يشمل خصوصاً الكابلات ومراكز معالجة البيانات الأمريكية في المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: جسور الوطن جسور الوطن مع حياة كونة.
1: السلام عليكم، مرحبا بالجميع في جسور الوطن، جسور تمد هيذاعة المنسير نحو كل التوانسة المغتربين بالطبيعة اللي يحبوا يدخلوا معنا ونحكي على تجاربهم مختلفة، نحكي على تجاربهم على الغربة، تجارب في الاستثمار، تجارب في الثقافة، تجارب في الاندماج في المجتمع المدني، في تأسيس الجمعيات، التجارب متعددة وكلها تقريبا تصب في واد واحد هو مصلحة هذا الوطن التوانسة اللي يجيو بحذانا ونستضيفوهم. ديما الرابط المشترك بيناتنا هو أعلى لراية الوطن، هم محبتنا الصادقة للبلاد هذه اللي نجتمعوا فيها التوانسة الشرفاء الكل. مرحبا بكم في الاستماع، إن شاء الله أكون رفقة طيبة لكم مستمعينا. مرحبا بالجميع ضيوفنا، ضيفاتنا الليلة سيدة أعمال، سيدة أعمال في دبي وسيدة أعمال في إيطاليا، هما نساء تونس اللي مشرفينا في مجال الأعمال وفي مجال الجمعيات والأنشطة الجمعياتية وخدمة الثقافة التونسية. بعد شوية باش يكونوا معنا في المباشر مع مجموعة من الأغاني، أولها الأغاني المعادة الجميلة، فما إعادات تكون جميلة وفما إعادات كتتحط اليد عليها تولي تصنف من السرقات، والتاريخ لا يرحم راه وما زالت الذاكرة تحفظ تواريخ عديدة وأسماء كثيرة. هيثم والناس، حياة الكوني، هذا هو فريق الجسور لليلة.

0: مساء الخير، التحية مجددة لكم مستمعينا، مرحبا بكم في متابعة جسور الوطن على موجات إذاعة المنستير بتقنية الفيديو. تتواصل معنا من دبي سيدة تونسية متميزة، كفاءة تونسية في مجال الاقتصاد والأعمال وفي مجال التحكيم والوساطة. من دبي معنا الأستاذة ليلى درويش، محكم ووسيط دولي، رئيسة مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة، صاحبة مجموعة من الشركات بسلطنة عمان بدبي تونس والسودان. مساء الخير سيدة ليلى، أهلا وسهلا ومرحبا على موجاتنا.
1: عسلامة، مرحبا أختي حياة، سعيدة أن يكون معاكم وبارك الله فيك على هذه الدعوة اللي بصراحة مش غريبة عليكم، يعني ثاني مرة نلعبها معاكم وصراحة شرفت لي هذا وبارك الله فيك حبيبتي.
0: شكرا لك، مرحبا بك تكون معنا لأنك تستحق سيدتي وتستحق أنكم تكونوا موجودين في الأعلام العمومي، لأنه كي نحكيوا على المهاجرين التوانسة مانيش نحكيوا كان على مشاكل تأخير طيارات كما اللي صاير توا في شارل دي غول، ومانيش نحكيوا كذلك على ملفات في الاستثمار ما زالت متراكمة، نحكيوا على توانسة شرفونا خارج حدود الوطن، ونحكيوا على كفاءات خاصة كي تبدأ نسائية وأني سيدة، ولابد أني نفتخر بكم كثيرا أنه نلقاو سيدات توانسة ناجحين في مجال الأعمال. كان فما ملتقى دولي كبير قمت به في الحمامات ولقى أصداء معناها كبيرة، ونعتبروا خطوة ناجحة في انتظار بتبيعة بإذن الله تكون فما أنشطة أخرى من قبيل هذه الأنشطة. الليلة نحكي على تجربة فريدة متميزة، فيها برشة جرأة، فيها كفاح، فيها تنقل، فيها غربة زادة ما هي سهلة. نحكي على مجموعة من الشركات في سلطنة عمان، في دبي، في تونس، في السودان، نقرأها سريعا أما راهي اختزلت مشوار متاع عمر سيدتي.
1: والله صحيح، يعني الحمد لله أنه إحنا صحيح وصلنا عملنا هذه الشركات، لكن عملناهم بتعب، وخاصة كي تلقى روحك أنك أنت اسمك وحده في هذه الشركات، يعني لازمك تتحرك. لما نقولوا إحنا 4 أماكن أو 5 أفرع للشركات في كل دولة، ممكن نشوفوا 5 شوية، لكن شوف روحك أنت في الشهر ذاك كيفاش تتنقل ما بين هذه الـ5 شركات، يعني في وعندك أولادك يعني يقرا، وعندك مسؤوليات، يعني عندك دارك، عندك كل. لكن الحمد لله ربي وفقنا ومشينا خطى ثابتة كبيرة لهنا. عندي مثال الشركة اللي في سلطنة عمان مختصة في عديد المجالات الحمد لله، حتى في الاستيراد والتصدير، في الوسيط بحري، يعني نشتغلوا مع الشركات الكبرى الحمد لله، إن شاء الله على قريب هي وشركة السودان باش تكون فما اتفاقيات كبيرة مع عديد المواني داخل السودان وداخل سلطنة عمان، عديد الاتفاقيات في عديد المطارات، كذلك في تجديد المطارات في داخل السودان. الحمد لله كنا هناك من فترة ونجحنا فيهم. الحين إن شاء الله كذلك عندي شريكتي في المنطقة الحرة في دبي اللي شركة جسارة تخص التجارة، وكذلك تنظيم المؤتمرات والملتقيات، نحب نعرفه بتونس لأنه إحنا عنا كفاءات عليا. وقت اللي إحنا نعمل شركات راه مش عاملين شركات لأنفسنا، يعني بش لنا إحنا بش نستفيد شخصيا، لا بالعكس، إحنا ماذا بينا الكفاءات التونسية هي اللي تظهر أولادنا بناتنا. وقت اللي إحنا نعمل مؤتمر نخدمه فيه ديما بأيادي تونسية، بأنامل تونسية، كذلك في حتى في مجال شركاتنا اليوم ما شاء الله عنا عديد الكفاءات اللي نتشاوروا معها في دول الخليج نتشرفوا بهم برشا. عنا ما شاء الله شبابنا ومهندسين بتاعنا يشتغلون حتى في هيئة الطيران في دول الخليج، يعني حاجة تشرف كبيرة. هذا عنا مدربين في مجال الطيران، هذوما كل إخواتنا وأصدقائنا. احنا كي نعملوا شركات راهو الناس الكلية تتجمع فيها، عبارة هي مكان للالتقاء لهذه الكفاءات، وكلنا من ناحيته قاعدين إن شاء الله نتعاونوا. كذلك عنا ما شاء الله القائمة بأعمال سفارتنا في سلطنة عمان ديما أنا نشكرها برشا ونمدحها، الأخت شيراز الشابي مش مقصرة جملة معنا ككفاءات، قاعدة تشجع فينا بريسك كل يوم على تواصل، يعني كل يوم تطمن علينا، وإن شاء الله يا رب خير. الحمد لله يعني نجحنا في تونس، نجحنا في دول الخليج، الحمد لله نجحنا في السودان، إن شاء الله كذلك ماشيين على أوروبا، إن شاء الله قريبا في مالطا. نقول إن شاء الله ربي يسر الأمور، وإحنا يد واحدة وبتشجيعكم أنتوما وبرضاية ربي ورضاية الوالدين. نقول إحنا دعوة الخير من أمي وقتي علي بالخير، إن شاء الله مشيت في بيتها، والحمد لله.
0: ونعم بالله، رضيت ربي والبار بوالديه، لا خوف عليه بإذن الله. نحكي على الاختصاص في الشركات سيدتي، أنت اخترت الاختصاص معين في التجارة الدولية، شنو المؤشرات اللي مشيت نحو أكثر، يعني رعيت خصوصيتك كمرأة كتونسية، إمكانياتك الأكاديمية، وإلا توجهات السوق، على أي أساس نجم إنسان يبني فكرة مؤسسة في اقتصاد معولم يقوم على الارتجاج صراحة، يعني لا ثبات، يعني تقريبا منذ سنوات لا ثبات، يعني خاصة مع مضيق هرمز، مع الأزمة، مع يعني بالحق معناها مجال الأعمال مجال صعيب. طبعا نحكي على مجال الوساطة والتحكيم اللي هو حاجة أخرى تماما مختلفة شوي.
1: أنا والله ساعة مش مختصة جملة في التجارة باللون أم العام الهندسة كيميائية، لكن قريت عند أستاذة جامعية إن شاء الله ربي يحفظها مدام ثوريا نوجلها التحية، قالت لنا راكم كي تقرأوا مش بالضرورة تخدموا بالشهادة في السبيسياليتي متاعكم، يعني ممكن تخدموا حاجة أخرى، والحمد لله مشينا. كانت لي الكلمة دي كحاجة كحلقة في وذني، مشينا والحمد لله. والله في مجال التجارة قد ما تكون عندك أفرع للشركات، ما تحطش أنت كل شيء في سلة واحدة، تحط في عديد كما يقولوا فيها في عديد الدول في عديد الأماكن، تعرف تمشي الأمور بالحلال، يعني تمشي أمورك طيبة ما عندكش حتى إشكال. ممكن هو مضيق هرمز الحق احنا ما أثرش كثير في البرشة في سلطنة عمان، لأنه قاعدين نخدم على ميناء جدة مثال إلى بورسودان، أو من بورسودان إلى قاعدين نخدموا حتى مع إفريقيا، يعني مانيش بالضرورة نخدموا على تونس فقط، احنا ماذا بينا من هذا المنبر نقولوا حتى لتونس ماذا بينا يعملونا في تسهيلات. اليوم وقت نلقى أنا في تونس عديد الحاجات اللي مش موجودة في تونس، كما السكر كما البنان كما الحاجات هذوما، احنا قادرين مباشرة نجيبوهم. علاش أنه تصير فيها صعوبات أنه تجيب ما عندناش فكرة، يعني علاش، لكن احنا من الناس اللي قادرين أنه نجيبوا هذا إلى داخل تونس، لأنه احنا اوريدي قاعدين نخدموا فيه برا، ماذا بينا صوتنا يتسمع، يعطيونا تسهيلات، يعطونا لوتوريزاسيون أنه نجيبه فقط، يعني مانيش مستحقين حاجة أخرى.
0: معناه التراخيص باش المواد هذه تكون موجودة في تونس، نحكيه على مواد، خلينا من الموز والبنان، تحكي عليه برشا في تونس، لأنه كتشوفوا في أوروبا بقداش وفي الخليج بقداش وتشوفوا في تونس بقداش، ما فما حتى مقارنة. مش باش نحكي على الأسعار هذه، نحكي على السكر ولو إنها وين تنقص من السوق، معناها صحيا راهو افضل، ماناش نقريو في الناس، اما انها تتفقد وين الناس تلوج عليها، خلي الناس باختيارها تختار انها تستعمل ولا تنقص من الاستعمال، اما راهي كماده تتفقد، راهي وبرشا مواد قليله وجودها في بلادنا، ويظهر لي طبعنا نحن
1: كل المواد تقريب. موجوده صراحه برا مع عديد الدول قاعدين نخدموا فيها، احنا نخدموا فيها مع دول اخرى اجنبيه، علاش مش بلادنا؟ احنا ماذا بينا ما نشوفوش كلمه النقص، احنا ما شاء الله، لانه صدقني الكفاءات العليا اللي موجوده برا راهي شرف كبير لنا احنا. اليوم علاش احنا كي نجيو لبلادنا نحسوا واحنا نقلقوا ونقولوا يا ربي علاش هذا الحاجه مش موجوده. كذلك خلينا نتكلموا حتى في مجال الادارات، لما ندخلوا عديد الادارات ما تلقاش نفسك مرحب بيك، يعني كتونسي تحس اللي يخدم قلق، انا نجي اللوم نعذر قول ممكن هو في وضع سبحان الله، يعني الظروف ما هيش ملائمة أنه يكون يخدم، قولك أنا قاعد نخدم ونفكر أني عندي حاجة مفقودة اليوم مش نروح بها لأولادي مش موجودة. احنا عنا حاجات، خلينا نتكلموا في تونس لما نشوف الأسعار لهنا مثل متاع اللحوم ومتاع، يعني هي عبارة بليش فلوس، يجي أنت تجي لتونس تلقاها في ثلاثة من دول الخليج، يعني هذه الأسعار. علاش اليوم وقت حاجة تطلع في السوق علاش ما تتردعش؟ لنا اللي خلينا ننجحوا احنا ممكن أكثر حاجة هي القوانين خلتنا ننجح صراحة. اليوم وقت الإنسان عنا حماية المستهلك مثال، اليوم وقت أنت حاجة تلقاها السومة تطلع في نفس اليوم يرجع السومة ذاك واللي غلى في السومة ذاك يتحاسب. احنا في تونس نستخدم على كيفها، من المفروض اليوم احنا كلنا كيما نعيشوا لهنا لازمنا نعطيه تجربتنا. غديك مثال جي أنت تلقى حاجة تتكسر ما تتصلحش، لا موش رزق البليك هذيك بلادنا، احنا كل وقت نتكلم ونقولوا تونسي مليش نقولوا جنسية اخرى، احنا كلنا توانسة، وكما احنا نشاركوا لهنا نحبوا اليوم وقت نمشيوا لتونس وإلا نسعوا انه نجيبوا مستثمرين، منحبوشك الصورة الخايبة ياخذوها على تونس. الحمد لله احنا اليوم ماشيين وكل بريس كل دول الخليج، ممكن الضربة حتى اللي صارت هذه في الاخر الناس كل تشجع ان الناس تمشي لتونس. اليوم وقت انت الناس تشجع انها تجي، حاول انه انسان يسهلوا الأمور ويعطيوا فكرة طيبة على تونس. أنا حاجة مش نقولها وأكثر حاجة مقلقتنا لما يجيوا يقولونا نقص الطيران المباشر ما بين دول الخليج وخاصة سلطنة عمان
0: تونس.
1: اليوم عندنا ما شاء الله آلاف التوانسة اللي موجودة في السلطنة، علاش ما فيش طيران مباشر؟ هذه الحاجة لازم نعرفوها. جيت تقول لي مطار تونس كرتاج، عندنا مطار عندنا مطار الحمامات، علاش المطار ذاك واقف؟ علاش انت اليوم تعمل مشروع كما ذاك بنظام البيوتي؟ انت تقول لي نظام البيوتي معناها تركيا قاعدة تستفيد منه، خلينا نعطيه بالأسامي. انت اليوم تستفيد منه، انت ما تستفادش منه كدولة. يعني انت اليوم عندك ناس لما تدخل غديك غدوة التاكسيات تخدم، الكيران تخدم، الناس حتى الإيجارات تتحرك. يعني هذا ماذا بينا؟ مش نتكلم ويتعدى، ماذا بينا صوتنا يتسمع؟ عنا المطار ذاك لازم يخدم. جيت انت كان تخدم به حتى استيراد وتصدير، تخدم شحن، تخدم بلادك. اليوم فما فارق العملة، فما الكواليتي متاع الخضرة مثل احنا ومتاع الغلة ومتاع زيت الزيتون ودقلة النور متاعنا، لما تخرج راك ما تحصلهاش في كل الدول، صدقني ماهيش موجودة. وكي نقولوا والله مش موجودة يعني ماهيش موجودة، يعني عندنا الكواليتي الكويسة، علاش احنا ما نسهلوش حتى الناس تخدم؟ اليوم وقت اللي انت تجيب تصعبها قوانين بيروقراطية، ليه اليوم لهنا؟ صدقني هو القانون شكون حطه؟ وحطته عباد، يعني حطته ناس موجودة. يعني اليوم القانون اللي باش يصعب عليك انت في الاستثمار
0: ينجم يتبدل
1: فيه شويه،
0: يتبدل قوانين الستينات لا تتماشى وقوانين تو 2026. اليوم عندنا غله من طراز رفيع جدا، عندنا زيت زيتونه، عندنا فلاحه يعانيوا من مشاكل ترويج انتاج، ما خاطر في السوق المحليه باللي تستوعب السوق المحليه خساره انه نلقى برشا غله. ما نحكمش تلوم عليا، ما نلقاو برشا غله في تونس رخيصه بالحق. نقول بالحق معنا كناقة الرومان بلف ونص وبدينار راهو رخيص، لأنه نقول الفلاح شنو واخذاه منه؟
1: سلطنة عمان تلقاه ب8 ريال، 8 ريال أضربها في 8 بكم الساعة؟
0: أي معناها نقول الفلاح شنو هو نول من 1500 اللي معناها ممشى الوسيط جابها وجابها بالمحروقات وبكرهبته وموجود نهار كامل في السوق. معناها نقول الفلاح التونسي شنو هو نصيبه ماك 1500 اللي خذاها ولا من 2500 اللي قاعدين نحن نشريو بها؟ مش معناها رانا مطلبين تغلى، لا، لازم قراءة للأسعار منطقية في الوقت هذايا. سيدتي اليوم تقول انت لو كان الشركات التونسية تدخل وتجيب البنان والسكر زعم الأسعار باش تقعد، باش نشوفوا الأسعار عنا كما الأسعار في أوروبا في دول الخليج؟
1: يلزم ترخص. يعني مش معقول انك انسان تجي تاخذ كيلو بنان تاخذه ب 32 دينار، ولا مش معقول. يعني هذا انسان شنو راتبه هو، شنو شهريته هو في تونس باش انت تحط له؟ اصلا من المفروض ما يكونش في السوق اذا انت باش تحطه بالسعر هذاك، نحيه اصلا
0: ما تجيبوش.
1: يعني ما يجيش ما تجيبوش، لكن هو انه هو بلاش البرة يخدم لهنا حتى ب 300 فرنك تاخو انت الكيلو. يعني معقول انت حاجه تشري ب 300 مليم 400 مليم تجي انت تبيعها في تونس ب 30 دينار؟ يعني مش معقول لهنا. هذا علاش لازم فما منافسه شريفه في السوق، لازم يتحل. يلزمنا عنا وقت نتكلموا احنا على جرجيس، كانت تقبل باش تكون منطقه حره في جرجيس، علاش ما كانتش المنطقه الحره ذيك؟ خلينا نخدموا الناس الكل. اليوم كي نتكلموا ما نتكلموش جهويات، رانا احنا الناس الكل يد واحده، هيك بلادنا، الناس الكل قاعدة تستفيد. عنا فلاحة قاعد كما قلت قاعد أنت يصرف مسكين ويترهن ويعلم به كان ربي، في الأخر يجي يلقى روحه خاسر. اليوم عندك زيت الزيتون على الأبواب، حضرت له باب. إحنا اليوم قاعدين نخدمه مع رجال الأعمال، قاعدين نعملهم في دعوات خاصة، نجيبوا فيهم إلى دول الخليج، نبعثوا فيهم من أوروبا، امشي عرف بنفسك في السوق. يعني علاش تكون فرد؟ علاش ما تكونش مجموعة؟ يعني هذا علاش إحنا ديما نقوله ماذا بينا الناس الكل تكون واحدة، يد واحدة، نسهل الأمور لكل الناس. اليوم أنا نعرف مثال 5 رجال أعمال يخدموا في زيت الزيتونة، أنا نقدر نعاونهم، والأخرين شكون باش يعاونهم؟ ما نعرفهمش. احنا قاعدين نعمل في مؤتمر إن شاء الله في القريب القريب، عملناه باش يجي مزروب شوية، اللي هو يخص استيراد ويخص التصدير تبع زيت الزيتون،
0: مهم جدا
1: باش يعلق زيت الزيتون. علاش؟ كي بلادنا يستفادوا. اليوم وقت اللي انت تنفع تقولي عندك انت فلاحة قويين عنده اسمه في السوق تبع الاستيراد والتصدير، غدوة حتى انت تلقاها عبارة عندك ابنك زرعت فيه الخير، غدوة تلقى منه الخير.
0: لأنه العملة الصعبة باش تدخل للبلاد، راه هو باش يجيب عملة صعبة باش يدخلها للبلاد، وفما منتوج قاعد يبيع، فما ماركة تونسية قاعدة باش تخرج وباش تنافس في الأسواق. اليوم زاد الفلاح التونسي محتاج الحد يعطيه المواصفات نتاع المنافسة في السوق العالمي، خاطر ما يعرفهاش. مهم جدا
1: بالطبع صدقني.
0: التعليب والطريقه وال
1: الكواليتي نتاع الغله والخضره نتاعنا ما تحصلهمش في حتى بلاد، خلينا نقولوا، لانه انت
0: واللي عاش البرا يعرف هذا. راهو
1: احنا اللي عشنا البرا، وحتى الناس اللي تجي معنا ضيوف في تونس يقولون الكلام هذا. تونس ما شاء الله كان من الكليما، كان من كل شيء. انا نقولهم ريت نعيشوش ما نعرفش في اي مكان، راهي الجنه هي تونس. خلينا نكون واقعيين. الحمد لله. لكن شويه تغييرات، احنا زاد غيضنا وجعنا قلوبنا على بلادنا. ماذا بينا كل يد واحده بلادنا ديك، كيما انا نقول امي تعبت عليا، بابا تعب عليا، نحب نرجع له، حتى احنا بلادنا نحبوا نرجعوا له امانه في رقبتنا هيك.
0: به قديش مهمه تحكيم الوساطه كمعطى مهم لحل حاله عديد الملفات في دول العالم. التقنيه هذه قاعدين يخدموا بها ويعتمدوا بها، في بلادنا ما زلنا بعاد رغم المحاولات الكثيرة صراحة. فما مجتمع مدني قاعد يحاول رغم المحاولات الكثيرة. الوساطة ولا التحكيم بالنسبة لك أنت تقنية لابد منها؟ ما زال الوقت قدام بلادنا، فاتنا الوقت، فاتنا الركب. فين تحط بلادنا يعني في العالم الكل، بلادنا فين من التقنية هذه؟
1: والله الوساطة والتحكيم، احنا ديما نقوله الوساطة والتحكيم ودوره في نمو الاستثمار. خلينا نقوله كل الدول إذا ما فيهمش وساطة وتحكيم راهم ما ينجحوش. اليوم احنا ماذا بينا، ما شاء الله عنا قضاتنا، عنا محامين، عنا عدول إشهاد، عدول التنفيذ، كل فاهمين. احنا عنا المهندسين تبعنا، كل الناس بريسك فاهمة اللي الوساطة والتحكيم هي أقوى حاجة لنمو الاستثمار وتنجم أنت تخدم. اليوم تونس ممكن هو ما شاء الله يعني مجلة التحكيم موجودة من كم سنة، لكن التطبيق ما فماش، فماش كون يطبق. اليوم أنت بتجي تحل مؤسسة، أنا اليوم حليت مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة، راهي خدت شوط كبير برشا برشا برشا وقت باش أنا وصلت حليتها. والحمد لله مع أني نخدم أنا في دول الخليج، نخدم في ماليزيا، نحكم في أكبر قضايا تحكيمية. اليوم عندي قضية كبيرة ما بين السودان والصين، يعني نتشرف اللي احنا كوادر تونسية في هذه القضايا، علاش ماهوش في بلادنا؟ اليوم انت وقت تجي تتكلم على التحكيم والوساطة حتى في عديد القضايا اللي قاعدة المحاكم التونسية معبية بيهم، اللي قاعد القاضي التونسي مسكين تعب فيهم، لأنك تحط له كم مئات القضايا أمامه في اليوم وتقول له احكم عليهم. هذا انت لو تنحيله أكل القضايا التجارية. أنا نتأسف لما ندخل ساعات إلى إحدى المحاكم في تونس مثال، ونلقى المكتب تبع المحكمة التجارية أو شيء مكتب صغير، يعني لهنا هذا لا، من المفروض أنت باش يكون راك تجارة، قولوا إحنا تجارة، راهي سمعة بلادك. اليوم أنت، اليوم أنا نعذر، لكن لما يجي أجنبي وتقول له أنت هذاك المكتب يخص كما نقولوا القسم التجاري في المحكمة، يقول لك أنا وين؟ أنا وين؟ اليوم أنت لما نقول سلطنة عمان، سلطنة عمان اللي عملوا التحكيم فيها وما شاء الله من القضاة المبدعين هم توانسة، يعني علاش ماهيش تونس؟ علاش مش بلادنا؟ اليوم احنا إذا كان يكون فما وساطة وفما تحكيم خلاص تنتهي الأمور، لأنك أنت اليوم فما ناس رجال أعمال ما يحبش يخدم، ما يحبش القضايا متاعه أنت تتكشف داخل المحاكم، لأنه يعني يقولك أنا بالتحكيم عندي السرية، بالتحكيم نربح الوقت. قضايا احنا نخدموا برشا في التحكيم البحري الحين، وممكن مضيق هرمز اعطانا فرصه انه خدمنا برشا قضايا الحين في هذا المجال، لانك انت اليوم تحكم في قضايا ما تنجمش تصبر، مش باش تقعد لك 3 و4 سنين. اليوم لازمك انت تفض هذه المواضيع خلال 2 3 أشهر بالكثير. والحمد لله احنا عندنا الحين ان نتكلموا حتى على الصلح الجزائي، هذا لازم تدخل فيه المحاكمين. عندنا كوادر اخرى، راهو الوقت نقولوا صلح جزائي، راهو كل واحد في اختصاصه. اليوم تلقى شكون، تلقى شكون التاجر، تلقى شكون المقاول، تلقى شكون ما نعرف. انا في عديد الاقسام لما تقول انت محكم او وسيط باش تلقاه مختص في هذاك المجال، علاش احنا ماذا بينا صوتنا يتسمع؟ خلينا نخدمه مثال، اعطيونا فرصه، واللي ما ينجحش والا خالف القانون ثم القانون يعاقبه، يعني ما فماش علاش إن نسكروا الباب على مجال معين اللي هو الناس أبدعت فيه في عديد الدول. اليوم إحنا ما شاء الله، إن شاء الله على قريب عنا دورة تدريبية في هذا المجال باش نتعمقوا برشا. لما أنت تحكي، تحكي حتى على التحكيم، راك تحكي على عقود البوت اللي إحنا عنا عقود الحين، اللي هي كما المطار أنفيدا، يعني هذاك فيه عديد الحاجات. يعني ممكن إحنا عنا محاكمين اللي ما تلقاهمش في دول أخرى، وشوفوا إحنا عنا ما شاء الله الحين قضاة في هولندا اللي هم توانسة، يعني انت تعرف هذوما كلهم يخدموا تحكيم بحري، علاش ما همش في تونس؟
0: الأسماء كثيرة وعندنا كفاءات كبيرة ونجاحات كبيرة، لكن مازال المجال ضيق جدا للأسف عليهم في بلادنا. اليوم سيدتي ذولي وقعنا الاقتصادي في بلادنا رغم كل الصعوبات اللي حكيت عليها، رغم الأبواب المغلقة أمام التوانسة اللي يحبوا يعملوا استثمارات في تونس، رغم كل هذا حسيت فما بارشة توانسة مازالوا ما أيسوش وما زالوا يحاولوا وما زالوا يدقوا في البيبان، وبرشة توانسة يجيبوا رجال أعمال ويقعدوا مع الوزراء ويقولوا رغم أننا متأكدين أنه بعد الاجتماع هذاك ما تكونش مش بشكلمهم حتى حد، أما بش نقعد نحاول لين نلقى معناها نتيجة.
1: نفس الشيء قاعدين نعمل فيه احنا، عنا مؤتمرات ان شاء الله في اخر شهر 11 في شهر 12 عنا مؤتمرات، قاعدين نجلس حتى مع سفراء احنا البرة ونجلس مع كما كنت أقول انا عندي مثال علاقة طيبة مع الأخت شيرات الشابي، قاعدة مش مقصرة مع رجال الأعمال، برس كل العمانيين اللي تعرفوا رجل أعمال تحاول تشجع. اليوم عنا شركات كبرى عمانية تحب تكون موجودة في تونس، عنا شركات إماراتية الحين، شركات بحرينية، اليوم أعلاش ما تكونش هالتسهيلات؟ مثالش أنت وزير في مكانك، أنا في مكاني، كل واحد في مكانه، لكن نتعاونوا يد واحدة، راه يد واحدة ما تصفقش. أنت اليوم وزير، أنت في تونس ما تعرفش على الناس اللي تحب البرة. اليوم كمستثمر احنا عايشين البرة ونعرفوا شنو التطورات كيفاش الدول تفك فيهم، صدقوني فما دول فيها حرب فيها، لكن الناس تمشي لها. علاش؟ لأنه فما تشجيعات. اليوم أنت تدخل الدولة حتى فيها حرب لكن تلقاهم يفرشوا لك زربية حمراء.
0: اليوم اليوم اليوم أي اليوم السودان رغم المشاكل اللي في السودان توانسة مستثمرين. نعم. في السودان
1: نعم مستثمرين ما شاء الله، ويعطيوك كل التراخيص ويسهلوا لك أمورك وأمورك طيبة، معناها فماش بيروقراطية ورق. اليوم تفتح حساب بنكي في السودان تفتحه وأنت في دولة أخرى، يسهل لك الأمور. علاش احنا في تونس كل شيء بالتصعيب، ما نسهلوها تسهل الأمور. اليوم تونس لو احنا بالكفاءات اللي عنا علاش نخليه الناس كلها تهاجر؟ اوكي نسافروا لكن نحبوا نرجعوا نخدموا بلادنا كما احنا نخدموا في دول اخرى. اليوم انا مثال الشركة تبعي في السودان الحمد لله اعطونا تراخيص حتى في مجال التعدين، يعني نشتغلوا برشا في مجال التعدين اللي هي صعب انه اجنبي يعطيوها. علاش؟ لانهم فقط عندهم ثقة فينا.
0: شنو التعدين هذايا؟ وضح لنا مدى
1: التعدين. هو في مجال الكروم، في مجال الزنك، في مجال الذهب، يعني الحمد لله يعني نشتغلوا هناك. هذايا حاجات انك يعني انت تعرف السودان ما شاء الله من الدول الغنية بالذهب، يعني ايوه غنية كثير. احنا نشتغلوا في هذا، نشتغلوا كذلك في الاستيراد، نصدروا من السودان في اللبان، نصدروا في السمسم الفول السوداني، هذه كل الخيرات موجودة في السودان. فما تسهيلات خاصة للتونسي. اليوم احنا كتونس فما خط مباشر ينجم يتفتح ما بين تونس وما بين بورسودان. اليوم فرصة لما تشوف مضيق هرمز انت مقفول، الناس الكل تشتغل على بورسودان، تشتغل على جدة. بورسودان دولة مازالت في حرب لكن ما شاء الله عندهم الروح النضالية، يسهلوا الأمور أن الناس تجي تستثمر في السودان. أنا نطلب من هنا أن الناس تحاول أنها تسهل الأمور تبع المواني ما بين تونس وبورسودان. اليوم نشوف سلطنة عمان ما شاء الله باخر أسياد قبل أمس نزلت في السودان، يعني بلد آمنة. السفير السوداني، السفير العماني اليوم باشر أعماله في السودان. علاش احنا ما ناخدوش مانيش ملول نمشيو؟ علاش نقعدوا في الاخر؟ شنو احنا مواطنين عاديين ونمشيو للسودان وامورها واضحة؟ اليوم ماذا بينا السفير متاعنا يمشي للسودان يتعين سفير، اللي احنا هذا نشوف في كم دولة احنا للأسف في دول عديد الدول ما عندناش سفراء،
0: عنا قائم بالأعمال فقط،
1: قائمين بأعمال، لكن انت اليوم عندك قائم باعمال ناجح ما فيش مشكل، خليه يتعين سفير، خلي بلادنا ما يكونش فما نقص. انا اليوم لما ندخل نتكلم على نرجع لهذا الموضوع، لما انت تفتح باب ما بين ميناء مواني في تونس وميناء السودان، لك انت بتجيب خيرات، نجم تكون انت نقطه انك انت تصدر
0: انك
1: لأوروبا.
0: انك توزعها، انك توزعها،
1: توزع ايوه، تفتح لك انت افاق اخرى باش تبلي بكل الطرق انت باش تدخل الديفيز للتراب التونسي، معنا منا رابح. يعني هذه حاجات ماذا بينا نتكلموا فيها. أنا واحدة من الناس عنا أفكار نجلس مع ناس، شكون باش يطبقها من القوانين المواضيع هذه؟ مع شكون نقعدوا في تونس؟ كي تمشي ما تلقاش شكون يسمعك. انا هاني تكلمت وماذا بيا نحط حتى رقمي ويكلموني وانا نجي، ما عندي حتى مشكل. رقمي 29 203 000، رقمي تونسي ونعتز ويقعد يمشي. انتوما كمسؤولين هناك يكلمونا، خلنا نعطيهم افكار تستفاد بهم تونس. عندنا كوادر تونسيه مشرفين، وقت تقول السودان يعطيوك تراخيص مثل هذوما مش بسهل. اليوم قعدنا احنا مع مدير ميناء وكان مؤتمر من اسبوع وكنت متكلمه في هذا المؤتمر، قالوا لي ما عندنا حتى مشكل نفتح الباب انه نتعامل مباشره على تونس. شنو اللي يمنع؟ ما نعرفوش،
0: ماذا بينا نحلوا الابوابي. وقت اللي تمشي هي على سلطنه عمان، راي ماشي خاطر عندها مشاريع في سلطنه عمان، تمشي باش تقول لهم راي تونس زاده من المفروض نكونوا موجودين، لكن احنا كرسينا ديما شاغر للاسف، كرسينا ديما فارغ، ما ناش عارفين سياسة بلادنا في مع السياسة الخارجية، مع أنه تدخل وتغامر الأسواق عنا فيها توانسة بالحق، راهم مالين بلايسهم وتوانسة أسماء كبيرة وقادرين أنهم هما بأسمائهم. هذه الدبلوماسية الاقتصادية نحكي، وكي نحكيه على كل تونسي نجم يكون سفير لبلاد، راهم حاضرين معنا الناس، محشتهمش بحقائب، محشتهمش بتسميات، فقط يحبوا انتعاشة قوية للاقتصاد التونسي واقتصادنا. فما البوادر، فما حاجات
1: بلادنا اسمها ما شاء الله طالع برشا، اسمها طالع تونس. علاش انت كاسم بلادك طالع مش ما تستغلش هذا، ما تستغلش ثقة الناس. اليوم اي خليجي جاي تونس، اي اوروبي جاي تونس يقول لك بالفعل يعني مش رمي ورود، ما يلقاش اكل الجو، اكل ماكله، اكل الطقس اللي في تونس، السياحه اللي في تونس ما نلقاوهاش. انت اليوم لهنا وقت اللي هذا كل عندك موجود، حاول انك انت اعمل سفراء. سهل انت اليوم كي تفتح طيران مباشر ما بين تونس وسلطنه عمان، راك تشغل حتى السياحه العلاجيه، عندك اطباء ما شاء الله، عندك مساحات كبرى، علاش ما تشغلهمش انت لهنا فتره الصيف يمشيوا لاوروبا، لما انت تعمل طيران مباشر تخفض الاسعار. شوفوا مصر تغل هذه الفرص، مصر ربحت برشا من السودان، ربحت برشا من دول الخليج، احنا مخلين انفسنا في كورنر معين. اختاني ابعد عليا، اللي سكرنا على رواحنا، ما يلزمش دخل روحك انت، ونضحك ونلعب مع الناس الكل، ونكونوا كما قلت انت بدبلوماسية اقتصادية راقية جدا، لانه احنا ما شاء الله التوانسة وانت حطهم يبدعوا. التوانسة في ذات انفسنا دبلوماسيين حتى في حياتنا العادية،
0: يعني والله صحيح،
1: حتى في حياتنا العادية. خلينا وقت انت تقول اليوم وقت انا نفتخر وقت يقولوا لي هذا قاضي تونسي في سلطنه عمان. انا المره اللي فاتت عندي اجتماع في المحكمه العليا في سلطنه عمان، قالوا لي عندك علم اللي احنا عندنا عديد القضاة التوانسه هنا في المحكمه العليا؟ فرحت انا، يفتخروا بهم، يقولوا لي ما شاء الله. اليوم عندنا كذلك دبلوماسيين ما شاء الله، يعني اليوم وقت نشوفوا احنا وزاره الداخليه متاعنا وصلت، مشات لابو ظبي، مشات القطر، مشات لدبي انها تعمل بطاقات تعريف نتاع عباد، هذا راهي خدمه تبع دبلوماسيين، هما قاعدين يخدموا باش يعرفوا. اليوم انت تشوف تلقى انت الامارات قافله التاشيره على الشباب التوانسه، علاش ما يفهمش؟
0: طلبت زاده وطلبت زاده بطاقه عدد ثلاثة، يعني
1: هذيك والله تطلب فيها بطاقه عدد ثلاثة، راهو وليت كل احنا خلينا نقولوا حتى في تونس باش تخدم في خدمه يطلب عليك البيتروا، هم يطلبوا في بطاقه عدد ثلاثة الناس اللي جايه جديده، لانه ما نعرفوش الافكار، يعني الحين شنو متقال علينا احنا في كتوانسه، يعني سبحان الله. لكن اليوم هذه كيفاش تتحل؟ عندنا وزراء في تونس، عندنا ما شاء الله مستشارين، شنو تعمل؟ تقعد مع السفيره، تمشي لها، تستضيفها، تقعد معها، علاش؟ خلينا نعرفوا السبب. الناس الكل قاعده تسال علاش التاشيره مقفوله، ولا واحد عنده سبب. احنا ولينا بمبادرات شخصيه، ان نحب ونسعى نحبوا نمشيوا مثل نحكيوا معهم لهنا في الوزارة، نمشيوا إلى السفارة الإماراتية في تونس، علاش التأشيرة مسكرة على التوانسة بدون سبب؟ أكيد مش بدون سبب،
0: أكيد فما،
1: خلينا نعرف
0: فما برشا أسباب.
1: لا هو ساعات خلينا نقوله صارت قبل في عديد الدول الأخرى يصير سبب، لكن السبب ذاك يتلغى إذا أنت ما تسعاش على نفسك، ما يحلوا لكش. اليوم أنت عندك رجال أعمال عندها مصالح بالإمارات، عندها مصالح تخدم، جي انت اليوم ما تلقالوش حل، يعني انت ما يهمكش رجل الاعمال هذاك شنو ينجح ولا ما ينجحش. عندنا ناس قاعده تجيب من الامارات، من عديد المواني هنا باش تجيب لتونس، كيفاش يخلي روحه عند بروكر باش يبعث له؟ علاش مش هو يكون موجود؟ هذا كله لانه احنا ما عندناش انه اسلوب، انه نتكلم اسلوب الحوار مع عديد السفراء ما فيش مشكل نستدعوهم نحكيوا معاهم في حاجة تخص بلادنا، ما حشتش بالصور، استدعى واحكي معاهم بدون ما تعلمنا وبدون ما تورينا الصور، لأن الصور شبعنا منهم احنا برشا وما شفناش الأفعال. نحبوا الحنية، نحبوا التوانس يحبوا بعضهم، التوانس يفتحوا يعطيوا أمل لبعضهم. أنا اليوم وقت لأختي حياة تتكلمني تقول لي أنا صراحة فخر لي هذا إنسان يتفكرك في أوقات معينة، أنا كذلك نفس الشيء. أي تونسي في كل مكان أنا نفرح به ونشجعه. أنا اليوم وقت يقولوا لي هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان أغلبية المهندسين توانسة، أنا نرفع لهم القبعة أقول برافو برافو بلادي بلادي بلادي، هذا شرف لي أنا وشرف لكل تونسي، شرف لتونس. اليوم لازمنا نتحركوا دبلوماسيا، لازم سفراءنا يتحركوا، لازم يفتحوا، يزينا من أنه قلوا مع الناس. احنا سمعنا برشا منها كلمة مع الناس، لا لا ميسالش، نتطوعوا الناس الكل ونعاونوا، لأنك انت تشوف دول في حرب ولما تدخل للسفارات متاعهم تشوف عبارة فما بذخ، ما تحسش ما احنا دايما نحسوا أنه حاقرين أنفسنا. اليوم خلينا نتكلم وباش نقول اليوم لما تكون انت عندك أرض، عطيت السفارة انت أرض بديلة لها في تونس وبنات السفارة ذيك، انت اليوم كيفاش تقولي أنا ما نقدرش نبني مقر لسفارتنا في هذيك الدولة أو مقر لإقامة سفير؟ ما فماش مع الناس بلادنا ولازم كلنا
0: المقرات راهي تابعة هيبة الدولة، راكي تدخل تحس روحك بالحق في مقام ما هي بتقول هذه سفارة تونس في السلطنة وسفارة تونس في السعودية، شنو اللي يخلي بلادنا ما تكون شنو سفارة على وجه الكراء، سفارة على وجه الكراء، قنصلية على وجه الكراء، منسان كينو داخل معناه لك الفيلا صغيرة، معناها هل يعقل هذا؟ معناها مؤسسات دولة من المفروض
1: ماذا بينا نتكلم فيه
0: تكون بهيبتها بهيبتها.
1: أيوة تونس بهيبتها ما شاء الله، بكلمتنا بشبابنا بثقافتنا بكل شيء بدبلوماسيينا، لازم يقولوا لهم الناس كل تكون يد واحدة ويتحركوا شوية، كفانا كلاما. أنا ديما نقول يزيوم الكلام خليه الفعل،
0: خليه
1: وقت يقولوا كلمة لنا احنا نخدموا البرة. ممكن أنا اليوم جاتني فرصة أني من أسبوع كنت في السودان وتكلمت مع مدير ميناء بور السودان، والحمد لله بارك الله فيه اللي أعطونا عديد الثقة، أعطونا ثقة كبيرة وأعطونا عديد الحاجات أنه سهلونا بها. اليوم علاش هذا ما يتطبقش؟ أنا بنت تونس، أنا ننفع تونس، مش بالضرورة ما حشناش لبتسميات ولا حاشنا بي ما يتكلموش
0: علينا. تسهيلات باش نخدموا وندخلوا السوق، تسهيلات باش نكونوا موجودين ونكونوا موجودين.
1: تونس بلاصه تونس راهي ما تلقاهاش في برشا، في برشا راهي سبحان الله عندنا دعوه خير، ممكن قاعدين عايشين بها كما كان، راهي مكانه رائعه جدا ومكان رائع جدا، مكانه ومكان
0: صحيح.
1: يعني هذا
0: بلاد تتحب صراحة، هذا اللي يقولوه بلاد تتحب. غير نحن ما ناش عارفين قيمة بلادنا. نحن نقولوا صحيح نحن لعنا ثروات كبيرة، لعن ربما فما ناس تشكك في هذا تقول لي عنا، أما المتأكدين منه اللي متأكدين منه واللي ما نشكوش فيه إن عنا ثروة كبيرة اسمها المخ التونسي، اسمها الكفاءة التونسية. اليوم كفاءة تونس ما شاء الله، اليوم نقولوا نتمناو إنه تكون فما شبكة عالمية لضم الكفاءات التونسية الكل، وشوفوا الناس هذه إيش تعمل، لأنه صراحة من الحيف من الظلم إنه نلقاو التوانسة البرة معناها ما شاء الله عليهم كفاءات كبيرة في بلادنا خارج دائرة أخذ القرار اللي من المفروض يكونوا موجودين فيها.
1: هذا أنت الكلمة هذه شو قلت لك، ماذا بين الناس الكل تأخذ القرار مع بعض، لازم التشاور. يوم وقت يقولوا احنا دبلوماسية لازم الناس الكل تقعد وتعطي أفكار، صدقني ساعات تقعد مع صغير يعطيك أفكار أكثر من الكبيرة ذاك، لأنه إحنا مواكبين منيش نقوله ذاك هو، لأنك أنت إنسان مواكب العصر ويعيش يشوف الناس كيف تتطور،
0: نتعلم ونسمع يعني ونسمع بعضنا ونستفيدوا من تجارب بعضنا، وربما فكرة صغيرة فكرة صغيرة تكبر معاك ومع غيرك. معناه
1: اليوم الوزارات البرة الباب مفتوح، أي مواطن حتى مقيم أجنبي تحب تدخل لوزارة تدخلها. اليوم في تونس شكون فينا يدخل لوزارة؟ شكون فينا يقعد مع وزير؟ معنى علاش احنا كلنا ولاد 9 شهور خلينا نقولوها كلنا كيف كيف، كلنا في مصلحة بلادنا نخدمه، ما احنا وقت
0: اليوم حتى كي يهبطوا في زيارات ميدانية ما يخليوش الناس تقربهم للأسف.
1: بالضبط ما فماش علاش يعني
0: فماش علاش
1: ما فهمتش علاش كلنا كيف كيف وكلنا نخدمه ممكن عنا كفاءات عليا البرة صدقني ما شاء الله عليهم يبدعوا أكثر من أي ناس أخرى، وما همش مستحقين ورواتب خيالية. ثم ناس نعرفهم أحنا ممكن يوصل ياخذ لك حتى في 100 مليون راتب البرة، والحمد لله مبدع التونسي
0: ويقول لك بلادي، ويقول
1: إنسان عادي
0: ويقول لك نحب، يقول لك نحب نرجع لتونس ونستثمر في تونس ونتمنى كان نجم نفيدها البلاد.
1: استثمار فقط، حتى أنت كتجيب مستثمرين من برا على الأقل تقولهم أنا ريت نحلك الباب، نخليك تجلس مع الوزير كذا والوزير هذا راه باش يعاونك، أو المستشار هذا باش يعاونك، أو الموظف هذا باش يعاونك، خليه الناس تاخذ قرارات. مثالش فما موظفين عندنا في إدارات عمومية، خليهم ياخذوا قرار، مش بالضرورة الناس كليك تجي تسكر على روحنا يكتبوا لنا واحد مع واحد يساوي اثنين ويلزمنا نعيشوا بها مرة الكل. لا، احنا ما عادش نجموا نعيشوا بالطريقة ذيك، لأنه فما حاجات خاطئة وماذا بينا كالضحكة تكون في المطار. واليوم خلينا ندخل ونتكلم، ولما انت تجي تقول لي انا اليوم باش نبدل مطار تونس كارتاج نصرف عليه مليارات، انت عندك عدد مطارات أخرى. عندك كم من مطار داخلي، عندك مطارات أخرى مقفولة، علاش انت تصرف على مطار ومطارات أخرى موجودة. شغل هذوكم انت، مثلش اعطيه فوز المطار ذاك، خلي الفلوس هذيك اللي انت باش تصرفها على المطار ذاك اعمل بها حاجة
0: استثمر
1: أخرى.
0: استثمر بها حاجة أخرى.
1: تستثمر بها بتبيع، خلي وزاراتنا كذلك كل وزارة تعمل استثمار. اليوم لما نشوفوا احنا هنا في الدول الأوروبية ودول الخليج كل وزارة تعمل في استثمار خاص بها تنفع به في نفسها. اليوم علاش احنا نقعدوا كان هاو كذا الضرائب على الناس، يعني الناس كرهت نفسها. لما انت هو يحل في تونس باش يعمل مشروع انت تسلط عليه الضرائب بكل الطرق، ما ينجمش ينجح راهو التونسي بهذه الطريقه. خلينا احنا نحب، وليت وقت ندخلوا احنا مثال مطارات في اوروبا يقول لك هذه خاصه، يقولوا اسباس شنغن، ولا تدخل دول الخليج يقول لك هذه خاصه بدول الخليج والاخرى الاجانب. علاش احنا في بلادنا كي ندخلوا ما ندخلوش هكاك؟ يا خويا نحبوا احنا في مدخل كي ندخلوا هذا خاصه بالتونسي، مثالش خلينا نحسوا بقيمتنا في بلادنا. احنا ساعات توصل انت داخله في مطار تونس كارتاج يدزوك انت، تبعد انت باش شخص اخر يتعدى. لا يا سيدي، راهي بلادنا ذيك، احنا بلادنا ونعتز بها، اعطيونا قيمتنا في بلادنا واعطيونا كلمتنا في بلادنا ونحيو علينا شويه اك الصعوبات. لانه انا خليني نقولها، شفنا وعملنا عديد المؤتمرات راهو في البرة والحمد لله الناس تسهل لك الترخيص، يعطيهولك في ساعه. انا نفتخر لما صار اخر مؤتمر الحمد لله الواليه ما قصرتش مع متزدة في الحمامات، ما قصر ناس حضرت معانا وشجعوا، كذلك احضر حتى الامن بارك الله فيهم. لهنا تحس فما ناس تحب تظهر تونس. كل الاعلام برسك احضروا تحيه شكر لكل الاعلام اللي حضر في هذاك المؤتمر، لانها ناس تحب تعرف ببلادها. الكفاءات اللي وصلت جات النهار هذاك ماذا بينا نشجعهم، اعطيهم كلمه، اعطيهم كلمتهم في تونس. انت تحب تشد وزير شد وزير، تحب تشد رئيس شد رئيس، اما احنا عطينا قرار هذا، خلينا نقرروا معاكم واستشيرونا وخلينا نطوروا بلادنا،
0: خلينا نفيدوكم
1: في دوكم
0: في مجال الاستثمار ومجال الاعمال اللي هو فما توانسة راهو عندهم تجربة كبيرة في المجال هذا، يقول لك نحب نستثمر في بلادي ويفتحوا لنا البيبان وسهلونا، لانه الصعوبات كثيرة جدا. شكرا لك سيدة ليلى درويش، محكم ووصي الدولي، رئيسة مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة، صاحبة مجموعة من الشركات في سلطنة عمان، في دبي، في تونس والسودان. إن شاء الله نلتقي مع نجاحات أخرى. شكرا لك، إلى اللقاء. ما زلنا مواصلين معكم في جسور الوطن.
2: جسور الوطن، جسور الوطن، جسور الوطن،
3: جسور الوطن.
4: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
5: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: ترجع بالسلامة الله يكون معك.
1: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، فإن ذلك يمكن أن ينجر أو يتسبب في عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة، ويساهم في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. ودعت المصالح المختصة

0: وزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين باتباع التوصية الفنية التالية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول في بلاغ عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية، وأعلنت أنه سيدخل حيز الاستغلال بداية من يوم غد بدقة استيعاب تبلغ 12 سرير، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية المقدمة. نظمت بلدية سوسة اليوم حملة تشجير بمحيط مسرح الهواء الطلق ببحسينة، وقد شارك فيها عدد من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن إدارة الغابات والكشافة، وتم غراسة 200 شجرة من صنف جاكاراندا في خطوة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي ودعم المساحات الخضراء بالمدينة. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ صادر الأحد عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الاثنين الموافق 12 من أكتوبر 2026 هجري ميلادي هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: جسور الوطن. مساء الخير من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة جزءنا الثاني من جسور الوطن، استضافة للكفاءات التونسية الموجودة في الخارج. باش نحكي على شخصية في الحقيقة عرفتها منذ سنوات، خبرت فيها محبة كبيرة للبلاد، تعلق كبير بالبلاد، صحيح استثماراتها خارج حدود الوطن، لكن محبتها الكبيرة لتونس ترجمتها من خلال وجودها في تنشيط الحياة الثقافية، من خلال كذلك وجودها في الترويج للسياحة التونسية بالإمكانيات اللي عندها. فتحية كبيرة للسيدة اللي موجودة معنا في المباشر، هي أصيلة جابس، فالنجم يقولوا السمحة من جابس كما يقولوا على جابس السمحة، سهام الزرلي اللي موجودة معنا بتقنية الفيديو صوتا وصورة على موجاتنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك. سيدة سهام، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك في جابس، مرحبا بك في تونس، ومرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك أختي حياة، ومرحبا بكل إذاعة المنستير، وشكرا للاستضافة وباقة للمواطنين بالخارج. نشكرك على اهتمام المواطنين بالخارج. حياة، يعطيك ألف صحة.
0: العفو، وانتم فارضين رواحكم، انتم موجودين في الصورة بامتيازك علاش تكونوا موجودين معنا اليوم. السيدة سهام في خدمة الثقافة، في خدمة السياحة، بكل ما أعطاهولها ربي من إمكانيات، من جمال، من ثقافة، من علاقات إنسانية ناجحة، من وجودها في الأوساط الإيطالية، من اكتسابها لثقة الناس. الناس كي تعطي ثقة في شخص راي باش تسمعوا بالتأكيد، وباش تتبعوا، وباش ترافقوا وين ما يمشي. بكل يعني الخزان اللي عندها من العلاقات، هي توجدت في جابس، توجدت في تونس. سيدة سهام، انت من الأصل انت سيدة أعمال منتصبة في إيطاليا بالأساس.
1: أي بطبيعة في إيطاليا، معناتها سيدة أعمال في مجال المسنين الغانبية، وبطبيعة كما كنت أنت تحكي، يعني اهتمامي ومحبتي الكبيرة لتونس خلتني ندخل في برشا مجالات ثقافية، خاصة الترويج للسياحة اللي هي كما قلتي أنت، يعني بدأت من تحت الصفر طريقتي الخاصة وبتلقائيتي يعني للوصول إلى حد هذه النقطة، وفرحانة برشا بروحي، يعني كل حاجة عملتها بقلب ورب لبلادي قاعدة تعطي في نتائج، والحمد لله مرضية بالنسبة لي، وبرشا ناس يحبوا فيها الحاجة هذية، وخاصة الإيطاليين زادة حبوا فيها محبة بلادي برشا برشا، وخلتهم عندهم حب استطلاع كبير ياسر ياسر، حتى المجهاش يحب يجاه.
0: الحمد لله. اليوم تو نحكي على الترويج للسياحة، لأنه بلادنا والحمد لله عندها من الإمكانيات ما يخليها وجهة متميزة، فقط كان نخرجوا ما كل اللوك القديم. بلادنا راي فيها برشا حاجات رائعة، ما هي الشمس وبحر وجمال فقط، فما إمكانيات أخرى. أما نحب نحكي على الثقافة، خدمة الثقافة التونسية أصلا، يعني بالنسبة لك أنت، حضورك في النشاط الثقافي، حضورك في المهرجانات، حضورك في الفعل الثقافي، هذا مهم في حد ذاته.
1: بطبيعة هي أول حاجة وأول خطوة حبينا نعرفه كل ما هو تونسي، بداية من ثقافتنا، من تراثنا، من أكلتنا، من لباسنا التقليدي، من قصة تونس بصفة عامة، على خاطر فما ناس ما كانتش حتى تعرف تونس، فما إيطاليا قريبة برشا لتونس، لكن هذا ما يمنعش فما ناس ما سافرتش وما تعرفش كانت يعني تاريخ تونس وقصة تونس. حبينا نسلط الأضواء على ثقافتنا بداية من يعني ساعة دخلنا في مجتمعهم وعرفنا عاداتهم تقاليدهم، احترمنا ثقافتهم ودينهم، وبعدين يعني بدينا نسلط في الأضواء على كل ما هو تونسي، وهذه بداياتي. حبيت يعني بفكرة موجزة وفكرة ذكية برشا، نحببهم في تونس عن طريق ثقافتنا وعن طريق أكلتنا ولباسنا التقليدي وموسيقتنا والتاي متاعنا، وخاصة قصة تونس وحضارة تونس وتاريخها.
0: وهذا مهم جدا انهم يعرفوا تونس بشكل اخر، يعني يعرفوا تونس من خلال الاشخاص اللي يحبوهم هما واللي عندهم فيهم ثقه انهم ينقلوا لهم صوره صحيحه، وانهم ما عندهم حتى بعد تجاري. انت مش شركه باش تروج، ماهوش دليل سياحي باش يروج، لا هو تونسي يحب بلاده وحب يوريك يخدم السياحه التونسيه. اليوم في حتى في الفعل الثقافي راهو عندنا ما يتقال في البلاد هذه. اليوم مش كان الفلكلور حتى نحكي فعل ثقافي، نحكي لبسة تراث، برشا حاجات مزيانة في البلاد هذه نتمنى إنها بالحق تكون موجودة في السوق السياحية وتبان في الصورة. اليوم أنت من خلال ما تعيشوا في قابس من أنشطة ثقافية، حسب رأيك شنو اللي نجم يمشي وينجح مع الأوروبيين عموما؟ خلينا نحكي على الشعوب اللي أنت أقرب ليهم.
1: والله الأوروبي هو سهل وصعيب في آن واحد، كما كنت تحكي، يعني إذا يثقوا في الإنسان اللي موجود قدامهم راهو باش يتبعوه في كل الحالات، كان يعني في السبور، كان في التوريزم، بيانصير في كل المجالات تنجم أنت تكون، كي تكون سفير يعني مصداقيتك على بلادك وخدمت بلادك بكل مصداقية، ما يكون كان النجاح حليفك باش يتبعوك الأوروبيين ومن غير نقاش. دونك يعني فكرة باش نروج لتونس بفستيفال متاع الكسكسي كانت انطلاقة باهية برشا، وهذيك خلت الناس تعرفني بيان بيان بيان، أبار خدمتي وأبار يعني أني كمرأة أعمال واختصاصي ومهمتي اللي نخدم فيها في إيطاليا. دونك الحاجتين يعني أم باراليل خدموني وخدموا بلادي وخدموا خاصة يعني صيت بلادي وتعريف ببلادي الجميلة. يعني ديما نقول لهم من غير نقاش ونتحدى أي إنسان، راي أجمل من بلادنا ما فماش وأحلى من تونس ما فماش. هذايا نتحدى العالم وينجم أي إنسان يجي يحب يجي يقنعني، لكن ما نجم حتى إنسان يقنعني اللي فما بلاد أحلى من تونس.
0: نحكي في مهرجان الكسكسي رغم الجنسيات الكثيرة اللي موجودة غادي في إيطاليا، رغم المنافسة الكبيرة، راهو فما مطابخ وفما موروث غذائي توجد زادة ولا حاضر بشكل كبير عند الأوروبيين. مع ذلك أنت في مهرجان الكسكسي كان حضور الكسكسي التونسي بالمواصفات التونسية حاجة كانت تشكل حدث ثقافي في الجهة اللي أنت موجودة فيها.
1: بطبيعة مهرجان الكسكسي كما اللي يعرفوني كله وكما تعرفوا بدايته كانت يعني زاد هو من تحت الصفر، يعني بداية من الدورة الأولى وصلنا للدورة العاشرة، وما شاء الله كان أول المهرجانات متاع الكسكسي في أوروبا تنجم تقولي، خاطر المبادرة كانت بسيطة باش نوصلك الكسكسي متاعنا ببساطتنا وبالضحكة متاعنا وبالكساية اللي بعدها وبطبيعة حكاياتنا اللي ما توفاش على بلادنا، خاطر نحبوا ياسر بلادنا التوانسه في الخارج ياسر. كل حتى قاعده باش نمشي نشرب قهوه مع صديقتي ايطاليه ولا كابوتشينو لازم باش نجبد على تونس بالخير. معناتها كل انسان راهو يمثل سفير لبلاده بطبيعه، قلناها ونزيد نعاودها، في الخير ولا في الشر ما تنجم تكون كان سفير لبلادك. واحنا يعني سلطنا الاضواء على تونس رغم الصعوبات اللي لقيناها واللي نلقوها واللي باش خاطر مش باش تعمل ايفينمون ساهل في اوروبا وباش ينجح كيما نجح فيستيفال تاع الكسكسي، ماهوش بالساهل يعني تطبيقه والوصول باش نوصلوا للدوره العاشره، والحمد لله كان نجاح كبير برشا والاوروبيين حبوه الايطاليين ويسالوا عليه ديما، وعن طريق الكسكسي حبوا تونس، ومن الكسكسي يعني تعدينا للتوريزم والرحلات يعني لتونس والإيطاليين يعني اللي حبوا تونس ياسر ياسر من حتى عن طريق الرحلات اللي نعمل فيها، والحمد لله.
0: الحمد لله من فكرة محبة ساعة كبيرة، من فكرة بسيطة يولي حدث ثقافي يستنوه الإيطاليين وما نعرفش التوانسة اللي يتبعوك على صفحتك على الفيسبوك على كل مواقع التواصل الاجتماعي يشوفوك البهرج الكبير اللي تعمل المهرجان الكسكسي وقداش الحضور الكبير اللي موجود هناك. اليوم صراحة مدام سهام قداش انت تلمس وإلا لا الدعم من المؤثرين في الفعل الثقافي في بلادنا؟ قداش تلقى التعاون من وزارة الثقافة، من وكالة أصفار، من وزارة السياحة، قديش مهم أنهم يتعاملوا معك تقدم ملفات، وقديش نحبك زادة صريحة، لأنه قديش مهم أنهم يكونوا موجودين. لأنه من المفروض كي نحكيه على الديوان الوطني للسياحة راي خدمته، كي نحكيه على وزارة السياحة راي خدمتهم الأمور هذه. صحيح فما برشا اجتهادات مزيانة نفرحوا بها على الآخر، لأنه دولتنا وحدها عن طريق هياكلها بتنجمش تخدم كل شيء، أما كي توين سيأخذوا بعض الملفات يلقاوش حتى السند، يلقاوش مش حتى فلوس، هني حاضر معاك حتى في تسهيلات، ما نعرفش انتم ما أدرك تنظموا تظاهرات ثقافية.
1: والله بطبيعة اللي يعرفني يعرفني صريحة ونحكي كل شيء بصراحة. صراحة ما عناش شكون يعاوننا، ما مش برشا، ما فماش اهتمام كبير من يعني من وزارة السياحة اللي نحن كي نبدو نعملو في الايفينمونات هذية، خاطر يعرفوا مش بالسهل نعملوهم في أوروبا. كي نستدعوا استدعينا في السابق، عملنا يعني اللي نقدروه مع الإطارات والمعنيين بالأمر، يعني اللي لازمهم يمثلوا تونس معانا، خاطر بوح احنا مجتمع مدني، طلعنا ولا هبطنا نبقوا ديما مجتمع مدني. لكن وقت لي انت على الاقل يدعموك حتى بكلمه حلوه ولا بتليفون برافو مدام، هذايا الكل ما فهمش مدام حياه والناس اللي تعرف ايطاليا وتعرف حتى في بلدان اخرين، خاطر ما نحكيش كان على ايطاليا، هذه مشكله تعم العالم الكل، ما فهمناش علاش يعني فم تقصير كبير برشا برشا برشا برشا، مش ما نقولش ما يحبوش، يعني شكون يقلقهم وقت اللي نبدو نخدموا على أساس بلادنا ونحب نسلطوا الأضواء على بلادنا. إذا هم يعني يركبوا على الحدث أوكي، إذا يعني شي جي يعمل معك تصويرة زاد أوكي، أما بشي مدلك يد المساعدة بعونوا بلادنا في بلاد أخرى، تلقي روحك ديما وحدك مدام حياة. وحني محبتنا في تونس راي المجتمع المدني التونسي اللي عايش في الخارج ياسر يحب بلاده، ياسر ياسر باللي نحكي لك مدام حياة، ما نجمش نفسر لك التونسي في البرة كيفاش يتعز عليه بلاده. دونك يولي يتحدى يعني يتحدى جيبه، يتحدى كل شيء، يتحدى حتى الظروف يعني في اوروبا باش يحقق حلم من نوع هذايا. والحمد لله احنا ما نطلبوا منهم حتى شيء، ما نطلبين منهم يعني دعم ولا حاجه، لكن والله راهو ما فيها باس كي نشوفوا بلدان اخرين كما المغرب كي يطلبوا، حتى ما يطلبوش سفيرهم، ما يطلبوش قنصلهم، ديجا يلقوهم معاهم يعني من غير حتى استدعاء في كل ايفينمونات، تلقاهم مع يعني الايفينمونات نتاعهم، ما يكون كان يعني باش يحبوا يطلعوا بلادهم ومع بعضهم يد واحده. الحقيقه هذه صوتي اني يعني نحب ديما اني قلت هذايا، ماذا بينا يحيطوا بينا وزاره السياحه، وزاره الصناعه التقليديه، السفاره، القنصليه، بو في حاجات يعني ديوان تونسيين بالخارج وقفوا معايا اني كشخص يعني في الاكسبو اول مره كانت واخر مره، لكن حقيقه في الفستيفال نتاع الكسكسي ما نشوفوهمش وما نشوفو حتى حد وما يتصل بنا حتى حد. والحاجه الباهيه اللي احنا نرفعوا في علم تونس وبكل امانه وبكل محبه، ما تلقاش حتى الدعم باش يهزوا تليفون ويقولوا لك برافو مدام، يعني ما يخصهم شيء وما ينقصهم حتى شيء، يظهر زعما للدرجه هذه كان احنا نحبوا بلادنا المواطنين بالخارج، زعما ما تمسهمش بلادهم وقت يشوفوا علم تونس يعني يرفرف في بلاد مش بلادهم عن طريق المجتمع المدني اللي هو صعيب برشا باش نحققوا الحاجات هذيا. يعني نحب صوتي نضم لكل الجاليه التونسيه في كل العالم، متاكده كل انسان يخدم يعني صوره تونس يأيدني في الكلام هذايا.
0: بالتأكيد حكينا مع برشا توانسة مساهمين في الفعل الثقافي البرة، يقول لك تقعد اجتهادات خاصة محبة توانسة لبلادهم، حتى في الأمور يقول الإدارية يحكيوا على مثلا تراخيص، يحكيوا على تسهيل في التأشيرات باش الفنانين يكونوا موجودين، راهو تعب كبير، راهو ساعات فنان باش يمشي يغني يعطيوه نهارين ولا ثلاثة أيام غير كافين بالمرة. اليوم يقول لك ماذا بيه، لما لا الفنان التونسي يخدم والمسرحيين والثقافة التونسية توصل للتوانسة في الخارج عن طريق التسهيلات هذه، للأسف ما زالت خلينا نقولوا موسمية ظرفية مرة بعد قديش في الفعل، حتى الشركات اللي حابت تخدم تلقى صعوبات كبيرة في الجانب هذا في التسهيلات. اش قلت لك بالحق موجودين وإلا لا، ما فماش نص نص، يا يكونوا موجودين يا ما همش مقتنعين ويحبوا يخدموا وحدهم. هذا هو الإشكال الكبير، هذا هو الإشكال الكبير. نتمناه كما نحكيه على ملف الاستثمار قداش فيه إشكاليات وتعطيلات، راي حتى الثقافة لا تقل أهمية، راي حتى الثقافة كيف كيف راه ملف حارق بالنسبة للتوانسة العايشين في الخارج، اللي أولادهم يحبوا يشوفوا المسرح التونسي والسينما التونسية ويعيشوا الفن التونسي، وحتى منه من فنانين يخدموا البرة، وكذلك أولاد تونس زادا يعيشوا الثقافة التونسية. اليوم حضورك في جابس، في مهرجان الرمان، في تظاهرات ثقافية عديدة، ومن خلال المهرجانات هذية ومن خلال جمال جابس ومن خلال الفعل الثقافي المتميز في جابس، هذا كله تعدى في صورة جميلة لمتابعيك باش يقولوا راهي مش جابس كما حكاوا عليها تلوث وكيميائي وسرطانات عفلناها الجميع، جابس كما قلتوا رمانة من برا مزيانة ومن داخل مليانة، مليانة بالثقافة وبالتراث وبحب أولادها وبالناس الباهين بالحق.
1: طبعا طبعا، هذه هي صورة يعني بلادي اللي نحب نسلطها في كل العالم. ما نحبش، قلت ديما نقولها كلمة جبس المنكوبة، يعني تبكيني تبكيني بالرسمي، مع أني شخصيتي قوية وصعيب ياسر باش نبكي، لكن الكلمة هذيك تبكيني برشا، خطر أني عشت جبس الجميلة ونحبها ديما جميلة، وجبس مازلت جميلة وبقدرة تكون أجمل وأجمل، بالتحدي متاع أولادها وبناتها وناسها اللي يعني حس حسينا رواحنا تظلمنا منك الظلمة، ذاك خلقنا البدعة وخلقنا يعني من الضعف خلقنا القوة. هات نحكو على جيبس الجميلة، هات نحكو على البحورات متاع جيبس، هات نحكو على الحنة، هات نحكو على الواحات، نحكو على مطماطة وعلى توجين، عليه يلزمنا يلزم يعني حطونا يعني في في في في في, في الحاجة هذيك، وستو ستو يعني ما يحبونش لا توريستيك مو تطلع جيبس ولا ترجع يعني توقف على رجليها، هات نوقفوا على رجليها، وما يوقف على رجليها كان أولادها وبناتها ونساها ورجالها. دونك بديت من المبدأ هذايا نقول جابس الجميلة، ونخرج ونعمل ريلات ونعرف ببلادي، وما عنديش حتى مزية وما نحبش حتى شيء، ومانيش منتظرة حتى مصلحة، ليه ديما نعودها ونقولها لا مصلحة مادية ولا مصلحة سياسية، وما نحب حتى شيء، جست نحب ممكن ياسر علاش لا نكون سبب، ممكن ياسر لك الصغيرات المزيلو باش يتولدوا واللي تولدوا مازالك تولدوا ممكن ياسر يشوفوا جابس الجميلة نهار من نهارات اللي تحرمنا منها احنا وحرمونا منها، خاطر احنا حرمونا من جابس الجميلة.
0: صعيب انك تكون تبحث عن الفلوس، خاطر فلوسك غادي في ايطاليا، مشاريعك غادي، الناس اللي تخلي مشاريعها وتجي معناها باش تخدم الثقافة وتجي على حسابها الخاص، ما نتصورش كان غايتك باش تكون مادية لو كان ما جاتش محبة كبيرة الجابس وكل الأصل الكريم، الإنسان اللي مهما تغرب مهما بعد مهما عمل ثروة البرة يقعد ديما يقول لك هذه بلادي وهذه أرضي، ويقعد ديما يرجع للحنة وللرمان والسوق جارة المزيان وكل أجواء وواحد شنني اللي ماهيش موجودة في العالم الكل، راي واحد شنني استثناء في العالم الكل، راي أنك تلقى الواحة والنخل والبحر وحاجات هذه الكل في واحة على البحر، راي ما فماش هذه في العالم الكل، هذه استثناءات تونسية كان عندنا نحن في تونس. سيدة سهام شكرا لك، تكسحة على هذه البصمة الجميلة في تونس، إن شاء الله نشوفوك في نجاحات ثقافية أخرى، مرة جاية إن شاء الله تكون بحذانا في إذاعة المنسير في زيارة قادمة بإذن الله، نفرح بك، مرحبا، حتى المنسير الجميلة زاد التليق بجمالك وحضورك البهي على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شاء الله فرصة قادمة
1: يعيشك مدام حيات. نحب نشكرك ونشكر إذاعة المنسير ديما حاضرين معانا في البروغرام متاعك، وخاصة نعرف لي أنت مهتمة بالجالية الكل، يعطيك ألف صحة. طبعا منسير الجميلة، سوسة الجميلة، الحمامات الجميلة، تونس، سيدي بوسعيد، كل تونس شمالها جنوبها راي تعز علينا وحنين غيروا عليها ونحبوها ونروجوا لها من غير شك إن شاء الله، علاش ليه المرة جاية نكون بحذاكم، ومنسير ديما في القلب وتونس كلها في القلب إن شاء الله.
0: قديش عندك من عام في إيطاليا بربي تقريبا؟
1: 33 عاما، مشيت صغيرة برشا
0: حياتي 33 عام، 33 أني وحني وما زلنا شادين في لهجتنا التونسية الجميلة القابسية الأصيلة. شكرا لك على حضورك، مرحبا بك ديما في تونس، نفرحوا من الوجوه الجميله اللي نفرحوا كي نشوفوها في تونس. مرحبا بك سهام زرلي، ان شاء الله موفقه، الى اللقاء، ان شاء الله نلتقي في اعداد قادمه باذن الله وفي لقاءات اخرى مع نجاحات اخرى.

وما زلنا مواصلين معكم مع برامجنا المباشرة، منوعاتنا اللي فيها الأغاني الجميلة حتى انتصاف هذه الليلة بإذن الله. بعد نشرة العاشرة يلتقيكم عماد العوني في صدى الأوتار. تحية هيثم والناس، حياة الكوني، شكرا، ليلتكم زينة إن شاء الله.

عشاننا مخلوق.

شوق عشان ما خلوي.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة جراء نشوب حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب في المهدية. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين لحماية أشجار الزيتون والغراسات المثمرة من الجروح التي أصابتها جراء نزول حجر البرد. وإدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل تفتح بداية من يوم غد بالتسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الجديدة. نشب حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب اليوم في المهدية، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة. نادرة إسماعيل ومتابعة للموضوع في الورقة التالية.
2: تمكنت مساء اليوم وحدات الحماية المدنية بالمهدية من السيطرة على حريق نشب بمستودع لبيع البنزين المهرب بالجهة، وقد تسبب الحريق في إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، من بينهم شخص تم إيواءه بوحدة المراقبة المكثفة بالمستشفى الجامعي طارس فر بالمهدية لتلقي الإسعافات اللازمة بعد إصابته بحروق خطيرة. نادر إسماعيل من مدينة المهدية لإذاعة المنستير.
0: أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول في بلاغ عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخول حيز الاستغلال بداية من يوم غد الاثنين بطاقة استيعاب تبلغ 12 سرير. وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع 500,000 دينار في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية في إطار مشروع المؤسسة الخماسي.

0: الممتد من 2024 إلى 2030. وقالت إدارة المستشفى إن هذا المنجز يمثل إضافة نوعية للقسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي. ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء الجديد في تحسين ظروف التعافي وتعزيز سلامة المرضى، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات بما يساعد على الرفع من نسق النشاط الجراحي والإسهام في التقليص من المواعيد الجراحية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، فإنه يمكن أن ينجر عنها عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة. وقالت الوزارة أن هذه الظاهرة تساهم في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وتبعا لذلك دعت المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين إلى اتباع التوصية الفنية التالية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية، وذلك عبر قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. كما دعت إلى ضرورة احترام موعد ما قبل الجني، وأوصت بالاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لمزيد من الإرشادات. وكانت وفاء جمعون المهندس الرئيس اختصاص حماية نباتات بوزارة الفلاحة أفادت في تصريح للأخبار بأن هذا المرض الذي ظهر في الفترة الأخيرة ليس جديد، وهو معلوم لدى الفلاحين. وشارت إلى أن انتشار البكتيريا المسببة له يرتبط بعدة عوامل، من بينها العوامل المناخية والجروح التي تتعرض لها الشجرة.
1: المرض هذي راهو معروف في تونس منذ عقود، هو مرض بكتيري ينتج عنده تكون انتفاخات عقد في مستوى الأغصان ويضعف النبتة، وساعات البقعة المصابة تشيح كومبليتمون وتتراجع حتى الحيوية نتاع شجرة الزيتون. وقتاش يولي يخوف؟ وقت اللي تتكرر الإصابات من عام لعام. شهدناه في المناطق اللي سقطت فيها برشا البرد الحجر واللي أنشت جروح، جروح هذيك هي اللي تخلي البكتيريا تدخل وتصيب النبتة، ولا في القاع اللي فيها رطوبة مرتفعة جدا اللي تبدأ قريبة للبحر، ولا الحقول المنخفضة اللي يبدأ فيها البيض نتاع الصباح يتركز في المنطقة هذيك. الجني سخطوف بالعصا نعرفه في برشا مناطق، فما شكون يجني بالعصا، هذيك أكبر مصدر للعدوى. المرض يعدي وقتاش؟ وقت اللي الفلاح يتهم به، وقت اللي مثال يجي وقت التقليم يقلم شجرة مريضة ومن بعد ما يطهرش أدوات التقليم وما يعقمهاش ويتعدل شجرة ماهيش مصابة، على خاطر العدوى راهي ما تنتشر كان بالأدوات، يلزم ثم جروح ويلزم مصدر عدوى، الهواء ما يتنقلش. ثم المداوات الوقائية اللي نجم نستعمل فيها المركبات النحاسية اللي هي الكويفر، نجم نداوي في أول فصل الشتاء بعد ما جمعنا وكل المداوات الثانية تعمل بداية فصل الربيع قبل الإزهار، وراهو بالمراقبة المستمرة نجم نتحكمه في المرض هذي.
0: أفادت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم بداية من يوم غد فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الجديدة بداية من الساعة 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل أن معلوم التسجيل لورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، وأكدت أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الأعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. رئيس المركز محمد زنين.
2: المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الأعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوها باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات معنا التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلومات الإنترنتية، صيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
0: أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وهذه الخطوة تندرج في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ لها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. وتطبيقة خدمات تهدف إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية هوية، وتتيح التطبيق الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية والإدارية وتحيينها ومتابعة مطالب الخدمات ومراحل معالجتها، إلى جانب النفاذ إلى خدمات تتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية، كما تشمل خدمات مرتبطة بالسيارات من بينها الاطلاع على بيانات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وتلقي تنبيهات بشأن انتهاء صلاحية بعض الوثائق، فضلا عن الاطلاع على معطيات تتعلق بمعلوم الجولان والمخالفات المرورية وحجز مواعيد الفحص الفني. إلى تطورات الوضع في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران على عدد من الجبهات المنتشرة في البلاد، لا سيما بعد إعلان القوات الحكومية إطلاق عملية فجر اليمن في ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقال المتحدث باسم التحالف أن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي. وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار في محيط هذا المطار. وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثي في محيط مدينة تعز، بينما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي بوقوع غارة جوية على مطار صنعاء الدولي. وقال من جهة أخرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز تحت سيطرة بلاده وهي من تقوم بإدارته. إلى ذلك توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية جراء استهداف مطار الرياض في السعودية، وما أسفر ذلك عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة مئات آخرين. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة جديدة من سهرات سدى الأوتار. سهرة الليلة هي سهرة لحد 11 أكتوبر 2026. لقاء كما العادة يبدأ معكم دوا ويتواصل إلى حدود انتصاف الليل. هيثم والناس يرافقني الليلة في الإخراج الفني للسهرة. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة كما العادة لحكاياتنا الفنية ولأنغامنا الطربية.

اليوم في الجزء الأول من السهرة باش نحكيه على فنان تونسي في اعتقادي من أبرز المحدثين والمجددين في الموسيقى التونسية، باعتبار أنه رجع الموسيقات عالمية واستنبط منهم حاجات تونسية أصيلة. اليوم باش نحكيه على الفنان التونسي الهادي جويني. الهادي جويني اللي موسيقته انطلقت من المحلية إلى العالمية. الهادي جويني اللي غنيه تتغنى في الشرق وفي الغرب. أيضا باش نحكيه على قصة الهادي جويني مع الموسيقى الإسبانية. مانيش باش نقول الأندلسية لأنه ثم اختلاف بين الموسيقى الأندلسية وبين الموسيقى الإسبانية الحديثة. زاد ليلة في سهرتنا باش نسمعوا غنية أصالة جديدة اللي عنوانها أصالة، وثم غنية قعدت من الجمعة اللي فاتت المحمد التركي وداليا. بطبيعة نحن والوقت كان قعد الوقت نعديوها، سينو باش تبقى للجمعة الجاية. بعد اخبار لحديش باش نحكيه على ثنائي حلو برشا، ثنائي رغم اللي اشتركوا في ملحن واحد اللي هو بليغ حمدي، كان ثم غيرة بيناتهم، بعض المشاكل، لكن هما ما يحبوش يشلقوا بين ضفرين على المشاكل هذية اللي كانت بيناتهم، لأنه كل واحد يجبد في بليغ ليه. نقصد عبد الحليم حافظ، كي نقول عبد الحليم أكيد أجمل الأنغام خدمهم له بليغ، وكيف نقول بليغ زادة نقول وردة اللي فترة من الفترات احتكرت أجمل ألحان بليغ حمدي. ثم في نهاية سهرتنا الليلة باش نسمعكم غنية حلوة برشا، هي الغنية تغنيت من قبل برشا فنانين، لكن أبرز من غنيها ناظم الغزالي وصباح فخري. كي نقول هذوما الاثنين نقولوا قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه. هذه الغنية اللي باش نحكيه الليلة على الخلفية متاعها، غنية من أجمل الأغاني العربية، تبدو للوهلة الأولى أنها حديثة لكن الغنية قديمة وتعود إلى زمن الخلافة الأموية. هذه فقرتنا في سهرة سد الأوتار الليلة اللي كالعادة نبدأها بجورج وسوف.

0: نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة سادة الأوتار. يقول الغزالي: من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. قول قديم برشا: وهناك مجموعة من الحكم والأقوال بمختلف لغات العالم تتحدث عن أهمية ودور الموسيقى في حياة الشعوب، والأهم من كل هذا أنه الجميع اتفق على أنه الموسيقى هي لغة الكون، لغة الجميع دون استثناء. في تونس مجموعة كبيرة من الموسيقيين والأسماء التي غادرتنا منذ سنوات، ولكن رغم مغادرتها إلى عالم أجمل إلا أنها تركت فينا وبيننا تراث موسيقي رائع جدا، مجموعة من الألحان، مجموعة من الأنغام. طبعا لهنا لا أستثني أحدا، لا المطرب أو المؤدي ولا الشاعر ولا الملحن. الراحل الهادي جويني واحد من هؤلاء الذين أسسوا لأغنية تونسية. جويني ظهر في فترة مع مجموعة من أبناء تونس الذين كان لهم ولع كبير بالموسيقى، بالغناء، بالألحان، فقدموا للموسيقى وللأغنية التونسية ما لذ وطاب من الأنغام والألحان.
1: هو محمد الهادي بن عبد السلام بن أحمد بن حسين، ولد في غورة نوفمبر 1909 بتونس العاصمة، وتوفي في 30 نوفمبر 1990. دخل الكتاب في الحجامين، وكان في نفس الوقت يردد أغاني المناسبات الدينية ليبهر بذلك أصدقائه وأصحابه.

0: مغروم في الجمعية، نمشي مع الحفلات والحاجات في الحفلات، نرجع أنا وأنا عمال غديك معاهم، وكل مرة قاعد نصعد.
1: وما لبث أن لفت انتباهه صوت الموسيقار وألحن محمد عبد الوهاب، فحفظ أغانيه وبدأ يتعلم أصول الموسيقى.
0: عملت نرشى رحلات نفتش على المبدا الفنية وعلى الحاجات اللي أنا ما عنديش. إنما الشيء اللي خذيته صحيح أخذيته من عند مصارو أني مشايخ اللي هما عندهم قواعد، لكن القواعد هذيك استفدت بها.
1: دخل الهادي جويني المعهد الرشيدي ولم يمكث به طويلا، فقد بدأ يقيم الحفلات الخاصة. تعلم العزف على آلة الموندولين، ولكن علاقته بموني جبالي والد موريس ميمون مكنته من العزف على آلة العود، وأحب هذه الآلة أكثر فأكثر عندما حضر حفل الموسيقار فريد غصن الذي أقامه على ركح المسرح البلدي.

وفي سن العشرين ذاع صيته، خاصة عندما بدأ الغناء مع فرقة الرقي بباب السويقة. من أول الفرق الموسيقية التي ظهرت في عالم الفن تلك التي قادها محمد تريكي، ومن أبرز مغنيها حسب رشدي وعلي الرياحي. في هذه الفرقة قدم الهادي جويني أول ألحان، كان ذلك سنة 1936.

دخل الإذاعة التونسية منذ إنشائها في سنة 1938 فخصصت له سهرة أسبوعي. في الأربعينات دخل الهادي جويني عالم السينما فاختاره المخرج الفرنسي جان باستيا لدور في فيلمه لو بوسيدي، ثم لحن وغنى مطربنا أغاني فيلم لا ستيام بورت الباب السابع للمخرج الفرنسي أندري زوابدا، وظهر كذلك في بعض مشاهده مع زوجته المطربة وداد.

0: هذه الفترة من حياته، وهذا الانفتاح على ثقافة أخرى مكنته من اكتشاف الأدب الفرنسي، فقال الأشعار وتمعن في معانيها وغنى لكبار المطربين الفرنسيين في الأربعينات.
1: أرسل هذه الجيني من الفنانين اللي بحافظ على طابع خاص معروف به، اللي يحدده الشعب التونسي بصفة عامة، وحتى الشعوب اللي جاورة تونس يعني يحبوا الفن نتاعه هكا.
2: برد العيد عندي غير ياسر الفن الشعبي طيب.
1: من الأغاني نتاعه اللي يحبهم أنا هكا الحقيقة عندهم هكا من عيدها طبع خاص، مثلا تحت بيتنا في الليل يا حمامة تبي تصير، مثلا خلخال براكلين
2: غنيت الهادي الجيني تعجبني حبي يتبدع.
3: تحت بيتنا في الليل هي أعز أغاني لازم نقولوا الهادي الجيني.
4: أحسن أغنية الهادي الجيني تحت بيتنا في الليل أغنينا التونسية

0: وكان لجماعتي تحت السور فضلاً كبيراً على الهادي جويني. تعرف على أنواع الشعر والموسيقى، فغنى الموشحات والطربيات والأغاني الخفيفة والأدوار والأوبرات والفولكلور والأغاني الوطنية. سافر الهادي جويني إلى القاهرة في 1950، وكانت فرصة ذهبية مكنته من التعرف على عالم الفن المصري العريق، عالم خيالي لطالما حلم به الهادي جويني.
1: قال لي جاتني حسيبة، قال لي يلا قوم نمشي أنا وياك. ركبت معها في الكهرباء وتمينا ماشيين لسي عبد الوهاب. دخلت أنا عبد الوهاب، قالت لي اقعد وراي، قعدت وراها. دخلت لعبد الوهاب عسلامة مثلا وكيفان الناس تحسيبة ايه اللي جاب، قلت له اللي جابني الهادي الجويني. ها هو هنا؟ قلت له هورا يس الهادي. ها وسهل يا حبيبي. قال شنو يا حبيبي؟ رجل في القمة. تعال يا حبيبي، يا سلام عليك وعلى كل الحال. قلت له يا عبد الوهاب يا صوتي يا استاذ بربي ما تحشمنيش. قال لي والله والله ليه الحشمه؟ قلت له يا اخي انا معجب باغانيك يا اخي، مانيش معجب باغانيك. قال لي لا، حتى انت عندك حاجه كويسه.
0: ولكن شوقه الى وطنه وفنه التونسي الاصيل حال دون بقائه في بلد كوكب الشرق وموسيقار الاجيال.

في 1957 عين الهادي جويني مديراً فنياً لفرقة الإذاعة التونسية لسنوات عديدة تميزت بنجاحات للفرقة داخل تونس وخارجها، فعزفت لكبار المطربين العرب وتصدرت المراتب الأولى ضمن أحسن الفرق العربية، وهذا بفضل الحس الفني واحترامه لمهنة نبيلة كهذه التي اختارها

تحصل على وسامين من طرف الزعيم لحبيب بورقيبة في سنتي 1966 و1982 تكريماً له ولأعماله، كما تحصل على جائزة التقدير والشكر من شركة ساسام، وهي شركة التصرف القانوني الفرنسي للكتاب والناشرين والملحنين لجميع أنواع الموسيقى التي أنشئت في 1850، وشعارها لكي تحيا الموسيقى. أصدر البريد التونسي طابعاً بريدياً اعترافاً بأعماله القيمة والخالدة. في 30 نوفمبر 1990 سكت النبض الخافق بالحياة، وخلد التونسيون عزفه وأنغامه ليغنيها من بعده كل من آمن بقيمة فنه، بفضل ما تقدمه يوميا الإذاعات التونسية من أغاني المطرب والملحن الهادي جويني.

الأغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني. هذه كانت أغنية تحت الياسمينة في الليل للهادي جويني. الهادي جويني اللي كانت عنده ميل وكانت عنده محبة وغرم برشا بالموسيقى الإسبانية، لدرجة أنه وين تصير حاجة فيها إسبان إلا ويتم اللجوء لهادي جويني، كما الحكاية هذه اللي هي حكاية من ضمن برشا حكايات تورينا العلاقة بين الهادي جويني والموسيقى الكلاسيكية الإسبانية.

0: وظن تو رجعت الموضة تحكي وظن على التطعيم والعلاقة بين تونس وإسبانيا والموسيقى وظن ما حتى قطع ربما ثم رقصت إسبانية رقصت على الموسيقى بتاعها.
1: هي هذه وقت مناسبة في السنين هذوما جات رقصة إسبانية رقصة ممتازة جات وقتها نظن الفستيفال كارتاج فاستدعتها لذا بعد الفستيفال وجات حاوش بشي يعملوا معها معناها ما عندهاش أوركستر ومش ترقص وحدها علاش مش ترقص فاتجهوا إليها قالوا لي فلان مروا عنا رقصة إسبانية ممتازة نجمشي تعملها حاجات. قلت لهم نجرب فأعطوا ميعاد للرقصة وجات الهنية للإذاعة وقعدت قاعدة معها نسمع فيها في الحاجات اللي هي تمشيش معناها في الرقص عليهم لقيتها ذكية ياسر وحساسة ياسر فاخترت لها من ثلاثة أنواع ومن جملة النواع معناها عطيتها النوع متاعها اللي هي رقصت عليها هي متاع هي مكتوب يا مكتوب.
0: شو النوع بتاعها تقصد
1: يعني نقول احنا فالس اسبانيوري

55 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة سدى الأوتار المتواصلة معكم حتى انتصاف الليل. آخر حفل مباشر قدمته أسالة نصري كان في دمشق منذ أسبوعين أو أكثر، وكانت قد قدمت في هذا الحفل أغنية جديدة من أدائها. عنوان الأغنية يحمل اسمها أو يحمل اسمها اللي هو أسالة. أسالة قدمت الأغنية هذه اللي فيها 3 دقائق بطريقة رائعة جداً. الفنان في نهاية المطاف يبقى صوت، راهو صحيح الإحساس مطلوب، صحيح المعرفة الموسيقية والإلمام الموسيقي مطلوبين أيضا، لكن الصوت هو الأساس بالنسبة لكل مؤدي وكل مطرب. أسالة قدمت الأغنية هذه اللي هي عنوانها أسالة على اسمها بشكل مباشر، تفرجت فيها وأيضا سمعتها وهي مسجلة في الأستوديو. الحقيقة صوتها كان في غاية الروعة، اللحن أيضا ومعنى الكلمات. من الأنغام الجديدة في سهرة الليلة أسالة لأسالة.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان السلامة أولا.
1: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. شهدت مدينة المهدية على مستوى شارع الجمهورية اندلاع حريق بمحل عشوائي لبيع البنزين المهرب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وقامت بالسيطرة على الحريق والحؤول دون تسربه إلى المناطق المجاورة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. أفادت شركة تونسية للشحن والترصيف بأنها تواصل استعداداتها لتعزيز أصولها بثلاث رافعات مائية جديدة بعد استكمال تجهيزها بميناء في بلجيكا، على أن تصل إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2026 في خطوة تندرج في إطار تحديث معدات المناولة بالموانئ التونسية وتطوير قدراتها التشغيلية. أعلنت وزارة الفلاحة بأنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة أيضا في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية أخرى مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. ودعت تبعا لذلك الفلاحين المتضررين إلى اتباع التوصية الفنية التالية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية عبر قص الأغصان المتضررة والمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين اليوم جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف منطقة البراق الجنوبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران

0: عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله بأن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافية، وأضاف أنه على واشنطن توضيح القضايا التي لا تزال غامضة بالنسبة لإيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
2: إذاعة المنستير 99

0: هذه وردة في غنية ألف ليلة وليلة، أو بالأحرى في يوم وليلة، غنية من الغنيات الحلوة برشا برشا. تذكروا في الحصة أحكيت على موضوع الغيرة بين الفنانين. هو الحقيقة الدافع الأساسي متاع الغيرة ما هوش دافع إنساني، هو دافع فني أساسا، لأنه يقول قائل شنية العلاقة بين عبد الحليم وبين وردة؟ إنسانيا ما ثم حتى علاقة، لكن فنيا ثم علاقة، هيك علاش تصير الغيرة بيناتهم. والغيرة راهو في العمل وفي الفن وفي كل المجالات، يعني الغيرة نحكي الموش إنسانية، الغيرة اللي تحب مثلا فنان خير منك تحب تولي خير منه، يخدم في حاجة خير منك تحب تعمل خير منه، هذيك الغيرة الطبيعية والعادية واللي نقصدها، واللي الأساس متاعها والمنطلق متاعها هو الشغف لا غير، لأنه شغف وحب المهنة وحب الشيء اللي تقدمه يخليك تغار من الناس ربما تقدم حاجات خير منك. فلهنا الغيرة اللي كانت بين عبد الحليم وبين وردة غيرة فنية، الأساس متاعها هو بليغ حمدي. بليغ حمدي نعرفه أنه تزوج وردة في فترة من الفترات، وأجمل الألحان اللي تخدمت الوردة خدمهم بليغ. أيضا عبد الحليم نفسه مجموعة من الألحان اللي ساهمت في نجومية عبد الحليم كانت من بليغ حمدي، فتقريبا كل واحد منهم يحب يجبد بليغ ليه. وثم خاصة بعد الزواج متاع بليغ بوردة، عبد الحليم تقلق برشا، لأنه حس أنه الألحان الحلوة متاع بليغ باش تمشي مباشرة الوردة لأنها زوجته وحبيبته. لكن باش نسمعوا نحن عبد الحليم ووردة كيفاش يحكيوا على بعضهم. نبدأ بوردة تتكلم وتحكي على عبد الحليم حافظ.
1: إنما ما علقش عبد الحليم على نجاح على الربابة؟
2: لا هو كان يعني فرحان. لا حليم من ناحية الوطنية لا كان سعيد. بعدين حليم ما كان زي ما الناس فاكرين. أنا عارفة أنه أكيد الناس حيقولوا كنا بنغير من بعض أبدا. أنا أذكر أنه حليم مرة قدمني في حفلة في سينما ريفولي، طلع كنت بغني خليك هنا غير وناجحة جدا، مفروض يعني يخاف منها أو يخاف من النجاح، أبدا ده طلع وقدمني للناس. فهي أنا كنت في شركة صوت الفن وصوت الفن بتاعته 50%، لكن برضك لو ما كانش بيعزيني أنا ويحب بليغ ما كانش هيتصرف كده.
1: بس فترة الحب دي استمرت ولا كان في توعكات؟
2: لا لا هو حصل انه دايما المصارين في البطن بيتخانق وبالعكس، يعني احنا على الاقل كنا بنتخانق بس كان بوضوح يعني في سوء تفاهم بيننا بنحله مع بعضينا مش كل واحد بيتكلم ورا التاني، لا كنا كده وجها لوجه بنقول اللي ما بيعجبش.
1: بس انت في غنى قلتي كده ما معناه ناس تخش بيتنا وتخرج وهو اعتبر ده انه موجه له،
2: بيقول انه يعني من قلة الكلام الحلو اللي موجود في الدنيا وردة عشان وسبل عينيه كده عشان تغني ولاد الحلال. قلت له مش حاجة موجودة في مجتمعنا وفي العالم كله؟ قال ايوه لكن لا احنا لا في كلام جميل. قلت له مثلا زي ايه؟ حلو القمر حلو قال له كده. قال لي يعني ايه؟ قلت له احنا في زمن خلاص القمر نسيبه شوية نغني عن الواقع. الواقع هي النميمة النهاردة
1: واللي انت كنت بتعاني منها في حياتك الفنية والعائلية.
2: شوف هي دي الخناقات اللي كانت بين، بس ده بينبع من الحب. انا في رأيي
1: حب شديد يعني.
2: انا في رأيي
1: يعني وده كان جميل انه كانت مثلا
2: ما فيش خيانة بيننا،
1: انما الصحافة يمكن سخنت شوية في في الازمات دي.
2: يهمهم انه يتقال في سوء تفاهم بينهم، انه يتقال في دي حرب ده ودي بعتت له ناس في الحرب. معقول يا اخوانا؟ انا سمعت مرة وانا قاعدة في بيتي مستنية نتيجة الحفلة قال لا انه حليم كان بيغني لحن جديد لبليغ فقطعا حتمنى النجاح، يعني اذا كان مش لحليم على الاقل هيبقى الجوزي على الاقل يعني. فلقيتهم بيقولوا وردة بعتت ناس يبرجلوا في حفلة حليم. يا اخوانا حرام عليكم حرام عليكم.
1: ويمكن هو بعد الحفلة دي خرج من الحفلة جي عليكي
2: يا رأسا، لأنه كانت حفلة في نادي الترسانة جنبي يا الترسانة يا الزمالك ما كنش كداب فجالي قلت له تصور انا وانت في الحفله سمعت ان انا عملت فيك كده. قال لي ما هو حصل ان انا اتنرفزت في ناس فعلا زعقوا وانا بغني. قلت له واحد كل افتكرت يا حليم اني انا فعلا اولا انا ما عنديش النفوذ ده اولا اني الم ناس واقول روحوا بهدلوا حليم مش انا اللي كده اولا ثانيا مش نفسيتي مش قلبي اللي يعمل كده مش انا
1: مش فنان حلو
2: مش اسلوبي ومش بعدين انا عايزاك تنجح اذا كان مش ليك فهيكون للراجل ده انا سهرت معاه عشان اللحن بتاعك.

0: في يوم وليلة كانت هذه وردة اللي حكيت قبيلة ونكرت تكابر لمحالة على مستوى الغيرة الفنية وقالت أنها ما تغارش من حليم. عبد الحليم هو نفسه أيضا عمره ما يصرح بشكل مباشر أنه يغار، لكن كما قلت هذا شيء موجود في الإنسان، معناها في طبعه، مش باش نجيو نلغيوه. ينجم الواحد يكابر يقول لا، لكن في الواقع إيه. بعد بسمعنا وردة باش نسمعوا عبد الحليم حافظ في رسالة مؤثرة جدا إلى وردة الجزائرية ودعوة صريحة للالتحاق مجددا بالواقع والمجال الفني.
1: سنين يا وردة وحشتينا فيهم قوي، وحشنا غناكي وحشنا صوتك الحلو، لكن أقولك الجد ولك إنهم 10 سنين. أنا شخصيا لما سمعتك وانت بتغني اللحنين الجداد اللي قدمتيهم حسيت إنك مغبتيش عننا 10 سنين أبدا، دول ولا حتى 10 دقايق. الصوت هو نفس الصوت الحلو القوي الجذاب الرقيق، والشكل هو نفس الشكل الحلو، ولا كأنك غبت فعلا. أكيد أكيد يا وردة أنت كنت بتغني لنفسك في البيت طول 10 سنين اللي فاتوا دول، أكيد أنت كنت برضو بتمرني صوتك وترددي أغانيكي وتتبعي كل خطوة حصلت في الأغنية العربية طول 10 سنين اللي فاتوا، مش كده؟ أنا بقولك الكلام ده لأنه المفروض أن أي صوت ينقطع عن الغنى ويرجع يغني تاني بيبان عليه، لكن أنت اللي حصل ان صوتك اتطور وبقى احسن واحلى وانقى واقوى. وردة انا عايز اعرف، وناس كتير كمان عايزة تعرف، انت ليه بعدت عن الفن المدة دي كلها؟ انا بسأل السؤال ده لان متهيألي يا وردة ان كان جواكي طول 10 سنين اللي فاتوا 2 بيتخانقوا مع بعض، وردة المطربة الفنانة اللي حاسة إنها عايزة تقول حاجة للناس بفنها، ووردة تانية خالص إنسانة عايزة بيت وأسرة وحياة مستقرة ومواعيد نوم وأكل ومدارس أولاد وكل الحاجات دي. الصراع ده أنا متصور إنه ما وقفش جواكي ولا ثانية طول 10 سنين اللي فاتوا. المسألة إن واحدة من الوردتين كان صوتها أعلى من التانية لمدة 10 سنين، والنهاردة رجع صوت فنك يبقى أعلى، رجع الحنين للفن للمزيكا للطرب للجمهور، رجع الحنين للشهرة للغنى. والغريبة أنك رجعت تغني في العيد 10 لاستقلال الجزائر، يعني ثورة الفن جواكي ماشية مع الاحتفال 10 بعيد استقلال الجزائر، يعني بعد 10 سنين من ثورتك على نفسك صار الفن جواكي. تعرف يا وردة حكايتك دي بتفكرني بقصة قيس وليلى، لأن الواحد لما يتأمل شخصية قيس وهو بيحب ليلى بيلاقي قيس أساسا فنان شاعر. قيس كان بيحب شعره كفن، وفي نفس الوقت بيحب بنت عمه ليلى. حبه لليلى كان بيفرض عليه أنه ما يقولش فيها أي كلمة شعر ولا كلمة شعر غزل من كل الكلام الحلو اللي قاله، وفي نفس الوقت هو مش قادر يبطل يقول إحساساته الرقيقة في شعر في فن يقولوه العرب من بعده. يعني صوت الفنان الشاعر أعلى وأقوى من صوت قيس الشخص العادي اللي بيحب. بالضبط نفس الحكاية معاكي. أنا بقى بحيي فيك دلوقتي وردة الفنانة وبقولك أهلا بيكي، أهلا بيكي وبصوتك في مصر في وسطنا معانا ومع الجمهور اللي انطلق عليه صوتك أول مرة، جمهور مصر. أهلا بيكي على موجات إذاعات مصر اللي ما غبش عنها صوتك ولا يوم. أهلا بيكي في كل غنوة جديدة وفي كل فيلم جديد، وأهلا بوردة الجزائر في مصر بالنيابة عن جمهور مصر.

حكا على جرحك الصبر كان على الحب كان كتبتها.

فعلا بليغ حمدي غير عادي في ألحانه. أغنية كما كل نسمعوا فيها توا ما أعتقدش أنه ينجم يخمم في الميلودية متاعها أي فنان آخر باستثناء بليغ حمدي. بليغ حمدي اللي بدأ يقدم في الألحان هذه الحلوة متاعه لعدد كبير من المطربين وكان في سن تقريبا 19 أو 20 سنة. هي موهبة فعلا والموهبة ما تنجمش تكون عند أي إنسان. ثم ناس معينين سبحان ربي يعطيهم موهبة معينة من أجل أنهم يسعدوا الناس, وهذا اللي صار مع بليغ حمدي ومع غيره من الملحنين الكبار مش كان في العالم العربي في العالم بشكل عام. نوصل للآخر فقرة من فقرات سهرة سادة الأوتار الليلة, واللي هي باش تكون حول خلفية واحدة من الأغاني العربية المعروفة. أكيد الغنية هي تعرفت بزوز أصوات غناوها تقريبا عشرات إن لم يكن مئات المطربين, لكن تعرفت بصوت صباح فخري وأيضا صوت ناظم الغزالي اللي هي غناية قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبتي. برشا من الناس يمشيوا الفكرة أنه الأغنية هذه تعملت في الشام أنها شامية, وثم مجموعة أخرى يقول لك لا الأغنية راهي عراقية, لكن المتفق فيه أنه أو عليه أنه الأغنية هذه تكتبت في فترة الدولة الأموية الخلافة الأموية. شنو هي قصتها؟ يعني قصة طريفة برشا ما يعبر عنه بالماركتينج عنا نحن توا في الوقت اللي نعيشه فيه توا. كان الغنية هذه كانت تمثل ماركتينج متاع الفترة هذيك في الخلافة الأموية. كيفاش الحكاية؟ ثم تاجر هذه نحكي لكم زوز روايات, أما لكن الرواية هذه اللي باش نحكيها توا راهي صادرة حتى وموجودة في المصادر العربية القديمة. تاجر من التجار اللي بيع في الخمر, الخمر هو جمع خمار, يبيع في الخمر. التاجر هذا من المدينة, مشى من المدينة إلى الكوفة, هز معاه عدد كبير من الخمر بمختلف الألوان والأنواع, مشى بيهم للكوفة يبيع في الخمر هذوما, بيع الألوان الكل فقط. قلوا نحن قعدوا على قلبه كان الخمر سود, نرجع ونقول الخمر معناه لهنا راهو جمع خمار, الخمر السود ما باوش يتباعولو في الكوفة. قعد يخمم شنو هو باش يعمل, ما لقاش حتى حل, يحب يكمل يبيع السلعة اللي قعدت له ويرجع للمدينة. ياخي أشاروا عليه قالوا برا للجامع. ثم واحد اسمه مسكين الباميري, سيد هذايا كان معناها من الظرفاء في الكوفة وكان معروف برشا بالظرفة متاعه بالشعر متاعه بالنقد متاعه بالفدلكة متاعه. قالوا له برا له رو في الجامع, تابع ليه ربي وبعد على الفدلكة وبعد على التنبير, نقولوا نحن وتمقعير وكل وراه نهار كل شاد الجامع وقاعد في الجامع. برا له قال له رو ذكي ثماش ما يلقى لك حل لهالخمر السود هذو ما تتخلص منهم. ما كانش من عكسين تاجر هذا مشى للجامع في الكوفة للمسجد في الكوفة وكان منرفز برشا وكان على أعصابه يحب يتخلص من هالخمر ويبيعهم ويرتاح. مشى دخل الجامع قابل هذايا الشاعر مسكين الباميري اللي قلت لكم معناها بعد على الموبقات الكل وقعد يعتكف في الجامع متاعه ورايد وكل. مشى له التاجر قال له راهو الخمر هذوما قعدوا عندي اللون الاسود وما لقيتش حتى حل, شوف لي حل خليني نبيعهم ونرتاح ونرجع للمدينه على روحي. بون خزر له مسكين البامري قال له بون شقول لك عندي برشا مكتبه الشعر وما واكثر فيا في بيت ربي قاعد على روحي ورايد وبعدت على الدنيا مش رجعني. قال له على خاطري شوف لي حل.
ما كانش من العكسين سي مسكين الباميري. والحقيقة القصيدة بعد انزادت بالوقت، هو كتب فقط البيتين لولانين معناها اللي يقول فيهم: قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبدي، وقد كان شمر للصلاة ثيابه والعجوز الأخريني. كتب كان زوز أبيات برك، ومن بعد الأبيات الأخرى بالزمن كذا كل مرة يزيدوا بيت صدر عجوز لين اكتملت القصيدة، والدرجة أنه حتى كي غنيها صباح فخري ولا نظم الغزالي كانت رأى وزادوا فيها حتى مقاطع معناها بالدارجة العراقية أو بالدارجة الشامية. فقالوا البيتين هذوما التاجر عودهم، والبيتين هذوما بداوا ينتشروا معناها. تصورك خاصة يقول لك كل المليحة في الخمار، معناها اللي باش تلبس الخمار الأسود معناها بالضرورة راهي مليحة. فصارت عملية ماركتينج، معناها البيتين متاع الشعر هذوما خرجوا في الكوفة لدرجة أنه كل نساء الكوفة مشاو واقتناوا هالخمار الأسود هذايا والخمر السود الكل، وفاو من عند السيد هذايا. ورغم معناها رواية تقول أنه مثلا كان يبيع في الألوان الأخرى بريال ولا يبيع في الخمر السود بثلاثة وأربعة ريالات بعد عملية الماركتينج الطريفة هذه. هذه الغنية متاع قل المليحة في الخمار الأسود اللي باش نسمعوها بصوت صباح فخري. لكن قبلها نحب نحييكم الناس كل اللي تبعتونا، مرحبا بكم دائما في سهرة سدى الأوتار. تحية تاتيكم من هيثم والناس في الإخراج الفني عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير. قل لي

كل المنى.

انتصف الليل في إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد وزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الدين زواري بأن هناك خطة استراتيجية في قطاع النفط والغاز في تونس، وأضاف في حوار مع منصة الطاقة أن توجهات البلاد ستركز على قطاع الغاز في تونس خلال الفترة من 2026 إلى 2030، خصوصا مع وجود امتيازات أسندت إلى شركاء يتعاملون مع الدولة التونسية. وبالنسبة إلى النفط، قال أن المؤهلات المتاحة أمام تونس تشهد تراجع مقارنة بالسنوات والعقود الماضية، في حين يمثل استغلال الغاز مجالا يمكن أن يوفر فرصا استثمارية جديدة بالتعاون مع شركاء دوليين سواء من أوروبا أو غيرها. وبالنسبة إلى الخطة التونسية في مجال الطاقات المتجددة والطاقات البديلة والنظيفة، قال الوزير أن هناك توجه واضح نحو الطاقة الشمسية، وبهدف الوصول إلى نحو 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2030، على أن تتواصل الخطة حتى عام 2035 للوصول إلى نحو 50% من احتياجات البلاد. وأشار إلى أن الوضع الحالي لمساهمة الطاقة الشمسية يقدر بـ 12%، والعمل يجري على تنفيذ هذه الخطة تدريجيا حتى عام 2035. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية على أنه إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فانجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط أوراق وتكسر أغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة، والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وتبعا لذلك دعت المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين إلى اتباع التوصيات الفنية التالية بهدف التدخل الوقائي من الأمراض بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادقة عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. في العالم، أبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثي. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عراقجي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحث خلاله التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه وفقا لوزارة الخارجية السعودية. أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور بمجالها الجوي. ويأتي ذلك غدا تعرض مطار الرياض إلى هجوم خلف 13 قتيلا أمس السبت، وتسبب هجوم آخر اليوم على في مقتل 4

0: أشخاص وحدوث أضرار جسيمة لطائرة تجارية سعودية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: في شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة